بغالي، مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي.

0: في تونس. أول ساعة نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي صباحكم تبداوها برشا نشاط برشا حيويه. ان شاء الله لقيتوا مليح، ان شاء الله نهاركم في كان الخير، ان شاء الله صباحكم كله سعي كله رزق، ان شاء الله صباحكم كله تسهيلات، ان شاء الله نهار تبداوها بالحاجات المزينه الكل. ان شاء الله كل حاجه برمجتولها وان شاء الله كل حاجه خططتولها تنجموا تخلطوا تعملوها في صبحيه اليوم، تحققوا اهدافكم الكل، ان شاء الله قضيتكم الكل زيدا تخلطوا تعملوها في وقت سريع، وان شاء الله الدنيا الكل محلوله في وجوه كم يضمع. وتوكا تمنيتي بالحق الصباح كي نبداو الخمسة متاع الصباح أهم الحاجات اللي نتمنيهم ليكم انتوما زيدا اللي تبداو النهار على بكري واللي تختاروا تحلوا موزايكا فام. ونفرحوا برشا كل يوم مساجاتكم تفاعلاتكم على واتساب موزايكا فام على 23513000 وقت اللي لي كومنتير متاعكم على لي بلاتفورم متاع موزايكا فام الكل حاجة يصير تفرح وحاجة زيدا تشجعنا أن كل يوم نبداو بانرجي جديدة صبحية جديدة. الحمد صباح برشا على مروان اللي رافقني في الإخراج، تحية كبيرة زيدا لفاطمة اللي تسمعها بعد شوية في زابينغ، أنا موعد بعد لحظات مع الميتي ونخذ فكرة على التوقعات الجوية، أنا موعد زيدا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، هذا الكل مع برشا موسيقى نقترحها لكم، برشا زيدا دي ديكوفيرت اللي باش تسمعوهم نكتشفوهم بمناسبة أيام قرطاج الموسيقية، دونك فما دي جروب باش نقترحهم عليكم اللي باش يكونوا موجودين في الأيام الجاية، نسمعوهم ونكتشفوهم مع بعضنا. خلينا نبداو مع لينا شماميان لما بدا يتثنى. إن شاء الله صباحكم فل.
0: أول ساعة.
2: أول ساعة.

0: راح
1: بروا حالك من حالي. هذي من الجروب اللي باش يكونوا موجودين في ايام قرطاج الموسيقيه تنجموا تستمتعوا بهم اليوم دايوغ 8 متاع الليل. حالك من حالي اللي توصلنا الموعدنا في زابينغ وين تلقاو اخر التصريحات مختلف الضيوف اللي كانوا حاضرين في برامج موزايكا فام مع فاطمه.
2: زابينغ احنا اليوم بالاجراءات هذه حبينا نلزموا مزودي خدمات الانترنت. دونك مزودي خدمات الانترنت هما اللي يوفروا لنا خدمات الانترنت اليوم اللي عندنا في الدار. يعني كي باش ناخذوا من عندهم الفلي سي بي يو اكل مودام هذاك اللي باش نحطوه في الدار يلزم المزود نتاع الخدمه يحط ساعه اول حاجه في العقد بند صريح باش يحكي على توفير خدمات الرقابه هذه الابويه لحمايه الاطفال في الفضاء الرقمي. والحاجه الثانيه يلزم يوفر دليل وثيقه. يعني احنا اليوم الاولياء مانيش الكل متمكنين باش نجموا نعرفوا كيفاش نستعملوا هالادوات هذيه. يعني اليوم احنا جبرنا عليه باش هو يوفر وثيقه يفسر فيها والا دليل يفسر فيه كيفاش الولي يصب هالابليكاسيون هذيك كيفاش يستعملها كيفاش يفعلها وقتاش يوقفها. الولي اليوم كيفسر له مزود الخدمات كيفاش باش يستعمل اللوتي يولي هو ينجم يفلتري لي باج لي زو ار ال نتاع الصفحات اللي دخلها صغيره
1: يحط المواقع زيد
2: بالضبط.
3: مفزع. أكثر من 60,000 طفل ينقطع كل سنة من الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية. رئيس الحكومة وافقتنا على الترخيص الاستثنائي. تعرف سنة الفارطة كان فما ترخيص استثنائي لجمع التبرعات لأطفال فلسطين أنقذوا أطفال فلسطين في شهر سبتمبر كذلك ونشط العملية والحمد لله وصلنا الأموال إلى فلسطين. سنة هذه اخترنا كجمعية أن نأخذ ترخيص خاص لمجابهة الانقطاع المبكر عن الدراسة باش نوفر النقل المدرسي لصغيراتنا اللي يمشيوا 4 و5 و7 كيلومترات كل يوم باش نعاونوهم باش نكرون الواجهات وباش نوصلوا لهم النقل الريفي باش يوصلوا القرية متاحهم. وذوما مصاريف كبيرة برشا ففتحنا لكل التونسيين آلية جديدة. آلية هي جديدة في تونس لكن في العالم تمشي لفرنسا وتمشي لألمانيا معمول بها في الجران سيرفاس. أن التونسي اليوم اللي ما عندوش ممكن بطاقة بنكية اللي ما يخدمش بالديجيتال أو اللي ينسى هو ماشي لجران سيرفاس مش يقضي قضية صغيراته مش يقضي كل احتياجاته كيمشوكوا في الكاسة مش يطلب من ملكي سي يقول نحب نعطي دينار ولا 5,000 فرنك ولا 10,000 فرنك قد المنطون اللي تحبه ولا مليون لقراءة فلسوات.
4: هو الحقيقة هو نسق الرقابي معناها نسق عادي متواصل بشكل معناها على مدار السنة عندنا نخدمه معناها كامل أيام الأسبوع وفق معناها الإمكانيات رغم معناها الإمكانيات المحدودة بالتنسيق مع المصالح الأمنية. الرقم اللي سجلناه خلال شهر سبتمبر تقريبا 7,953 مخالفة اقتصادية ناتجة عن 50,758 زيارة ميدانية وسخرنا في ذلك تقريبا 2,324 فريق رقابي. تعرف اللي هو في شهر سبتمبر هو شهر معنا الفجوة الهيكلية الخريفية ثم صارت نوعا ما اضطرابات على مستوى التزويد ببعض المنتوجات.
5: هو شوف الخلاف هذا عنده أشهر خلاف زوجي عندهم قضية في الطلاق استصدرت هي الزوجة بموجب قرار فوري بالنفقة وبيناتهم كما قلت البارح قضية النفقة تفرعت عليها قضية الطلاق تفرعت عليها عديد القضايا الأخرى هي تشكات في العنف ادعات وأنه يعتدي عليها بالعنف. نهار اللي مشى باش يمشي يبحث في قضية العنف اللي هي قدمتها اتفاجأ وأنها اتصلت به يعني عبر الميسنجر وبالكاميرا بالصوت والصورة توري فيه كيفاش هي تعمل في هيك التصرفات تجاه بنتهم صغيرة عمرها تقريبا بالضبط عمرها عام وشهرين التصرفات هذيك وتقول له أعطيني فلوسي بمعنى أنها عندها نفقة تحب تطالب بها. توجه هو مباشرة أول ما كلمته وشاف الصور هذيك معها بالصدفة صاحبه قاعد معاه قام بالتصوير من التليفون واتوجه للنيابة العمومية اللي تعهدت يعني في الحين بالموضوع وأوكلت الأبحاث إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل. وقع فيها البحث كما قلت لك في زوز ملفات، ملف نتاعها هي في العنف وملف نتاعه في التصرفات هذه في إساءة لقاصر، وأتعرضوا على النيابة العمومية هي قاع الاحتفاظ بها وقتها مدة تقريبا 20 يوم ولا 21 ولا 25 يوم، وقاع الاحتفاظ بها وأتعرضت على النيابة العمومية اللي قررت فتح بحث تحقيقي في الموضوع، واللي توا الموضوع عند سيد قاضي التحقيق.
1: زابينغ. مرحبا بكم فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم وضع يكون عندكم رونديفو جديد مع زابينغ جديد وتصريحات جديدة، كان فلتوا أي خبر في من الأخبار والتصريحات اللي تعديت مع موزايكا فام وفي مختلف برامج موزايكا فام. بعد شوية الموعد يكون مع الميتيو، ناخذ فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة. جولترا ساوند سيستم هما ويوما في نجوم، نسمعهم توت سيتي أول ساعة.
0: أول ساعة.

0: إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين، وشكرا لكم على استماعكم لنا. احنا موعدنا من 5 متاع الصباح، مازلنا معكم للستة طريق السلامة للجميع. كنت وقصدين ربي لأي ديستيناسيون، إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي معاكم، سيسر ويحكم، وإن شاء الله تخلطوا كان سلامات. تسجد موعدنا في الميتيو.
1: ميتيو
0: التوقعات الرجوية بالنسبة لليوم 4-7 أكتوبر، طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاثيرة بالشمال متموج ببقية السواحل، والحرارة اليوم مازالت تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة، وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. غدوة الخميس 8 أكتوبر، الحرارة في استقرار نسبي، البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب، فتدريجيا شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار، سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتا رعدية، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية مع سحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تتقوى وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب.
1: ميتيو
0: مازال معاكم حتى لستة متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين، ثنيا ان شاء الله زين ليكم، وان شاء الله صباحكم كله تسهيلات. شكرا لكم على استماعكم للموزايك فام. بعد شويه موعدنا مع الاكتواليتي والاخبار في ليزيفينمون دو جور، نحكي زاد على اهم المواعيد المنتظره. هذه ايمي واين هاوس، لوف از ا لوزينج جيم، تو سيتي. اول ساعه مرحبا بكم،
1: اول ساعه

بتواجي حلوة يا بلدي. وصلنا لل 45 دقيقة قيد لزيفينمون دو جور. لزيفينمون دو جور خلينا نبدأ بالأخبار اللي هم المساعدات بالنسبة لفصل الشتاء اللي باش تشمل كامل تراب الجمهورية، وهذا بحكي عليه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اللي تحدث على الاستعدادات لموسم الشتاء اللي يقول تشمل مختلف المناطق في تونس مع برمجة متاع تدخلات اجتماعية باش تكون استثنائية، وهذا لفائدة المناطق اللي نجم تتعرض لموجات برد أو أضرار ناتجة عن تسرب مياه الأودية ومجاري المياه. كان هذايا خلال زيارة عمل أديها البارحة 3-6 أكتوبر إلى ولاية سليانة. اطلع خلالها زادة على سير العمل بعدد من المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، من بينها الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والمكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمركز الجهوي زادة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. تحدث زادة على أنه هالبرنامج متاع المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد باش يشمل كل ولاية الجمهورية مختلف المناطق زيدا، وهذا باش يكون تنفيذا لمختلف زيدا التعليمات، ويقول انه باش يتم اعتماد تدخلات استثنائيه وعاجله عند تسجيل حاله طارئه، خاصه في حال تثبت المياه نتاع الاوديه هذيا ولا مجاري المياه في اضرار نجم تكون للاشخاص ولا حتى الاراضي الفلاحيه. تحدث زيدا عن توجه جديد في طريقه عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، واللي يتمثل في انه باش يكون فما مخازن مركزيه اقليميه بالولايات الى جانب زادة المركز المركزي الموجود ديجا بالعاصمة، وتهدف المراكز هذه أنها توفر وسائل التدخل الضرورية تسرع زادة العملية متاع المساعدة في الولاية المعنية والمناطق زادة المجاورة، هذا إضافة إلى تعزيز التدخل الاستباقي في المناطق اللي يصعب الوصول لها خلال الحالات الطارئة. إذا فيما يخص الاستعدادات لموسم الشتاء، موضوع آخر زادة نحكي فيه اليوم صباح في ديزيفينمون دو جور، وموضوعنا كيف كيف زادة يهم نقطة مهمة برشا، خلي نحاول نقدموا الدراسة اللي قاموا بها وقاموا بإعدادها عمادة المهندسين التونسيين، واللي قدموا زادة النتائج متاحة البارحة الثلاثة في علاقة بصيف 2027 وكيفاش باش يكون بالنسبة لصيفة 2027، دونك في علاقة بالطاقة والنتائج هذية اللي تم المنظومة زادة الكهربائية، وقت اللي نحكيه على هال اختبار الحاسم اللي باش يكون زادة صيف 2027 للمنظومة الكهربائية في تونس. الدراسة هذه فيها عديد التفاصيل وقراءة زادة جينا من عند عمادة المهندسين، واللي فيها عدد من النقاط اللي اليوم يخليونا نجمو نفهم قديش باش نكونوا في الحاجية نتاعنا بالنسبة لصيف 2026 في علاقة بموجات الحر، كيفاش زادة أزمة الكهرباء اليوم زادة تعتبر العمادة اللي تقول ما نجموش اليوم نختزلوا الأزمة اللي موجودة في علاقة بموجة الحر. يعتبروا أنه الأزمة في علاقة بالطاقة تتجاوز الأزمة متاع الحر الحقيقة، ويحكيوا حتى على العجز وتحذير من عجز اللي قيمته 2300 ميجاوات بالنسبة زادة هذية لصيف 2027. عديد النقاط انتو كفما في الدراسة هذية، وأكيد باش نرجعوا نحكيوا عليهم أكثر بالتفاصيل. شفنا زادة حتى التحذير متاع عمادة المهندسين من الأزمة هذية، تقول أنه بخلاف موجة الحر والارتفاع الظرفي في الاستهلاك، تقول فما اليوم اختلالات زادة هيكلية في منظومة الطاقة، وكيف كيف زادة الحديث على أنه اليوم الأرقام اللي قدمتها العمادة توري الحجم متاع الفجوة بين الطلب المتزيد والقدرات المتاحة لإنتاج الكهرباء. نحكيه على نقص تقديري في القدرة الكهربائية وصل في أقصى خلينا نقوله لحظات الطلب في صيف 2026 تقريبا 2000 ميجاوات، والأكثر زادة إثارة للقلق هو العجز المتوقع في صيف 2027 ينجم يوصل حتى 2300 ميجاوات قبل تنفيذ أي إجراءات جديدة، دونك يمكن أنه يوصل الطلب في ذروة استهلاك 6800 ميجاوات مقابل قدرتنا الفعلية والقدرة الفعلية المتاحة اللي ما تفوتش 4500 ميجاوات خلال فترات اللي تكون فيها برشة سخانة. دونك العمادة تقول أنه الطلب الفعلي راهو لا يقل عن 6500 ميجاوات يوميا مع تسجيل ذروتين للاستهلاك، دونك لولا تكون من 11 إلى
5 بتاع عشية والثانية تكون بين 7 وال 11. انتو خليكم في المتابعة لبرامج مزيكة فهم، لأنه في عمدة مهندسين مش يكون عميد مهندسين تونسيين حاضر في سباح الناس، تو سيدي يحكي بأكثر تفاصيل على الدراسة هذه والقراءات والحرور والزيادة، وحتى إذا كان فما الإمكانية بتاع الاستثمارات في الفترة هذه، وهل أنه كان من الممكن أنه نتوقع الأزمة اللي صارت في صيف 2026. Les événements du jour. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفوتي. Les programmes du jour Mosaïque FM. خليكم في الاستماع لينا، ما تبدلوش فريكونس نتاع موزايك فام. بعد تقريبا 13 دقيقه من توا الموعد يكون معاكي بحلى صباح الكل اللي تكون موجوده معكم من 6 حتى ل 9. 3 سوايع تلقى فيهم الربح، 3 سوايع تلقى فيهم المعلومه، تلقى فيهم الاخبار، تلقى فيهم تحليل والتفسير لاي حاجه صارت في تونس والا في العالم. ذكركم باهم لي رونديفو، تلقى دقيقه حاضر مع فاطمه 46 دقيقه 55 دقيقه هو موعدكم اليوم زيدا اللي من خلاله تنجموا تربحوا معنا لي كارت ريشارج من اهدا موزايك فام. 17 دقائق على الخوي موعد لاكتواليتي، اسكندر ابراهيم 10 مينوت كرونو 27 دقيقه، وما تنساوش زيد زوز مواعيد الربح. تنجموا تكلمونا على 71113000، مرحبا بكم بتليفوناتكم، تكونوا حاضرين معنا وتشاركوا في صباح تربح. عندكم زيد فرصه اخرى باش تربحوا معنا 200 دينار من اهداء توتال انرجي في الو كوندكتور مع ايمن، وساعتنا الثالثه كالعاده موعدنا يكون مع اياد الدهماني في مع اياد، ونختموا كالعاده بالبارومتر مع الاخبار والتعليقات وانتبه اشقال وتصريحات ديما اللي تكون حاضرة معنا في آخر ساعتنا الثالثة. شكرا لكم على الاستماع لينا، إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلام عليكم كان توا شادين اثنين، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل موافقين في صبحية جديدة تبدأها معنا برشا نشاط برشا حيوية. مرسي بوكو فاطمة اللي سمعتوها في زابينغ، مرسي بوكو مروان اللي رافقنا تيت الأسبوع هذا في الإخراج. بعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في رونديفو جديد من أول ساعة، وبعد شوية تلقوني مع إكيب. أحلى صباح الكل، نهاركم مبروك، نهاركم زين. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، اصبح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله باذن الله موافقين، وان شاء الله طريق سلامه اللي خرج بكري مش يخدم على روحه، ان شاء الله باذن الله خضره زينه، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس كل. صبحيه اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2026 نتمنى لكم ان شاء الله كان الحاجات الباهيه، كان الاخبار الطيبه، كان الربح، كان الاخبار ان شاء الله اللي ترجع الروح. نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون نهار مبروك سعيد لكل اصدقائنا المستمعين. تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس على فريكونس متاعنا وإلا على www.mosaikafm.net. نتمنى لكم إن شاء الله في كل العالم إن شاء الله بإذن الله موافقين. نتمنى لأصدقائنا اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن إن شاء الله بإذن الله عودة قريبا إلى تونس في أجواء عائلية ممتازة. إن شاء الله بإذن الله ريحة البلاد توصلكم وين ما تسمعوا فينا. إن شاء الله بإذن الله ربي يحميكم ويرجعكم سالمين. لأصدقائنا اللي يسمعوا فينا في تونس نتمنى إن شاء الله بإذن الله صباح رباح، ستة نتاع الصباح الدنيا تحسها لهي ضاوية لهي ظلام، دونك قاعدين نقدم والصبح قاعد يقدم واحدة واحدة والدنيا بشوية تظلام حتى للستة نتاع العشاء نتاع الصباح بلتو. نتمنى لكم إن شاء الله قومة ممتازة، طريق سلامة لكل أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله صباحكم أحلى صباح.

29 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 7 أكتوبر، طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، البحر باش يكون قليل الاضطراب بالشمال متموج ببقية السواحل، والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وفي حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية، يعني مش تكون أسخن من البارح الثلاث. حتى غدوة الحرارة مش تكون في استقرار نسبي، لكن عنا نهارة الجمعة الحرارة في انخفاض بالشمال الوسط وفي استقرار بالجنوب. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين، فيه الخير. الأخبار الإيجابية أو الأخبارنا باش تكون الحمل اليوم. عندك دفعة قوية باش تتحرك في حاجة كنت مأجلها، في الخدمة عندك فرصة تبين، وفي الحب راهي كلمة حلوة وإلا مفاجأة صغيرة تنجم تبدل طاقتك للخير. الثور نهارك فيها راحة أكثر، ثقة أكبر زادة في روحك. ماديا تنجم تلقى حل الموضوع كان مقلقك شوية. وإنت يا جوزي اليوم الأخبار الباهية تنجم تجيك من بلاصة راك ما توقعتهاش، ممكن نحكيه على تليفون وإلا لقاء يفتح لك باب جديد. السرطان عائليا الجوره بش يتحسن، وعاطفيا تنجم تحس لي قلبك بش يرجع يتبسم. الأسد عندك حضور قوي وكلامك مسموع، سواء هوني نحكيه في الخدمة وإلا في محيطك، استغل هالطاقم تاعك وامشي القدام بثقة. والعذراء اليوم تلقى روحك أهدى وأكثر تركيز، حاجة كنت تستنيها، تنجم تبدأ تتحرك، خاصة هوني نحكيه في الجانب المهني المالي وإلا زاد العاطفي. الميزان، يا ميزان اليوم راهو باش يكون نهار مناسب للبدايات، للتصالح، لتقوية العلاقات. عندك طاقة حب كبيرة وتنجم تسمع كلام كنت تستنى فيه من مدة. كيف كيف زاد راهو نهارك يقول لك فرحتك راك انت تستحقها. العقرب في الخدمة تنجم تكتشف فرصة، زاد فما تقارب ومشاعرك تتوضح أكثر، مثال زاد كان تعطي شوية ثقة في إحساسك. والقوس راهو نهار مليان حركة حيوية، فما فرصة جديدة تنجم تتحل قدام. ممكن نحكيه على موضوع متاع صفر وإلا تغيير يكون فيه الخير. الضحكة راهي راجع على خاطر الحلم اليوم ينجم يولي خطوة حقيقية. وكان على الجدي ماديا عندك تحسن تدريجي، حتى عاطفيا تنجم تلقى سند من شخص قريب. الدلو راهو في العلاقات، فما شخص يحب يقرب لك أكثر. وأخيرا الدلو باش يرجع له برشا حب، ما تخافش فضلك من التغيير، ساعات الخير يبدأ بخطوة ما كانتش في الحسبان. ونكملوا نحن مع برج الحوت، عندك راحة نفسية، كلمة من شخص عزيز تنجم تفرحك برشا.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، ان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين اللي قاموا بكري اليوم الصباح. مفرشكه شويه الصباح، لكن درجه الحراره وسط النهار البارح كانت تقريبا 35 درجه في تونس العاصمه. هل اليوم باش تكون درجه حراره مرتفعه ولا لا؟ طبعا شويه مع ضغطنا الغاز الجوي مش مازال تقريبا 20 دقيقه يا خبر النهارده بفلوس، النهارده يبقى بلاش مش بكره يبقى بلاش. على راي صديقنا ايمن المصري اختكم كروم، هاي موجوده لهنا بحذانا في ستاندر تستنى تليفوناتكم 71 113 ألف، نجموا تربحوا أن بوندا شاب قيمة 100 دينار اليوم الصباح من أهداء موزايك كافام، وطلبونا صباح تربح بعد نص ساعة. أخواتي المخربشات أخواني المخربشين، رقم البطاقة هو التالي 711 77 31 77 75 74 73. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

0: في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يأذن لوزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك الذي أوقف على خلفية مشاركته في مسيرة تضامنية مع موقف أسطول الصمود من العودة فورا إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية وفق ما أكده مصدر مطلع لموزايك. كما دعا رئيس الجمهورية إلى توفير الظروف الملائمة لاستئناف آدم مبارك مساره الدراسي، وذلك إثر صدور قرار بالإفراج عنه أمس من قبل قاضي الطفولة. وكان قاضي الطفولة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في 25 سبتمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق آدم مبارك بعد إحالته إليه باعتباره قاصرا، وذلك على خلفية مشاركته في مسيرة انتظمت بالعاصمة يوم 19 من سبتمبر للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء أسطول الصمود. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تتحصل على ترخيص حكومي لجمع التبرعات من العموم عبر المساحات التجارية الكبرى في آلية جديدة تعتمدها لأول مرة في تونس، وتمتد إلى غاية الثاني من جانفي 2027. وتتيح الآلية للحريف التبرع اختياريا بدينار واحد أو أكثر عند خلاص مشترياته على أن يدرج المبلغ ضمن وصل الشراء. وأكدت الجمعية تحويل كامل التبرعات إليها دون معالم أو عمولات لفائدة المساحات التجارية المشاركة لتوظيفها في برامج دعم الأطفال. فرقة الشرطة العدلية بباب بحار تتمكن بالتنسيق مع رئيس مركز الأمن الوطني بنهج كولونيا من إلقاء القبض على شخص متورط في سلسلة من عمليات التحيل الممنهجة استهدفت أكثر من 10 من أصحاب سيارة تاكسي فردي بالعاصمة. وتبين وفق مصدر أمني أن الموقوف محل عدة مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة بسبب تورطه في عشرات قضايا تحيل المماثلة. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به لاستكمال الأبحاث ومواجهته بالضحايا قبل إحالته على أنظار القضاء. عالميا، تصعيد عسكري كبير فجر اليوم الأربعاء 7 أكتوبر إثر هجمات متزامنة شنتها جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، واستهدفت منشآت مدنية وحيوية في اليمن والسعودية. ففي اليمن تم إخلاء مطار عدن الدولي بالكامل وتغيير مسار الطائرات بعد استهدافه بصاروخين ومسيرات دون وقوع خسائر بشرية. وفي السعودية أعلن التحالف العربي اعتراض صاروخ باليستي شمال الرياض وآخر باتجاه خميس مشيط وسط أنباء صادرة عن الحوثيين تفيد باستهداف مطارات ومنشآت عسكرية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: تلقاو فيه كل ما تستحقوا. ولا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاج فيسبوك مجز عزيزة.
1: امشي لعزيزة.
2: مباشرة مع دواتنا الرصد الجوي أخونا أنيس. صباح نور. مرحبا.
3: صباح الفل والياسمين. أمين. تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. البارح قربنا 35 درجة في تونس العاصمة. ما عادش نمشي نعوم اليوم. لا برد درجة حرارة مرتفعة زاد اليوم.
3: اي صحيح. هي البارح سجلنا 34 درجه, اليوم ننتظر 35 درجه. في الحقيقه حراره مرتفعه نسبيا, يعني اعلى من المعدلات تقريبا ب 8 درجات. المعدل في تونس في المعني العشر ايام الاولى من اكتوبر هو 27 درجه. درجات الحراره عموما باش تكون بين 30 و 35 درجه, لا تتجاوز 28 درجه في المرتفعات الغربيه. طقسنا اليوم عموما مش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد, ثم تتكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر العشية نحو بعض الجهات الشرقية, بما في ذلك ولاية تونس الكبرى. اليوم ممكن معناها تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار من ضعيفة إلى متوسطة لغير بين الخمسة والسبعة العشية. الريح اليوم جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عموما قليل الاضطراب بالشمال يكون متموج بالسواحل الشرقية. يوم الغد سحب كثيفة في المناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتا رعدية. آخر النهار سحب عابرة في بقية الجهات. الريح تكون غربية بالشمال والوسط جنوبية, بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عامة قليل الاضطراب يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب آخر النهار في الشمال. الحرارة تقريبا تكون في انخفاض طفيف يوم الغد في الشمال في استقرار ببقية المناطق. التغير الملحوظ في حالة الطقس ننتظروه إن شاء الله يوم الجمعة مع تحول التيارات من القطاع الشمالي باش يكون فما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الشمال والوسط, يعني ترجع للمعادلات العادية ممكن حتى أقل من المعادلات العادية. أمطار إن شاء الله تبدأ في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة آخر ليلة آخر الليلة معناها في ساعات الفجر يوم الجمعة ننتظر أمطار رعدية وتكون حتى غزيرة في جهات الشمال, ثم تتفرع تدريجيا وتشمل مناطق الوسط مع تساقط محلي للبرد. سحب عابرة في باش تكون في الجنوب. يوم السبت تبقى عنا بعض الأمطار في الجهات الغربية للشمال والوسط وحتى محليا الجنوب الشرقي, سحب عابرة في بقية المناطق. الريح باش تتواصل شمالية, والبحر باش يتواصل أيضا شديد الاضطراب بالشمال مضطرب في بقية السواحل, والحرارة كيف كيف انخفاض طفيف يعني مقارنة بيوم الجمعة. هذا تقصد يمين. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: يعطيك صحة. نهارك سعد. الأيام في الأمان.

0: Repéreur et tchit des crates NRIN. 4Go RAM ou 64Go de stockage. Ou mais l'écher et technologie est il cool. Barbami ou 59 dinars. République conseillée. Honor, Play Vincé. Deux écrans, deux expériences. Un seul téléphone. هذه البرامج الشتوية على موزايك اف ام. برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونادم، وجديد كل نهار خميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة بن دوا ترجع برشا جديد في فورا، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي إسماعي بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانز وعدن حوات في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال إسبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فاروم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البروم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فان
1: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
2: اما كي تتقص عليك الانترنت
1: تولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيط غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري

0: هنا روتس عمية في الشهر
1: عندك أورانج.
2: دي ميوت كونو
3: صباح نور يا اسكندر.
4: صباح الانوار. مرحبا بيه نهارك زين خويا.
3: شنو نهارك اش بك تعيط؟ طايت على الصدر مش كاسك تاعك طايحه من
4: لا لا نتكلم
3: تاعها هي الفوليوم تاعها.
4: تعيط علينا اسكندر. اللي كاش ممكن يحكي لهنا
3: حتى حد؟ انت اول واحد.
4: انا اول واحد كنت لهنا. لا كان صوت معدل على صوت تتر اضعف شويه معناها
3: تصور معناتها
4: هكا عاود دونك هذاك علاش
3: عيطت لك من لوطه الصوت معناتها كان خايف ولا
4: ما نجمش نوصل
3: ما زيد كيفاش تتفينس قدام العبيد يا
4: ما هذاك موضوع واحد يخص
3: في العبيد ما مرحبا بكم في دقيقة حظ احكي لهم في الدنيا كيفاش تعيط لك
4: لا من الجم انا بيدي من الجم لا بروب صفيت الدروج ما انا ما قدش 10 درجات ثلاثة خطوات الحمد لله لاباس ان توكا وصلنا
3: الحمد لله. اهم ما صار ليلة البارح مباراة التوديعية لميسي الارجنتين ربحت بنين 3 بلاش
4: ومنهم بونتو الميسي بنالتي دقيقة 71 ومن بعد قبله فما دوز اسيست الميسي قدام البنين. بون سكور مش هو اللي نحكيو عليه ولا هو الاهم بالنسبه للليفيرمون. هو اخر ماتش رقصه التانجو الاخيره كما كنا حكينا البارح وقدمناها لميسي مع الارجنتين منتخب الارجنتين وميسي تنتهي العلاقه بمقابله اليوم مع البنين. ونقولوا زاد انه بعد المسيره الكبيره نتاع الميسي اللي مارك البونتو 26 البارح يتسمى في تاريخه مع منتخب الارجنتين لاسيست رقم 70 في مسيرته مع المنتخب نتاع بلاده. ميسي دخل مع اولاده الثلاثه للتيران ممكن ظهر لي اول مره يدخل للتيران مع اولاده الثلاثه مريناش حتى مره حتى في مقابله وديه ولا غيره. كان في الدقيقه العاشره زاد الحكم اعلن ايقاف المقابله وقتيا وقتها بالضبط الدقيقه العاشره بما انه الماريول نتاعو نمره 10 الرقم نتاع ميسي الرقم التاريخي. كان وقف المقابله الحكم خصيصا باش يتمكنوا الجماهير من تحيه قائد المنتخب التاريخي هذا منتخب الارجنتين ليونيل ميسي. 85000 كانوا موجودين في الملعب كلهم وقت تغنوا بالاسم نتاعو وعملوا له عرض كبير نتاع شماريخ في الدقيقه العاشره. ميسي حتى بخروجه من الملعب كان هادي فمش برشا الجوج هذيك وكل حس وكل ما نعرفش حتى تصريحات ما عملش تصريحات للاعلام ولا للصحافه. كان عنده ممكن كلمه ختاميه كان قالها زاد كلمه الاختتام بعد المقابله
3: مقابله
4: لا لا لا مقابله توديعيه بالنسبه له كلمه توديعيه وقت منرفز ليه تو صبا تو اللي هو حكى برشا وقال برشا كلام بينه وبين المنتخب الارجنتيني يقول انا ما نجمش نحس روحي معناها عايش وقت اللي ما نكونش موجود نلعب مع المنتخب هذايا مع الجماهير هذايا وغيره. كان فما علاقه كبيره بينه وبين الجماهير الارجنتينيه علاقه تاريخيه وعادي اذا كان نعرف شكون على شكون قادر نحكيه ونحكيه على ملاعب اسطوره مش في الارجنتين برك في التاريخ نتاع كره القدم. نحكيه زاد على كيفاش خرج كنا امه واخواته ظهري موجودين سلم عليهم طلع في الكهرباء تصور مع بعض الجماهير كانوا حاجه عاديه
3: ومشى على روحه وعنده كاركتير معناتها سبيسيال
4: ما فهميش ما فهمت مين كل نقولوا احنا كل
3: الفستيفال
4: الكبير وغيره وش ما فهمش حاجه
3: كبيره ميسي. اما ما ريتش حاجات بيزار مثلا في ميسي كاركتيره مشكلة عباد برشا ولا سبيسيال شويه في بعض الحالات
4: ديما تحسوا سبيسيال لما.
3: انا مثلا تقعد في بيدي وقت يعمل في انترفيو مع شكون معناتها هو يبكي معناتها جورناليست يبكي مع في انترفيو جورناليست هو اللي يبكي
4: هو
3: يضحك ليه يضحك معناتها مش داخل يبكي بالرسمي معناتها ما عرفش شنو اللي يحكي شنو يحكي وما فهمش الحق بال اما الاخر يبكي ميسي يضحك
4: ظهر مش يضحك مش يقول ميسي شبيك مش بيك تضحك يضحك
3: فانا من هذيك انا فهمت
4: اي عنده كومبورتمون سبيسيال
3: معناتها يحبوا يتصوروا معاه الصغار مثلا ما يبدا
4: مش ديما مره اي مره ما ظهرلوش مره
3: في الليل مشى الكامب نو كيكا وحده
4: يعمل عمليه
3: لصقيه وحده معناتها بالعكس ذول عابد على طبيعته اكثر من برشا دي ستار وخرين اللي يقراوا حساب ليماج برشا
4: صحيح هذاك شنو
3: هو ليه ما عندوش ايماج يوريها اصلا
4: صحيح ما يهموش في ليماج دونك يعيش كيما هو كيما يعرف كيما يتغش وقت اللي يحب يضحك وقت اللي يحب اذا كان فما حاجه ما يحسبهاش برشا دونك

0: ممكن هذا اخر نهار بالنسبه لميسي نجم نقول مع منتخب الارجنتين في انتظار نشوفه بعد نهايه المسيره نتاعو مع النوادي.
1: انا قعدت اكثر لقطه مؤخرا يمكن زاد كي صارت بينه هو بيلينغام في الكوب دي موند معناتها بالرسمي لقطه محلها معناتها سي ايمان بيناتهم معناتها قالوا مشى بيلينغام لميسي قالوا لي زوب لا ضرب راكم ياسر قاعدين تضربوا فينا قالوا لي ما ضربك حد ميسي معناتها نلعب برجير راهو في التيران ما تبلغوا خريز بلاد شوكية يا اخي بيلينغهام قالوا مالك تستنى تاكل الجاي تنوريك كيفاش يا اخي عملوا كل لقطه شهيره نتاع وجهه نتاع شو الولاد الصغار كيفاش يحكيوا تو
0: الولاد الصغار
1: معناتها ضحك محليه معناتها سي ايما مش اللقطه اوكي تنجم تقول لي بيلينغهام ما كانوش قال هكاك عمل ضحك اللقطه
0: اي والماتش هذاك بين الارجنتين والانجليز ماك تعرف اللي الارجنتان والانجليز علاقه رهيبه حتى البارح زاد في الماتش وقت اللي يغنيهم على اللي ما نقش راهو انجليزي معناها فهمتك كنت على الفرنسيس هي باكم في الارجنتين نفس الغناء دونك ما يحبوش بعضهم بكل دونك هذاك علاش ممكن حتى من الفونسون تاع لعبه بيعتها وقتها في الماتش هذاك
1: صح علينا عشنا بون انا نقولها كي بطل مش مشكل توا معناتها نجم نقولها ما باش نقعدوا نهار اخر شغل صح علينا جينا في جيل ورينا ميسي كور كي مارينا زيدان بصراحه معناتها من اكبر الملاعبين اللي في حياتي في كره القدم هو ميسي ماهوش زيدان سامحوني اللي مغرومين بزراعه عشناهم الزوز وريناهم يكوروا الزوز اللي عملوا ميسي ما عملوا حتى حد معناتها هذا كل واحد ياخو حقه معناتها قبل الملاعب اللي وحده نجم يقلب طرح ما يعملها حتى حد
0: شوف انا من اللي دول معناها
1: اكثر واحد تقول لي رونالدو القديم ريت ميسي ومن بعد
0: فمرت اجي نقول لك انا عندي انا بار اكزومبل شخصي هذا راي مش مشكل معناها انا ما فهمش حاجه بعد رونالدو دليل ما نحكي ما في الاخر لازمك تقول الحق الحق انه ميسي ما تنجمش تحكم تقارنه بحتى واحد من نحكيوا عليهم تو ولا بالارقام ولا غيره كما بون احنا نقولوا من عنا زهر تفرجنا وشبعنا به لكن زاد كنا نجم بتاتر ما نعرفش خساره وفات الكوره مع ميسي لعل نهار اخر نشوفوا ميسي واحد اخر في الكوره العالميه نجم نتمتع معه بالكوره
1: واضح عقوبه غريبه في البطوله المغربيه شنو اللي صار
0: هي في المغرب عقوبه بثلاثه مقابلات الحارس مرمى السبب نجم يكون تافه عند البعض الناس اللي تسمع بتاتر يقول لك شنو السبب هذا كيما نجم يكون بالنسبه للبعض الاخر مهم ومنطقي برشا به الرابطه غاديكا في المغرب عاقبت حارس مرمى اتحاد طنجة بثلاثة مقابلات بسبب اتلاف العشب بعد نفسر لك شنو الحكايه بالضبط هو الماتش بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني في البطولة المغربية جت ضربة جزاء لتطوان وقت النتيجة 1-1 مشى الحارس المرمى نتاع اتحاد طنجة للبونت بينالتي نقطة ضربة الجزاء وبدا يحفر هكا بساقه وبالطالون تاعه وغيره اتلف العشب اللي نحكيوا عليه احنا دونك وضربة الجزاء هذه تنفذت وضاعت دونك فين نقولوا احنا 1-1 قاعده وقت النتيجه وبعد المقابله الرابطه وحدها مشيت لعينه اللقطه وركزت مع اللقطه ومع الحارس المرمى ذي واعلنت العقوبه نتاعو نتاع 10000 درهم اخطيه وثلاثه مقابلات ايقاف عن النشاط دونك يتوقف عن النشاط ثلاثه مقابلات مش باش يلعبهم خاطر اتلف العشب هذيك والزمت الفريق نتاعو انها تصلح الاضرار اللي تسبب فيها حارس المرمى نتاعها دونك هذه عقوبه من العقوبات اللي زاد قاعد تحكي عليها في المغرب لانه اتحاد طنجه بعد العقوبه هذه ستينا في القرار قالوا ما فماش حاجه تدعي معناها تستدعي انه الفريق نتاعو ولا حارس المرمى نتاعو يتعاقب كي سورتو انه ما كانش عنده حتى نيه باش يتلف العشب هذاك علاش دونك ولات حكايه غاديك في المغرب حكايه ثلاثه مقابلات لحارس مرمى بسبب تلف العشب في ضربه جزاء
1: واضح نمشيو البطوله الامريكيه لكره القدم
0: هكا كره القدم الامريكيه
1: كره القدم الامريكيه
0: الفوتبول الامريكي مش نحكي على الكره العاديه هم يقولوا السوكر غادي
1: السوكر هي كره القدم
0: على الفوتبول الامريكي انت ماتش بين تكساس وكولورادو هو مشجع من تكساس قاعد في النزل اللي بيت فيه كولورادو القى مجموعه من الاوراق في بلاصه من البلايص غادي في النزل هزهم اقراهم يلقاهم كلهم خطط وتعليمات وتوصيات قعد يشوف الموضوع شنو يقعد تابع المدرب نتاع كولورادو بارامون مدرب كولورادو اللي بيت غادي خلى الاوراق غادي وخرج يمشي على روحه
1: ضيع اوراقه
0: اي في بلاصه بلاصه واضح عليك ضيعهم عليها هو كان لابس عليه طول الوقت
1: شوي
0: من مخه وخلى الاوراق مسؤوليته في الاخر ما فاهمش مفسر لك شنو كي ضيع اوراقه هو قاهم السيد هذا المشجع مشى ياخذ الاوراق مشى يجري بهم صورهم وهبطهم في فوروم معروف نتاع جماهير تكساس جماهير الفريق نتاعو وقال لهم راني لقيت الخطط اللي باش يلعب بهم كولورادو في ماتش غدوه خلينا نحاولوا كيفاش نوصلوهم للونترونور ما حاولوا وصلوا ما وصلوش شنو الحقيقه ما نعرفش بالضبط اسكو وصلت للخطط هذيا ولا خذاهم اون كونسيدراسيون المدرب ولا لهم فانت كونت رغم هذا الكل كولورادو

0: معنا فريق هذا تكساس اللي مشجع متاعه قال له الرواق والخطط وغيره
1: سبحان الله
0: ربح
1: نذكرها شوي صارت قبل
0: 29-7 يعني سكور كبير برش واللي نزيدوا نحكيه عليه اكثر زيادة في الموضوع هذا
1: ابديت بس
0: ابديت نفهم فيه رجل ساعة نمشي معك بنيتي والله العظيم يمين ما لازمني نتعلم شوية هك
1: اسمعني كيف بديت تتبسم
0: لا لا ما كاريش فهم قاعد نشوف فيك تعود في نفس الموضوع نمشي منه منه انا رني نحكي على فوتبول امريكاني
1: حتى نحكي معك فوتبول امريكاني
0: خليني في شوف في الاخر والله هاي وفيت لا بالحق لا والله نسيت حتى شنو
1: مش نقول مش مشكلة
0: لا سيبه
1: خاش بي برا ضيعة
0: وراكم حاب يعاون المدرب متاعه وبارامون ما وصلوش ولا وصلوا ما نعرفش عليه مدرب قال ما وصلونيش الخطط طلعوا متطابقين فرافور الماتش بعد الماتش شافوا اللي حكي عليه الوليد هذايا تقريبا
1: والله نفس تحكي اللي نعرفها سبحان الله ماكش بعيد جملة
0: اخويا بقول اخرجني من الموضوع انا بالحق صباح ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله ربي يتقبل منكم انا راني عندي سبور اكسبريس قام معكم 8 سيبني هذي
1: برا اخويا تقبل 8 شوي خير في سبور اكسبريس
2: Minute chrono. Mais t'es riche, puis l'internet.

0: Yine Rütte Samiye Fışer.
1: Andık Orange.
0: Ahlas be.
2: تدلل تدلل
3: ثم حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على دمتكم احسن لفاريات واعز لسوان ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلي فاسي اكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسيي اونور بلي فاسي دو زيكران دو زيكسبير un seul téléphone.
6: صباح النور.
7: صباح الخير.
6: ايش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
7: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
6: يا اخي ايش قالوا لك؟
7: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
6: شنو فيه جديد البرنامج؟
7: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون وقرض تخلصه بالمرتاح على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فائدة 3%.
6: هاي الياسر ما لفاش تستنى برا عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات كل
7: تود سويت هاني باش نكلمهم.
8: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا.
9: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي صبغة شعر سوكولور ب 5990 في 9490.
10: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: سيدي الجمعة من 6-9 متاع الصباح
12: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
13: صبح تربح.
14: صباح النور أحلام. شنو أحوالك أختي لاباس؟
15: صباح النور.
14: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. صباح النشاط والحيوية وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام. تحية لكل مستمعينا في مطر.
15: عايشك
14: نهارك انتي
15: اسعد ايام
14: نهارك
15: فل ان شاء الله
14: نهارك زين ان شاء الله يا ربي به. والله عندي طليعه سهله اليوم
15: ان شاء الله.
14: عندك عملت طون داري طويل شويه قلت خلينا نشوفها واحنا شتا عم في دوره ورجعت ولا صباح ديما هكا يحب لك شويه مده باش دماري
15: صحيح مش باش قهوتي.
14: بالله عودوا شربوا قهوتكم قبل ما تعدوا الصباح باش تبدا عندكم النشاط الكامل خاطر تطلب منكم برشا انرجي انكم باش تنجموا تطلعوا الطليعات نتاعنا. اليوم اختكم ناديه هي اللي اقترحت الطليعه هذيا والله ما احلاها. باه حاجه تمشي بلا ساقين وتبكي بلا عينين وتفرح الناس الكل. شنو هي تبكرنو؟ حاجه تمشي بلاش ساقين تبكي بلاش عينين وتفرح الناس الكل. لا حاجة تمشي بلا ساقين وتبكي بلاش عينين وتفرح الناس الكل.
15: دمتر.
14: ألف مبروك وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء موزايك يا أحلام. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. في الأمان.
13: صبح تربح.
12: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.

0: شكون يا مراد؟
1: صباح الخيرات أمين توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى صباح على موزايكا فام.
0: شنهارك أسعد الأيام وصباح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. صبحية اليوم الأربعاء سيركولاسيون تصور كالعادة ضربة أطنابها
1: وهي كيف العادة مين على مستوى مجرين كيف كيف على مستوى سيدي رزيق توا لاحظوا بداية كثافة في الجولان في نفس المحور على مستوى المحمل الابتدائية ببن عروس الطريق الوطنية رقم واحد وإحنا ماشيين إلى وسط العاصمة كذلك عبر رأس عبر جبل جلود بيتو وإحنا داخلين إلى ساحة الزلاج ومنها عبر شارع المنصبي شارع سعد زغلول وصولا إلى ساحة 14 جانفي وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية نفس الشيء على مدخل جنوبي للعاصمة خصوصا على مستوى مستشفى الحروق وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية وسط العاصمة شارع محمد الخامس انطلاقا من ساحة باستور وصولا إلى ساحة 14 جانفي كيف كيف زاد الحركة فيها بداية كثافة في الجولان في المقابل شارع الحرية لاحظوا في حركة عادية دونك مستعملي الطريق اللي جايين من شارع نيكول هما ماشيين إلى وسط العاصمة نجموا يبعدوا شوية على شارع محمد الخامس يدخلوا شارع الحرية ثم ينعرجوا على مستوى شارع المملكة العربية السعودية الكونترا اللي متاع شارع محمد الخامس هكذا نلقاو أقل سيركولاسيون ما فيش شك زاد على مستوى ساحة باب الخضرة كيف كيف على مستوى ساحة باب سعدون على مستوى ناجي مفتاح سعد الله وإحنا داخلين إلى ساحة باب سعدون كيف كيف زاد اللحظة حركة فيها بداية كثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه مع ترك مسافة الأمان اللي هي تخلينا معنا السياقة متاعنا تكون معتدلة ردة الفعل بطبيعة الحال باش تكون أقوى معنا أنت والسرعة متاعك وقت اللي قاعد تسوق بها كيف كيف زاد ما تنسوا سنتور سيكوريتي اللي هي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية ردوا بالنا على وليداتنا اليوم توا قاعدين يؤموا في مقاعد الدراسة ونخليه لهم المجال الأرحب حتى تكون عملية شغالهم للطريق عملية سلسة إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا وقاعدين يسوقوا ينحيوا التليفون من يدهم يكونسونتريو رواحهم على السياقة ونتمنوا لهم إن شاء الله يوم سعيد وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
0: نهارك أسعد الأيام مراد في الأمن.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم
4: عسلامة get ready with me بون بلان أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
5: by the way لازم تكون أريدو
4: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو
6: أريدو طور عالمك بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
7: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 تروتينيت الكتريك عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
9: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث Maison et Tendance 2026 أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء
10: لبيك اللهم لبيك
11: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط ليبرتا معاكم في كل خطوة مرافقين ثقات خطوط جوية مريحة فنادق قريبة من الحرمين جميرة سويس المقام منارات غزة الطائف فعاليات تجربة على خطى هذا دلال ابتداء من 3999 دينار فقط للحجز والإرشاد 70 105 900 70 105 900 كي تقول عمرة تقول ليبرتا
12: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلي فاسي اكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى للنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي Deux écrans, deux expériences, un seul téléphone.

0: ذهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني تاع كهربتك، اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: بونجور بونجور أمين، يا رب تكون بخير، وصباح الفل عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء في كل مكان. نسيت رحنا الدنيا شوية النهاردة زحمة، أم بوتياج النهاردة، فإن شاء الله بإذن الله نسيت رحنا مع بعضنا كده لحد لما نوصل لشغلنا أو نوصل أولادنا، وبرضو هنعيد تاني. يا ريت كل واحد يشد الثنية اللي هو من المساكة ما يخشش أو ما يشد أو بيزيب التلتي ما يخدمش مخه ويمشي يمين ولا يمشي يسار، عشان هكا ممكن يوقف كياس كامل والناس كلها تتعطل. فعشان نوصل كلنا نعزم نحترم بعضنا، دي رسالة بسيطة إن شاء الله، عشان لسه أنا شايف حاجة دلوقتي فقلت إيه عشان الناس ما تتعاركش على الصف. ومعنا أستاذ فيصل وإحنا موجودين دلوقتي في عند أجوان. صباح الفل.
5: صباح الأنوار.
4: بس عليك
5: الحمد لله يا
4: كله تمام
5: الحمد لله.
4: أكلت كشري؟
5: أكلت كشري وأكلت ورق عنب وكل شيء.
4: كشري وورق عنب الاثنين.
5: لا مشيت الحقوقة خبيت لما أكل بطريق الكل.
4: هو شاور لي من بعيد قال لي أنا كنت في مصر بقالي أسبوعين، قلت له تعالى تشارك ب 60 نار بدل ما أنت اللي صرفتهم في مصر هنرجعهم لك يعني.
5: إن شاء الله.
4: بس عليك
5: الحمد لله يا رب.
4: قوله بتوصل لابنك دلوقتي المدرسة؟
5: هو اسمه أمين.
4: هو اسمه أمين؟
5: أمين.
4: وأنت معاك أمين.
3: إن شاء الله من ذرية صالحة يا رب إن شاء الله.
5: الله يخليك، عايش اخويا مين.
3: وعاقل بالله ولا ايه؟
5: والله يا ابو حذاء انا ما اعرفش عارف
3: شو تعرفش ولدك عاقل ولا مش عارف. تعرفش ولدك مشكله.
4: هو بيقول لك عاقل اهو.
3: عيامنا ان شاء الله ان شاء الله لبس.
4: لبس ان شاء الله. استاذ فيصل السؤال سهل وبسيط ان شاء الله. ان هو المؤشر اللي اول ما يظهر في التابلو بتاع الكهرباء لازمك تقف؟
5: مؤشر المحرك.
4: مؤشر
5: المحرك
4: هو ايه؟ مؤشر المحرك ما فهمتش يعني ايه مؤشر المحرك.
5: المؤشر احمر يطلع في التابلوت بور، ما يطلع في
4: ده يدل على ايه؟
5: يدل على انه
3: يدل على زياره مرتقبه في الكميسيون مش خلي فيها شهريه على الاقل شهريه.
5: حاضر فلوس زياره شنو فيك حاضر.
3: اسمع يا ايمن
4: قول لي حبيبي.
3: فما نوع من الكرهب؟ مش لازم كان مش لازم اقول شيء شيء بالضبط كده تمشي كده تسمع كل حس تسمع بين اعرف راه ومشيتي فيها هالغلطة هذيك. انا سمعت الصوت هذيك عارف تحط شهرية.
5: لا لا عرفت عرفت بيضة زرقاء بالامارة
3: صح. والله طلعها والله عرفت الحس كنت ايش تسمع بين.
5: لا كيك عرفت الكهرباء وخليها وينزل الحمد لله.
3: والله اسمع ساعات كي واحد يبدا راكب معاك مثلا في الكهرباء هذيك البيضة الزرقاء هو ناحي سنتور ما تعمل نفس الحس هذيك. انا بالله العظيم بدنا نغز التابلو دور ونثبت شفما البم هذيك والله تعرف شنو
5: نكره المانيا من حكيتي
4: بس فهمونا احنا الموضوع ولا انت هتفهموني لما اجي الراديو انا مش فاهم.
3: لا لا ده بيناتنا هاي من شمك
4: يعني اربحه ولا ما اربحهوش ما انا ما عرفتش هو
3: ما دام يعرف ايش هي الماركه اللي تعمل بيم اللي يمشي سبعه معناتها فاهم درس الراجل منظم على الاخر.
4: ماشي يا استاذ فيصل وصباحك كشري وصباحك ورق عنب وربحت ال 200 دينار الف الف الف
5: يا رب يا كريم يا رب.
3: الف مبروك.
5: الله يخليك ربي يفضلك.
3: نزيدك حاجة أخرى ظاهر معناتها أنت من عشاق الماركة هذيك كي نسمع البم هذيك والكهرباء تبدأ تمشي نقول يا ربي إن شاء الله يطلع عجلة ناقصة. إن شاء الله تطلع حتى عجلة ناقصة حاجة هكا ما إن شاء الله مش حاجة أخرى إن شاء الله ظهري إن شاء الله ساقي لا هذاك لا
5: إلا الكهرباء هذيك إلا الكهرباء هذيك
3: إلا الشيء هذا يا أخوي يعطيك صحة ربي يفضلك أمو إن شاء الله يتربى في عزك
5: يا ربي يفضلك أنت عايشك ربي يخليك
3: يعطيك صحة أخوي إن شاء الله كسعد الايام. ايمن يا بيه ان شاء الله كسعد الايام زاد انت 8 موعد الاخبار وسبور اكسبرس.
0: الفيداج نتاع كهربتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني نتاع كهربتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.

شنيع غير على خدمته يعرف مليح اللي الماتريال به هو اشترى الخدمة بشتخدم وتتميز وتكبر اسمك في السوق. لازمك معدات اللي تمشي مع طموحك وتواكب حتى الإمكانيات اللي عندك. مع إيجارة معدات مهنية من مصرف الزيتونة تطور من روحك من غير ما تتعب. تمويل يوصل حتى 100% المعداتك المهنية الكل، والخلاص تخلص بالمرتاح وتجم توصل حتى 7 سنين وبأحسن الأسوان في السوق. صنعتك في ديك ونجاحك يبدأ بخطوة. مصرف

0: Collège Lassalle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lassalle.tn.
1: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج، عمرة تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن، عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات ادخل على site tunisibooking.com.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
4: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
5: مونوبري ديما معك.
6: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
7: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
6: إيه نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
8: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح. مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه طبية، تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
9: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو اكران. اي نعم، دو اكران. ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دو اكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.
10: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
11: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة المالية تحيل إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من سنة 2026 على أن تنظر فيه لجنة المالية بداية من اليوم الأربعاء. والتقرير يشير إلى أن الأشهر الأولى من السنة شهدت ضغوطا متزايدة على الاقتصاد الوطني نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.6% خلال الثلاثي الأول، مع توقع بلوغ النمو 3.3% لكامل سنة 2026. خدمة الدين العمومي تبلغ 10.469 مليار دينار إلى موفى جوان الماضي، منها 6.737 مليار دينار أصل الدين و 3.733 مليار دينار فوائد، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية حسب تقرير وزارة المالية حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية، يتوقع التقرير أن يتراوح متوسط سعر القمح خلال سنة 2027 بين 260 و 291 دولارا للطن، تبعا للظروف المناخية في البلدان المصدرة ومستوى الإنتاج العالمي وتطور الطلب في الأسواق الدولية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن إطلاق برنامج موجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية لتمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفلتضوئية. وقال المدير العام للوكالة نافع البكاري في تصريح سابق إن البرنامج سيوفر آليات تمويل ميسرة واستثنائية تساعد المؤسسات على التحكم في كلفة الطاقة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. فرقة الشرطة العدلية بالمروج تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي مختص في السرقة من داخل السيارات والإضرار بها بمناطق مختلفة من تونس الكبرى، إلى جانب الاشتباه في تورط عناصره في حيازة ووساطة وترويج مخدر الكوكايين. وأسفرت العملية عن حجز كمية كبيرة من الكوكايين وميزان إلكتروني، إضافة إلى عدد من الهواتف الجوال ودراجة نارية وسيارة فاخرة يشتبه في استغلالها في عمليات السرقة، وهي محل مناشير تفتيش من أجل السرقة. وقد تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص، من بينهم شخص محل 24 منشور تفتيش، وثان محل 8 مناشير وبطاقات جلب، وذلك لاستكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عالميا، استشهاد عنصري دفاع مدني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة أثناء محاولة إجلاء مصابين بنيران الاحتلال بجباليا حسب ما أعلنه الإسعاف والطوارئ بالقطاع. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
12: في تونس
13: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
12: اوريدو، طور عالمك.
14: صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ بالنادي الافريقي اللي باش يسافر نهار الاربعاء الجاي 14 اكتوبر في رحله عاديه نحو لوبومباتشي الكونغوليه، غادي وين باش يلعب ذهاب الدوره التمهيدي الاول من تشامبيونز ليغ افريقي مع تي بي مازامبي، مقابله تلعب نهار 17 اكتوبر القادم. ذكر الافريقي زاد رجع للتمارين البارح، يلعب مع اتحاد بنغردين نهار السبت في بنغردين في البطوله، وعوده مرتقبه لايت مالك ومامادو دياتا، زملاء لاعبين موجودين تحت ذمه الاطار الفني قبل المقابله هذه. جوز ملاعبية من الترجي تعرضوا لإصابات باش يكونوا غايبين في الفترة القادمة، نحكي على جوز ملاعبية من الدفاع محمد بن علي ظهير الأيمن إصابة عضلية مدة الغياب بين 3 و4 أسابيع، مروان الصحراوي أكسيال إصابة في الركبة مدة الغياب بين 5 و7 شهور. الترجي نذكر رجع البارح زاد للتمارين نهار السبت يلعب مع الأولمبي البيجي في البطولة. الملعب التونسي حاضر الماتش المتلوي نهار الأحد في نفس الإطار في البطولة الوطنية اللي فيها الريحي رجع للتمارين، وعودة منتظرة زادة لنور الدين الفرحاتي حارس المرمى اللي تعافى من الإصابة وأصبح جاهز للمقابلات مع ستاد. عدد من أحباء نجم المتلوي عملوا البارح وقفة احتجاجية قدام مقر معتمدية المتلوي للمطالبة بالتسريع في صرف منحة شركة فوسفات قفصة، نعرف وزمة مالية كبيرة قاعدة في النجم المتلوي في الفترة الأخيرة وقاعدة تمس حتى المعنويات بالنسبة للملاعبية، خصوصا أنهم فمش فلوس فمش خلاصات فمش شهري، دونك هذاك علاش نحكيه على وقفة احتجاجية ومطالبة من أحباء نجم المتلوي بتسريع صرف منحة الشركة شركة فوسفات قفصة لإيجاد حل للأزمة المادية في المستقبل. ثم مقابلات اليوم الجولة الرابعة في البطولة في الباسكيت، نحكي على مرحلة أولى من البطولة. بالنسبة للبرنامج، ماضي ثلاثة نادي الإفريقي مع الملعب النابلي، مع الستة الاتحاد المنستيري، نادي الرياضي بحمام سوسة، النجم الرادسي مع اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة مع شبيبة القيروان، الدالة الرياضية بجرومبيليا، نادي الصفاقسي، ومقابلة نجم حلق الواد ونجم الساحلي في بن عمار في حلق الواد. زاد كيف كيف بداية من الستة متاع العشية. في ليغ دي ناسيون، المنتخب الإسباني يلتحق بالمنتخب البرتغالي في الدور ربع النهائي. 4 مقابلات 4 انتصارات للمنتخب الإسباني مع بداية المسابقة هذه. نحكيه على انتصار أخير البارح أمام منتخب كرواتيا 2-1 في سبليت، كان خاسر 1-0. المنتخب الإسباني يرجع 2-1 دوبليل ميرينو في الأخير، نقوله 2-1 انتصار لإسبانيا قدام كرواتيا في سبليت. دونك نحكيه على 12 نقطة في 4 مقابلات، يعني 3 نقاط في كل مقابلة، ما يعني 12 نقطة في 4 مقابلات. الرصيد الكامل والعلامة الكاملة للمنتخب الإسباني في 4 جولات الأولى من دوري الأمم الأوروبية في نفس المسابقة وفي نفس المجموعة لكن في لندن. مقابلة لعبت بالمنتخب الإنجليزي والمنتخب التشيك. منتخب التشيك خسر 3-0، الإنجليز ربحوا وعندهم 9 نقاط اليوم وراء المنتخب الإسباني، ونقولوا في فريق مفتوح نحو الدور ربع نهائي. المنتخب الإنجليزي زاد كيف كيف، نشوفوا هذا في الجولات الزوز الجايين، جولة 5 و6 من المرحلة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ليغ دي ناسيون. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على تروات والفيب وام وزيكا فام بوانيت. نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى صباح.
13: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
12: أريدو، طور عالمك. أحلى صباح.

0: Get ready with me, bon plan. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: 18 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيه على آخر الأخبار والأخبار خاصة اللي قاعدة تثير في برشا جدل وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيه مرة أخرى على فرنسا اللي مازالت تشهد في موجة احتجاجات واسعة خاصة في قطاع التعليم مع تعليق الدراسة تقريبا كليا في نحو 900 مدرسة على خلفية التحركات اللي شاركوا فيها الطلبة واللي زادة حتى التحقوا بها الأولياء التحقوا بها معلمين ممثلين عن النقابات احتجاجا عن الأوضاع منظومة التعليم في فرنسا. حسب وكالة فرانس بريس فإنه وزارة الداخلية تقول أنه فما 246 ألف شخص شاركوا في المظاهرات اللي شهدتها البلاد البارح ثلاثة كنا البارح حكينا على الثلاثاء الأسود شاركوا في المظاهرات ذي ومن بينهم من القوة 56 ألف في العاصمة باريس. كيف المنظمين متاع الاحتجاجات تم تقدير عدد المشاركين على مستوى فرنسا بنحو 450 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج هذية. وزارة الداخلية تقول أنه 86 ألف طالب كانوا بين المشاركين ويحتاج المظاهرين على ما يصفوا بارتفاع معدلات غياب المعلمين ساعات زادة طويلة بتاع القراية وسوء أوضاع المؤسسات التعليمية وتجهيزات المنشآت التعليمية. نقابة الطلبة طلبة المدارس الثانوية الفرنسية قالت أنه 1800 مدرسة ثانوية و90% من الجامعات تعرضت لإغلاق أو تعطيل بسبب الاحتجاجات هذية. ونذكروا أنه انطلقت التحركات في 17 سبتمبر من واحدة من المدارس في باريس قبل ما تمتد اليوم إلى عدد كبير من مناطق مختلفة في أنحاء فرنسا وشهدت حتى بعض الاحتجاجات عمل تخريب شملت حتى إلحاق أضرار بمحطات الحافلات إشعال حرائق عند مداخل بعض المدارس. حسب وكالة زيدا فرانس بريس أنه الحكومة الفرنسية قالت فما إصابات 215 طالب و715 من أفراد الشرطة من اللي بدأوا الاحتجاجات و حكينا حتى على الإيقافات فما تقريبا في حدود 5000 شخص منذ انطلاق المظاهرات. البارح شفنا فيديو دارت برشا على ريزو سوسيو اللي فيها الشاب اللي عمره 13 سنة واللي كان منوتي وشفنا زملائه كانوا يحتجوا على الوضعية هذه يقولوا علاش 13 سنة نحطوه في منوت هذا غير مقبول. السلطات الزيادة الفرنسية قالت انه 90% من الموقوفين عمرهم اقل من 18 عام. وزير التعليم الفرنسي يقول انه 24 مدرسة ثانوية تعرضت للحرق حرق أو تخريب خلال الاحتجاجات هذه. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم تجمع تعدوا تفرجوا فيها على الباجح لسباح باي موزايك فم.
2: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.

0: Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Voilà l'application mobile Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
2: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
5: سيني جمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
6: صباح الفل، صباح النور، أشرقة الأنوار، 8:17 دقيقة على موزايك فام. إن شاء الله صباح رباح وإن شاء الله بإذن الله موافقين. وبونجور ندو، مرحبا.
7: إن شاء الله نهاركم مبروك أمين، نهاركم زين كيف أحلى صباح والناس اللي تسمع فينا الكل. اليوم في انتبه إشقال باش ناسكم المصر باش نحكيو على هالجدال متاع لي فيديو اللي فيهم تفليك في عقود الزواج اللي قاعدة عملت مشاكل في مصر وحتى الأزهر الدخل.
6: دونك بعد شوية هو موضوع طريف
7: طريف
6: خلينا نخرج شوية من أجواء السياسة في العالم.
7: العالم
6: اللي بعضها في العالم
7: اللي مش طريف برشا الحقيقة.
6: بركونتر إياد فقرته مش طريفة زيادة. صباح النور.
8: صباح النور أمين، تحية المستمعين للكل. فقرة ماهيش طريفة باش نرجع لها أزمة الكهرباء، ولكن من وجهة نظر لكن من وجهة نظر إيجابية، خارط طريق تقدمها عمادة المهندسين للخروج من أزمة الكهرباء، نحكي عليها بعد شوية.
0: أحلى صباح
9: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. نيوز اليوم للجيمرز محبين الكومبا ايريان. اي حضروا رويحكم، ايس كومبات 8 جاية في بداية اكتوبر على PS5 بي سي والاكس بوكس سيريز اكس و اس. الساقة ترجع من جديد للليزافيون تشاس، الدوغ فايتس والكومبا ايريان المكثفة اللي خليت ايس كومبات من اشهر سلاسل العاب الطيران. اما المرة هذه التجربة اقوى واكثر اميرسيف، سرعة، مواجهات في الجو، مناورة بين الطيارات، واحساس اكبر انك بالحق داخل الكوكبيت متاع افيون تشاس. يعني كنت تحب لك السرعة والأدرينالين، اللعبة هذه يلزمها تكون في الرادار متاعك. أي حذر المانيت وأتشي فو سنتور. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكونيكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصالات تونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب. مع لوفر في بغتيتي جيمر، عيش اكسبيريونس الجيمينج كيما تحب. مع اتصالات تونس العب باكثر فلويديتي واقل ستريس، يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي لاج للاخرين. وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و 900 فقط في الشهر. ملفش استنى، اختار فيبر تي تي وعيش الجيمينج على كيفك. اتصال لتونس، فيبر تي تي، فيبر جيمر.
0: تيك

0: بونجور اياد، صباح النور.
1: صباح النور امين، تحيه للمستمعين الكل.
0: يمكن ناديه ما كانش فاهمه الموضوع بالكدا، كنت نحاول نفسر لها معناتها الموضوع، دونك باش نحاول ناديه كامل تبعنا باش تنجم تاخذ اكثر تفاصيل. غو بونجور اياد،
1: وانا ننصح ناديه التفاصيل التقنيه اللي قالك عليهم كل انسان منكم راهو ماهوش هذاك الموضوع. به اليوم باش نحكيوا على ازمه الكهرباء، مي بالحق معناتها المرات الاكسبسيونيل ولا الاستثنائيه اللي نحكيوا على موضوع واللي نلقاو روحنا في حاجه تستحق انه الناس تشكر عليها. اولا احنا ننطلقوا من معناتها النوت ولا مذكره ولا خريطه الطريق اللي نشرتها العماده التونسيه للمهندسين واللي ترسم معناتها الرود ماب للخروج من أزمة الكهرباء. أولا معناتها الانفستيسمون متاع المجتمع المدني ومتاع المنظمات الوطنية إيكومبري عمادة المهندسين، أنه ما خلوش برشا قطاعات اللي فيها برشا مشاكل، الناس يقول لك هون الدولة والحكومة شبيني أنا حكومة باش نلقى حل. دوك هنا لفات أنه قطاع في البلاد اليوم معناتها جزء من الثروة البشرية متاعنا اللي هم المهندسين، قالوا المشكلة هذه ماهيش مشكلة الحكومة فقط ولكن مشكلة مجتمع كامل اي كومبري احنا، ونقدموا مقترحات زادة مش نكتفي بانه النقد ومعناتها حقهم ما عملوش هكا ولا حقهم عملوا هكا، لا يقولوا هاو تشخيص الأزمة، هاو الأرقام متاعها، هاي الحلول المقترحة. ولهنا كان معناتها في حد ذاته انه الناس تبادر باش تاخذ المشاكل متاع تونس وتحللها وتلقى لها حلول، حاجة تستحق كان التحية وتستحق كان الإشادة، وش خاص كان جاو الناس المعنيين الكل في كل المجالات انه يكون فما انتباه. حتى لو مثلا كان غدوة فما ناس يقولوا لا الكلام اللي يحكيوا فيه عمادة المهندسين راهو غلط، سيبا غراف، انه اهم حاجة انه عنا مشكل حلينا حوله دبا والناس الكل حاولت انها تلقى حل. هذا جانب. جانب ثاني انا قريت دوكيمان هو حاجتين اللي معناتها فريمان زادة ناقصين برشا في الدبا متاعنا، اللي هما العقلاني، الكلام اللي يحكيوا فيه كله عقلاني مبني على معطيات مدقة وموثقة، هتو نرجعوا نحكيوا فيها، وأيضا معناتها براغماتي. حتى الحلول اللي اقترحوا فيها مش الحلول السحرية متاع انه ايه داير، هتو نرجعوا نحكيوا من الحاجات اللي يقول لك راهو عنا حلول موين تيرم، هي انه في 2027 بش يكون فما قصان متاع ضو كومون فالو جيري، ما معناتها مش ينطلق من فكرة، لا هو يقول لك باش يكون فما قصان تاع ضوء في 2027 وتوا نلقاو المشكل هذاك.
0: معناتها تو مؤكد قصان ضوء في 2027
1: بيصير هو عليه
0: الصيف الجاي، معناتها
1: هو كي ناخذوا الارقام اللي موجوده في معناتها في الوثيقه هذه نلقاو سهل ياسر، يكفي انه نشوفوا لا كاباسيتي دو برودكسيون تاعنا، قدرتنا
0: اللي احنا
1: على الانتاج
0: 4200 ميجاوات.
1: به ال 4200 ميجاوات كي نقارنوهم بال معناتها البيك والا الاستهلاك في الذروه
0: كي ناخذوا 6000، سمعت
1: اكثر من 6000 وديجا نلقاهم الارقام اللي باش نحكيوا فيهم
0: انت المحكينا فيهم يد حفظتهم انا
1: ايما انا الارقام اللي لقيتها في الوثيقه هي ارقام مرتفعه اكثر
0: من 6000،
1: اي نقربوا حتى ل 7000 مثلا في 28 باش نكونوا
0: في لا معناتها نحكي على الصيف اللي تعدى هذا
1: الصيف اللي تعدى كنا في 6800 حاجة هكا الأرقام. علاش؟ خاطر هوش يقولك كي تعمل انت الديليستاج ما يزمكش تحسب الكونسوماسيون في وقت الديليستاج، يزمك تعمل زادة الحساب انه
0: كي ترى ناحية الديليستاج
1: كان ما صارش الديليستاج كانت باش تاخذ غادي الكونسوماسيون ما كانت باش تزيد. دونك هذاك ايضا
0: لازم توصل
1: هذاك ايضا معناتها يتحسب في الكاباسيتي. دونك نلقاو انه عندنا مشكل حقيقي في البرودكسيون اللي الكاباسيتي نتاعنا ناقصه، ويقول لك انه الحلول انه يلزم ساعه فما ما يسمى بالاوريزون زيرو، انه الحلول تو اولا ينطلقوا من فكره انه عندنا منشآت حساسه المستشفيات معناتها توسكي عنده علاقة بحياة الإنسان يزمنا أمبلان باش يكونوا عندهم دي جينيراتور يخدموا وحاضرين. ديجا هذه النقطة الأولى اللي معناتها هما يقولوا سانكتواريزي لي زوزاج فيتو يزم معناتها ما نقولوش آه والله ومن بعد لا لا من توا تكون عندنا إحصاء دقيق في المؤسسات هذه وقداش يلزمهم دي جينيراتور وكيفاش يخدموا
0: شنو البروسيدور تاعهم
1: اتسيترا. به هذه حاجة. الحاجة الثانية هو انه الديليستاج هذايا ولا تخفيف الاعباء ولا الاحمال اللي هو باش يصير قل لك ما يزموش يتحول الى ازمة اجتماعية واقتصادية. دونك
0: وهذا اللي ناس
1: هذا اللي رينه. دونك اولا ساعة يكون مبرمج من توا يكون فما ان سيل دو كريز اللي هي تكون كابابل باش تخدم في وقت الازمه 24 ساعه
0: اللي لاحظته
1: هذا مين اش تعمل هذه اولا من توا البلانيفي انه من توا يقول لك لي كوبور يكونوا معناتها ربع ساعه ماكسيموم انه يكونوا موزعين دو فاسون تورنون انه تكون فما ابليكاسيون باش الناس تعرف على افونس على الاقل نعرفش انا 12 ساعه ولا 24 ساعه كيفاش لي كوبور بور سورغانيزي. وهذا يحتاج خدمه اللي تبدا من توا مش نجيو في جويليا نقول ويا كومون فا جيري لو ديليستاج.
0: دونك لحظه بلا اياد من المشاكل عندي انا مش قصان الضوء عم نورو مشكل كبير ديجا اما المشكل الكبير اللي معاه هو الاعتباطيه والارتجال في قصال الضوء
1: خاطر
0: وغياب المعلومه
1: على خاطر
0: معناتها هذا اللي عمل الستريس ساعات اكثر حتى من قصان الضوء بيتو
1: اكزاكتومون. وشفنا حتى انه فما ناس ما عندها حتى علاقه عملوا ديز ابليكاسيون باش سهلوا على الناس هذيك في الابليكاسيون فما ضوء ولا تركز اللي تعاون البشر يعرف انه ضوء مخصوص باش يرجع مش باش يرجع ماشي البلاصه انت وتحب تعرف هل انه فيها ضوء يخدم ولا لا. دونك اليوم انه ملي بروبوزيسيون تاع عماده المحامي عماده المهندسين انه يكون فما اون ابليكاسيون اون جيستيون دي ريغل كلير اللي يخليو الناس عندنا ازمه اون لاجير دون فاسون عقلانيه وبطريقه زاده تكون منصفه تكون
0: ايكيتابل
1: للناس الكل. من بعد يجيو لي سوليوشن ا مويان تيرم اللي هما معناتها فما زوز جوانب انه فما نزيدو في البرودكسيون ونقصو في الكونسوماسيون. دونك هنا راهو معناتها المنفعه هي نفسها راهو ان كيلواتور ما تستهلكوش سارفيا كاينك زدت معناتها ان كيلواتور. دونك هذايا سي امبورطون. ويقول لك زاد كيف كيف

0: معناتها فما ظهر لي يعاملين حساب انه نربح 400 ميجاوات
1: عبارة بليك سنترال اخرى.
0: يعطيك الصحة. هذا الجانب. الجانب الثاني لونتروتيان نتاع لي سنترال اللي موجودين اللي نجم يربحنا هنا 100 ميجاوات في السنترال الاخرى كيف كيف. زاد من الحاجات اللي يقترحوها هو انه اليوم معناتها الجيستيون متاع البارك متاعنا تكون فيها أكثر نورم متاع صيانة ومتاع تحسين الأداء. هذا يقولك ينجم يخليك تربح ولكن وحده غير كافي. لهنا يجيو فما اللي يقترحوهما الاستاسيون موبيل للإنتاج اللي يتكراو واللي نجم يربحك 100-200.
1: ما نجمنا واحدة عمناه اللي ذولي في
0: على حد علمي لا على حد علمي ما صارش. ويقولوا للدرني ركور هو ما يسمى بالك المحطات العائمة اللي يجيو. علاش درني ركور؟ خاطر الأسعار متاعهم غالية بشكل كبير. دايور احنا راهو جزء من الأزمة متاعنا ومن الأرقام اللي نلقاوها في الوثيقة متاع عمادة المهندسين هو انه لازم نعرفوا انه الفاتورة متاع استيك في شهر واحد ما تشري الغاز هي باش تخدم السنترال متاعها في الصيف توصل بين 120 و150 مليون دولار.
1: كش معناتها؟
0: معناتها 450 مليار في الشهر فاتورة الغاز متاع استيك. 450 مليار سي انورم. ما نجموش احنا مع الكلفة هذه نجي نقول راني والله باش نكري بطو على شهرين باش نخلصوا 200 مليار و 300 مليار باش ما يقصش الضوء. دونك احيانا فما تراتبية في ال هذايا باش يسمح انه نقصوا. تقول لي انت شنو باش يتحسن؟ باش نقصوا في الدليستاج خاطر الارقام اللي نلقاوها راهو عم ناول تقريبا وصلنا انه ثلث المستهلكين ما عندهمش ضوء في لحظات انه ديليستاج يوصل لو انتير
1: لا اكثر يد فما حتى اكثر ريت ساعات كان النصف فما اوقات كان فيها النصف ريت معناتها في الابليكاسيون هذيك معناتها من 370 منطقه
0: اي ما هو نفرقوا نصف المناطق لا يعني نصف السكان
1: أيه. لا لا نحكي ولا. نصف المناطق
0: لا لا هذاك علاش انا حكيت على عدد المستهلكين ديما في حدود الثلث هو هذاك الرقم اللي كان اي بيان سور. من بعد يجي لو لون تيرم المحطة متاع ال 1400 ميجاوات بيان سور توسكي معناتها مشاريع الطاقة الشمسية الجدد اللي باش يدخل.
1: خلينا في الفولي هذا به علاش ما نحلوش الباب شوية وتكون تشريعات معناتها متناسقة مع حقيقة الأوضاع متاعنا. مش لازم نوظفوا أداءات معناتها خيالية ساعات على أساس منتوجات متاع لوكس وقت اليوم باش تثبت التجربة اللي هماش منتوجات لوكس معناتها ديما مش نرجع ونقول علاش الفوتوفولتايك جينا في عام اللي جات في سخانة وزدنا غلينا في الديوانة نتاعو لتاكس الموظف عليه لبانو. علاش جينا في عام اللي في سخانة وزدنا معناتها لتاكس على الباتري علاش ما نستثمروش في هذا؟ هو اللي يحب اوكي يعمل اللي حي ما نجمش معناتها خل على الاقل الازمه تكون اصغر شويه للي نجم يتجاوزها ومش ناس كل عندها امكانيات راهي باش تعمل فوتوفولتايك وتعمل باتريات. هذا نتفقوا فيه
0: دايور
1: اما ما نخليوش الامر يولي انكسيسيبل
0: في المويان تيرم ديجا وحتى في الكور تيرم الوثيقه
1: نحكي على الصيف الجاي.
0: شنو اللي تقترح اولا اكسيليري لي بروجي نتاع لوتو برودكسيون نتاع المواطنين والا نتاع لي زونتربريز
1: مش بالاسوام نتاع تو
0: الاسوام راهو معناتها ماهيش هي معناتها لو فران برينسيبال سي ان فران متفاهمين ولكن
1: نعطيك انا معلومه تقول انت سي با لو فران برينسيبال قادر انت اليوم باش تعمل مثلا فوتوفولتايك حسب استهلاك انت وتنجم مينيموم قداش تحب الاوتونومي نتاعك مينيموم نقولوا احنا قاري حسابك على 4-5 سوايع وذا ودي الاستاج كيصير يصير في الاوقات هذه 4-5 سوايع حسب التقريب ما يكفيك انك تنجم تكون اوتونوم وحدك. عندك فكره على الباتري 4-5 سوايع حسب الاستهلاك المتوسط قداش سومها؟
0: اما راهو خلي نتفقوا
1: 10 ملايين حسب
0: التقريب خلي نتفقوا
1: باش نكمل
0: و10 ملايين
1: و10 ملايين اخرى معناتها هي سوم معناتها 20 مليون قادر انك تحط 20 مليون اليوم وقت من 20 مليون هذوكم فما تقريبا 6 ملايين ماشيين اداءات وديوانه وما عرفش درس
0: خلي نتفقوا ساعه على باتري سي با لا بون سوليسيون وفي العالم الكل سي دي كونسيي. علاش باش نقول لك علاش؟ على خاطرها سي ان برودوي اللي قابل للانفجار واللي انه معناتها اليوم مازال ما عندناش لي نورم باش انه تحمي المنازل من ايه داير عدد كبير من الدول اللي معناتها يمنعوا الموضوع هذايا

0: وما زال ما وصلوش. دونك اليوم لو جران خلي يقولوا كيفاش معناتها
1: الديفي
0: هو انه على مستوى الدوله كيفاش يتم الاقتصاد اللي هو اولا لو فران برينسيبال اليوم للانتاج بتاع الطاقه الشمسيه. اول حاجه تعرف شنو هي؟ العوائق الإدارية، هي لي بروجي اللي راقدين واللي اليوم من الحاجات اللي تقترحهم خارطة الطريق هي انه يكون فما ان فاست تراك وانه يكون فما فريق هالمشاريع اللي قادرة انها في ظرف اشهر تدخل حيز الانجاز. ما نخليهاش انا يتبع في البروسيدور الادمينستراتيف متاع انه برا ينتج بعد عام ولا عامين، لا، يلزم تتسويت تتعمل اون ايكيب اللي هي اكومباني وتتابع المشاريع هذيا باش تدخل حيز الانتاج. الحاجه الاخرى انه يلزم نخرجوا تدريجيا من الديبوندونس والا التبعيه للغاز. دونك فما عنا احنا ان بلان، ما نعرفش هل انه اليوم كي نشوفوا الارقام احنا اليوم في حدود 9% قراب من 10% من الانتاج هو انتاج يجي من الطاقات المتجدده، ولكن احنا راهو الاوبجيكتيف نتاعنا 2030 انه باش يكون 30%. 2030 راهو خذوها من بعد عندنا الاوبجيكتيف انه معناتها 35 نوصلوا 50% زادها. اليوم هذا راهو كان باش نقعدوا بالفيتاس اللي احنا بها اليوم مانيش باش نوصلوا له. دونك يلزم تكون فما اون موبيليزاسيون. الجانب الاخر اللي عجبني في التقرير انه عطى كيفاش ننوعوا في الميكس نتاعنا باش انه ما نقعدوش محصورين في مشكل، ويقول لك حتى بعد كي نوصلوا بعد 2030 نوصلوا حتى 2037 2040 نجموا نوصلوا معناتها نخموا في ما يسمى لي اس ام ار اللي هما المفاعلات النوويه الصغيره اللي تنتج هو البروجي.
1: انا هذاك الحلم نتاعي
0: فوالا. دونك انه نجموا نخموا فيهم، ولكن باش نلخص امين اليوم من الحاجه المهمه هو انه المهندسين قدموا معناتها تشخيص للحاله مبني على ارقام واقعيه، معطيات صحيحه مبني على تقييم عقلاني للمرحلة الجاية، ويقترح في حلول براغماتية. في تقديري هذا ما نجم يكون كان حاجة إيجابية.
1: بما أنه قاعد نعيش في الحلم متاعي أنا الأخر ما نيش مسلم فيها إياد، البارح شفت مثلا قداش الدشي مثلا نيوكليير المضر وكيفاش يتم التعامل معاه، حبيت نفهم معناتها الموضوع اسكو مخطر للدرجة وإلا لا. خذيت مثال فرنسا كيفاش تتعامل مع الموضوع، 2% فقط دشي من مجموعة 100% كان ناخذه الاستعمال نتاعه هو المضر، يتم معناتها تقريبا من اللي بدات فرنسا حتى التوا تستعمل في النيوكليير في الضوء، تم تخزينه هذايا فيما يعادل زوز مسابح، ما ترى ماهوش انورم برشا، زوز مسابح على مساحة على عمق تحت الأرض يوصل حتى ل 40 متر. معناتها فضوا مشكلتهم في زوز بيسينات معناتها نتاع دشي نيوكليير بطريقه ما تخليش مضره برشا. هذيك صح إيه؟
0: جوست بربي باش ندقق الشيفر اللي اعطيناه. الوغ لو بوينت في 2027 نستناو في 6800 ميجا وات و7100 ميجا وات في 2028. دونك اللي يخلي انه عندنا امونك بارابور للاكتويل 2300 و2600 ميجا وات. هذايا اللي يلزم اون لو راترام.
1: انا في القطب الشمالي اخويا، تحب تخلط خلط تلقاني في القطب الشمالي من هنا للصيف الجاي. اخذوا معنا راجعين.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي صبغة شعر سو كولور ب 5990 في 9490. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
5: انا و هيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي.
4: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
6: حبوا عرس تاع أكابر،
4: محمد صابر الوسلاتي،
7: طرناطة صالي وطرناطة سوتي،
4: والنجوم شادي العرفاوي، سهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر، أش أ ال جي ومزيك فم.
8: تدلل تدلل.
9: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
8: تدلل
10: جيون، ايام دللنا.
11: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
12: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
13: صباحكم فل مع سبع يوم في الشهر الخير. في بالكم اللي فما أبراج اليوم الحظ واقف معها للآخر، وفما برج بالذات ينجم يسمع أخبار يبدل طاقته ويخليه يفرح من قلبه، وفما زادة مفاجأة عاطفية تستنى في شكون يا أبراج فلكية. انتوما يا جماعة الهوى كيما الدلو جوزاء، خاصة نحكيه مع مولود اليوم من برج الميزان في الحب اللي عنده شكون في حياته، ينجم يعيش نهار مزيان برشا بعد تعب زمان، وممكن حتى كلمة صغيرة من شخص عزيز تردلك الروح وتنسيك زيدا تعب ليامات اللي فاتت. راهو فما قلوب باش تتصالح، وفما ناس باش تفتح صفحة جديدة. وفي الفلوس عنا الأبراج المائية كيما السرطان، عقرب، برج الحوت، فما بوادر خير وتحسن تدريجي. ممكن خدمة تتسهل، وممكن فكرة كانت في مخك تبدأ تلقى طريقها للتطبيق. المهم ما تستعجلوش نتيجة على خاطر الخير مش ديما يجي دفعة واحدة، ساعات يبدأ بحاجة صغيرة وبعد يكبر وحده. واللي عنده زادة مشروع يستنى في فرصة، نهار اليوم مناسب باش يتحرك، يسأل، يحكي ويدق باب جديد. وانت يا حمل أسد برج القوس، راهو في الخدمة فما طاقة تخليك تقول هاو بدينا نشوفوا الضوء. راهو تعبكم عمره ما يمشي هكيك، وكل مجهود عملته باش يجي نهار وتلقى ثمرته. فمشكون فيكم ينجم يسمع كلمة التشجيع، فما شكون تتقدر خدمته، وفما شكون زادة تتحل قدامه فرصة ما كانش عامل لها حساب. لكن عندي نصيحة للأبراج الترابية كيما العذراء، ثور، برج الجدي، خلي فضلكم قلوبكم محلولة للخير، ما تفسلش كل تأخير على إنه رفض، وما تعتبرش زادة كل باب تسكر يعني خسارة. ممكن الباب اللي تسكر كان باش يخليك تلقى باب خير منه. 7 أكتوبر هو يقول لنا ما تفقدوش الأمل، ما تسكروش قلوبكم، ما تستصغروش الفرحة الصغيرة، على خاطر الفرحة الكبيرة ساعات تبدأ بابتسامة، بكلمة وإلا بصدفة بسيطة، واللي مكتوب لك راهو باش يلقاك. ماكم تعرفوا الرزق يحب نفس طويل، والحب زيدا يحب القلب الصافي. وإن شاء الله يا ربي نتمنى لكم إنه نهار يكون فيه خبر يفرحكم، شخص يحبكم، والبشارة راهي تقولكم من زيل الخير القدام.
11: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: الأخبار الأولانية في البارومتر باش نصوتوا عليه هو مقترح للزيادة في سن قبول الأطفال في المحافل. نشكي بيكم فاش قاعدين نعملوا
1: نعملوا صحي نعملوا خدمة
0: ريت ديما داخلة معاكم في الموضوع
1: مش لازم
0: مستمعين لي مانيش باش نحكي لي لي حتى تعرف نادت فيكم وكعبي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عقدت جلسة البارحة الثلاثة خاصتها لتدارس فصول مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 واللي متعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. دونك خلال النقاش هذايا كان فما الحديث على الفصول المقترحة وتم إليها عناية اللازمة من حيث التدقيق وبالنظر إلى أهمية مؤسسات الطفولة في بناء شخصية الطفل والتوازن النفسي متاعه واندماجه في المجتمع، فإنه جاء في شكل مبادرة من مجموعة من النواب مقترح دونك اللي دايوغ فيه معناها من مختلف الأطراف اللي تم الاستماع لهم خلال الجلسات السابقة. دونك أعضاء اللجنة واقترحوا أنه يرفعوا في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهذا باش يكون انسجاما مع مقتضيات القانون عدد 44 سنة 24 واللي يتعلق بتنظيم العطلة متاع الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص واللي خلى الأمهات يتمتعوا بعطلة أمومة مدتها ثلاثة شهور.
1: والأبوة زادها في بالي نهار كانت نهار عاش ولت نهارين
0: بالي ولت أسبوع عايزني ثبت
1: أي ما مش شور
0: أما مو أكثر من نهار سكي شور
1: الحالة الوحيدة اللي تمنيت فيها نكون أم أخضر تفضل يا
2: مو أنا بصراحة لا أخضر لا أحمر خطر أحيانا راهو نفهم أنه السادة النواب يقول لك احنا مشرعين من معناتها مجال التدخل متاعنا هو التشريع والنوايا متاعهم أكيد ما تنجم تكون كان طيبة، ولكن مشاكلنا في الحقيقة راهي أبعد من القانون. معناتها اليوم معناتها راهو مشاكل المدارس والمحاضن والروضات وغيره هو أكثر منه. هل إنه عنا الإطار متاع الرقابة؟ هل إنه عنا ما يكفي من الأعوان باش نقوموا بالرقابة؟ هل إنه عنا الإمكانيات باش نراقبه؟ خاطر تنجم تحط اللي تحب في القانون، ولكن إذا أنت غير قادر إنك باش تراقبه فإنه ما يغيرش حاجة كبيرة.
0: الأبوة جمعة كما قلت لك صحيحة المعلومة ثبت فيها
1: نوك ترفع كان في بلي نهارين ولا اشتر نهار جملة كان اشتر نهار على أساس اشتر لفة مش تفقدهم
0: ولو حتى أسبوع شوية رهوة
1: باي كان يولي زوز أسابيع نعاونكم في الإنجاب ما عنديش مشكل ما دام كان يولي زوز أسابيع والله ما تغيانكم بوغسا نتشجع بعد النجم ولا ما فهم مشكل تاع العبيد يخدموا زادة وليخليوا صغارهم زادة معناتها انه 3 اشهر وي خطر الام بعد 3 اشهر باش ترجع تخدم ديجا هي معناتها مش تخلي صغيرها كان شهرين وترجع بعدي شلون حل
2: ليه هو لا كيسيون مش هني هو معناتها يقول لك الروضه ما عادش عندها الحق تقبل الصغير المحاضن
1: اي 3 اشهر سبا
2: كي يبدا عمره شهرين ما عادش عندها الحق
1: تقبل مش على الشهرين بصراحه معناتها باللي قادر فيه ما سايب علينا الشهرين ليه حتى ماذا بيا عامين انا كريمو معناتها تعرف شنو هي فما حاجات تخلينا عليهم نحن في نمط عيشنا متاكد لي انا وياك تقريبا برشا ومراد واللي في عمرنا نحن عاشوا نفس التجربه هذية اللي كي كنا صغار معناتها راهو الصغر نتاعنا معدينا في دار جدتنا وجدنا وراهو نمشيو نعديو بالايامات راهو غادي
0: وسلعات
1: كيف معناتها محلاها محليها الحياة وقداش دي سوفنير محليهم. اليوم ما عادش في نمط العيش المدني هذا يا نحن تو
2: في المدن الكبرى نتصور
1: أي. أي نحكي على المدن الكبرى اللي فيها 4 مليون ساكن تقريبا مش شوية
2: مش شوية بكل
1: مع تقريبا ثلث سكان تونس ما هو شوية مع تقبل تمشي لدار ماماتك مع تشيخ ديجا تروح عامل جو أصلا تقولهم هزوني لدار مامي ما نحبش الروعة تفضل نادي
0: الأخبار الثانية باش نحكيو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي علق على الاحتجاجات الطلابية اللي قاعدة تشهد فيها فرنسا وانتقد زيادة ما وصفه بالهجرة الجماعية الخارجة عن السيطرة. في منشور ليه على المنصة نتاعو تروث سوشيال يقول إنه ما يحدث في فرنسا ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة، ويقول إنه الأمر لا يتعلق بالمدارس بل يتعلق بالإسلام ورغبته في السيطرة على دولة كانت عظيمة ذات يوم.
1: بالله العظيم هالمجنون ذا هبلني معه زوز حمر تفضل يا
2: ما هو روع العملية كلها هي عملية تسويق لاستغلال الأحداث باش يسوق لليمين المتطرف. أنا اللي نرفزني في الحكايات كما هكا هو وين الدول الإسلامية اللي سيد نهار كامل هو يتجلطم علينا ويسبت فينا فما حد أدنى على خطرة. وهنا ما قالش جماعات الإسلام السياسي ولا لا لا يحكي على الإسلام ويحكي على المسلمين هذوما اللي مثلوا خطر. سمحني أن كوا أنه كيف يهاجروا مسلمين لفرنسا أكثر خطرا من أنه يهاجروا بوذيين ولا يهاجروا عبد الشيطان. ما فما حتى علاقة بهذايا. ولكن واضح هو أنه لعملية انتخابية. أي دير ترامب من جهة يحب يعاون حلفائه نتاع اليمين المتطرف في أوروبا, ومن جهة اللي سيد موبيليزي لباز نتاعه عنده انتخابات شهر آخر إن شاء الله باش يخسرها.
1: باش نلخص حسب اللي فهمته أنا بالطبيعة مانيش خبير استراتيجي ولا حد شيء, كأنه ما تملقى ما صدق قال فرصة في ماكرون باش يفرح
2: طبعا
1: ما تمرتهاش الفرصة هذه في ساعة هو مش في فرنسا ما في ماكرون وعنده كره شديد للسيد هذا مسكين معناتها أكثر رئيس فرنسا ريته منحوس معناتها في اللي ريتهم الكل. هذه واحد. اثنين حتى وسائل الإعلام الفرنسية تبارك الله عليها أنت حل البارحة دخلت بالذمة باش نشوف كيفاش تعدى الإضراب نتاع الليسيات في فرنسا يبدأوا يلوجوا بالفتاشة على زوز مثلا قالوا الله أكبر في الليسي وتولي هي لا ينتع الأخبار وعبد تحلل وهذا تغني بالإرهاب وما عادش بالله لا يبدأوا يلوجوا عليهم روا. ريت صارت في 400 مظاهرة صارت في واحدة هذيك الواحدة تولي هي الأخبار ما تفهم زيدا شيطنا قاعدة تصير من جهة أخرى. وبش نعمل شوية كليبر زيدا في مخي بش نكون متناسق الأفكار إياد. فما زيدا جينيراسيون اللي مهيش انتجري 100% في فرنسا ما تمنش لازم نكذب على رواحنا ونقول لا والله لا لا موجود
2: إيه مي
1: اللي لاحظ رواحهم. وأنا أعتبر الخطأ الأولاني ساعة يبدأ من دولة اللي معرفتش
2: كيفاش
1: تحتاج لهم فاهمين رواحهم لا فرنسيس لا مغاربيين لا ما مش فاهمين
2: رواحهم كيفاش تحبوا إيل سانتاجر دونزين سوسيتي اللي هي تنظر له على أنه إرهابي هو مزير عمره 6 سنين دخل للروضة ويتحل تلزا يلقى واحد يقول له لا يزمك تبدل اسمك معاش كريم يزمك تولي جون فيليب باش تولي فرنسا. يسمحني سي من بعد تلوم عليه شبيه اللي رياجي بيبي سور كي اللي رياجي فاسو روجي.
1: دونك هذا المشكل اليوم اللي فما انتجراسيون ساعات تحسها ماهيش 100% الشيء اللي يولد نوع من الكره من العباد هذوكم للسيستم اللي هم عايشين فيه.
2: ولكن رغم هذه كله يقعد
1: مينوريتي صح
2: اكزاكتومون سي اولترا مينوريتي
1: واضح. اقعدوا معنا شوي خرجين احلى صباح
3: عسلامة. get ready with me bon plan. اول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون اوريتو نشريو فورفي انترنت على ابل ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابل ماي اوريدو.
4: اوريدو طور عالمك.
5: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
6: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: مش مشيو المصر اليوم في انتباه اشقال وبش نحكيو زيدا حتى على برشا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اللي قاعدين يتداولوا في مقاطع متاع دي فيديو لحفلات متاع عقد قران في مصر, ومن بينهم ومن اكثر الفيديو انتشارا هي فيديو الحفل عقد قران داخل اللي صار معناها في وسط دار, وكان الحوار بين المأذون والعريس حول مبدأ الرزق والزواج. وفي الحوار هذية والجملة هذية وفيت برد جريء من العريس ذلك خلى أنه الفيديو ضحك برشا الحاضرين وانتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقل حتى بعدها إلى البرامج متاع لتولك شو في مصر. نشوفه زيدا بعد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كيفاش أصدر بيان وشنو قال فيه, ونسمع زيدا مع بعضنا نشوفه حتى رأي مأذون شرعي في الموضوع هذية. خلينا نسمع بعض.
2: كل ما تحب ربنا يزيدك في الرزق هتعمل ايه شادي؟ عشان تبقى فاهم انا بديك الافيه وانت بتبص مش عارف تجاوز الحته دي. بصيغة فاهم بالعروس لعريس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش عارف تجاوز الحته دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على التعامل مع النساء رفقا بين القوارير. كنت تتعامل معها بعد الجواز بايه؟
1: كما سمعنا يفادلك معناتها المأذون مع العريس, أجواء عقد القران تحولت الأجواء طريفة ومضحكة, وهذا اللي خلى برشا انتقادات لأنه فما البعض اللي يعتبروا أنه تفادليك بالطريقة هذه هو غير لائق في مناسبة كما هذه. من ناحية أخرى زيدا شفنا أنه البعض اعتبروا أنه موقف طريف ولطيف وما ينطويش زيدا على الإهانة أو الإساءة, لكن كان للأزهر رأي آخر نسمعه بعض.
3: طبعا حتة المزاح في في عقود الزواج يعني هو مجال فرح, بس ما يبقاش هزار زيادة عن اللازم, وأنا كنت واحد من الناس اللي بيهزروا زيادة عن اللازم, ولكني استنادا إلى علمائنا بقيت يعني الحمد لله ما بهزرش هزار زيادة عن اللازم. وندعو الله سبحانه وتعالى لكل إخواننا وعلمائنا المسلمين في كل مكان إن هم ينتفعوا برأي الأزهر الشريف زي ما قلت لحضرتك رأيه على العين والرأس, وعلماءه أجلاء يؤخذ بصوتهم ويؤخذ برأيهم في شتى بقاع الأرض.
1: المركز العالمي للمركز الأزهر العالمي كان زيدا حذر من تحويل عقود القران إلى محتوى للسوشيال ميديا ومشاهدة متاع هكا استعراضية لتحقيق الانتشار ولا جذب المشاهدات على الريزو سوسيو, خاصة وقت اللي يتم افتعال مواقف ساخرة وإلا استخدام عبارات غير لائقة لجذب المشاهدات والتفاعل. شفنا زيدا أنه مركز الأزهر كان الفت إلى أنه الأمر قاعد يزداد حساسية وقت اللي يدخل ليك والطرفة في صيغة الإيجاب والقبول في عقد زواج اللي هو الصيغة اللي ينعقد بها زواج وتترتب عليها أثار شرعية زيادة, ذلك علاش معنى يعتبروا أنه يلزم الإجابة تخرج في إطار يتسم بالجدية والوقار وقت اللي هل تقبل
4: معنى
1: مركز الأزهر زيادة دعا المقبلين على الزواج وذويهم إلى تعظيم الميثاق هذية والالتزام بأداب عقد القران والحفاظ على وقار مجلس العقد والحرمة نتاعه وإظهار الفرح والسرور من غير تجاوز الحدود.
5: أما مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فدخل على الخط ببيان حاسم وجاء به: عقد الزواج من أعظم العقود التي شرعها الله, ووصفه القرآن الكريم بالميثاق الغليظ, إبرامه يقتضي التوقير والجدية وحسن الأدب. مظاهر الهزل والمزاح غير اللائق في أثناء إبرام عقد الزواج مرفوضة ومذمومة لما فيها من استخفاف بعقد عظمه الشرع, لا يليق بمن ينتسب إلى العلم الشرعي أو يظهر بزي العلماء أن يجعل من مجلس عقد الزواج استعراضا هزليا بغرض زيادة المشاهدات. أيضا علق الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين وقال: هناك أشخاص يظهرون على السوشيال ميديا ويطلقون على أنفسهم مسميات مثل مأذون السعادة أو المأذون الفرفوش, هؤلاء الأشخاص لا يمثلون مهنة المأذونين الشرعيين. المهنة لها ضوابط ومسؤوليات لا تتفق مع تحويل مجالس عقد القران إلى محتوى ساخر أو استعراضي.
1: نقطة المركز شدد على أنه الانتساب إلى العلم الشرعي أو الظهور بزي العلماء زادا يقتضي مراعاة حرمة مجلس العقد وعدم تحويله إلى مشهد هزلي, وأكد في الوقت نفسه أنه الإسلام لا يمنع الفرح بالزواج ولا إظهار الفرحة والسرور ما دامت مظاهر الاحتفال تكون ملتزمة بالضوابط الشرعية وبعيدة عن الإسفاف والمعصية.
4: يم عبيد لابسين جببة ما هما يعلم بيهم كان ربي ما تم لباس واحد وما كان يلبس اربيتر انت نشد زفارة ونولي نعيط على عبيد في الشارع ما ليه ما شو رأيك هيدا؟
6: انا رأيي انه بصراحة معناتها
4: فما مجال مكسر الدنيا
6: كسر الدنيا
4: وليه حتى في تونس معناتها قاعد يلقى في رواج كبير برشا الموضوع هذا وقاعد يتبرتاجها برشا.
6: انا رأيي انه فما مجال للفتوى اللي هو معقول وما هو حلال ما هو حرام ما هو ينصح الناس في دينهم واللي ولكن انه معناتها الناس تولي تفتي في كل شيء في انه هل انه تجي البطاطا مع الكسكسي وهل انه
4: لا مش يفتي في البطاطا الكسكسي
6: لا لا لا ايه وانه هل انك تنجم تبتسم وقديش من الدقري متاع الابتسامة متاعك
4: مش حط الامور في اطارها ايه انا نتفق معك في فما حاجات معناتها اما تصور انت ريت هالفيديو الاوريجينال ولا بون نادي طمي ما عندش الفيديو كامله ريت هالاوريجينال ولا
6: ريت
4: باه تحب تكون يفدلك معك كيك نهار عرسك انت قدام بو العروسه وامها
6: يدي امور وغلط هو جايب سيد هذاك يجيب حد
4: اخر على السيد مش نحكي
6: يجيب حد اخر يخليك تفرضوا عليه
4: جاوبني باه اياد ما يحبش يجاوب فيه نادية تقبل تفدليك كما هكايا معناتها انت قدام بوك وامك
1: لا الحقيقه نحشم هو اللي قالوا معناتها انا نحشم نعرفش هو يكذرنه نورمالي
4: شنو تتصور انت
1: المواطن
6: اي معناتها يلزم وزاره الشؤون الدينيه
1: لا لا لا
4: مش فاسالك المشكل شوين بالضبط باه معناتها تتصور انت مثلا الوالد نتاعك كان قال كلام كما هكاك قدامه معناتها مش يكون موقف محرج بالنسبه
1: لي لا نتصور يكون موقف محرج الحقيقه طبعا
4: توا باش نحط الموضوع في اطار وخير من هكا برشا في مصر راه مش كيف في تونس في تونس العدو راه يكتب معناتها ماهوش امام تاع جامع معناتها مأزون معناتها راه امام راه معناتها عنده طابع ديني احنا في تونس راه العدو اللي عنده طابع مدني راه ما نجموش نقارنوا الموضوع بتونس بتاتا في تونس معناتها عادي معناتها بون وفي تونس بورتو عندهم نعرف برشا معناتها العدو اللي محليهم معناتها سامباتيك على الاخر ويفاتلك ويضحكوا معاها
1: وداهم ولاو يختاروهم برشا على الطرف
4: في اطار اما في الاطار اما يقعد في الاطار نتاع الاحترام نتاع العائلات الزوز بار كونتر انه لابس معناتها هو جاي مأزون معناتها راه فيه طابع ديني اياد ماش كان في بالك ولا في مصر راه مش كيما تونس جمله
6: هي ودي ما هو اخطا فما هيئه مثلا نقولوا احنا
1: المأذونين
6: لا لا عندنا احنا مثلا هيئه عدول الاشهاد ما هي تعاقب
4: مش نعمل فتوى راه اسمع اللي يحبوا يعملوا بروجيكسيون لا نعرف اللي يحبوا يعملوا بروجيكسيون الموضوع في تونس راه مش مطروح خاطر في تونس راه ما عندوش طابع ديني راه عنده طابع مدني بطرق مدنيه مش دينيه دونك ما نجموش نعملوا بروجيكسيون الموضوع في تونس وقتهم مأذون عنده في مصر ليميت امام ما تنجمش يجي امام يحشم معناتها العروسه وبو العروس
6: وكل يحشم اخطا ما توليش تعدي في دروس على حدود الفرح وين تبدا وين توفى هو ما اخطا اخطا عاقبوا نحيلوا الرخصه نتاعه ما عادش يخدم ماذون اما مش نعمل وحده انه تفرحوا من زيرو برجلوي والابتسامه والكلمه اللي اخطا عاقبوا
4: انت ما تجي تقول له تقبل الزواج بالله لحظه بيقول ما تفدلكش باه تواسي ماما معناتها مهم في حياه الانسان انه باش يتجاوب براي ولا راجل يجاوب على السؤال هل تقبل الزواج بها ولا به جينا بقول ويو معناتها مثلا تو هذا انا قال شيء مفدلك
6: بدي
4: قوم تو معناتها تفدليك هذا انت جاوبتك
6: اللي يخطئ اللي يخطئ تعاقبه
4: اي معناتها فهمتوني ولا ليه فما مواضيع راهي ماهيش تاع تفدليك معناتها نادي تصور انت حضرت ما في عرسك سمعت اجابتك كانت محلاها مع
1: كيما في الراديو نعم بصوت اذاعي بحث الاجابه كانت
4: يا كنا حاضرين في عرس نادي وسمعنا الاجابه معناتها محترمه جدا
1: ما عادش مش عادي نعمل
4: خلينا نكونوا فخورين بنتنا معناتها
1: ربينا ولقينا
4: ربينا ولقينا
6: رفعوا المستوى قالت ايه ما خلتش ليه
4: حب لها ربي جايبتنا الغادي كل وولدنا زدا ليس الحق زدا ما تعالش يقولوا في كل كلاب البيهي يعطيك صحه ناديه بارك الله فيك يا يعطيك صحه شويه اخر موعد الاخبار مع غفران جوست من بعد جي جي هين في صباح الناس نتقابلوا غدوه في لمن
7: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين اليوم في ام جي صبغه شعر سوكولور ب 5990 في 9490 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
8: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
9: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانيه بلاش يلا ما تفلتوش الفرصه مونوبري ديما معك
10: راديو موزايكا فم تونس الاخبار
11: اهلا بكم الى موجز الاخبار المهندس وعضو همادة المهندسين التونسيين محمد زياد باشا يحذر من أن تجنب تكرار انقطاعات الكهرباء خلال الصائفة المقبلة يتطلب التحرك من الآن عبر تنويع مصادر الطاقة وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين مردودية البنية التحتية الحالية. والمتحدث ذاته يبين لمزيك أن خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 التي أعدتها العمادة تقترح رفع إسهام الطاقات المتجددة إلى نحو 35% في أفق 2030 و50% في 2035 مع إمكانية تصدير الطاقة لاحقاً.
12: بعد صائفة 2026 اللي هي تونس الكل نعرفه اللي هي ما كانت سهلة فهي جملة من المقترحات التقنية ودراسة للواقع التونسي والإنفراستركتور اللي عنا وكيفاش نجمو نجاوزوا تحديات متاع صائفة 2027 و2028 ونستغلوا المعدات اللي عنا في تونس وكيفاش نحسنوا المردودية متاعهم وكيفاش زادا نستغلوا الطاقات المتجددة والشمس اللي عنا في تونس والموارد اللي عنا هذوما كلهم باش نجمو نواجهوا التحديات هذية ونعملوا الانتقال الطاقي زاد متاعنا للطاقات المتجددة اللي هي حاجة مهمة برشا أو عليش ليه معناها بعد 2035 نجمو حتى نوصلوا نصدروا الطاقة بالطبيعة هذه إذا كان تبعنا الريكومنداسيون اللي موجودين في هالدراسة هذية اللي عادوها المهندسين وبالطبيعة في هالدراسة هذية حكينا على جانب الطاقة بصفة عامة على خاطر احنا الموارد ولا الماكينات اللي نستعملوا فيها في تونس تخدم برانسيبالمون بالغاز ناتوريل.
11: الدولة تخصص 3.486 مليار دينار لنفقات الدعم إلى موفى جوان 2026 بزيادة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025 وفق تقرير وزارة المالية بشأن تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من السنة الحالية. وبلغ دعم المحروقات نحو 2.427 مليار دينار بنسبة إنجاز بلغت 48.6% من تقديرات قانون المالية في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية التي بلغ متوسطها نحو 92.6 دولار للبرميل إلى موفى جوان متأثرة بالأزمة الإيرانية. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصادات الإفريقية إلى 4.3% خلال سنة 2026 مشيرا إلى أداء قوي في أنحاء المنطقة. ودعا البنك الدولي الحكومات الأفريقية إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية ودعم خلق فرص العمل. عدد من المواطنين في بني مهيرة من ولاية تطاوين يتبرعون بقطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 6217 مترا مربعا لفائدة أحداث 5 مرافق ومؤسسات عمومية بالمعتمدية بهدف تعزيز الخدمات وتقريبها من المواطنين حسب ما نقله مراسلنا لحبيب الشعباني. ومن المنتظر أن تحتضن قطعة الأرض دار شباب ودار ثقافة ومركب طفولة ووحدة محلية للنهوض الاجتماعي إلى جانب قباضة مالية أو فرع للإدارة الجهوية للتجهيز. وقد تم خلال جلسة عمل عرض التصور الهندسي لتوزيع هذه المرافق مع الإذن بإجراء المعاينات والعمليات الفنية اللازمة بالتنسيق مع مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري تمهيدا لاستكمال إجراءات تخصيص العقار والانطلاق في إنجاز المؤسسات. عالميا مستوطنون يطلقون صباح اليوم الرصاص الحي باتجاه مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضي بلدة برقة شمال غرب نابلس. ويأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المزارعين خلال موسم جني الزيتون لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
10: الأولى في تونس.

0: جي الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل على سمونا واللي تبغونا الكل. 9:06 دقائق على موزايك اف ام، صباحية جديدة واخبار واكتواليتي وصحيح في صحيح تلقاو معنا هوني كيما عودناكم على موزايك اف ام. يا ربي ان شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم على امتداد 3 ساعات، ان ونسوكم ونسمعوكم بعد شوية في اول موعد من صندوق عجب صبرك مكتوب عبد الوهاب الحناشي. كيما عودناكم نبداو

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: معكم على موزايك اف ام 9:12. شعنا يجيين اليوم من اخبار ومن احداث ومن اكتواليتي. عنا كل خير كما كل يوم باش تلقاو برشا مواضيع تستنى فيكم من العالم الكل. شو نجم نقولكم اكثر من هكا؟ باش يخليكم ديما عنصر التشويق باش تتبعونا حتى الاخر. انا متاكده تقعدوا تتبعونا حتى لنص النهار على موزايك اف ام في صباح الناس. الكلمه لكم قبل كل شيء على 71 113 13. وبعد نحكيو على بلادنا، بلاد الخير، البلاد اللي فيها ثروات كبيرة وآثار كبيرة. سمعتوا بالآثار الجديدة اللي فيقوا بها؟ هاك باش تسمعوها معنا بعد شوية.
2: صندوق عجب.
3: صندوق عجب، صباح الخير. أحسن فكرة وأحسن حاجة باش تتعمل وإن شاء الله تتعمل وإن شاء الله تداوم وإن شاء الله تمشي بالكده، هي البوليسية اللي في زي مدني اللي يدوروا في الكراهب ويتفرشوا في المبدع. ما نحكيوش علي مشكلة بالسنتور سيكوريتي، هذيك حاجة ما يلها حتى قيمة قدام الشيء اللي باش يشوفوه، باش يشوفوا اللي مركب صغير وفي حضنه قدام البولو، باش يشوفوا اللي راكبين ملتالي ومخرجين نص بدنهم من الشبابك، باش يشوفوا اللي مش اللي يتكلم في التليفون وهو يسوق، باش يشوفوا اللي يبعثوا في الميساج وهما يسوقوا معتا قدامهم إكران وهما يكتبوا، باش يشوفوا الشيء اللي عمرهم ما شافوه.
4: والله أنا مواطن، يعني نسمع ديما راديو ماج، وكنت تعالت ننقذ نوفل، نوفل الورتاني. اليوم الحمد لله رحم على والدي، الله يرحم والديك يا سي نوفل. اليوم اللي فكرت العنب، العنب ب9200 يا سي نوفل، ارحم والدي. السردينة يا نوفل ب9600 يا ودي، ما يمكن نحكي لك الدوخ يا ودي. أنا رجل كبير علق الصبات، لا نحب نخدم الشيء ما نشكر فيه على خاطر يفسر الأمور بالتدقيق.
5: هذا قانون القصر في القاوي وفي الحانات وفي ال وفي ال وبني هو راه البوريق بابية كل شيء ركبوه راه ونخليه تحت السيطرة نورمال. ما يخي ولدك نهار السبت بربي بعد القراية عمره 16 و 17 سنة باش تقول يقول لك عطيني نشرب قهوة، أنا وصحابي يمشي يشربها يزا في قبلية يقعد تحت المادة في قهوة لا غيقر باش يشرب. وانا والله يا في صغيرات في الوقت وعمرهم 14 و 15 وما نعرفش انا و 16 سنة يبدو قاعدين في القهوة عطر ميدي دو يقراو معتا، فما اللي يقرأ يشرب في قهوة تقول لي يتكيف، يتكيف في الشارع هو مش حتى في القهوة باش يتكيف. هذه حاجة. أما كي تقول لي يتردوا على الحانات ولا يدخلوا البلايص مش متاع عمارهم ولا حاجة، أنا معك في الشيء ذي تتقهم حتى قدام دبوات الكحول راهو، هذا هو اللي نجمه، ولا في الشوارع ولا تحت الحيوت هذا اللي نجمه زادا نتبعه. أما خرج هو صاحب وثلاثة من الناس قاعدين يشربوا في قهوة ثلاثة صغار، تقول له لا وين نزوهم؟ لا شنو فما ديستركسيون في البلاد معناتها؟ شنو يجم يعمل صغير نهار سبت وحد نهار راح؟ شنو يعمل اللي عمره 16 17 سنة؟
2: صندوق عجب صباح الناس.
0: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te ressemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
6: الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبارتاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توفنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.

0: اخبار بيه يا اخبار دينا على بلادنا. تحيه لكل مستمعينا. قبل كل شيء نذكركم بتوقيت 9:21 دقيقه. مش نحكي على الاثار اللي موجوده واللي قاعده كل مره. تحيه للمعهد الوطني للتراث اللي كل مره قاعدين نتبعوا معاهم في الاثار اللي تم اكتشافها. ومؤخرا باش نحكي في اطار اتفاقيه تعاون دولي مع جامعه ايطاليه, وبعد خدمه تقريب شهر تم اكتشاف, نجم نسميه اكتشاف فريد من نوعه, يرجع بينا للقرن الخامس ميلادي. يعطينا أكثر تفاصيل هو مدير البحوث التاريخية والأثرية بالمعهد الوطني للتراث سي محي الدين الشاويلي. نورتي سي محي الدين, صباح الخيرات.
1: مرحبا ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: هو كل اكتشاف الحق متاع ربي نجم نقولوا عليه فريد من نوعه هكا ولا لا؟ ما يطبقش كان على اكتشاف متاع اليوم, لكن خلينا اومي اون فالور زاد كيف بعد خدمة شهر وفي إطار الاتفاقية تعطينا عليها أكثر تفاصيل. قاعدين تشوفوا معنا في المباشر صور اللي مديتوهم لنا مشكورين موجودين على صفحتنا على صباح الناس. هي كنيسة تعود إلى القرن الخامس ميلادي.
1: نعم صحيح. هو مش نزيد ونحطه للسادة المستمعين في الإطار, هو أبحاث أثرية في إطار اتفاقية تعاون دولي في موقع هنشير الماترية اللي موجود شمال برسق على بعد 5 كيلومتر من ولاية باجة. الموقع معناها ثري وغني كما جميع المواقع الأثرية بالبلاد التونسية, وقع التركيز على زوج معناها دو سيكتور. معناها المحور الأولاني هو المعبد الكابيتول اللي يقع تشييده سنة 170 ميلادي. قمنا بالعثور على تقريبا جميع الأعمدة والتيجان جميعها معناها موجودة. تمكننا باش أنه توا نجم نقوموا بإرجاح لما لا إلى مكانها الأصلي وإعادة بناء كابيتال كما كابيتال دوغا. نعم جميع القطاع موجودة,
0: جميع الأعمدة والقطاع الكل. معنى يتو سمحني في الكلمة كيما البوزل توا كل يقوم شيء يتركبوا
1: ركبوهم وحطوا قطعة مع قطعة. على الأقل رجعوا الفساد متاع الكابيتول, واجهة الكابيتول هذه معناها عامل مهم جدا معناها لمعرفة تاريخ كابيتول مدينة نوملولي, هي اسمها نوملولي في الفترة الرومانية. والجزء الثاني اللي وقع تركيز عليه في حفرية نوملولي هو الكنيسة اللي هي في الواقع ما كانتش معروفة. تعرفنا على معناها مميزاتها مكوناتها. هي كنيسة فيها عديد الغرف. قمنا بالعثور على المقابر, قمنا بالعثور على جرار بعضها فيها معناها هياكل عظمية معناها للدفن, والبعض الآخر وقع استعمالها للمؤونة في جانب
0: هما كانوا يحطوا يدفنوا في جرارة
1: في فترة الرومانية والوندالية. يدفنوا في جرارة. نعم.
0: أي ما كانتش كان للمؤونة أو قلنا يخبوا فيها مثلا الذهب أو الثراويت.
1: لا, لا, لا, لا, لا فما جرار وقع استعمالها لدفن بعض السكان في تلك الفترة معناها معروفة حتى الفترة البنية. والجانب المهم في تاريخ تونس تقريبا هو الحضور الوندالي. نعرف احنا لفوندال تقريبا القرن الخامس ميلادي من بين 430 حتى 533 ميلادي, هي الفترة الوندالية في تونس. ليفاندال معناها بين الفترة الرومانية والفترة البيزنطية. المعطيات شحيحة وشحيحة جدا بخصوص الحضور الوندالي في البلاد التونسية. معطيات موجودة في قرطاج, موجودة في حيدرة, سبيتلة, بعض الشواهد الأثرية في جهة سوسة ما هيش برشا, لكن ما نعرفوش حتى معطى تقريبا في جهة دقة وتبرسق وباجة عن حضور وندالي في هذه الربوع. لحسن الحظ قمنا بالعثور على لوحات فسيفساء تخليدا لذكرى الأباطرة الملوك سمحني الملوك, والملوك في القرن الخامس ميلادي ما نجمو ما فماش غير الملوك الوندليين. مقاش تسميتهم معناها بالاسم, مقاش ذكر أسمائهم, لكن الفورمول باللغة اللاتينية مكتوبة سالفوس ريجاس معناها بوغ لو سالو دي روا, تحية إلى
0: الملوك.
1: نعرف كون هنا عنا معطى مهم وتاريخي وكبير جدا في تاريخ البلاد التونسية,
0: حضور
1: الحضور الوندالي في ربوع التل الأعلى وخاصة جهة المطرية نملو لي في فترة قديمة.
0: يعطيكم ألف صحة, شكرا لك. من خلالك نشكر كل الفريق اللي كان حاضر على المدة هذية كاملة, شهر كامل يخدموا. شكرا لك سي محي الدين الشوالي, مدير البحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث.
2: صباح الناس, صباح الناس, كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار, من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
0: يا سوق مش تلقاو عندي انا الاجابه لهنا, مش تلقاو عندنا الاجابه لمين اللي قصي. نعرف برشا تشكيات صارت البارح, فمش كل يقول لك حتى على 36 ساعه اللي قالوا لنا فما الاشغال باش تقص, فما اماكن ما كانش منصوص عليها من بين الجهات اللي باش تقص فيها الماء. اي بورتون قص, فمش كل يقول لك قص قبل وقت به, تو احنا في القصان وتقص, واللي تعدى مقصوص أكثر من اللي قاعد يظهلي باش يرجع ولا ليه. أيا خان ثبتوا 36 ساعة لسيس توفى أنا وقت بالضبط ماضي ساعة ابتداء كما أدخل معنا مدير استغلال المياه تابع للسونهيد وقتها, قال لي راهو ابتداء مش معناها معناها من ماضي ساعة اليوم تاع القايلة يبدأ يرجع بشوية بشوية, وقال لي يمكن نكملوا اليوم المشاريع بكري. دوك هو المشروع هذي باش ناخذوا رئيسة مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات سوق بلاس.

0: الحفاظ السوسيو نسيت الواقع كومبليتمون أثرت على صحتهم النفسية فيقول لك لي أنا منش مهبول ولا فازر
1: نرسم تطوع ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجه خاطر يلقى انه اللبسي هذاك عنده سكري بروفيسيونيل يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسيه وحاجه عاديه
2: اغلب توينس نحسهم كيحس روحه مكتئب يخرج من القهوه مع اصحاب
3: يهتمش بصحته النفسيه بالعكس هلا هما كان مرض وقت يسحق للطبيب يمشي
4: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية. هل أن التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأن بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضع فورم نهار الأربعاء.
5: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
6: بالاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

تسمعوها معنا. 36 ساعة هي المدة اللي كان تم الإعلان عليها من طرف السونيد بالنسبة لانقطاعات المياه في عديد الجهات, على أساس أنه اليوم ابتداء من ماضي ساعة كما دخل معايا مدير استغلال المياه بالسونيد وقت قال ابتداء من, معناها رغم ماضي ساعة نسيبوا المياه, فمشكون نستخلط لهم مصيعة ونص.

0: ثلاثة لأربعة الله أعلم. أما هل بش الأشغال توفى من هون الماضي ساعة أي ولا ليه؟ هي سوربلاس على عيد المكان لأنها هي رئيسة مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات. معنا بتليفون مدام بسمة العوادي. صباح الخيرات مدام بسمة.
1: بخير، أهلا بك مدام عسلامة. مرحبا.
0: مرحبا بك مدام بسمة، فام دو تيران معناها بامتياز. لكن ميسيرش بالتيران، خلينا ناخذ ونوصلوا شوية المعلومة معاك للمواطنين. دونك انقطاع المياه.
1: مرحبا.
0: نبدو الحكاية اللي تم المواطن، الناس اللي قاعدة قرابة 36 ساعة باش تقعد من غير ماء، فسرنا بالضبط في شنو يتمثل المشروع هذايا، وهل نضمنوا أنه نخلطوا نكملوه ونوصلت الأشغال توا لحد الآن؟ ماضي ساعة يلقى الماء المواطن
1: ان شاء الله. ان شاء الله. هو المشروع، هو الترافو اللي توا اللي في القصه اللي نحكيوا عليها توا، المشروع في الحدث هي قصان الماء. السبب نتاعو انه تحويل جزء من قناه مياه صالحه للشرب قطر 1000 من مسار مشروع حمايه المرسى من الفيضانات، وبالتحديد تهيئه وادي الطابق على منطقه البحر الازرق بالمرسى. الاشغال بدات امبارح 7 نتاع الصباح كما اعلمنا، وتواصلت وتوا كملنا لترافو وبدا الماء يرجع. احنا وعدنا ماضي ساعه نرجعوا الماء، بدينا نرجعوا فيه توا، وتوا معنا
0: وجدنا. مبروك عليكم، معنا كلمناكم في الوقت اللي رجعنا الماء.
1: الماء قاعد يرجع. اي وتوا نعملوا في اللي تيست مع الجماعه الاخوان في الصونات باش نشوفوا اللي الخدمه معناها مريقله 100%. والحمد لله تعدت كل شيء لباس، وتعدت أول ما قاعد يمشي، وإن شاء الله يوصل الماء يرجع للعباد قبل ما وعدنا به.
0: يعطيكم ألف صحة، نحييكم نحيي لأنه الناس اللي ما تعرفش اللي مثلا تقلقت من قصان الميرة، وفما ناس ما رقدتش الليل خدمة سوق بلاس أمنتوا الفترة المسائية ليل ونهار.
1: ليل ونهار لزيكيب متاع المقاولة والإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز. روحت أنا جا عارفي جي حد ما معانا، ومعانا جدا جماعة الصونات جدا قاوا معانا، وحتى اللي كونسيسيونير الأخرين كما أستيك عنا هنا بحضنا كابل هاشتي التنسيون، وعنا بعنا زادة كابل مويا تنسيون زادة جاءوا معنا وحذروا، وحتى سيد ويلي تونس جاءوا سيد المعتمدة، وحتى من المواطنين لهنا الحقيقة صهروا معنا ويعطيهم الصحة وإن شاء الله بركة. يسمحونا شوية على الإزعاج اللي عملناه لهم، وإن شاء الله في الأخر المشروع كي يكمل يلقاو الفايدة المرجوة منه وتكون في صالحهم.
0: مشروع حماية المرسى من الفيضانات، وين وصل المشروع؟ خلينا نوضح للناس الصورة كاملة. المشروع ده يخص المرسى وحدها، ولا هو جزء من مشروع أكبر لحماية المناطق الشمالية والشرقية لتونس الكبرى من الفيضانات؟
1: هو شوف، هو المشروع ككل حماية المدن من الفيضانات، منها جزء اللي هي حماية تونس الكبرى الشمالية الشرقية. فيها سان كلو 5 أقساط تهم المنيه، جزء من المنيه لرواد سكرة أريانا المرسى الكرم اللي احنا توا فيه، اللي هو اللي في الاشغال صحيح موجوده في المرسى في منطقه البحر الازرق. هذا الجزء السفلي من البسا من حوض الصب اللي هو يصب فيه سيدي داود وكارتاج وبرشا بلايس وسيدي بوسعيد وسيدي الراحه، اللي كلهم يصبوا في البحر الازرق في الواد الطابق اللي يتعدى في البحر الازرق، وفي الاخر يصب في السبخه. احنا في بالنسبه للترافو في الهيدروليك ديما نخدموا من لافال، بدينا من السبخه واحنا طالعين باش نوصلوا ان شاء الله للروت اكسبريس. احنا خدمنا برشا اجزاء بدالو كملناه، غطينا الواد وحضرناه قاو اجزاء اللي هي مثلا القريبه برشا للسبخه، خاطر ربي عطا خير وسنا والعام ممطر وتيرا يعني ما نجوش نخدمه في الظروف كي يبدا تيرا فيه الناب تلعى برشا. تكي شاحت شوية رجعنا ونعملوا رنفور وإن شاء الله نخلطوا، ومع شوية فما بوانات قاوم تاع تحويل شبكات قاعدين نخدموا فيه زادة مع الكونسيسيونير المعنيين. وأكبر بوان كنا خايفين منه هي متاع الصونات، خاطرنا كلهم أحجام كبيرة اللي عنا، القنوات اللي عنا الكلها اللي موجودة أحجام كبيرة، عنا 1000 وعنا واحدة أخرى 800 اللي خايفين منها. الألف اللي هي معنا في منطقة سكنية وبلاصة أونكومبري زادة برشا بالريزو كونسيسيونير وقريبة برشا زادة للسكان، الحمد لله تعديت وان شاء الله البقي تعدى زاد سلامات البروجيكت
0: ويكملوا ان شاء الله كي يكمل. خلينا نحكيوا على كلفه يظلي في حدود 88 مليار.
1: لا هذا الجزء هذا في حدود 36,000 دينار.
0: 36 مليار
1: 36 اي نحكي على حمايه المرسى من الفايزانيت ومعها ومعها كولكتور مثيل في الكرم جزء منه في الكرم اما بقيه المشروع ككل
0: كل.
1: الحقيقه يظهر لي في ما عندي شيء مونطون بالضبط خاطر انا رئيس مشروع على جزء منه
0: هوني كي نساله كي نعرفوا المشروع هو معناها مشروع حمايه المنطقه المرسى من الفيضانات. المواطن هو اللي كيسال معناها يقول لك اليوم هل معناها القضاء على الفيضانات نهائيا ولا تقليص الخطر نتاعها وحدتها؟
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه تقليص خاطر هما كلهم ديمونسيوني القياسات نتاعهم كلهم حسب تواتر فتره معناها امطار معينه اللي هي من بعد كي تجي اكثر منها تنجم يبقى تقبل هي وتعدي الماء تنقص من الحده نتاعها. اما فما اذا كان تجي اقوى وسيرتو توا مع التغيرات المناخيه ما يكونوش كابابل باش يهزوا الكونتيتين تاع الكبيره في وقت معين. اما بعد كي يفرغ الريزو ينجم يخدم تحسن برشا من الحمايه من الفيضانات وحتى من المشكل البيئي وحتى المنطقه يتبدل حتى المنظر نتاعها وتتبدل برشا حاجات حتى حياة المواطن ما عادش عنده وكل واد المحلول قدامه فيه روائح كريهة وفي حتى ده كان في سمحني حتى فما حنوشة فما حاجات تخرج لهم تلك الجرابة والكل الحمد لله معناها التوم هذا كله يولي ما عادش موجود تولي توفر حياة أفضل. وبالنسبة للحماية من الفيضانات راهي في أي مهما نخدمه لزوفراج ديما راهو الفترات معينة القياسات بعد كي تجي أقوى أمطار وإلا إكسيبسيونيل نسموها الاستثنائية راهو الريزو نتاعنا بتبيع بشهز بارتي وبارتي أخرى راهي باش تبقى ومع الوقت بعد تنقص من حدتها تكون مثلا معاش الماء باش يكون يبقى باش يوصل تفرغ البلاصة في حتى المدة معناها نتاع تفريف المياه في المنطقة هذيك باش تقل كانت باش تكون مثلا باش تعدى 12 ساعة باش يفرغ تنقص
0: واضح
1: أنت والحدة نتاع المياه خاطر قلت ربي سبحانه مهما نعملوا مش نجمو نغلبوها اما نقصوا ونخدموا اللي علينا ونبكي على ربي وكهو.
0: يعطيك صحة مدام بسمة شكرا على تدخلك معايا ربي فضلك. مدام بسمة العوادي رئيسة مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات. دونك مش ماضي ساعة باش يرجع الماء ابتداء من توا في اللحظة هذه بدات السداد ترجع الماء بشوية بشوية باش خلت لكم معناها قبل ماضي ساعة شوية ويخلط الماء بقدرة ربي. عميد المهندسين نضيفي بعد شوية مدام حكينا على الماء باش نحاولوا ذكروا صيف 2026 وقصان الثوب.
2: تذبح الناس تذبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على مزيك FM.

0: تحية لكل مستمعينا تسمعوا معنا في صباح الناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: إن شاء الله كل الأخبار البيئية باش نسموها على بلادنا. صحيح باش نذكركم بشوية باللي تعادى بينا في صيف 2026، لكن ديما كي نحكيو عليه نقولوا ليه ليه ليه لا ترجعوا صيف 2026، إن شاء الله الجاي يكون خير. على ذي تبدأ تحذيرات من توا في الجاي باش يكون خير. شكرا لقبول دعوتنا عميد المهندسين سي محسن الغرتي معايا بتليفون. سيد العميد تحياتي ليك، صباح الخيرات.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: شكرا لك. صيف 2026 سي محسن كان بمثابة جرس انذار، معناها نقولنا باش ما نعودوش نفس السيناريو في 2027، لازم نفهموا من توا الأسباب الحقيقية لصعوبات اللي عاشتها المنظومة الكهربية كل، نقص غاز، ضعف انتاج، وإلا كان شوية فما سوء تصرف. انتوما هكا شو تشوفوا تقيموا؟
2: تصرف الحقيقة احنا ما قلناش ان ثم سوء تصرف.
0: ليه ما قلتوش؟ انا سؤال سألته يعني انتم انت وجهني.
2: لا هو ما كما لاحظ التونس كله كما قلت انت، ان شاء الله ربي ما عيبش علينا الصيف نتاع 2026
0: ان شاء الله.
2: وباعتبار انه الامن الطاقي المهندسين التونس يعتبروه امن تونس، حترى اليوم كيف يتقص الضوء على مستشفى ولا على مصنع ولا حتى على مواطن عادي يبدأ على عنده دار خصوصيات وكل معنى فيه برشا انعكاسات معنى خايبة برشا على بلادنا وعلى حياتنا وعلى الاقتصاد. هذاك علاش احنا نعتبره انه الطاقة معنى هي سريان الحياة وسريان الاقتصاد.
0: معنى هالمشكل وين كان صار؟ في نقص امكانيات ولا طريقة استغلال الامكانيات ولا المنشآت اللي عنا؟
2: هو أساس معناها كميل، هي معناها كميل برشا أسباب وبرشا حوايج، لكن احنا الحقيقة كيف اجتمعنا قبل البارح بالطبع كي حضرنا الدراسة ما خديناش الموضوع من باب النقد ولا من باب انه احنا نكون في بلاصة مؤسسات الدولة وخاصة معنا في بلاصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي بالحق أنا نعرف أنه فيها كفاءات كبيرة وإن شاء الله
0: بيسيروا حد ما ينجم يشكك في هذية أي، لكن ما إحنا حبينا ننخموا كما كل مواطن تونسي نفس الأسئلة اللي تسألها. البارح مثلا قدمتوا سيد العميد خارطة الطريق الطاقية 2027-2035، خلي نبسطوها أكثر للمواطن، معناها شو ما أهم ثلاثة إجراءات تقترحوها باش نتفاداو أزمة الكهرباء في صيف 2027؟
2: هو شنو طبعا انت كما قلت كي نحكيو في الاسباب الاسباب علاش يقول القائل علاش قص علينا الضوء. قص علينا الضوء تو سامبلومون على خاطر معناها القدره اللي تنتجها معناها المركبات تاع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز معناها ما عادش توافق الطلب نتاع المواطنين. عملنا الحسبة احنا عملنا الحسبة قلنا في 2026 كان جاء عنا مثلا انتاج نتاع 2000 ميجاوات راه ما صارناش المشاكل هذه. دونك النقص هذا هو اللي خلى الضوء يتقص معنا على التوانسة. دونك شنو قلنا احنا تو معنا خاطر ما نحبش ندخل في لي ديتاي معنا
0: الكبار ميساج لي غروند ليني مش نفهم ونبسطوها.
2: لكن احنا في الدراسه نتاعنا قلنا راهو ما عندناش عصا سحريه معناها باش 2027 يكون معناها على احسن ما يرام، خاطر هذه معناها راه المشاكل بدات معناها مش من توا، بدات حتى من 2016 وبدات تدرج بشويه بشويه. العماده كانت تفكرش معناها في 2022 عملنا دراسه على مثلا تاع الطاقه هذه كل، ولكن الدراسه هذه شنو الحاجه الباهيه فيها انه معناها فيها حلول واقعية وهذا هي البلوز امبورتون.
0: دخلنا
2: 2027 الاوبجيكتيف شنو قلنا هذا 26 يجب يتنسى باش 2027 نكونوا في أريحية معناها تعرف من الكلمة
0: أريحية به هذه معناها راهو إيجا قلكم مش نرتحوكم ما أما مش نضمنوا أنه قصان الضوء ما فماش، هذه هي الكلمة هذا تفسيرها الدبلجة.
2: شفت باش معناها الحاجه الكبيره والحاجه الباهيه اليوم انه راهو معناها مش كان الساق هي اللي تنجم تلقى الحل، المواطن التونسي في حد ذاته زاده هو راهو مسؤول على الحل باش يكون واضح. سنة 2000 معنا صيف 2027 لازم تكون بالنسبة لنا السنة متاع تأمين المنظومة. إيش معنى تأمين المنظومة؟ معناها اللي عنا ديجا معناها من production من أكل كوابل اللي تشوفوا فيه مخليني نزيد نعبر أكثر باش المواطن هذاك يلزم التأمين معناها يلزم المنتنانس يلزم كذا باش على الأقل يكون عندنا المينيموم في التأمين هذاك. معناها فما بعض الإصلاحات اللي ممكنة وممكنة جدا بالموارد والإمكانيات المتاحة حاليا هذيك مش تعطينا مش تربحنا على الأقل اشترى اللي ينقص في 2026. معناها احنا كان عندنا نقص معناها تقريبا 2000 ميجاوات معناها مش نربحوا اكثر من 1000 ميجاوات هذيك معناها في نفس الظروف راه نحكي لك معناها نقولوا عملنا لا ميم سيتويسيون انه السخانه نتاع 26
0: تتعاود 2027
2: على الاقل معناها مش نربحوا فوق الشطر اللي كنا معناها مطالبين به معناها في 26.
0: سمح لي سيد العميد كان الحلول معناها مش بهذه السهوله لا اما الحلول هذه موجوده والامكانيات كما تفضلت سيدك وقلت لي متوفره علاش ما طبقتش من قبل كان في التنسيق في التمويل في القرار في شنو كان المشكل معطل
2: في اللي كنت تقوله معناها بالضبط علاش خاطر راهو يلزمنا نفهموا على المستوى الفني راهو فما قطايع معناها تستحقها معناها الماكينات اللي موجوده معناها في محطات التوليد نتاع ستيك معناها راهو يلزم تجيب الوقت على فماش ما تنجمش تتبع اكل مسار نتاع الصفقات العمومية أكلي تقعد 3 أو 4 شهور اللي فورنيسور في الدومين هذي راه ما يستنوكش. تعرف انت اليوم الطلب على الطاقة معناها طلب عالمي راه الناس كل عندها المشاكل هذي الدول كل عندها المشاكل هذي دونك إذا كان انت تطلب معناها قطعة معينة باش لازمها تجي في أسبوع معناها مش تقعد انت 3 شهور اللي تعمل الدراسة واللي كذا الناس تنساك جملة وتفصيلا. هذا هو معنى فما المثل متاع السرعة في الإنجاز واتخاذ القرار الصائب هذا اللي كان ينقصنا معنى أكل المشاكل الإدارية خاصة معنى في الصفقات هي اللي عطلت العديد معنى المشاريع
0: تعطيلات الإدارية
2: اللي راه أولاد ستيج معنى فايقين بها ويعرفوها ومن غدوة ينجموا يخدموها إذا كانت يتوفر لهم قرار معنى قرار سياسي قرار معنى محكم معنى بالعربي اخدموا على رواحكم. احنا شو الهدف نتاعنا ما يتقش علينا الضوء اخدموا على رواحكم وتحملوا مسؤوليتك
0: وظهرت الحلول سهلة معنى
2: سهلة
0: التعطيلات بركة ليه
2: هذا معنى سنة 2027 تكون سنة تأمين المنظومة في 28 معنى ما موقفناش الغادي احنا سنة 2028 مش تكون معناها بالنسبة لنا احنا السنة متاع تدعيم الانتاج هذه شفت يقول السنة متاع تدعيم الانتاج معناها ثم برشة فقرات معناها في الموضوع حلوة برشة احنا على الدراسة فيها 106 صفحة راهو معناها مش شوية والله العظيم والله يجيهم والله شفت المهندسين اللي والخبراء اللي خدموا معنا الشيء هذا
0: نحييهم بالحق
2: البارح نشرناها احنا على السيت متاع العماد كلموني خبراء في الطاقة في العالم قال لي تعرف هذه الدراسة قريتها ما تخص معناها الثمن نتاعها ما يقلش على 900,000 دولار معناها من البنك مونديال. المهندسين هذوما توانسة عملوها بلاش لو حتى واحد ما مجبرهم باش يعمل الحس الوطني الضمير الوطني التونسي معناها هذوما أولادنا اللي قريناهم وربيناهم على حب العالم هما اللي قاموا بالشيء هذا دونك معناها عطينا 27 كيفاش يكونوا في أريحية 28 كيفاش نعملوا التدعيم نتاع الإنتاج وإن شاء الله معناها آخر معناها 35 تولي تونس مش عندها اكتفاء ذاتي فقط معناها في إنتاج الطاقة بل بالعكس نولي قادرين حتى باش نسلفوا جيراننا كما سلفونا معناها هما في فترة معينة نولي وإحنا قادرين باش حتى معناها الطاقة نتاعنا نجم نعطيها الدول الأخرى. علاش؟ خاطر راهو فيتري سامبل معناها خلينا نفهموا الموضوع معناها مش قاعدين نحكيوا في التيوري راه احنا الكفاءات معناها موجودة عندنا معناها عندنا كفاءات بالحق معترف بها معناها عالمية هاو علاش؟ كيف نشوفوا ستيج انترناسيونال معناها مثلا
0: نعاودوا نكلموا نعاودوا نتصلوا به سيد عميد المهندسين سي محسن الغرسي ضيفي. نعاودوا نتصلوا به ديما نحكيوا على المقترحات اللي قدموهم البارح كعمادة كخبراء كمهندسين في انه ما يتكررش علينا والناس الكل يظهر لي عنا نفس هالأمدي هذية وندعيوا من قلبنا على ما تعاد علينا صيف 2026. دوك يقول لي فوالا الحلول, يقول لي ممكنة وحاضرة وتنجم تصير, إلا أنه ساعات تصيرنا كالتعطيلات الإدارية وكل أتو نجيبه أتو يحضر أتو, فنحبوا هذه كل نتفداوها في 2027. يقول باش نحاولوا نحسنوا في إطار التحسين ونخدموا حتى على سنوات الجاية. سي محسن
2: ضيوف المباشر,
0: ضيوف المباشر
2: العديد العديد التليفونات معنا على الموضوع هذي معنا كل والله تعرف صباح كامل تليفون ما قصش
0: تلمع قلوبنا ملينا من اللي تعدى بينا على ذيك.
2: ان شاء الله لبس علاش قلت احنا اذا كانت تونسة نجموا يعملوا ستاد انترناسيونال اللي هي معناها نورت العديد من الدول معناها الافريقية, راهو الانارة في العديد من الدول الافريقية بايادي تونسية ستاد انترناسيونال. اليوم معنا مهندسين تونس أولاد ستيج قاعدين يسيروا في معنا محطات كبيرة معنا في العالم
0: منشآت طاقية خارج تونس, بينما مؤسستنا تعاني من نقص في الكفاءات مفارقة.
2: إذا كان تونس هدومة معنا قادرين مش يعملوا شيء هدايا
0: البرا
2: البوبيلاسيون معنا مئات الملايين معنا ناس من الدول مئات الملايين معنا البوبيلاسيون تاعها مش نحيروا احنا في 12 مليون معنا كيفاش نجيبوا لهم الضوء ما نحيروش هذيك علاش معنا اليوم راهو يلزم الدراسة هذه. احنا شو راهو قلنا ما عندناش حل صحي ولا ندعي انه راهو الدراسة متاعنا هي معنا نص معنا مقد شكرا. احنا هات نحكيو هات نقعدوا على طاولة الناس كل مع بعضنا نحبوا الدراسة تودي قرار
0: ولا في هذا
2: انتم يولي المشروع والمشروع للإنجاز.
0: فوالا هذا هو حبيت نسأل
2: هل الإنجاز يلزم اليوم صيف 2027 يبدأ من اليوم كل نهار نخسروه راهو معناه مش عامل لنا مشكل يبدأ من اليوم
0: بالضبط
2: هذا
0: معناها عماد المهندسين اليوم مستعدة باش تضع خبرات على ذمة الدولة واستيق المتابعة تنفيذ المقترحات مش كما قلت فقط يقعد إعداد دراسات.
2: احنا خممنا وبادرنا معنا بتلقائية ما حتى واحد معنا ما طلب منا حاجة, لكن هذه بلادنا احنا مهندسين نغيروا على بلادنا. كل مشكل تقني فني هو يهم المهندس, لن نبقى مكتوفي الأيدي معنا الساكت وعلى الحق شيطان أخرس. هذه معناها بلادنا احنا قدمنا الدراسة سيادة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب وزارة الصناعة وشركة التونسية للكهرباء والغاز. اليوم بعدين كان يتحركوا إذا كان معناها في حاجة فيها صحيحة نشوف فيها الناس كل, إذا كان حاجة فيها تتغير معناها كما قلت أنا مش نص مقدس, لكن الهدف شنو 2027 التونسي يجب يكون مرتاح وأفراحه معناها دائمة و2026 للنسيان.
0: يعني نختم معاك سي محسن, الخارطة قدمتوها لمؤسسات الدولة والهيكل المعنية إلى حد الآن ما جاتش ردود واضحة والتزامات لتطبيق بعض من المقترحات اللي قدمتوها في الأكثر من 100 صفحة؟
2: هو الحقيقة في الكوليس معنا سمع معنا بالطبع معنا حديث وكذا كل, لكن معنا بصفة رسمية إلى حد الآن ما جاتنا حتى شيء رسمي معنا كل. هو البارح احنا عملنا معنا البارح كان عرس الحقيقة معنا كل شيء, الخبرات التونسية اللي كانت موجودة والله تعرف فما ثلاثة مهندسين جاوا من الخارج خصيصاً باش يحضروا وباش معناها يناقشوا الموضوع معناها بدقة. البارح احنا بريفيو باش نكملوا مادي ساعة تعرف وقتاش كملنا الخمسة متاع العشية السيد النواب فما تقريبا جي عشرة معناها النواب كانوا حاضرين وكانوا معناها كيف يحبوا ياخذوا المعلومة الصحيحة ويحبوا يثبتوا معناها وقراوها مليح وصاروا حتى دي بتيزاتولية معناها العشية علاش خاطر معناها الناس رات انه في الدراسة بحق فما حلول
0: باش كما انت قلت
2: وممكن
0: وممكن مش كما قلت انت ننساو 2026 الصيف هذا. شكرا لقبولك دعوتي. شكرا لك سيد العميد عميد المهندسين سي محسن غارسي على تدخلك معنا على موزايك اف ام. غفران في الاخبار ليه ما زالت الحكايات ما توفيش في الاخبار معنا في صباح الناس حتى نص النهار.
1: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام. هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام برامج نجحت تجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جي ان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كنا رخيص أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بنتوة ترجع برشا جديد في فوار. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الثلاثة وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس وحدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكيلوني فامي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الانطلاق في استئناف التزويد بمياه الشرب بعد تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء منذ أمس بعدد من المناطق التابعة لست معتمديات بتونس الكبرى، وهي مناطق بالمرسى والكرم وقرطاج وحي الخضرة وحلق الوادي وسكرة، وفق ما أكدته لصباح الناس على موزايك رئيسة مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات بسمة العوادي. والمتحدثة ذاتها توضح أن هذه الاضطرابات كانت في إطار استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مجرى وادي الطابق، حيث تبين وجود قناة رئيسية لتوزيع المياه يبلغ قطرها 1000 ملليمتر تعترض مسار الأشغال، ما استوجب تحويلها وربطها من جديد. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الأربعاء جلسة يتضمن جدول أعمالها النظر في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026. كما يتضمن جدول أعمال اللجنة النظر في فرضيات وتوجهات ميزانية الدولة لسنة 2027 مع ضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي للفترة المقبلة. عالميا، وكالة الأنباء الفلسطينية وافا تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليوم غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. في الأثناء استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب وإطلاق النار في سهل رمين شرق طولكرم. وفي الوقت ذاته الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مسعفين وتصادر معداتهم في سهل رمين. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي حيث أصيب فلسطينيون في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهن في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: مارشي على موزيك فين بعد جورج وسوف سلمتك بدلا ممدع المخرج متاعنا في اختيار الاغاني الحق متاع ربي ديما وين نتفكرك اختيارك الاغاني نذكر لازمك شويه ربوخ وجو تونسي بعد لازمنا بعد باهي خلينا نعملوا دوره في المارشي وين باش تهزنا فاطمه صباح الخيرات
1: اهلا وسهلا صباح الفل جهين تحيه اليوم ليك اليوم وين مشينا للمرشي القديم تاع ابن خلدون مش المرشي اللي فيه الفريب ليلي فما مرشي قديم تاع ابن خلدون
0: الغادي كان مشيت للمرشي اللي فيه الفريب انا نرجع عليك بالفتشه يا فاطمه دقيقه يا جهين نكمل يا فاطمه فيسا
1: دقيقه اعطيني درج وتوني
0: اما كي كانت فريب معناها توا كل نصبه ما عادش كل نصبه تاع 2003 و4 و5 مع
1: صحيح حصره عليهم توا 40 50 وصلت لقيتها
0: 40 و50 شو تحكي على نصبة ولا تحكي على المعلم
1: نحكي على نصبة نتفكر وقتها مرة في البياسة في بنزرت قعدت على نصبة حبيت نشوف مريو القضية قال لي 40 دينار مدام قلت له ميرسي نخليك وزيت روحي ومشي يعني وصلنا لحقيقة 40 دينار باهي جهين خلينا نبداو نحن مع الخضرة لقينا القرع الأخضر موجود على 2400 فما البصل راهو أسوأ يمكن لقيناه على 980 فما زاد على 2000 الفلفل زاد موجود برطل هوني على 980 كيف كيف زادة هو موجود زادة على 3 دينارات يعني كيلو الطماطم كيما نلقاوها صغيرة بالكل جهين على دينار كيما نلقاوها زادة الطماطم موجودة على 3 دينارات القارص الكيلو على 3600 الزيتون متاع العليا اللي مش عم بيه مسير ذيك موجود على 3000 النعناع على 700 الخضار الورقية موجودة على دينار البطاطا هي اللي غالية طلعت سمهرة وكما نلقاوها على دينار و900 وصلت حتى 3000 البطاطا كيف كيف زيدة لقينا الفلفل برا عبيد اللي يحب زيدة يعول نلقاوها على 6980 ولد القمرة الكيلو على 2800 الجناوية نحكيه على 100 جرام هوني على 2500 نعناع على 700 والسنارية نحكيه على القطة على 3800 كملنا دورتنا الدليع مازال موجود راهو جهين نلقاو الكيلو على 700 البطيخ الكعب على دينار و500 العنب هو دي طلع الصومو نحن نلقاو على 8000 و7000 اليوم نلقاو على 9980 العنب
0: 10000
1: 10000 نقولوا الدقلة على 11900 الانزاس زيدا نلقاوها على 11900 والتفاح هو على 4500 نمشيو للحوت ولد الحوت ولد
0: البحر
1: ولد البحر فوالا
0: ما ينجم يكون كل ولد بحر هي ليلى ولد بحر
1: السردينه نلقاها على 4980 كما لقيناها زاد على 6 دينارات التريديا على 7980 فما الشورو على 9800 مرجان موجود كيلو على 9980 الغزال على 16800 فما تريديا الحمراء ما كانش جويده راه
0: مانيش نحكي على هذيك البنينه هذيك مشطوه هذيك
1: اي هذيك تعمل لك بنيه
0: تتكلب كلها
1: اي قديش على السوق نتاعها على 19800 فما الورقه 21600 فما الكروفيت راه مانيش نحكي على الشفريت نحكي على الكروفيت وقيت على 19800
0: قدامك
1: الديجويت حتى الكلامار سمو طايح جهين رانا نحكيو على 16800 والمرجان لقيناه زاده كيما لقيناه على 9980 زاده موجود على 10 دينارات نكملوا دورتنا فما العلوش على 58 دينار فما الهبره على 48 دينار فما كل حملي بالعظم اللي نحن نقولوا له نتاع الملوخيه على 35 دينار الكمونيه على 45 دينار الكوتليت على 48 دينار والمفروم على 45 دينار نمشيو للدجاج نحطوها جينا وقيت للسكالوب وقيت الدجاج راهو الدجاج موجود على 8490 والاسكالوب نلقاوها على 22500 هوني طلع سوم الاسكالوب كنت فكر نحن وصلنا لقينا جمعة اللي فات سيما نوبة كبدة الدجاج والدانب يعني كبدة الدانب على 22 دينار يوم الاسكالوب نلقاوها على 22500 كيف كيف زادة في نفس حبينا نمشيو نشوفوا الأسوام تاع العدس حمص لوبيا لقينا كيما اللوبيا عدس فول وإلا شوفين راهم نفس السوم الكيلو نتاعهم على 8 دينارات الحمص اللي انت تقولوا الحمص نتاع البلادي شوية على 6 دينارات الكسكسي عولة على 3500 الفول المصري موجود على 6000 والبرغر اللي باش نكملوا به دورتنا نلقاوه زادة جهين على 6 دينارات
0: يعطيك ألف صحة فاطمة ميرسي بوكو كانت هذه دورتنا اليوم في المارشي مرحبا بكم حتى نص النهار معكم في صباح الناس

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: طغام. الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة، الأغلبية ما يمشوش عدو.
2: ما انت ليش بصحتي النفسية؟ تبدي ليه في نارك؟ ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس؟ تونسي ما عندوش عالم بالأمراض النفسية، نجم يعيش أو يكون ما في بالوش، اللي هو مريض نفسانيا مع اكتئاب ولا بيبولير ولا أكل أنجر إيشيوز هذاكم، ماهيش لابس.
3: الناس الكل ولات تعيش في لي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتمون، أثرت على صحتهم النفسية، فيقول لك ليه أنا مانيش مهبول ولا فازر.
4: نراسيهم تعطوهم ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجة، خاطر يلقى انه اللبسي ذاك عنده سكري بروفيسيونيال، يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسية وحاجة عادية.
5: اغلب تونس نحسهم كيحس روحهم مكتئب يخرج من القهوة مع اصحاب
6: يهتمش بصحته النفسية، بالعكس هلا هما كان مرض وقت يسحق للطبيب يمشي.
7: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية، هل أن التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأنه بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضع فورم نهار الأربعاء.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندور. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: نقولوا إن شاء الله ربي يشفيها وإن شاء الله تقوم منها لباس. هي تلميذة كثرت وين الحق تاع ربي الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حادث سقوطها من حافلة تحديدا في قفصة. تحية لكل مستمعينا في قفصة. حبينا نتواصلوا مع مراسلنا اللي شاف لنا المعطيات واتصل بشركة الجهوية زادة للنقل بقفصة واستفسرنا, لأنه روايات تقول أنه الكار كانت مكتظة وأنه مشهدنا قبل الحق تاع ربي حوادث كما هكا مؤلمة, أنه الكار مثلا تمشي باب محلول ولا ما فيقش بالباب محلول للسائق وأنه سقوطها. فما روايات تقول كليرة وهي الكار وقفت وهي تقلقت شوية فطاحت من الكار. خلينا ناخذ التفاصيل اللي عند مراسلنا عماد التومي من قفصة. عماد صباح الخيرات, مرحبا بيك.
1: صباح النور ليك جيهان وكل من يسمع فينا على صباح الناس في مزيكلات.
0: عماد قبل كل شيء من نسمع ولا نفهم التفاصيل خلنا نستفسر شنو حوالها واضحة صحي تو.
1: بالنسبة للحالة متاع التلميذة اللي هي عمرها 17 سنة, التلميذة حاليا في المستشفى القفصة حسين مزين بقفصة في غيبوبة. البنية تعرضت لإصابات على مستوى الرأس ويرجح أن وحسب
0: الأقدام
1: في الإنعاش
0: يعني.
1: في الإنعاش وعندها نزيف يعني في الرأس, إن شاء الله ربي يشفيها. الوضعية انتحها تتطلب يعني عناية وخاصة طبية خاصة ودقيقة. على هذاك فما حتى تدخل من السلطات الجهوية على أساس تم تحويلها إلى مستشفى آخر. الإمكانية الوحيدة اللي توفرت هو تحويلها إلى مستشفى توزر, يعني الإنعاش التوزر ما متوفرة فيه. لكن إلى حد اللحظة الأطباء ما سمحوا لهش بالتنقل. تعرف الوضعيات هذه مش بسهل تنقلها يعني.

0: طاحت معناه وحبت هي كلمة الشوفير وأساس أنه تحب تهبط جاتها دوخة وتحب تهبط تتنفس وتاخذ هواء وخطر هي عندها نوبات هذه الجهة باستمرار. يقولوا أن الباب محلول هم طبعا وهذاك علاش طاحت البنية. رواية الشركة
1: أنا طاحت قبل ما تيقف الكار
0: بالضبط قبل ما تحدث الكار باه البلاصه بالضبط في ولاية عمران يعني مازالت في الطريق
1: نعود نقول هذوما روايات التلامذه اللي كانوا في الكار
0: بالضبط بيه؟ روايه السائق يعني للاداره للشركه
1: اتصلت انت بالشركه الجهويه للنقل
0: اي يروي انه هو طلبت منها التلميذه يعني انه يحبس لها باش خاطر كانت في حال اغماء وتحب تتنفس ويقول أنه التلميذة هذه في مرات متكررة يعني نفس الحالة تجيها النوبة هذه هذه رواية السائق على كل الشركة أوقفت السائق مبدئيا وكان تم
1: فتح أي معنى ما فهمت أن السائق شي يقول معنى يقول أنه يقول وقف الكار
0: يقول أنه هو حب في الوقت اللي باش يحبس فيه الكار مازال تمشي بشوي التلميذة هبطت وعطيك الهبطة أكيد الكار مازال تمشي أكيد ما يكون كان سقوط
1: ما تجمش تهبط وقتها ما تجمش الكار التو ما وقفت وتلميذة هبطت يعني البيبان محلولة وقتها كانت فرضية البيبان يعني محلولة هوني كبيرة
0: منطقيني يكون هكاك أنا مازالت من هي الوقت اللي هبطت فيها الكار مازال تمشي بشوي معناها على وقوف. المهم هذه الروايتين يعني من طرفين وأولا ربي يشفيها البنية
1: أكيد
0: وحالتها يعني
1: تم فتح تحقيق
0: أكيد الشركة أوقفت السائق يعني على العمل هذا مؤكد وفتم فتح تحقيق في الحادثة إن شاء الله نرجو سلامة للبنية إن شاء الله يعني تمنع من الحالة اللي هي فيها
1: إن شاء الله
0: البنية يتيمة زادة إن شاء الله ربي يكون معها ومع أهلها وربي معها.
1: شكرا لك عماد تومي إن شاء الله ربي يشفيها تلميذة 17 سنة في الروايات اللي جات بخصوص الحادث مشكلة الكيران والبيبان محلولة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة كبيرة زادة كيف كيف. خليكم معنا على موزيكا فهم جيبا نعود نذكركم أي موضوع تحبوا تحكيوا فيه تناقشوا فيه تعطيونا رأيكم فيه بيان سور احنا نفرحوا كي تتفعلوا معنا على ريبوندورنا على 71-113-013.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزيكا فهم.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
5: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك أورانج.

0: وين عنا هاربين من هالقراية؟ معنا وين هاربين؟ نحن توا نقراو كيما صغار كيما كبار، حتى صغارنا كي يقراو احنا الاولياء اول ناس نقعدوا على البير ونبداو اي عايش ولدي هيت شنو قريت اي عايش ولدي، وبعد عاد باش نستعينوا باش نقول انا نبدا ملينا وعارفه شنو باش نقدم ولدي اذا فلازم نعرف شنو نختار الباراسكولير هكا ولا لا. انا باش نحكي لكم على باراسكولير باش ترجعكم هكا اللي اسمه فينا واللي قاعد يتبع فينا توا على باج صباح الناس باش يذكر سنين التالي باش يقول لي جاي اي والله حيرت فيها ذكريات هذه كانت بالامارة يقريوني فيها اي وهذا بالضبط لديسيون هذه وهذه قديش صلحوا هالي وجبت فيها صحيح وقديش كل ورقة فيها توا قاعدة توري فيها يجين ترجع بيها في ذكريات قديمة يا حسرة كي كان الوالد يقريني فيها ولا امي ولا انا اصلا خذيت عليهم المشعل وليت نقري بيهم صغاري. هذه هي العلاقة اللي تتربط مع الباراسكولير مع العائلة التونسية. دوك انا مش نحكي على باراسكولير مانيش باش نعرفها، قلت لهم كيفاش باش نعرف؟ باش نعرف خبرة عام، خبرة عامين، خبرة أربعة، خبرة خمسة، خبرة فاقت 25 سنة. تاش معناها باراسكولير عاشت 25 سنة؟ معناها كبرت وقلنا أجيال، قرات أجيال، ولت عندها صلة سبيسيال مع العائلة التونسية. نجم نقول كان يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق مدام بالحق باش تكونوا موجودين في السوق وتتمداو وتواكبوا العصر وتخرجوا جديد، فمن نجم نقول لكم كان تحيه كبيره ليكم وتصور هذه تحيه توصلكم من العائلات التونسيه اللي يعرفوا دار سيرين للنشر، وفرحانه تكون بحضنا مدام ريم بودابوس الممثل عن اديسيون سيرين دار سيرين للنشر والتوزيع. نورتني يا ريم.
1: شي حوالك يعطيك الصحه. الحمد لله لاباس، فرحانين برشا احنا بحذاك.
0: تحيه للصفاقس اليوم من خلالكم جيتونا زاده من صفاقس.
1: يعيشك يعطيك الصحة.
0: مرحبا مرحبا. باش نبداو معناها ما نجموش نختصروها في كلمتين، ما نحاولوا 25 سنة
1: خبرة في المجال هذا ما شاء الله، توا دارسي للنشر والتوزيع. خبرتنا هي اللي تحكي علينا، وهذا مش باش كلامنا بركة، هذا بشهادة الإطار التربوي الكل توا في تونس كاملة وكامل تراب الجمهورية.
0: نبداو بداية متاع دارسي للنشر لي باغالي بداو يظهروا قبل ما نخلطوا لجديد.
1: احنا ما شاء الله عنا جام كبيرة برشا برشا عناوين. أنا أما أكثر كتاب معروف توا عنا وبدينا بيه من الأول هو كتاب نور المعارف. ما نتخيلش فما دار ولا شكون ما سمعش بيه وما قراش بيه وما قراش بيه صغيره. دونك بتيت أبتي بدينا خطوة بخطوة وقدمنا وحاولنا نقدموا أحسن معنا في اللي باراسكولير.
0: من نور المعارف موقفتوش لهنا وقعدنا نطوره.
1: نقدموا نطوره. احنا ديجا كل ما التعليم يتطور احنا نطوره معه كيف كيف. وخرجنا ان شاء الله بنور المشرق زيدا توا عنده 10 سنين يخدم في السوق، عنده معناتها هو الاول توا في المبيعات في تونس في السوق التونسيه.
0: الله انا تعجبني كي يجي بحثي شكون يقول لي احنا الاول في المبيعات.
1: احنا الاولين كما قلت لك هذا مش كلام مبرر
0: في الاذاعه الاولى زيدا كي كان محلهم الارقام كي يتقابلوا مع بعضهم.
1: يعيشك.
0: ومن نور المشرق نتعداو لجديدكم زيدا كيف كيف، لانه باهي كي تجربه وخبره 25 سنه تتحط واكيد وراكم ناس مختصين اللي خدموا واللي
1: مش في نقدموا لهم تحيه. ليكيب كبيره برشا اساتذه في التعليم الابتدائي متفقدين صهروا معنا وخدموا باش خرجنا احسن منتوج ان شاء الله.
0: لانه مهم نقول في الباراسكولير عند العائله التونسيه وعند المراجعه معناها هو اللي باش يزيدك لو بلوس للتلميذ باش انت زاد كيف كيف تتبع فيه. نقول انا نلقى باكثر استوس نوريه الوالدي
1: يسهل على الوالي باش ينجم يواكب مع الدروس واللي قراهم في المدرسه وينجم يقريه وينجم يشوف معاه. احنا حاولنا نقربوا الشيء هذا للوالي معناتها ونسهلوا عليه
0: وتسهلوا عليه. وخرجتونا بجديد
1: اللي هو دروب البيان. هذا المولود جديد متاعنا.
0: مبروك من زاد لكم. دروب البيان
1: قدمنا سنة إن شاء الله من السنة أولى للسنة رابعة وقاعدين نحضروا بينتو في الخامسة والسادسة ديور يستنيونا.
0: شو تنجم تلقى فيه العائلة التونسية اللي مستنسة بيكم؟
1: شو تنجم تلقى فيه؟ احنا خدمنا بعدنا على الكونسومي الكل في السوق مع تحاولنا حتى في مع تنخدموا النصوص نصوص جديدة وبعيدة على المستهلك. هذه البوان الأولى. البوان الثانية انه الاحداث والدروس اللي فيه تكون مواكبه الاحداث نتاع التلميذ اللي يعيشها التلميذ اليوم معناتها مش نفس اللي
0: قبل. باش تحكي له على حاجه
1: اي صحيت قديمه نقول انا ولا داير كل شيء تبدل اي
0: بيطور وتمس اكثر معناها البارا معناها لازم التلميذ يحس بي
1: يحس
0: قريب له يناقش في مواضيعه
1: مش يحكي له على حاجه نتاع 10 و15 سنه
0: يحكي له على اللي عايش فيه
1: اللي عايش فيه تو
0: مش يقرب له اكثر. اي
1: ابر ساحه وانه يكون في مبادئ يعني هو مش برك يتعلم يقرا ويكتب. بالعكس هو بش يتعلم الأخلاق، بش يتعلم القيم، بش يتعلم اللي احنا تربينا عليه ونحبه ربي وصغرنا عليه. هذه بش تكون حاجة ياسر بيها للتلميذ وللولين ويعاونوا في تربية صغيره. ومن ناحية أخرى خدمنا دي كاركتير واضحة، الصفحة كي حلا يلقاها مشرها ألوين زيهية، ينجم يقرأ بوضوح
0: بالضبط. اي اي اي اي
1: شيخ علي
0: نحكم عليها الكاليتي. اي
1: اي شيخ على شيخ على الورقة كي يقرأها وكي ما يقلقش منه. ان شاء الله يعجبكم.
0: وفمك البارتي اللي نحبوها كل احنا الاولياء اللي من الاخر اللي فيها الكوريكسيون هذيك الاصلاح هذيك اللي نعم نروح نقدموا لنا فيها من الاجابه نعرف عايش ولا جاي بعتي لي كتاب
1: اما لازم نعمل
0: نثبت شنو الاصلاح من فنجيش نقدموا لنا ما نعرفش الاجابه الصحيحه. دونك ذكرني، دونك دورو بالبيان موجود ومتوفر حاليا بالنسبه للسنوات
1: من الاولى حتى للسنه الرابعه، متوفر على كامل تراب الجمهوريه،
0: على كامل تراب الجمهوريه. دونك نختم معاك مدام ريم بودابوس، نذكر معنا ممثل دار سيرين للنشر والتوزيع. اليوم كلمة للعائلة التونسية، اليوم معلش قولوا لهم امشيوا خذوا دروب البيان من دار سيري للنشر، لأنه فيه
1: احنا نوعدوكم اللي هو عجبكم برشا. ديجا كيما قلت لكم احنا ديجا 25 سنه خبره، ما هيش حاجه جديده علينا.
0: انتم جزء من ذكره اجيال.
1: اي جزء انا قريت به، انا قريت به اختي وان شاء الله بينتو بنتي، مع جيل كامل تعدى عليها نور المعارف، عنا خبرة في المجال هذية، إن شاء الله تجربوه ويعجبكم، وأنا متأكدة اللي هو بشي يعجبهم.
0: نورتي لله،
1: يعيشكم ويعطيك صحة. ينجموا يلقاونا زادة على الباج فيسبوك إديسيون سيرين، حتى عندهم أي ملاحظة أي مناقشة بالعكس معناتها يبعثونا وإحنا نحاولوا إن نصلحوا ونزيدوا نطوروا ونطوروا، أي ملاحظة رانا ناخذوها بعين الاعتبار. مرحبا بكم الناس الكل.
0: نورتنا مدام ريم بودابوس، نورتنا ممثل دوك دار سيرين للنشر والتوزيع.
1: يعيشك.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام. بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل، اكثر من 20 الف دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش الانسكريبسيون توفى نهار 8 اكتوبر. وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلة، على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل المرسى برعاية جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعة، بيتيكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، لايونا، بابولا، اوديليس، فارما فيرا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر، وموزايك اف ام.

0: فوزي بن قمرة ومسيف سيري على موزيك في من 10:50 دقيقة. هذا جو تونسي اللي وعدناكم به. نكملوا بعضنا حتى للنص نهار ووقيت باش نسمعوكم في ثاني موعد من صندوق عجب المتقاعدين يكلموا فينا. تحية اليوم قلنا دخلت البنك متاعي على المنصة هي على قرض الشرف، قالوا لي لا المتقاعدين ما نعطيهمش قرض شرف. كيفاش؟
1: صندوق عجب.
2: صباح الخير أختي جيهان، شنحويرك لباس؟ بربي أختي جيهان باش نحكي حاجة قعدت غريبة أنا، معناها منيش مصدقة. تصور أنت في تونس ديما نقولوا أحنا التونسي للتونسي رحمة، وإذا كان مرأة في الكياس تصير لها حاجة الناس كل يقفوا معاها. أنا البارح تقف لي الكهرباء في مجرين معايا بناتي مروحة بيهم من الليسي قدام فارماسي، وقفت شريت الدواء الكهرباء ما حبتش الديماري ومانيش مسكرة الكياس جملة. إيبا يا جيهان بجاه ربي عدي هذي بجاه ربي، صدقني يا جيهان اللي سمعته دعاوا عليا وانا مراه معناها مانيش صغيره على خاطر كرهبتي بان. بربي نرحموا بعضنا، الدنيا فيها موت، كي واحد يتيح بان نقفوا معها الناس كل مراه ولا راجل، شويه اخلاق. انما الامم الاخلاق وان ذهبت ذهبت اخلاقهم.
3: ألو صباح الخير، أنا عيمات من تونس. نظام الحصة الواحدة ولا أكثر من ضروري؟ توا رجعنا توا للزحمة الصباح والسيركيلاسيون العشية، واللم والأسرة ما عادش تتلم. معناها تصور مرأة أنت تخرج الخمسة من الخدمة توصل السبعة للدار، وقتها باش تقري صغارها ومن بعد تقول صغارها مش قاعدة تقرأ، وزاد كشوفات تغير المناح باش تولي باردة أكثر باش نستهلكوا طاقة، وباش تولي في الصيف أكثر باش نستهلكوا طاقة. راهو الحصة الواحدة تلم كيما نقولوا يخبوا الما 3:30 والله وتمشي، أقل سيركيلاسيون تتلم العائلة بالقداء واللي وحتى كوميونيكاسيون مع بعضهم، يعني فهمت معناها مش معناها مسيبين بعضهم كايا وما يشوفوش بعضهم إلا في الليل وهكذا إلا في نهار بركة. رأي الحصة الواحدة ولا الضرورية في القرن ذا 21 اللي كثرة التلامذة وكثرة معناها الناس وكثرة السيركيلاسيون والكراهب والسلام.
4: لا احنا متقاعدين ما عندناش حق في القرض الشرف. البارح دخلت نسجل حطيت موظف طلبوا على ايش هتعمل من نجيبها مش هتعمل. اخوي احترمونا شويه احترمونا شويه.
1: صندوق عجب.

0: نهاركم زين كل مستمعينا. عندي فوبيا اللي برشا يقولوها، عندي فوبيا من هذا، عندي فوبيا بظلام، عندي فوبيا من القطاط، عندي فوبيا من الأصوات، عندي الفوبيا. شو معناها الفوبيا؟ شو معناها الفوبيا؟ كيفاش تحس؟ كيفاش تقاومها؟ نجم نعتبروها بمرض نفسي، حالة تجيك وتتعدى داوي روحك بروحك، ولا لازمها أدواء مختصة باش تكون حاضرة معنا على وزي كفام في ساعتنا الثالثة؟ خليكم معنا.
1: صباح الناس
2: طغام. الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة، الأغلبية ما يمشوش عدا.
3: انت ليش بصحتي النفسية؟ تبدي ليه في نارك؟ ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس؟ تونسي ما عندوش عالم بالأمراض النفسية، نجم يعيش أو يكون ما في بالوش اللي هو مريض نفسانيا مع اكتئاب ولا بيبولير ولا أكل أنجر إشيو زي ذاكم. ماش لابس.
4: الناس الكل ولات تعيش في لي ريزو سوسيو، نسيت الواقع كومبليتمون، اثرت على صحتهم النفسيه، ويقولك لي انا مانيش مهبول ولا فاز.
5: نراسيوم طاطو ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجه، خاطر يلقى انه اللبسي هذاك عنده سكري بروفيسيونيل، يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسيه وحاجه عاديه.
6: اغلب تونس نحسهم كيحس روحهم مكتئب يخرج من القهوه مع اصحاب.
7: اهتمش بصحته نفسيا، بالعكس هلا هما كان مرض وقت يسحق للطبيب يمشي.
0: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية؟ هل أن التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأن بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضوع فورم نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
8: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان.
9: أنا وهيثم قرار مادة العرس تقديش لحد الجاي.
8: دار العرس للمخرج هيف بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
10: حبوا عرس تاع أكابر،
8: محمد صابر الوسلاتي،
11: كورناتا صالي وكورناتا سوتي،
8: والنجوم شادي العرفاوي، سيهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ ومزيك FM.
12: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون ultra rapide تير تيران تحسها امان، وكاليتي تنطق نطقان، فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
13: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
12: عندك أورانج.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
14: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية تراوحت بين 10 سنوات و22 سنة سجنا في حق شبكة إجرامية تتكون من 5 أفراد، من بينهم فتاة تخصصوا في تدليس وتزوير الوثائق الرسمية والأختام التابعة للسلطات العمومية. وكشفت تفاصيل قضية ثبوتي تورط أفراد الشبكة في إعداد وتدليس أختام رسمية لمؤسسات وهياكل واستغلالها في تزوير وثائق ومحررات رسمية لقائمة مبالغ مالية. كما قضت المحكمة باستصفاء الأموال المحجوزة لفائدة صندوق الدولة، ووجهت إلى المتهمين تقليد طابع السلطة العمومية واستعماله على معنى أحكام الفصل 55 من مجلة الجزائية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك. نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026 تظهر أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية إلى موفر جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 صادرة عن وزارة المالية، فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12% لتبلغ في النصف الأول من هذا العام ما قيمته 3486 مليون دينار، كما سجلت نسبة إنجاز نفقات الدعم 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية. أعوان الحماية المدنية بسيدي بوزيد ينجحون أمس الثلاثاء في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 18 سنة إثر سقوطها داخل بئر يصل عمقها إلى نحو 30 مترا بمنطقة الصدقية التابعة لمعتمدين سيدي بوزيد الغربية. وقد فوجئ أعوان الحماية المدنية أثناء نزولهم إلى قاع البئر بوجود ثعبان كبير الحجم، مما فرض عليهم التعامل معه بحذر شديد، وقد تمكنوا من القضاء عليه وإخراج الفتاة بنجاح إلى السطح، حيث تم نقلها إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وحسب مصادر طبية فقد أثبتت الفحوصات الأولية عدم وجود أضرار تهدد حياتها. في العالم، وزير الداخلية الفرنسي لورون يوناز يؤكد تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. وتواجه الحكومة الفرنسية صعوبة في إدارة واحدة من أكثر الأزمات حساسية التي واجهتها منذ تعيين سيباستيان لوكورنيو قبل عام، بينما تخشى اتساع رقعة احتجاجات لتشمل البلاد بأسرها. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
15: عاشت فرنسا أمس على وقع يوم آخر من احتجاجات طلابية واسعة شارك فيها ما يزيد عن 250 ألف شخص في أنحاء البلاد وفق أرقام رسمية، بينهم طلاب مدارس ثانوية وجامعات ومعلمون وأولياء ونقابيون للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسط صدامات مع الشرطة أسفرت عن مئات الإصابات. ولإيجاد حل للأزمة سارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو وعدد من الوزراء صباح اليوم. يعلن وزير الداخلية الفرنسي لورون يوناز عبر إذاعة RTL تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما. كما أعلن الوزير أن المفتشية العامة للشرطة باشرت التحقيق في 18 قضية حتى الآن، في وقت يندد متظاهرون كثر عبر الشعارات واللافتات بتصرفات قوات الأمن التي يواجه عناصرها اتهامات بممارسة العنف المفرط. وبحسب البيانات المتاحة أصيب أكثر من 200 طالب منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 17 من سبتمبر الماضي في منطقة باريس، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن فرنسية أخرى في ظل شكاوى من نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف وتدهور الأبنية المدرسية وعدم ملائمة بعض المنشآت لارتفاع درجات الحرارة.
14: مسؤولون أوكرانيون يقولون أن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإلحاق أضرار بمباني سكنية ومنشآت صناعية وبنية تحتية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع جينو رفيق في صباح الناس مع أجمل تحية مراد الدريدي.

0: نصل نهار معكم، تحية لكل مستمعينا. أكدب عليك بصوت آدم لأنه ديما تظلي بصوت المغنية الأصلية أحلى، معناها ديما الأصل دور على الأصل الأحلى. دونك وردة اللي هي وردة إيه لا يعلى عليها عدك السويد. لحديش واثناش دقيقة على موزيك فم، بعد شوية أستو سنتي. اليوم مش نحكيه على الفوبيا، الفوبي بنويحهم الكل، اللي أنت مثلا عادة ما تشوف قطوس عادي، غيرك يشوف قطوس تقضى بيت ويبدأ ينقز ويسيح ويدخل في حالة هستيرية، وانت تقعد زعاتك اللي تقول بجدك معناها قطوس ينجع فيك هكا، يقول لك قطوس ولا نقعد في ظلام ولا نمشي في نسافر في طيارة وإلا ولا أنواع الفوبيا. ولا فهم شكون يقول لك حتى الفوبيا الاجتماعية مرض نفسي، حالة نجم تصير لنا في ظرف ما في سيتواسيون معينة. كيفاش نتعاملوا مع الفوبيا كي تجيني الكريز هذية؟ هل ناخذها محمل الجد ولا نقول لنا ليه مدام تعديت مرة وكهو، أما كي تتكرر وردي نخاف؟ هل هي اضطراب؟ كيفاش نجموا نفهموها نعبروا عليها نداويوها نتخطاوها؟ لأنه ساعات توصل تولي حاجة تسبب لك مشكل كبير في أحياتك. هي طبيبة مختصة في الأمراض النفسية والعصبية، ضيفتي بعد شوية نحكي على أنواع الفوبيا وكيفاش نجمو نتخطاوهم على موزيك فم.
1: عسلامة، get ready with me. بون بلان، اول حاجه نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
2: باي ذا واي لازم تكون اريدو،
1: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو، نخلصو بالكارت بانكير، اند guess what
3: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو.
4: اريدو طور عالمك.

0: والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: وقاية ملا بعد ما تعديت الساعة الأولى والثانية ودخلنا دجا في الثالثة وخلطنا لحتاش و 17 دقيقة نحكي أمورتهم صحتكم تصويت في أستو سنتي.
0: أستو سنتي
1: فرحانة تكون بحثنا دكتور فاتن مديني، هي طبيبة مختصة في الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان. نورتني دكتورة، شحوي لك.
2: عايشك، مرحبا بيك مدام جيهين ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: لو تقدمنا شوية في الميكرو. نورتنا دكتور، مرحبا بيك. باش نحكيو على الفوبيا. الفوبيا اليوم اللي كما قلت أنا قبيلة ساعة على ساعة تشوف شكون مثلا حتى من تي حشرة صغيرة ناموس هذا بينا تصير له نوبة من نوبات الفوبيا. اليوم كيفاش نجمو نعرفوا بالفوبيا؟ هل اليوم نعتبروها مرض نفسي، حالة نفسية تصير في سيتواسيون معينة؟ كيفاش نقوله؟
2: اي دونك الفوبيا هي اضطراب نفسي.
1: اضطراب،
2: وفما مش فوبيا واحدة، فوبيات، وفما لي فوبي سامبل عاديين، وفما لي فوبي كومبلكس. وباش نعرفوا بالفوبيا، الفوبيا شنو هو؟ خوف من حاجة في طبيعتها ما تمثلش خوف للناس الكل. مانيش نقول انا عندي فوبيا من الاسد،
1: كلنا نخافوا منه
2: 99.99% بخلاف مربين الاسد باش يخاف من الاسد. مانيش نقول انا عندي فوبيا من انه واحد باش يحط لي سكينه هوني. معناتها السيتوياسيون اللي تمثل بالحق خطر على الحياه، هذيك ماهيش فوبيا، هذيك خوف حقيقي. فالفوبيا هي خوف من سيتوياسيون اللي هي ما فيها حتى خطر نورمالمون على حياه الشخص. وهوني نلقاو برشا فوبيات. فما فوبيا من الحشرات، فوبيا من القطط، فوبيا من الظلام، فوبيا من الاماكن المغلقه، كلوستروفوبيا، فوبيا من الاسانسور، فوبيا من الطيارات، ايغوفوبيا. فما لاغوغافوبيا، انه شخص يولي عنده فوبيا ما يحبش يكون في مكان مغلق، كيما مثلا جامعة، مكان مساحه تجاريه كبيره، بلاصه فيها برشا صف. فما زيد لافوبيا سوسيال اللي هي تمثل عائق كبير، يعني شخص
1: فوبيا سوسيال
2: معناتها الشخص عنده رهاب اجتماعي، يخاف من انه كيما هكا مثلا مش ياخذ الميكرو، يخاف حتى انه يقدم بريزونطاسيون قدام اصحابه في القسم، يخاف انه يحكي في اجتماع.
1: سمحني هذه دكتورة، مش احنا نسميها حشمة؟ هذه حشام تيميدة.
2: ما هو ديما هي الحاجة بها كي تبدأ معتدلة. انا كي انا توصل باش تولي لي عائق توا القرايه الكل، ولات بالبريزونطاسيون الخدمه، في اي خدمه باش تحكي في اجتماع باش تاخذ الباغول، ساعات نجم انت امام تام بالناس، معناتها باش تلقى روحك ديما في سيتواسيون نتاع انك تحكي والمجموعه تستمع. فهوني تولي ما عادش حشمه عاديه، وهي حتى الحشمه
1: فوبيا.
2: الحشمه كي تولي كبيره برشا فما حشمه مرضيه تولي اسمها فوبيا.
1: واضح. اي دونك كوني كيفاش تجي الفوبيا؟ علاش نربطوها بلي كريز دونغواس؟
2: داكور بي لي كريز دونغواس ينجموا يجيو كنتيجه للفوبيا، وينجموا يكونوا وحدهم، خاطر فما دي كريز دونغواس اللي يجيو بروتالمون من غير حتى سبب. مي اكثر الفوبيات سورتو كي يتعقدوا كي نقعدوا ما نعالجوهمش، يولي ما عادش انا خوف، اي انا هاني الحاجه هذه نخاف منها ولا جولي فيت نتجنبها، لا، نولي كي انا نتعرض لها. مثلا عبدي خاف من الاسانسور ولقى روحه مثلا في طريقة اللي لازم يكون في الاسانسور، كاريمون فما رياكسيون فيزيولوجيك، معناتها فيزيولوجية كاملة باش تصير في بدنه، اللي هي باش تعطينا كريز دونغواس، او نوبة الهلع او نوبة الخوف. وهي حاجة بالحق ما عادش فقط خوف، يعني احساس او مشاعر او افكار، اللي بالحق عندنا رياكسيون فيزيولوجية كاملة تصير في البدن، باش نولي نحس راسي رزن، بدني نمل، قلبي يدق وباش يخرج من بلاصتو بالدقان، نحس هكا بول دون لاغورج، نتنفس بالصيف، النفس هكا اللهث اللهث اللهث، في عز البرد النجم نحمار بالسخانة، وفي عز السخانة نحمار بالبرد، نحس وجيعة في معتي، نحس حشيك رغبة في الغثيين. معناتها رياكسيون كاملة. لين ساعات فما ناس تقول لي انا عندي حاجة، معناتها مش هذا كل خوف، سبحان ربي، معناتها خوف حاجة بسيطة مفروض، معناتها
1: وي وي وي. اليوم كيفاش يتم التعامل معها؟ تو انا مثلا نسمع فينا يقول لك يا ما ذي ما نجمتش نتغلب عليها، عندي ذي الفوبيا، فشكون يقول لك انا اكهو نحيها الحاجة ذي اللي تعمل الفوبيا نقطعها؟ فما شكون يقول لك لين نحاول نواجهها؟ دونك هوني بين خيارين ولا فما دواء؟
2: لا، هو ماهيش بين خيارين، على خاطر هي تنجم تكون كما قلنا من البلو سامبل للبلو كومبلكس. نفرض اخويا انا عندي خوف من الظلام، استنست حياتي كامله نشعل طرف الضوء ونرقد في بيتي، عرست البارتنر نتاعي شريكي يقول لك الف اعوذ بالله تشعلي الضوء، ها وليت مشكلة في بيت وفرد بيت نوم ولا كيفاش
1: مرعاد عركة وشو سبب بالعركة
2: ذنب
1: بيت النوم
2: أذي أعطيتك حاجة أعطيتك صحة ملي بلو سامبل
1: ليت احنا نتخيلوها معناها أتحكنا عليها تولاء ما فمش كون راهو يعني منها
2: أعطيتك صحة فما عندي مثلا متابعين دي زيتوديون قد حيتو كاملة كي يخدموا أون جروب يعطي لصحابه يقدموا يخدموا هو الخدمة القاروحو يخدم انهارت اللي قاروح ويخدم جاي يجري للكابيني راهو لازمني نقدم وراهو قالوا لي كان انت ما توليش تقدم راك ماكش باش نرقيوك وماش نزيدوك في شهريه
1: ما ينجمش بلوكاج
2: ما ينجمش يقدم ومع ذلك كان ديما عرفت في التجنب في ليفيتمون نخدمين انا نخدم لكم الخدمه كل غير تكلموا في بلاستي دونك هوني نقيسوا ونغيسوا فهمت معناتها ماهيش بالسهوله هذه ما تنجم انا حاجه مش بقلقتني حياتي كامله وسودان ما تتبدل نجم انا عندي خوف مثلا من جبدان الدم نحاول انه ديما ليلي ومنهار لطف مثلا مش نعمل عمليه لازم يجبدوا لي الدم ولازم ما تفهمت دونك هوني كي هو يزور الطبيب المختص او المختص النفسي هو اول حاجه باش يعملها باش يعمل له تشخيص باش يشوف الفوبيا درجتها كيف ما فوبيا اخرين كان عاديه مثلا تعقيدات دي كومبليكاسيون الفوبيا ديكا نجم انا مثلا اكل الفوبيا نتاعي من الاماكن المغلقه وليت معش نجم نقضي من مغازل نحس روحي في اي بلاصه تعبيت ما نجمش نصلي وهوني معناتها باش يتم برنامج علاجي كامل بيان سور اول حاجه في البرنامج العلاجي انه هو نسميه احنا بسيكو ايدوكاسيون يفسر له كانه يقري فيه في درس راهو هكا الفيزيولوجيا راهو ما تخافش راهو قلبك ما يقفش كي تصير الحكايه راهو التجنب نتاعك هو اللي خلى الحاجه تتعقد فهمت ذيك اول حاجه ومن بعد يعطيه سولون هي معناتها كان هي فوبيا خفيفه هكا كل شيء باش يعطيه هكا باش يعملوا برنامج نتاع علاج سلوكي باش يعلموك التمارين التنفس العميق كيفاش ينجم يتحكم فك الافكار ذيك اللي تجيه مثلا تقلقوا مثلا من اهم الحاجات كي تبدا فوبيا عطيتنا نوبه هلع انه قديمك نوبه الهلع هذيك نحاولوا ان هي نوبه الهلع باش تعطي برشا دقه قلب وتنفس بطريقه سريعه احنا نحاولوا بالعكس نتنفسوا بالسياسه تنفس عميق تنفس سميه احنا تنفس بطني تنفس بكرشك وتحاول انه انت ما تخليش شكل الاختلال الانيه اللي خاطر ساعات تخوف يبدا تلمو شديد اللي تحس العالم تغير تحس روحك سيد تقول باش نموت توا تلمو تبدا فيحاول انه مثلا يركز حواسه مع حاجه يشوف حاجه يسمعها حاجه يشمها حاجه باش يحاول انه الافكار هذيك ما تقعدش الافكار نتاع الخوف ويحاول انه يرجع يعيش كما نقولوا فك اللحظه هذيك ومش في افكار الخوف وطبعا ديما فما برنامج علاجي دونك نحاولوا من الاول نعتمدوا على هكا تمارين بسيطه وسهله سورتو كي مثلا دوفون لورجونس يبدا عبد جيك لازم يسافر عنده ميسيون في طياره وكل شيء وعاده ما الخدمه تكون مثلا افيك لي تكنيك نتاع الثيرابي كونيتيف كومبورتمونتال اللي هو العلاج السلوكي المعرفي سميو احنا والتكنيك الفوبيا بدات تتسمى الاكسبوزيسيون بروغريسيف التعرض بشويه بشويه معناتها مش من الاول تقول اي طول اطلع في الطياره باش تخدم له كيفاش بلي تكنيك انه يحاول انه مثلا يقرا اكثر على الطياره تجيب لك هو بيدو تصاور يمشي للمطار مش من اول مره معناتها يسافر يبدا كيما نقولوا يعود في مخه عكسك التجنب اللي هو كان اللي شوف طياره يدور راسه تعرض فيلم في طياره يسكر عرفتك التجنب ما يحبش حتى يتخيلها الحكايه وبعد بيان سور سولون لي كوز مثلا ساعات يبدا عنده عبد فوبيا من البحر خاطر فما عبد عزيز عليه غرق له في البحر قدامه دونك نجمو نتعمقوا اكثر في العلاج النفسي
1: وقلت لي فما علاج جديد دكتوره مثلا كيما جبدنا على الطياره انه يعيشك فسر اللي يعيشك
2: اي هذه فما العلاجات الجديده توا في لي تكنيك جدد نتاع ثيرابي كوجنيتيف كومبورتمونتال انه التعرض للتكنيك دو ثيرابي بار اكسبوزيسيون فيرتوال معناتها التعرض تلبس هكا ماسك وتبدا كيف لي سيتوياسيون بالتدريج مثلا في بتاع الطياره من الاول ما يحطكش في طياره يحطك في وحده كيما هكا يقولك كي سيمولاتور وباش يعطيك شويه هكا حس نتاع طياره خاطر هو جينيرال مونس تخاف من الطياره تخاف من الرجيت اللي يصيروا من حس الموتور من حس انه يحس روحه بين الضوء فتبدا انت بشويه بشويه افيك لي تكنيك انه ديما فما حصص من الاول تتعلم انت كيفاش تحكم بها في خوفك وفي افكارك السلبيه تبدا انت كيما نقولوا هبط في النيفو نتاع لونغواس و اوميم طون تعرض المخيله نتاعك بشويه بشويه باش مخك يستانس انه الحاجه هذيك ما عادش تمثل خطر وما عادش تصيرك الرياكسيون دي بير سونسيبيليزاسيون او نيفو دو لاميغدال في المخ اللي هي اللوزه اللي هي المسؤوله على المخاوف نتاعنا وعلى افكارنا
1: ميرسي بوكو يعطيك الصحة دكتور نورتني دكتورة فاتن المجيني طبيبة مختصة في الأمراض النفسية العصبية وعلاج الإدمان على ليفوبي اليوم حكينا مع دكتورة في أستو سانتي
0: صباح الناس.
3: فغام. الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة، الأغلبية ما يمشوش عدو.
4: انت ليش بصحتي النفسية؟ تبدي ليه في نارك؟ ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس؟ تونسي ما عندوش عنه بالأمراض النفسية، نجم يعيش أو يكون ما في بالوش، اللي هو مريض نفسانيا مع اكتئاب ولا بيبولير ولا أكل أنجر إشيو زي ذاكم، ماهيش لابس ماهيش لابس.
5: الناس الكل اللي تعيش في لي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتمون، أثرت على صحتهم النفسية، ويقول لك ليه أنا مانيش مهبول ولا فاز.
6: نرسم تطاو ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجه، خاطر يلقى انه اللبسي هذاك عنده سكري بروفيسيونيل، يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسيه وحاجه عاديه.
7: اغلب تونس نحسهم كيحس روحهم مكتئب يخرج من القهوه مع اصحاب
8: يهتمش بصحته النفسيه، بالعكس الا هما كان مرض كان مرض وقت يسحق للطبيب يمشي.
1: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية، هل أن التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأن بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضوع فورم نهار الأربعاء.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة. فورم عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم لحديش وخمسة وثلاثين دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: ساعة وقاية هكا باش تكون ساعة وقاية انطلاقا من غدوة الخميس 8 أكتوبر فين؟ في مختلف ولايات الجمهورية قدام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والجامعات بمشاركة هياكل حكومية جمعيات ناشطين في الطفولة الشباب الصحة النفسية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. أكيد باش نحكي أكثر على التظاهرة هذه ساعة وقاية مبادرة حق تربي وطن لحماية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إن شاء الله ربي بعد كل شر على صغيراتنا. شكرا لتدخلوا معنا المندوب العام لحماية الطفولة سي منصف بن عبدالله. تحياتي ليك سي منصف، مرحبا بيك.
2: صباح النور وشكرا تخصيص هذه المساحة الزمنية في مؤسستكم الإعلامية، وتحية لكل منطقة إذاعتكم.
0: ربي يخليك. ساعة وقاية علاش الوزارة اختارت أنه تنظمها سمحني في مختلف ولايات الجمهورية في نفس الوقت، وكان نفسروا هالمبادرة كيف اللي تحكي على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، شو اللي لاحظتوه على التلمذات وعند الأطفال والمراهقين اللي تستوجب تدخل ووقاية؟
2: ويعطيك ألف صحة أخو جهاز. خلينا نحطوها ساعة في إطار العام باش نفهم التمشي العام لساعة وقاية هذه ولمختلف التظاهرات الأخرى. هو الإطار العام هو برنامج وطني اتصالي للوقاية التشاركية، بمعنى أنه تشارك بمختلف هيكل الدولة، مختلف الجمعيات، الأفراد، الجماعات، كلهم مرخصين في التظاهرات هذه الوقائية من مختلف السلوكيات. وتزامنت التظاهرات هذه الكل اللي فيها عديد المحاور مع العودة المدرسية. وهذا الاختيار معناها كان اختيار مدروس، العودة المدرسية خطر التوجه هو متوجه لأطفالنا لمراهقينا، أيضا العودة الجامعية وإن شاء الله مباركة على أطفالنا وطلبتنا الكل، كذلك موجهة للشباب وموجهة أيضا للعائلة التونسية. وفي ساعة وقاية اللي كما تفضلت وذكرت أخت جيهان كونها بشتصير في محيط مؤسسة تربوية
0: غدوة
2: اللي بشتصير يوم غد في مختلف ولايات الجمهورية، الفلسفة في النشاط والتظاهرات هذه كونه العمل على القرب من طالبي الخدمة هذه، حتى ما يجيش البالو الخدمة هذه نحن نقرب له ونمشيه للفضاء هذه. الفضاء هذه شنو باش نلقاو فيه؟ باش نلقاو فيه الأطفال، باش نلقاو فيه المراهقين، باش نلقاو فيه الشباب، كذلك العائلات اللي تجي توصل في صغيراتها، اللي تجي تستنى في صغيراتها، نحن باش نتوجهوا لهم الكل. باش نتوجهوا لهم؟ الثابت كون المجتمع التونسي في حاجة للتحصين. وقت نحكيه على تحصين المجتمع بتاعنا وتحصين العائلة التونسية، رانا مطالبين باش نخدموا على الوقاية لا قدر الله قبل ما نوصلوا لا قدر الله لأي سلوك يكون محفوف بالمخاطر. شنو هو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر؟ راهي بتعدى، وساعات للأسف نحن نستهينوا ببعض السلوكيات الخفيفة. وقت صغيراتنا وفي سن مبكرة ويكون ثم ما يروحوش لديارهم، ثم نحن نقولوا فيلد هذيك معروفة، وما يروحوش ليلة واحدة ولا ساعة متأخرة جدا من الليل، راهو هذا راهو ساعة راهو ذي نقص خطر، راهو وقت نلقاو شكل من أشكال العنف التنمر اللي ناخذوه بكل جدية، راهو العنف في الوسط المدرسي راهو يلزمنا نركز معاه وناخذوه بكل جدية، ويلزم يكون عندنا يقين كون مسؤوليتنا جميعا مسؤولية مجتمعية بطبيعة الحال، نحن هيك الدولة في مقدمة الصفوف، لكن أيضا من دورنا احنا كمختصين باش نعاونوا العائلة التونسية باش تقوم بدورها. دورها شنو؟ دورها الوقائي من الأول في مرحلة أولى تو نحكيه، حتى لو قدر الله كتير حاجة شنو تعمل العائلة التونسية. الدور الوقائي هذا يزم يخلي العائلة التونسية ساعة تفهم شنو السلوكيات هذه، ومن أبرز وأخطر السلوكيات هذه نقول الحقيقة هي تعاطي المواد المؤثرة عقليا. ونتعمد باش نقول المواد المؤثرة عقليا باش ما يمشيش في بالنا كان المخدرات اللي معروفة كهو، راهو فما مواد أخرى راهو يستنشقوها ويتعطاوها أطفالنا وللأسف في سن مبكرة.
0: كي تقولنا أطفالنا في سن مبكرة أنا تفجعنا، معناها
2: مهم جدا
0: معناها نحكيه على أطفال معناها أعمار أقل من 10 سنين يبدأوا يتعطاوا.
2: وإحنا كمختصين في مجال الطفولة وقت نقولوا أطفال نقصدوا كل شخص عمره أقل من 18 سنة. لكن كلامك صحيح، راهو وقت نحكيه على استنشاق المواد بعض المواد الكلفور هذيك الاستنشاق نتاعو، وكذلك تعاطي بعض شرب مواد الحقيقة مخدرة، شرب الكحول، راه نلقاو في بعض الوضعيات اللي تعهدوا بها من دبي حماية الطفولة في سن مبكرة بعض الوضعيات وما هيش صيحة فزعة. أما باش نقولوا الحقيقة للعباد
0: معنى قديش سن مبكرة؟ أعطيني أعطيني سن مبكرة
2: أو باش نوضح، وهذا نأكد كونه ما هوش صيحة فزعة على قد ما هو دقال ناقوس الخطر، باش نأكد كونه مسؤوليتنا الناس الكل ما نستهنيوش بالحاجة هذه. وقت يتعهدوا مندوبي حماية الطفولة بوضعية أطفال في سن ما قبل الدراسة على خطر،
0: ما قبل دراسة ما قبل 6 سنين،
2: نوضح النقطة هذه. وقت يتعهدوا مندوبي حماية الطفولة بوضعية أطفال، الإشعار جاء من مؤسسة صحية لأنه تبين أنه الطفل هذا استنشق مش بكفعل معناها إيجابي، كفعل سلبي، كان حاضر أكيد في مكان واستنشق مادة مخدرة. هذا ما خلينا كان كلنا ندق ناقوس الخطر، ونحن نتوجه العائلة التونسية من خلال الأحداث للأسف الحداث فظيعة القاعدة تصير. ثم نقطة مضيئة خلنا نأكدوا عليها، راهو مهم جدا الالتفات نتاع التونس الكل كون نقوله ما فيهش كلام. العائلة التونسية يلزم تقوم دورها الوقائي والتثبيت في وضعية أطفالها. ما فيش كلام كونه نحن الكلنا أي حاجة تمس طفل من أطفالنا راهو عندنا مسؤولية مشتركة، الناس الكل مسؤولية مجتمعة. ونحن نرجع لمادة المخدرات، المخدرات في وقعنا موجودة، في وقعنا مست الطفل، مست الأنثى والذكر، مست الشباب، مست الفئات الكل. ونعاود نذكر رهين للأسف وهذا راه مهم جدا كون نخزر الحقيقة متاعنا ونواجهها. لأنه تصور أخت جيهان كان ما نعادش نتعطاو إعلاميا للإشكاليات هذية ونسكتوا ونخليوها تتمادى ونحن معناها مدورين وجوهها في اتجاه آخر. راهو هذا عبارة على قاعدين نأجلوا في سمحني في المصطلح في مشكل أو مصيبة كبيرة قاعدة تمشي
0: وتتفجر في يوم ما
2: بالضبط
0: للأسف.
2: هذا كعلاش من نقاط القوة كون احنا قاعدين نحكيو على الـ الاشكال هذه وعلى الافه هذه. واحنا نحكيو على اطفالنا اخت جهان تقول شنو فيه، مش كلام ايش باش يتضمن التحسيس هذا والتوعيه، ايش باش يكون فيه؟ في عناصر مهمه جدا اللي يلزم ناكدوا عليها والعائله تسمعها. في التحسيس هذا الطفل يلزم يعرف يقول لا، يعرف يكون قادر باش يميز ويستشف الخطر ويستبق وما يكونش التأثير عليه بسهولة من قبل الأقران.
0: ما يكونش الضحية.
2: راهو الأقران دورهم مهم ومهم جدا الحقيقة في الإيجاب وفي السلب للأسف. والواقع يبين كونه صغيرات ساعات من باب إثبات الذات في المجموعة. وخلنا بس نوضحوا معناها أكيد الفئات الاجتماعية الكل تسمع مؤسستكم العالمية، راهو كيقول أقران معناها الصغيرات اللي في عمره ينجم يكون مراهقين كيف وينجم يكونوا شباب. للأسف عندهم تأثير وتأثير كبير. هذاك علاش نحن راهنا على الطفل على الشاب على المراهق باش نتوجهوله باش هو بيده يكون السفير اللي يحمل الممارسات المحمودة وينقلها هو بيده لأقرانه. وفي الإطار هذايا لو تسمع أخت جيهان في الإطار هذايا راهو ما ننساوش مخاطر الفضاء الرقمي، التليفون السمارت فون اللي عنا صغيرنا اللي موجود في الدار ومطمئنين عليه وهو في البيت، راهو صحيح نحن مطمئنين اما يلزمنا نتوقع ايضا انه ينجم لقدر الله اكل سمارت فون يوصلوا الى ما لا تحمد عقباه. واحنا نحكيه على السمارت فون كذلك وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من خلال المركز الوطني للعلمية الموجهة للطفل عملت على مشروع مهم ومهم جدا حسب تقديري. وحقيقة ولقينا إقبال عليه وإن شاء الله باش يتواصل وباش يمتد ويتوسع على فئة كبيرة من أطفالنا. المشروع هذا فاش متمثل؟ متمثل في تأمين الطفل هذا بشكل كونه يكون هو بيده يتمكن من الجوانب الذية الفنية بشكل جيد ويكون قادر على التعاطي معها بشكل آمن ويُنقل كسفير للأمان الرقمي ينقل نفس المعلومات هذه لغيره من الأطفال، لغيره من المراهقين، معناها هو بيدو الصغير هذا
0: يوعي وين حلوا المسؤوليه فوالا ويعرف. وهوني ابار هذوما كل سي منصف بن عبد الله ما نجموش ما نحكيوش على الرقم الاخضر اللي خليته وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن. هوني مش اي انسان يحب يستفسر، يحب يلاحظ، يحب انكم توجهوه، كان ياخذ بالارقام. قداش من مكالمه جاتكم على الرقم الاخضر مثلا في 2025 بربي؟
2: وزارة الأسرة من خلال رقم نداء 192 والخط الأخضر 18-09 تجاوزت الاتصالات سنة 2025 60,000 اتصال. واسمح لي مش نتوجه بتحية كبيرة على جهدهم الكبير، زملائنا في اللي أمنوا الاتصالات بالخط الأخضر ورقم النداء 18-09 و 192 اللي مش بالصدفة اللي هم راهم أخصائيين نفسانيين، يعني بحكم تكوينهم الأصلي وبحكم التكوين المستمر هم قادرين باش يأمنوا الإصغاء. وقت تقول إصغاء راهو سماع، وسماع بشكل علمي
0: مركز ويوجهك.
2: كذلك ثم توجيه، وأكثر من هكا وقت تكون ثم وضعية تهديد بصفة آلية الإشعار هذاك يتنقل للمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة حسب الولاية اللي موجود فيها.
0: واضح. يعطيك ألف صحة سي منصف بن عبدالله، شكرا لك المندوب العام لحماية الطفولة. هذه هي ساعة وقاية غدوة 9 متاع صباح في كامل ولايات الجمهورية. تحية لك المندوب العام لحماية الطفولة، شكرا لتدخلك معنا.

0: أخبار البلاد على موزايكا في ماي لخر وقت وحنا نلحقوا في الأخبار والحكايات لحداجة 49 دقيقة باش نزوكم السيدي أبو زيد. هذه التصويرة اللي تشوفوا فيها ريتو هذا ريتو مكبرو الحنش الكبير. هذا الحنش كان في وسط بير بير عمقها قرابة 30 متر كما قاعدين تشوفوا وتيح في البير هذا بنية تقريبا عمرها 18 سنة. ناخذوا التفاصيل الحمد لله ما نفجعكمش الحمد لله لباس. تحية لأعوان الحماية المدنية اللي تمكنوا من إنقاذها. خلينا ناخذ التفاصيل معنا محمد صلاغامي من سيدي بوزيد زميلنا. محمد صباح الخيرات.
1: جيجي حياتي مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين أينما كان.
0: ربي فضلك. الحادثة صارت البارح؟
1: الحادثة صارت البارح وقت اللي معناتها انتهت باستقبال المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد فتاة في عمر 18 عام. تم انتشالها من طرف عوان الحماية المدنية من بير عمقها تقريبا 30 متر. هذه البير هذه معناها كاينة في منطقة الصدقية التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الغربية. الفتاة تم انتشالها في ظروف صعبة كما قلت أنت، خصوصا وأنه ثعبان كبير كان قد احتل المكان.
0: حي سامحني مش ذاك ميت قتلوه
1: حي هو احتل المكان ومثل شوية خطورة للأعوان. وعلى الرغم من كل هذا معناها تمكنوا من اتخاذ الاحتياطات الضرورية ومعناتها أمنوا المكان وتمكنوا من إخراج الفتاة في ظروف سالمة وسليمة بعد ما قضوا على الثعبان. وبعدها تم نقل الفتاة للمستشفى الجامعي بالجهة وين معناتها أثبتت الفحوصات يعني إصابتها بكسور غير تبدو غير خطيرة. واليوم بالذات منها حسب المدير الجهوي للصحة عبد الرحمن كرعاني أثبت أن الفتاة تقيم حاليا بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي وحالتها مستقرة وأنه الحمد لله والكسور اللي تعاني منها معناتها هي بعيدة على مناطق الجمجمة وكذلك بعيدة على العمود الفقري والأطراف. وقال أنه معناتها الفتاة راهي باش تغادر المستشفى معناها في أفضل الظروف.
0: الحمد لله عليها وتحية زادة كيف كيف لأعوان الحماية المدنية لأنقذوها بير 30 متر. هكم تراو لطفي ربي لحنش الكبير اللي كان في وسط البير حي له ذيك ميتة ما هو كان حي وتم إنقاذ الفتاة الحمد لله وطمنا عليها. شكرا ليك محمد صلاح غانمي تحية ليكم خلالك لكل المستمعين في سيدي بوزيد.

Joyeux anniversaire لميا بن عباس اللي وعد ميلادها ديديكاس مع درجلها نور الدين بنتها شيرين وملك ومريم يقولوا لها كل عام وانت حيا بخير وربي فضلك لينا. اياد قرفي اليوم يعمل 11 سنه ديديكاس من عند بو رشدي ومن عند امه ريم ونحب نقولوا جوايز انيفيرسير المؤمن فياله 12 سنه ديديكاس تجي من عند ماماتو اميره من عند بو توفيق من عند اخته مرام وخو اياد يقولوا له كل عام وانت حي بخير. انتم ما زلت تكلمتونا على ريبوندور موزايك اف ام لشكون تمنيتوا طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: ألو صباحي موزايك، إن شاء الله كل عام حيب خير، عيشوشكي إن شاء الله ربي يفضلها وإن شاء الله ربي ينجحها.
2: اليوم عيد ميلاد ولدي لقمان، نحب نقول له إن شاء الله كل عام وإنتي حي بخير يا روحي، وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب، وإن شاء الله العام الجاي نفرح بيك بنجاحك في الباك يا رب العالمين.
3: اليوم نهار سبيشال عندي، عيد ميلاد بنتي صغرونا سنين، نحب نقول لها كل عام وإنتي حي بخير وربي يفضلك هي وربي يحميك وربي ينجحك، أمك اللي تحبك برشا نورة.
4: هلو صباح الخير مزيك، انا مدام بن عيسى من بنزرت، اليوم عيد ميلاد راجلي منصر بن عيسى، نقول له ان شاء الله كل عام حي بخير. عيد ميلاد اختي لطيفه شرفي، ان شاء الله نقول لها كل عام وهي حي بخير. وعيد ميلاد بنت اختي ذكرى المرابط، ان شاء الله ربي يفضلها ويعيشها وان شاء الله كل عام وهي حي بخير.
5: شارك معي فرحة عيد ميلاد زوجي اليوم، نحب نقول له إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير يا تجراسي يا طيب القلب، ربي فضلك لي إن شاء الله هدى دمك من مروج.
6: أنا نحب نهني بنت ولدي جوليا في عيد ميلادها اليوم، نقولها كل عام وهي حي بخير.
7: صباحي مزيك، اليوم عيد ميلاد أختي وصاحبتي وعشيرتي أي همامي، نحب نقول لك إن شاء الله كل عام وإنت حي بألف خير وإن شاء الله ربي يعطيك طول العمر وربي يعطيك ما تتمنى يا يويا يا باهي يا صاحبتك لبنى، نحبك برشا.
0: وأنت غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.
8: نزيدكم اخبار اخر، تكلموا ترى الاولاد، نزيدوا اخبار اخر اللي ماشي خلي الغدوه ازيك هاو من خليوا الغدوه الاخبارنا ان شاء الله كل يوم ويومه، كل يوم نحكي لكم الاكتواليتي الاخبار كل ما صاير في البلاد، اكيد تلقاو معنا ان شاء الله يا ربي تونستوا بينا. ميرسي الفاطمه اللي حطنا لانيفيرسير، ان شاء الله بطول عمركم وكل عام نتوما حيين بخير. ميرسي الكريمه كانت معنا في ستاندار، ميرسي عبد الناصر في الديجيتال ورفيق في الاخراج. احنا نتقابلوا غدوه، خليكم معنا في ليكيب الكل في ميدي ماغ، نقول لكم شيء طيبه في لمن، باي باي.

0: هذه البرمجة شتوية على موزايك فام. برامج مش حتتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك نوفل سلاح ونهب، وجديد كنا رخميس أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بنتوة، ترجع برشا جديد في فوا. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف الجديدي في بنها الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند، الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وحدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاروم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكيلوني، فامي البرهومي، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عدد الموقوفين في قضية اغتصاب طفلة بالملاسين يرتفع إلى أكثر من 14 متهما، من بينهم صديقتها وممرض وصاحب المنزل وشقيقين ووالدتهما وفتاة كانت متواجدة في مسرح الواقعة ولم تبلغ الوحدات الأمنية وخال أحد المتهمين. ويذكر أن أعوان الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني وبالعروس المتعهدين بالبحث في قضية اغتصاب طفلة 16 سنة داخل منزل بالملاسين تمكنوا من إلغاء قبض على شقيقين ووالدتهما، وقد تمت عملية القبض عليهم إثر أبحاث وتحريات أمنية دقيقة أفضت إلى تحديد مكانهما. ويذكر أن قاضي التحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أصدر يوم الجمعة الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين على ذمة القضية الاعتداء الجنسي واغتصاب طفلة تبلغ من عمر 16 سنة داخل منزل منطقة الملاسين. وشملت بطاقات الإيداع كافة الموقوفين من بينهم فتاتان وطفلان قاصران، إضافة إلى ممرض وشقيق أحد المتهمين الرئيسيين في القضية وصاحب المنزل. كما قرر قاضي التحقيق تحديد جلسة اليوم الأربعاء 7 من أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الاستنطاقات. ووردت نتائج الاختبارات الطبية التي أثبتت تعرض الضحية للاغتصاب، كما تمكنت السلطات الأمنية من حجز هاتف جوال تم استخدامه لتوثيق حادثة الاعتداء. بعد سنوات من العمل وفق تركيبة وآليات محددة، تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرحلة جديدة بعد صدور نص قانوني يعيد تنظيم مجلسها ويحدد تركيبة أعضائه وطريقة تعيينهم ومدة ولايتهم. فما أبرز التغييرات التي جاء بها المرسوم الجديد في تقرير غفران العكني؟
3: تشهد المنظومة الانتخابية تحولا جديدا إثر صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2026 بالرائد الرسمي، والذي يقر تعديلات على هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وآليات إدارتها. يأتي هذا المرسوم ليعيد تنظيم تركيبة مجلس الهيئة ليتكون من 9 أعضاء مستقلين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، حيث يتولى رئيس الجمهورية اختيار 3 أعضاء من ذوي الخبرة في المجال الانتخابي، إلى جانب 3 قضاة يمثلون القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندسين في السلامة المعلوماتية والإحصاء وإطار متقاعد من السلك الدبلوماسي. كما يمنح النص رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الهيئة مباشرة من بين أعضاء المجلس المعينين. وعلى صعيد حوكمة الولاية، حدد المرسوم مدة العضوية بست سنوات غير قابلة للتجديد، مع اعتماد آلية التجديد الدوري لثلث الأعضاء كل سنتين، والتي ستعتمد فيها القرعة لتحديد المعنيين بالتغيب في السنتين الثانية والرابعة بالنسبة للمجلس الأول. وضمانا لعدم الشغور، ينص المرسوم على استمرار المجلس الحالي في ممارسة مهامه إلى حين مباشرة المجلس الجديد، مع احتفاظ الأعضاء المنتمين للقطاع العام برتبهم الأصلية.
2: مستشفى سهلول يتصدر المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة بعد توحيد 180 ألف معرف صحي إلى حدود 6 أكتوبر الجاري وفق معطيات محينة للمستشفى تم استعراضها أمس الثلاثاء خلال جلسة عمل عقدت بهذه المؤسسة الاستشفائية وبإشراف مديرها العام شوقي بن حمودة وبحضور عدد من الإطارات العليا. ويعد المعرف الوطني للصحة أحد المرتكزات الأساسية للتحول الرقمي للمنظومة الصحية إذ يتيح ربط المعطيات الصحية الخاصة بكل مريض بصورة موحدة ويمكن الهياكل الصحية من النفاذ إلى المعلومات الطبية الضرورية بما يساعد على ضمان التكفل الناجع بالمريض بصرف النظر عن مكان تلقيه الخدمة الصحية أو انتمائه الجغرافية. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة تقوم بعملية بيضاء تحاكي تدخلاتها أثناء الفيضانات، وترتكز العملية البيضاء على تطبيق الخطط العملياتية للإسعاف والإنقاذ من الفيضانات وحماية متساكني المناطق المجاورة لمجاري الأودية وتأهيل الهياكل المشاركة بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة وتدريب الأطراف المشاركة بمثل هذا النوع من التدخلات في نطاق التنسيق مع قيادة العمليات. وتهدف العملية إلى تحسين القدرات المهنية والفنية لأعضاء اللجنة الجهوية في التدخلات، حيث تمثل سيناريو العملية في ضخ مياه والبحث عن مفقودين مع إخلاء وإسعاف متساكنين وعائلات إثر فيضان وادي تاسا بمنطقة المرجة من معتمدية بوسالم. بالنسبة لتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم الأربعاء 7 أكتوبر تقس مغيم جزئيا على كم بلاد فتدريجيا كثيف الصعوب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية. البحر قليل اضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: في الورداني.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماغ الحصة اليومية من اثنين للجمعة بس اثنين على الخميس من نص نهار حتى المساعتين، نحاولوا نلخصوا لكم اهم واخر الاخبار، نفسروا نحلوا لكم ونفهموا لكم كل ما فما من اخبار من تونس وخارج تونس. اليوم في الساعة الثانية خارج تونس بالسير 7 اكتوبر التاريخ هذا 3 سنين تعدي، وبعد 3 سنوات اكبر عملية ضد المحتل تغيرت كبرى في العالم باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل مشهكة، باش نحكيوا على جوجل والتجاوزات المناخية. وفي الساعة الأولى في تونس ميزانية الدولة للنصف الأول من عام 2026 باش نحكيوا عليها، الرئيس ووزير التربية الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك اللي أوقف ثم وقع إطلاق سراحه من استرجاع المكانة متاعه، وعميد المهندسين يقدم خطة كاملة باش ما يتكررش ما حدث في صيف 2026. كنا حكينا برشا وباش نسألوا هل الاقتراحات متاع عميد المهندسين اللي فيها برشا اقتراحات جدية سيقع اعتبارها ولا باش يبعثوا جواب ويقعدوا يستناو، وبرشا حكايات وحكايات أخرى. سي نجي زعيني مرحبا بكم، نورنا.
2: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
1: ناهد شنحوالك؟
2: صباح النور نوفل، مرحبا بك وبكل مستمعينا.
1: مرحبا بك سي ناهد، سي خليل شنحوالك؟
3: أهلا سي نوفل، صباح النور.
1: سليم في الإخراج، هادي في الإخراج الرقمي، تابعوا فينا على لايف اليوتيوب، على لايف الفيسبوك، تبعثوا لنا مساجاتكم، يجيونا واتساب على 23 513 ألف. شكرا لكل ملاحظاتكم، زاد لايف اليوتيوب يجيونا ملاحظاتكم تنحاولوا نقراو. سلاح وجيهان عبد الله يجيونا في الساعة الثانية وتكون حصة متكاملة. نبداوها كالعادة آخر الأخبار. ناهد هذه دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
5: نبدأ مع وزارة المالية لإحالة إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من سنة 2026 على أن تنظر فيه لجنة المالية بداية من نهار الأربعاء. والتقرير يشير إلى أن الأشهر الأولى من السنة الحالية شهدت ضغوط متزايدة على الاقتصاد الوطني نتيجة التوترات الجيوسياسية خاصة في الشرق الأوسط، وسجل الاقتصاد الوطني نمو بنسبة 2.6% في الثلث الأول مع توقع بلوغ نسبة 3.3% لكامل سنة 2026. خدمة الدين العمومي بلغت 10.469 مليار دينار إلى موفى جوان 2026، منها 6 مليار دينار أصل دين و3 مليار دينار فوائد بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 45% مقارنة بتقديرات قانون المالية. حسب تقرير وزارة المالية حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وفيما يتعلق بالأسعار العالمية، يتوقع التقرير أن يتراوح متوسط سعر القمح خلال سنة 2027 بين 260 و 291 دولار للطن الواحد، تابعا لظروف المناخية في البلدان المصدرة ومستوى الانتاج العالمي وتطور الطلب في الأسواق الدولية. تعرض تلميذة اليوم إلى إصابة بجروح بليغة في الرأس أحالتها على قسم الإنعاش، هذا بعد سقوطها من حافلة نقل مدرسية في ولاية قفصة أثناء عودتها من المدرسة. وهوني المراسل متاعنا في قفصة عماد التومي في مداخلته مع جهان يتحدث على السيناريو وعلى الوضع الصحي للتلميذة.
6: الحالة متاع التلميذة اللي هي عمرها 17 سنة، التلميذة حاليا في المستشفى القفصة حسين بوزيان بقفصة في غيبوبة. البنية تعرضت لإصابات على مستوى الرأس ويرجح أن وحسب
7: الأطباء
6: في الإنعاش وعندها نزيف يعني في الرأس، إن شاء الله ربي يشفيها. الوضعية انتحها تتطلب يعني عناية وخاصة طبية خاصة ودقيقة. على هذاك فما حتى تدخل من السلطات الجهوية على أساسه تم تحويله إلى مستشفى آخر. الإمكانية الوحيدة اللي توفرت هو تحويله إلى مستشفى توزر، يعني الإنعاش التوزر ما متوفرة فيه، لكن إلى حد اللحظة الأطباء ما سمحوا لهش بالتنقل. تعرف الوضعيات هذه مش بسهل تنقلها، يعني الاثنين أو لامس بعد 5 العشية الحافلة ديما هذه من المدرسة الإعدادية بشبيبة تنقل التلامذة متاع عمادات أولاد دلال وأولاد زيد وأولاد عمران. التلميذة هذه حسب معطيك رواية الكل، يعني حسب رواية التلاميذ اللي كانوا في الحافلة والحافلة كانت مكتظة، وكذلك رواية الشركة الجهوية للنقل بقفص القوافل. بالنسبة للتلامذة يقولوا أن الحافلة متعودة الباب يكون محلول وتلميذة طاحت معناه وحبت هي كلمة الشوفير وأساس أنه تحب تهبط جاتها دوخة وتحب تهبط تتنفس وتاخذ هواء وخطر هي عندها نوبات هذه جاها باستمرار يقولوا أن الباب محلول هم طبعا وهذاك علاش طاحت البنية رواية السائق يعني للإدارة للشركة
3: اتصلت أنت بالشركة الجهوية للنقل
6: أي يروي أنه هو طلبت منها التلميذة يعني أنه يحبس لها باش خاطر كانت في حالة إغماء وتحب تتنفس ويقول أنه التلميذة هذه في مرات متكررة يعني نفس الحالة جهة النوبة هذه هذه رواية السائق على كل الشركة أوقفت السائق مبدئيا يقول أنه هو حب في الوقت اللي باش يحبس فيه الكار مازال تمشي بشوي التلميذة هبطت وعطيها الهبطة أكيد الكار مازال تمشي أكيد
5: نذكروا أنه الحادث موش اليوم البارح كما قلنا في موضوع آخر هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكام سجنية تراوحت بين 10 سنوات و 22 سنة سجن في حق شبكة إجرامية تتكون من 5 أفراد من بينهم فتاة تتخصص في تدليس وتزوير الوثائق الرسمية والأختام التابعة للسلطة العمومية وكشفت تفاصيل القضية بعد ثبوت تورط أفراد الشبكة في إعداد وتدليس أختام رسمية لمؤسسات وهياكل واستغلالها في تزوير وثائق ومحررات رسمية لقاء مبالغ مالية كما قضت المحكمة باستصفاء الأموال المحجوزة لفائدة صندوق الدولة ووجهت إلى المتهمين تقليد طابع السلطة العمومية واستعمال وعلى المعنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك نختم مع أخبار العالم ووزير الداخلية الفرنسي أكد تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات كبيرة قد تعرف فيها طلاب المدارس الثانوية والتلاميذ في فرنسا على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر عمره 15 سنة وتواجه الحكومة الفرنسية صعوبة في إدارة واحدة من أكبر وأكثر الأزمات حساسية اللي واجهتها منذ تعيين سيباستيان لوكورنو قبل بعام في وقت تخشى فيه الحكومة الفرنسية اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل البلاد بكلها.
0: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك نهاد سنعلق بعد فاصل قصير نص دقيقة ونرجع نكمل معكم في دقيقة نيوز عن برشة تعليق.
7: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
8: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange.
0: Minimac كل يوم الاثنين الجمعة من الصنع المرسدين. نوف الفلور تاني.
1: دونك مازلنا معكم في دقيقة نيوز نعلقوا على التلميذة إن شاء الله ربي يشفيها اللي في الإنعاش زوز حاجات نحب نعلق عليهم ثم تفضل سي خليل وسيناجي لولانية يرحم والديكم وطلبناها أي شركة نقل تهبط بيان ممنوع أي وسيلة نقل تتحرك والباب محلول مترواتنا في تونس الكل يمشي والبيبان محلولة أنا وقت كنت نقرأ مترو ولا كار ما تتحرك لما الباب مسكر إخويا خلي يطيحوا بان خلي كذا يا ولادي سكروا البيبان سكروا البيبان سكروا البيبان معناتها بسيطة تهبطوا بيان يخي لازم يموت واحد واثنين وثلاثة باش تهبطوا بيانات ولا يصير أكسيدونات بيه والثانية الإنعاش متاع قفصة ماهوش مؤهل برا خلينا نبعثوها لإنعاش آخر معناتها حتى إنعاش في ولاية مش متوفر فهذا أمر مؤسف ومؤسف ومؤسف ومؤسف جدا ونتمناو الشفاء بطبيعة للتلميذة أما نكتة جبدتني في خضمها الحكاية هذه كل تفضل
9: نحكيو على النقطة الأولانية الساعة الحق معناتها توا هنا مانيش باش ندخلوا الحادث هذا قضاء وقدر والتلميذة إن شاء الله يا ربي
1: يشفيها
9: لاباس وربي يشفيها كل شيء معناها الروايتين النجم تكون واحدة منهم صحيحة وهذا معناها رهين تحقيقات الإدارية اللي باش تصير هل الحادث قضاء وقدر ولا الحادث بمش أعمال وكذا لكن الجانب اللي جبدو نوف الأولاني يخلينا متهيئين ذهنيا ونفسانيا واللي تحب أنت لتقبل فكرة أنه عندنا وسائل نقل الدور والبيبان محلولة هذا
10: نشوفه فيه كل يوم
9: اللي احنا نشوفه المترو نتاعنا نشوفه
11: فيه وما كانش فما قبل باقل امكانيات ما كانش فما
9: ضروري جدا الانتباه للنقطه هذه لان الارواح هذيك راهي امانه في يد السائق في يد الشركه وفي يد معناتها البلاد كامله معناتها اسمنا ردوا بالنا من هذا اساسا ساعه نصلح ارواحنا وبعد ما ستسفر عنه التحقيقات هذه احنا ماذا بينا معناتها ما يكونش فما انسان ما نتصورش انسان يعمل بالعاني
10: الحكايه يا سي خليل لحظه كل عام يصيروا حوادث كل عام احنا كل عام مره مرتين ثلاثه نحكيو اي مادام شركه النقل تمشي والباب محلول معناتها متعمده امورك سكر الباب ما يتحركش المترو لما الباب مسكر اخي ما تصيرش هذه
9: ثم يا بموجب اهتراء اسطولي يا بموجب اكتظاظ اكثر من معناها الناس اللي تطلع في الكار اكثر من اللازم واكثر من العدد اللازم فيبقى الباب محلول ويقول لك خلينا نمشيو الامور وكذا ورفي يستر وكذا اما الواحد يزمر يرد باله
10: واضح سينيشي
12: هو المشكل في هذا نوفل أنه الحافلات الجديدة أنا في بالي نعرفش كل حافلة هذه من الريفاج الجديد ولا لا مجهزة
13: نقل مدرسي ما نتصورش
9: في ساعة تلقى جديد وساعة تلقى من الوصول القديم
12: إذا كان من الحافلة الجديدة وصار الحادث هذا بصراحة يعني فما مشكل
10: أو سينيجة جديدة ولا قديمة يلزم باب يتسكر يعني
12: لا معاه لا
10: معتها حتى إذا الباب ما يتسكرش تحبان يلزم
12: شو حبيت أقول يا نوفل الكيران الجدد اللي جابوهم مجهزين رام بكل وسائل السلامة هذا اللي نعرفه خاطر شفت وتبعت الحفلات الجدد
13: اللي جابوهم وفيهم الكاميرا من الداخل يخدموا وينجموا يوريوا كيفاش صارت
12: يعني
13: العملية
12: يعني سائق الحافلة عنده تقريبا التقنيات اللازمة باش ينجم يشوف الباب التلاني ولا الباب القدامي هل لأنه محلول مفتوح ولا لا لأنه هبط منه شكون وإلا اللي هابط يعني على الأقل معناه من الجمش معناه ديماري الكارم تاعو وفما شخص قاعد يهبط وإلا الباب محلول معناه هذا مشكل كبير المشهد هذا كما كنتوا تحكيوا نشوفوا فيه خاصة في المترو الخفيف المترو نتاع العاصمة
9: القاعدة وهذا
10: الباب محلول
12: لا والغريب في الأمر يا نوفل أنه الشوفير سائق المترو يمشي يتحرك معناه يخدم المترو يمشي ويعرف اللي البيبان محلولين
10: ما بيقول لك كيما نمشيش تيق في الدنيا
12: إيه سامحني راو هذه سكت مترو وراو الكتفي المترو راو يمشي بالكهرباء ما وش يمشي بالديزل ولا
10: أنا ركبت في مترو مشيت لصحة برشلونة البولار مكسر والباب محلول البولار مكسر زي
9: ساسا عملوا طرف كونتر بلاكي
12: الاشكال مازال مطروح في مستوى المترو النقل معناه التابع لشركة نقل تونس ثم متروات وثم عربات فاتت عمرها الافتراضي بسنوات طويلة نحكيه على 30 عام ونحكيه على 35 عام معناه وصلت إلى حالة رديئة جدا يلزم يتم ركنها في مستودعات الخربة الخرد ويلزم اقتناء على الأقل متروات جديد نعرف اللي شركة نقل تونس كما برشا شركات جهوية تعاني من صعوبات مالية ومن نقص في السيولة على خاطر ما فماش عائدات مالية كبيرة أما كما لسان سي اف تي مشات اقتنات ترينوات من الصين وكما تم اقتناء عدد كبير من الحافلات زاد المترو اللي هو في العاصمة وجهة البلاد يلزم يتم تجديد الأسطول متاع المترو يبارك فيكم راو المترو متاع التجيام راو حالته تحشم
10: وفي كلمتين وصفوين علق عليها قال قفصة بلاد الفوسفات ما عندهاش نعاش به
9: لا هو مش ما فماش مش ما فماش
13: هي ريبتها
9: في الانعاش حاجة نوفل باش نوضحوا
10: لا لا استنى عاد حورتوا لي كلامي ما عندهاش انعاش باهي
9: صحيح
10: لانه المراسل قال يحبوا ينقلوها لبلاصه اخرى اش معناتها
9: مهم جدا اني قلت هذه
10: لا قلت انتم ما حاولتوا لي كلامي قلت ما عندهاش انعاش باهي معناتها انعاش مش مجهز بما فيه الكفايه
9: هو الارجح الانسان ما كي شافوا الحالة ينجم يكون مستشفى الجهوي به توزر في مثلا في مستوى الاختصاص ناس الناس معناها كلفي برشا في الوضعية هذيك نتاع البنية ربي يشفيها ان شاء الله وتنجم تكون فما تجهيزات تاع نعاش اكثر تطور من الموجود في قفصه. معناتها هما في مصلحه الطفله يشوفوا انا هو الفضاء الانسب للمداوات نتاعهم.
10: معناتها عاودت الكلام.
9: ايوه
10: لا لا معناتها هذاك اش قلت لك انه كل ولايه لابد ان يكون عندها نعاش في على الاقل في مركز ولايه يكون نعاش كبير وفيه كل التجهيزات كيما تونس العاصمه كيما قفصه كيما توزر كيما باجه كيما سيدي بوزيد. من المفروض نعاش قوي في مركز كل ولايه على الاقل.
12: هذا واقع ما تنجمش تخفيه وما تنجمش حتى الدوله تخبيه انه الحاله مازالت متعثره جدا ورديئه جدا في خاصه في المستشفيات الجهويه داخل البلاد في برشا ولايات. مش نحكيو على قفصه فقط, نحكيو على تطاوين مدنين, نحكيو على القروان سيدي بوزيد. مازالت وضعيه المستشفيات بعض المستشفيات الجهويه والمحليه مازالت تحتاج الى التجهيزات والى وفما حتى مشكل زاد مشكل نقص الاطباء. راه فما مستشفيات تفتقد راو الى اطباء انعاش الى اطباء تخدير الى الى الى ثم عمليات تدخل جراحي تصير في الطب الاستعجالي. يعني فما بعض المستشفيات ما فماش
10: عندهم تذكر 5 سنين تالي مراه باش تولد من ولايه لولايه مشات باش تولد
9: يعني المستشفى الجامعي نتاع صفاقس يقبل في برشا حالات من الجانب التونسي.
10: دونك تنطبوا الحكايه ومواضيع عندها برشا برشا برشا تبعات. نعملوا طلع جرايد اليوم
14: في الجرايد
10: بالله في الجرايد خلينا نحكيوا على الصحافه المكتوبه. انطلاق عمليه دمج دار الصباح وسنيب لابريس تمهيدا للاستيعاب الكلي للزوز مؤسسات اليوم الصباح وكل جرايد الصحافه لابريس. اقرار دمج دار الصباح وسنيب لابريس خطوه جديده نحو ضيمان ديمومه المؤسستين. خطوه صعيبه وخطوه معناتها معناتها لابد انه المؤسسات العالميه عموميه من بينها لابريس لابد تقوم دورها وهي من تاريخ البلاد التاكيد على اهميه صون الذكرى الوطنية وعدم التفريط في مؤسستها العريقة. دونك دمج دار الصباح وسنيب لابريس محطة مهمة في مسار الصحافة التونسية كما قالت صباح اليوم. بصراحة ضمان استمرارية زوج مؤسسات, المحافظة على مواطن الشغل, خفض تكاليف الانتاج والتوسيع, تسريع التحول الرقمي رقمنة الارشيف, تحسين الحوكمة والتوازنات المالية للمؤسسة الجديدة. دونك اجور العاملين 100% هذه حاجة هامة جدا. فقط ملاحظة معناتها انا باش نقولها بمحبة, معناتها انا نسيت وقتاش اما عندي سنوات وسنوات اكيد كل يوم لازم الصباح لو طون كوتيديان لو طون لابريس الصحافة لابد انهم مؤسسات كبرى صباح ولو طون ولابريس والصحافة مؤسسات كبرى وعملاقة وتاريخ تونس به. اولا الطباعة اعتقد انه لابد من شكل جديد للطباعة لانه الحجم سيناجي ركز معايا انت الحجم متاع جريدة بالكبر هذا ولا اغزر غطاك ولا حاجه كيما لابريس كيما
12: غير مطلوب
10: حاجه ولا ما فهميش ما فهمي. تخيلوا مثلا انا هكا بلي كنت تفرجوا في البث المباشر على اليوتيوب غطيتها اليوتيوب كامله تو حليت جريده صباح. معناتها لابد من طباعه جديده, لابد استثمار حتى خويا نشري مطبعة بمليار لابد من الاستثمار. هذه البوان الاول. ثم لابد من الارشيف والمواقع, يلزم موقع متطور, يلزم الارشيف. نحب مقال في لابريس عام 56 نلقاه, مقال في الصباح عام 82 نلقاه, نشري الارشيف. لابد من لابونمون نوميريك. اليوم لو فيغارو اللي تبيع 300 الف نسخه يوميا منهم 150 الف نسخه عبر الويب PDF. معناتها لابد من التطور هذا وفيهم من الاسامي الكبيره بصراحه لابريس والصباح زوز ديار اللي ولاو دار واحده فيهم اسامي كبيره واعتقد تنجم تسوري بصراحه معناتها التحول هذا اللي لابد ان الناس يعتبروا الصحافه وفات. انا نقول لك صحافه ما فاتش,
9: صحافه ما فاتش.
10: لابريس والصباح ينجم يوليو مركز ثقل كبير وتحيه بيان سور للي يخدم في الصحافه كيما شروق دار انوار تونس يبدو الاخبار كلهم كلهم معناتها مناضلين
9: كلهم مناضلين. اما زاد التحيه اساسا للي مأيس واللي حاول إنقاذ المؤسستين. هذا راهو مهم جدا أنه فما في بعض الحالات نوفل وفي ظل الأزمة العالمية للصحافة المكتوبة والورقية تحديدا وتحول برشا جرائد ذات عناوين دولية كبرى كما النهار وغيره مشاو للرقم. معناه ثم أزمة متاع الناس اللي تقرم الورق ثم أزمة عالمية كل دولة وقتها تختار. فما خيارات نتاع دول, فما خيارات نتاع دول يقول لك انا عبء عليها الميزانيه. حتى البي دي سي حكاها أنه في ظل الأزمة الدولة تكفلت بالأجور، معناتها تكفلت بهم تماما، معناتها عن طريق وزارة المالية. هذا يلزمنا نقولوه، لأن مؤسسين كما هكا يشكلوا هوية الإعلام العمومي في تونس، وبالتحاق دار الصباح اللي هي مؤسسة كما تعرفوا مصادرة وإلى غير ذلك، والدولة تكفلت خذتها أنشارج.
10: الصباح هي تاريخ تونس، أي
9: معناها فهمتي، والدولة خذتها أنشارج وما سلمتش الدولة في الجريدتين معا، وحكاية الدمج الكلها هي في إطار ربما الضغط على المصاريف.
10: أما الدمج أنا عارف شو نقول، برافو للدولة. أما الدمج لابد أنه يكون خطة جديدة، ماذا بيا بعد شهر شهرين هاو خطتنا في ثلاثة سنين شنو بشي ولي، وطباعة جديدة، ويب جديد، أبليكاسيونات
9: كذا، ومضمون جديد، وعلاقة جديدة بالقراء، وتطوير للوسائل
10: ما نقولوش القراء ما عادش يقرا، قدم له أنت.
9: ولفات أنه إعلام عمومي مش بالضرورة يكون بالطباعة هذه، ومش بالضرورة يكون بالكتابة هذه، مع تيزم يكون في شكل معين، أن المؤسسة على الأقل تحافظ على ديمومتها في إطار التسيير. المهم أن أمام بالحق حدث أنه مؤسستين كبار، أنا نذكر كان لابريس كانت مش فقط قائمة بروحها، كانت تحقق في مربيح من البتيتانونس، وتحقق في مربيح كبيرة، وصلت في السنوات الأخيرة إلى درجة أنه المرتبات متاع موظفيها ما تلقاهمش، وقديش من مرة تدخل الدولة بالسيفونسيون، كيف كيف دار صباح معناتها بعد الأزمة اللي صارت لها والمصادرة. معناها أحنا اليوم أمام مرفق عمومي إعلامي يجب أن يبقى. جاوبنا على سؤال البقاء، بعدها نحكيه على سؤال الجودة، سؤال المضمون، سؤال أنه الكل رأي الكل صحاب الكل مكتوبة ماشية في الرقم.
10: لو ما تتطورش نحو الرقم أنا فانو بش تصير أزمة أكبر. سينيشي
12: شوف، احنا نحكيه على زوز مدارس صحفية عريقة جدا في تونس، نحكيه على جريدة كما لابريس اللي تأسست عام 1936 يعني عقدين قبل الاستقلال، ونحكيه على مدرسة أخرى اللي هي مدرسة الصباح أو معروفة بدار الصباح اللي أسسها المرحوم الحبيب شيخ روحو عام 1951. أول عدد من جريدة الصباح اصدر نهار غرة فيفري 1951. الزوز مدارس صحفية هذه شكلوا الذاكرة وشكلوا الأرشيف والتاريخ، لأنه زوز صحف هذم كانوا شهدوا يعني الفترات أو المراحل الكبرى اللي في تاريخ تونس قبل الاستقلال والاستقلال وما بعد الاستقلال. وزوز صحف هذم وخاصة دار الصباح، لأنه وزوز مؤسسات يعني أنجبوا العديد من الأقلام الصحفية المهمة جدا والكبيرة، والعديد من الصحفيين اللي خدموا في الزوز صحف هذم اليوم معناها ربي يطول عمر اللي مازالوا معنا على قيد الحياة، وربي يرحم اللي توفوا، ساهموا في إثراء الصحافة التونسية. عملية الدمج يعني تمت تقريبا خذيت برشا وقت، وهذا هذا صارت برشا إشكاليات مالية يعني بين صحيفة على ملك الدولة اللي هي سنيب لابريس اللي فيها لابريس وجريدة الصحافة، وصحيفة دار الصباح اللي تمت مصادرتها وقعدت تحت إشراف الكرامة القابضة إلى حدود أمس بتوقيع عقد الإدماج وعقد الدمج، مش يصير على زوز مراحل، لأنه العملية كيف صارت تقنيا
9: لو بدأوا بالدمج الإداري.

0: يلزم رسم خريطة طريق له زوز مؤسسات عريقة وزوز مؤسسات كبيرة. صحيح الصحافة الورقية شهدت برشة صعوبات، صعوبات كبيرة برشة. صحيح تأثرت بظهور اللي نسميه احنا المعلومة السريعة جدا اللي تنقلها تتنقلها الإذاعات بإذاعات الخاصة والعمومية والسوشيال ميديا خاصة الفيسبوك. اليوم ولا نقل المعلومة نقل سريع جدا يعني، والصحف تعرف اللي الصحف معناها تصدر معناها ديما بالمحاول يعني معناها اللي تسمعه اليوم باش تقراه غدوة.
1: الأزم تدخل في التحليل والتفسير معناها مهام الصحافة تبدلت.
0: شو اللي يميز الصحافة المكتوبة ويخليها تختلف على الإعلام السمعي البصري؟ هو التحاليل اللي تكتب بعمق كبير. رأوا الإذاعات هي ماكينات إعلامية يومية تتداول الخبر وما عندهاش مساحات
2: على مدار الساعة
0: للتحليل باستثناء البرامج الإذاعية والبرامج التلفزية. وهذا وجيه هنا
1: انتم مزوز مجدين للتحليل، ما تفضل.
0: لا لا نحكي نوفل
1: نحاولوا بينصير معناتها لأنه الإذاعة وموزايك معناتها إذاعة التطور فهمت. شوف. اللي ما عادش السرعة في الخبر هو الأهم بل تفسير الخبر هو الأهم.
0: يعطيك الصحة. أي ما يسمى بالصحافة التفسيرية اليوم يحتاج المواطن كي يشريك الجريدة بدينار ولا بدينارين باش يفهم، باش يقرأ مقال تفسيري، مقال تحليلي، مقال فيه شرح وفيه نقد أيضا باش يفهم. راو الإشكال يعني مشكلة القارئ قارئ الصحيفة هي في الفهم. يقول لك فهمني، فسر لي، أعطيني الأبعاد وخلفيات الخبر واعطيني قراءتك للخبر، وهذا هو المهم. راو التحليل نوفل اللي صحيح فما تحاليل في الإذاعات لكن التحاليل اللي تصدر في الصحافة هي تحاليل تتكتب أفروع، تحاليل تاخذ وقتها دونك لازمها تكون أعمق
2: فيها تفكيك ونقد
1: واستشراف. ولازم كما قلت باش الاشتراك وطريقة الويبز متولي وخدمات معناتها لازم تتطور معنا حتى صحيفة مكتوبة.
0: لازم الصحف المكتوبة هذه لازم تقرب أكثر للمواطن ويلزمها أيضا. واليوم ما تحتاج اليوم، وهذا اللي حقيقة نعيبه على الصحف الكل المكتوبة. ثم أقلام صحفية جيدة كبيرة غادرت الصحافة المكتوبة، ثم اللي هاجر مشى إلى الإعلام السمعي البصري، وثم اللي خرج تقاعد. تقريبا ما عادش نقراو في أقلام يعني تختم أو تكتب أو تنشر مقالات تحليلية، مقالات إخبارية تحليلية بالعمق اللي كلنا نقرأ فيه قبل في الثمانينات والتسعينات وما بعد. يعني كتشوف مثلا صحيفة كما صحيفة الشرق الأوسط ولا لوموند ولا الفيجارو ولا الحياة
2: كل النهار
0: ولا القدس
2: النهار لليوم تحاليل كما انت قلت
0: يعني
2: اللي ينقصوا الفرق هو في التجهيزات
0: في الورقي وتقرأها أيضا في الديجيتال.
1: هذاك علاش قلت لك لازم تطور كبير. أنا نعتقد أنه لابريس وصبيح لليوم فيهم صحفيين ممتازين جدا ومعاه يجيبوا أسامي كبيرة لافتتاحية كذا. نعتقد أنهم ينجموا. أنا أول جريدة كتبت فيها في حياتي الصدى يحصل على صدى الثلاثاء والسبت
2: ينجموا
1: بصراحة
2: الرهان الكبير في وسط الكثرة وفي وسط رهان الجودة أنه مستهلك الخبر كل يوم يولي يلوج على الموقع هذاك
1: بنشر مع العلم راولا بريس والصباح على الويب عندهم مواقع بيها والناس تتبعوا. لكن نحكيه على الامتياز حبينا وماجة صغير للصباح ولا بريس خاطر زوز كبارات بصراحة.
0: أنا عندي اقتراح اقتراح
1: تفضل سينيجي بسرعة
0: اقتراح للإدارة العامة للمؤسستين. حاولوا في المرحلة القادمة أنكم تستعينوا بالكتب الكبار بالجامعيين بالخبراء المشهود لهم بالعلم وبالكفاءة. حاولوا معناه وهذه تتسمى عملية استكتاب وتعمل فيها كل الصحف العالمية الكبيرة. ما يتمش الاقتصار على العمل اليومي. ثم عنا ناس كفاءات في البلاد بحاجة أنا باش نقرأ للأسماء هذه نقرأها.
1: هو, هو قبل اللي يعمل فيلم ولا حاجة يبدأ يستنى مقال في لابريس ولا في صباح نهت.
3: هو فقط على الانتقال الرقمي بتاع الصحف الورقية روذي تفهم في العالم عنده عشرات السنين, معناها أقل من نجم عشرات السنين, في عشر سنين أكثر شوية معناها, ما احنا صار مخر شوية النقلة.

0: هذية، ولكن صارت الميغراسيون مثلا صباح نيوز تخدم في خدمة بي يعني معناها عندها الأخبار، ولكن صحف في العالم اللي مشاو يزون ميغري نحو الرقمي، وانا خدمت في واحدة منهم وريت كيفاش يتم العملية، راهو يحب لها برشا فلوس العملية، راهو يحب لها انفستيسمون كبير برشا. نحكيو على صحف مثلا كيما نيويورك تايمز، كيما لو فيغارو، كيما لو بوان مثلا في فرنسا، تلقى عندهم زوز مباني، مبنى خاص بالسيت ومبنى خاص بالبرينت.
1: أي أي أي.
0: وناس تخدم لهذا وناس تخدم لهذا. تو مثلا في فرنسا نعطيك اكزامبل نتاع لو بوين، علاش قاعده تبيع وتعمل في ليزابونمون الكبار؟ خاطر تخدم في ليزونكيت الكبيره، معناها تجي لصحافي تعطيه شهر في يده وتقول له تمشي لاوكرانيا، تجيب لي ان روبورتاج نتاع 20 صفحه ولا 15 صفحه، في حقائق، في حاجات ما ظهروش في مواقع اخرى، في ديزكلوزيفيتي. لا يطلب وقت، يطلب فلوس،
1: بربي فما اي احنا نبعثوه لنا اوكرانيا.
0: اي والله
1: نرجع شويه نهد وجيب لي رسو تاكسي.
2: المثال اللي جبده نوف المهم اللي جبده نهد مهم. ثم صحيفه اليوم اللي هي معناها ما عندهاش تاريخ كبير في النشاه، ميديا بارت. شوفوا اليوم تأثير ميديا بارت اليوم في
1: السياسة،
2: تحقيقات وتأثيرها في السياسة وتأثيرها حتى في صنع القرار، وساهمت حتى في تغييرات كبيرة
3: في الرأي العام الانتخابي.
1: واضح واضح، معناتها مهمة كبيرة، مهمة كبيرة. وما مازلت عندهم مشاكل صحيح، معناتها الاستثمار في الويب أكثر تحدي نجم يواجه. يلا تحية لهم وإن شاء الله ربي يوفقهم لكل فصل ونعود.
4: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
5: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
4: إيه نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
6: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.

0: نو فلور تاني.
1: مرحبا مرحبا، شكرا على مساجتكم على 23513 الف. يلا موزايك 24،
0: موزايك 24.
2: تحكيوا على رئيس الدولة قيس سعيد اللي في حديثه مع وزير التربية، تحدث على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ إدم مبارك اللي تم إيقافه على خلفية مشاركته في مسيرة تضامنية مع موقف أسطول الصمود للعودة إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد يأذن لوزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك الذي أوقف على خلفية مشاركته في مسيرة تضامنية مع موقف أسطول الصمود من العودة فورا إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية، وفق ما أكده مصدر مطلع لموزايك. كما دعا رئيس الجمهورية إلى توفير الظروف الملائمة لاستئناف آدم مبارك مساره الدراسي، وذلك إثر صدور قرار بالإفراج عنه أمس من قبل قاضي الطفولة. وكان قاضي الطفولة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في 25 سبتمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق آدم مبارك بعد إحالته إليه باعتباره قاصرا، وذلك على خلفية مشاركته في مسيرة انتظمت بالعاصمة يوم 19 من سبتمبر للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء أسطول الصمود.
1: واضح خليل، معناتها هل رئيس الجمهورية قاعد يصلح في معناتها لماذا تم القبض على التلميذ مبارك وتوا يرجع لازم يرجع
4: كده؟ نجم نقولوا كاين لي حاجه نتاع نقطه نظام نظام، بمعنى ان فعلا معناها نستغربوا معناتها تلميذ ونقول اصلا علاش موجود في السجن قبل حتى ما يخرج، معناتها فهمتي ولا في مشى في مظاهره تلميذ قاصر، فما حكاية أنه المكان الطبيعي للتلميذ في السن هذاك خاصة وفي المسؤولية حتى الجزائية بتاع الفعل أي إن كان الفعل هذا ما ينجمش يكون يعامل كما يعامل غيره من الراشدين. هذه مبدأ
1: دونك شكرا للقاضي اللي أفرج عليه البارح، ولكن غريبة كيفاش يتم القبض عليه.
4: القاضي اللي أفرج هذا أفرج في إطار إجراء عادي، معناتها التلميذ رجع لقرايته والدولة التونسية عندها رأو في هذا رأي تاريخ وتاريخ كبير جدا داخل حتى في قدوسية العملية التعليمية. أتفكر احنا في الثمانينات التلامذة أنا عملنا المظاهرات وكل شيء وتشدينا وكلينا مكتب من ربي، ولكن بعد ما نكملوا العقاب هذاك أو الإيقاف يكلموا هما يكلموا المدرسة متاعك يقول له يرجع يقرأ على روحه، والقراية هي القراية هي الأساس. يعني هذا في فترات حالي كان نجم نحكي لك أنا، ما أنت
1: كليتوا مع تفطركم؟
4: لا ما أنت لازم تعمل، ولكن في نهاية الأمر تحس بفكرة أنه
1: قدوسية التلميذ
4: يقول لك معناها واحد يضربك ويضرب عليك، شو معناتها؟ معناتها الدولة عندها مثلا ثم حتى
1: يضربك ويضرب عليك،
4: ثم طلبة تعاقب ومشاو رجيم معتوك مثلا يضربك ويضرب عليك، لازمك تمشي ترسم وترجع تقرأ.
1: فما شاعر مصراوي،
4: فماش حديث،
1: فما شاعر مصراوي ناقد عندها سنين قال جملة دوخ: أدعو على بلدي وأكره اللي يقول أمين. رندت على بلادي بغ، أما كي تقول أمين نتنرفز عليك، رندت عليها بغشة ما أنا نحب بلادي نفس الشيء يضربك يضربك.
4: أنا والله واحد من الناس أو هذه فرصة، معناتها هو تلميذ معناتها إن شاء الله ربي نشحه وقريته، وهذاك هو مكانه الطبيعي. حتى بقية الموقفين نجموا نتعاملوا بنفس روحية أنه تونسي يا أخي، حتى كان عمل غلطة ما تتطلبش أنه حريته تتسلب، معناتها ثقافة العفو عند المقدرة
1: هذه وتحدوا الكيان الصهيوني اليوم 7 اكتوبر.
4: انا مع ثقافة العفو هذه، وخاصة العفو عند المقدرة، ما ثماش السجون مجعولة لعباد وجودها البر يجي مشكل خطر على حياة هذاك ولا على رزق هذاك ولا على الاستقرار تاع باقي الكل، راهو يتعالج بالكيفية هذه ونسامحوا بعضنا يعني في نهاية الموضوع.
1: واضح سينجي،
5: وكل سجين يتم الفرج عليه وكل موقوف محتفظ به يتم الفرج عليه، ما تنجم إلا معناها تكون نقول خطوة به خطوة إنسانية وحركة إنسانية في خلال إرجاع التلميذ هذا دبار الساعة في الإفراج عليه. هو التلميذ هو قاصر الجريمة اللي ارتكبها، ما ارتكبش جريمة حق عام كبيرة ولا جريمة قتل ولا جريمة نعش من الجرائم الاختيرة، شارك في مسيرة ويعني الجريمة متاعه معناها جريمة تدخل مبدئيا في
1: لا تستحق السجن.
5: جرائم التعبير عن الرأي، هاي سيدي مشاهد ظاهر عبر على رأيه وعبر على موقفه، أنا نقول إن شاء الله كيما تم الإفراج على التلميذ آدم وارجعوا لقرايته، خاطر مهم جدا أنه يرجع المسار الدراسي، خاطر في العادة والكلام اللي قلته خليل أنا نحب العقب عليه، اللي مشاو رجيم معتوك فهم اللي رجع القراية وفهم اللي مرجعش،
4: فيهم اللي مرجعش ما نعرفش ثم وقعت مباشرة من الترسيم أمور واضحة،
5: لكن ثم اللي تم تعطيله وقعد مدة طويلة مرجعش مرجعش الدراسة متاعه وضعت وضع مستقبله ولا فايدة في ذكر الأسماء، خطر فيهم اللي توا عنده رب كريم رب يرحمهم. إن شاء الله الأخطاء ذي ما تكررش، وإن شاء الله كما تم الإفراج على آدم يتم الإفراج زادا على الموقفين اللي يشاركوا في مسيرات واللي يشاركوا في مظاهرات واللي يعبروا على رأيهم. صحيح التعبير عن الرأي تجاوز الحدود الحد الأخلاقي الأدنى، لأنه فما شعارات ترفعت ملا شعارات مسيئة، وهذا بإجماع الناس كل ما راني مانيش هنا معناه نعطي في درس أخلاقي. النقد عنده حدود وعنده شروطه، أنك تختلف مع السلطة هذا حقك، وأنك تنقد النظام الحاكم هذا حقك، حق مكفول بالدستور وبالقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، هذا ما نختلفوش فيه. لكن راو فما ثم حد فاصل بين النقد وبين الثلب، والثلب اللي يطيحك تحت القانون،
6: ولكن ديما السجن حاجة مستبعد واضح.
5: خليه بربي السجن آخر حل
6: ولا.
5: آخر حل، وحل مراه حل غير مقبول. راو تلميذ، ومش حتى تلميذ، شخص عادي موظف كبير عمره أكثر من 25 عام ولا 30 عام مكلي شاركوا في المسيرات والمظاهرات، مشاركته في المسيرة أو تعبيره أو رفعه لشعار ما يزمش يؤدي إلى السجن.
6: واضح سينجي واضح. وآدم معناتها هوت البارح في الحبس، والبارح الرئيس يحكي عليه ويقول رجعوا يقرأ، تناقض عاشه مسكين. معناتها الرئيس شخصين الدخل باش يرجعوا يقرأ، اللي هو معناتها كان ينجم يصير له تعطيل ولا حاجة ولا حاجة، معناتها ما هو
5: تعطيل خطر فعلا صار له تعطيل.
6: اه اي اي والله عرفت توقعتها
5: اي علاش قلت لك هو
4: غياب
5: هو حكى على هو حكى على اللي تشدوا يا نوفل
4: شنو حكى رسالة تليفون
6: استنى لحظه برر غيابك
4: اي اسمك برر غياب
6: ما ترسيلو يدلش هاد
4: علاش قلت لك علاش قلت لك كانوا بعد ما يكملوا معنا كانوا بعد ما يكملوا معنا يكلموا المدرسه يقول له راهو
6: كان عنا
4: ما تجيش تعاقبوا انت عقاب فوق العقاب الاخر
6: سيفيك يطيح بايديك اللي مسكر في وزاره التربيه لا انت غبت جماعه جيب لي ما يبرر
5: يتعاقب
4: 21 يوم يشطبوك راهو يشطبوا 21 يوم يعملوا كونسي ويشطبوه التلميذ راهو
5: هذه مم. الإدارة اللي تطبق القانون بحذافره، معناه تطبق القانون بشكل بيروقراطي. جيب الولي متاعك ولا جيب ما يثبت معناه الغياب الشرعي متاعك، ما تجيبش ما ترجعش تقرأ.
6: يلا فاصل فاصل بعد الله يفاجئني نجي زاري فاصل ونرجع لكم يلا.
7: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل، اكثر من 20 الف دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر، وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل المرسى برعاية جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعة، بيتكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، لايونا، بابولا، اوديليس، فارما فيرا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر، وموزايك اف ام. ميزماك كل يوم السنة جمعة من صنع المنسدين نوفل ورتيني.
6: يلا نكملوا معاكم عميد المهندسين يعني هذه قدم خطة كاملة صيف 2027 نحبه يكون خير من صيف 2026 ما والله ما إيجابية الناس الكل يخموا في صيف عام الجاي نقعدوا إن شاء الله صيف عام الجاي ونشوفوا
2: خطر اللي عشني صيف 2026 الحقيقة ما نجمش تنسي في ساعة ونحكيه على محسن الغارسي عميد المهندسين التونسيين اللي يحذر من تأجيل معالجة الأزمة جستمو متاع الطاقة يقول رو كل نهار نخسروه نهار يوخر علينا في صيف 2027 يقول الاستعداد للصيف الجاي يزم يكون من توا وأنه أي تأخير نجم ينعكس على أمن التزويد بالكهرباء والاقتصاد الوطني هي عمادة المهندسين أعدت خارطة طريق طاقية للفترة 27-35 تتضمن حلول فنية يقول هو قابلة للتنفيذ بالاعتماد على الإمكانات الوطنية.
8: اليوم الأمن الطاقي في تونس هو من أمن تونس، من أمن الاقتصادي، من أمن الاجتماعي، وإحنا كمهندسين هذا يوجبنا اليوم أمام وطن العزيز باش نلقاو الحلول. اليوم قلنا لسبيل إليه باش صيفة 2026 تتعاد على تونس، هذاك علاش يلزمنا نخدمه من اليوم، وصيفة 2027 تبدأ من اليوم. اليوم بالإمكانيات المتاحة حاليا معنا في تونس لدى المؤسسات الوطنية قادرين باش نربحوا أكثر من الشطر اللي خسرناه في 2026. فما أول حاجة النقص متاع الكوادر معنا في المؤسسات الوطنية وبالخصوص شركة تونسية للكهرباء والغاز، هك تشوف قاعدين ياخذوا فيهم معنا الدول. إذا كان ستاج في تونس عملت ستاج انترناسيونال اللي قاعدة تنور معنا في بلدان الإفريقية، ولاد تونس ولاد ستاج. هذاك علاش كي نحكي اليوم أنه كي نعطيه معناها قيمة للعلم، قيمة للحلول الهندسية، راهو أكيد أنه النتائج مش تكون نتائج طيبة وطيبة جدا.
1: واضح يعني حسب ما لاحظت خطر البارح سمعنا وسمع معناتها المهندسين بعثوا للدولة، الدولة باش تجاوبهم يضري عمل اقتراحات نوع من مباشرة اتلهوا بينا حتى احنا نجموا ننفعوكم.
4: اقتراحات عالمية عملية ونجموا ننفعوكم، لا وقال واجبنا باش ننفعوكم. هذاك علاش انا بالحق الكلام هذا حتى لو ما قداش النتيجة عينية
1: كلامه ممتاز.
4: كلام المهندسين انه من الواجب الوطني اليوم ان نوظفوا كفاءتنا العلمية في خدمة التوانسة.
1: معناتها خليل نحب نقص عليك، نحب نشكرهم لأنه لأول مش لأول مرة معناتها لأنه الناس حكاوا وما حكاوش كلام فضفاض، جابوا اقتراحات ودنيا وقدموا مطالب، معناتها عملوا خطوة. بقي إن شاء الله
4: الخطوة
1: ما يخرجش بعد شهر يقول ما جاوبنا حد وما كلمنا حد.
4: الخطوة هذه خاطر إحساس حتى المواطن نفسه اللي فما المهندسين متاع بلاده وفايقين باللي لازم يمنعوه من اللفح اللهيب متاع الصيف اللي شفناه. معناتها معناها ذاك الذكريات السمحة اللي شفناه، معناتها
1: لفح اللهيب
4: كي تلقى أي كي تلقى عبيد على الأقل
1: بالله كي قص عليك الماء والضوء 50 سنة نجم تكون أكبر لفح اللهيب
4: 50 سنة بالحق. معناتها كي تلقى عبيد حاسة وتعطي فيها أمور عملية، راهو خاطر احنا بيدنا حكينا او ما احناش مهندسين انه مثلا تنجم على الاقل كيف الانتاج ما هوش في المستوى العالي تنجم تسيطر على الامكانيات المحدودة متاعك ما تضيعهاش، لانه عندنا جزء من المشاكل متاعنا هو من تلف بعض التجهيزات اللي تخلي الانتاج ما يوصلكش الكل للمواطن. كما في الماء كما في الضوء كما في الكل المحولات والخيوط والحكايات هذيك واللي برشا تحدثوا عليها. معناتها اليوم هاو الفكره العلميه باش تتعطى، اللي بعد الفكره العلميه شنو اللي باش يصير؟ والفكره التنفيذيه، الفكره التنفيذيه يلزمها اجهزه، يلزمها مال، يلزمها ان نوظفوا طاقاتنا على الاقل المتوفره ونحاولوا نزيدوا نتحسفوا عليها ونجيبوا طاقات اخرين باش الحد الادنى من الخدمات الاساسيه، راهو حد ادنى راهو الماء والضوء من الخدمات الاساسيه يوصل للمواطن من غير عذاب ومعاناه، هذا هو الاساس.
1: والله الاستاذ جمله قالها قويه برشا، قرروا حد ادنى من الماء والضوء،
4: احنا طالبين شريبه ماء
1: راهو الماء والضوء حد ادنى. انا هاكا اصوغ تنبيه للساده المسؤولين في الوزاره وفي ستيك وفي السنت، لو صيف عام الجاي جاي كيما سناء راهي المشكل باش تكون فيكم انتم اساسا، لانه الحلول جايه من الاطراف الكل لابد من تنسيقها. تفضل سي نجي علقنا على الموضوع.
5: شوف هو عمادة المهندسين تكلمت في مش في الوقت هذا خاطر سبق انهم عملوا دراسات مش دراسه فقط، وستاج راهو فيها مهندسين مختصين في الكهرباء، دونك الخدمه اللي تخدمت والدراسه اللي تعملت كانت على اساس تقديم حلول لستاج باش صيف 2026 المرعب ما يتعودش في 2027. صحيح فما خطوات قاعده معناها تتخذ في الوقت الحاضر، معناها بعد سبتمبر، بعد شهر سبتمبر بدات بعض المشاريع اللي بدات ترى الضوء. لكن السؤال الى اي حد المشاريع هذه باش تخلينا نطمنوا ندخلوا نستقبلوا الصيف نتاع 2027 واحنا معناها من غير خوف ومن غير رعب اللي عشناه في 2026؟ هذا هو السؤال اللي لازم تجاوب عليه ستيك. توا كي وزير الصناعة يقول إن شاء الله ما يتعود الصيف 2026 أعطي للناس تطمينات, تطمينات عملية مش بالكلام مش بخطاب مش بالليتراتير, أعطينا بالضبط شو المشاريع اللي مش تعملت. مثلا المشروع المشترك التونسي الجزائري متاع 1400 ولا هل بش يكون جاهز قبل الصيف ولا لا؟ أنا المعلومة اللي عندي أنه ينجم يكون جاهز قبل الصيف, الصيف 2027.
6: ما هو ما يلزمش نحكيه بلغتي نجم, المفروض تقول لي راو 6 جوان يحضر.
5: لا ما فماش, لا للأسف ما فماش, ما فماش تاريخ محدد حطوه به. ثم مشكل طرحوه المهندسين اللي هو يتمثل في الطاقة الشمسية, انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية. احنا اليوم الانتاج متاعنا بالطاقة الشمسية راهو ما يتعداش 9% من مجموع المجموع الجملي لانتاج الكهرباء. 91% تنتج فيه استاج من خلال الغاز اللي تستورد فيه من الجزائر وكمية أخرى أقل من إنتاج محلي. المهندسين إش قالوا في الدراسة متاعهم اللي قدموها للحكومة, قالوا من هنا 2030 يزم نوصلوا 35%, يعني إنتاج الكهرباء بطاقة شمسية يزم يوصل 35% ويوصل إلى 50% في سنوات أخرى 2025. به لكن ما قالوا الناس كيفاش نجموا نوصلوا, خاطر كنشوف أن الواقع اليوم التعطيل والبيروقراطية والبطء الكبير في تمكين الناس, تمكين المواطنين من الطاقة الشمسية. لأنه كيتمكن أن قد ما تعطي للتوانسة الفرصة بأنهم يستعينوا يركزوا اللوحات الطاقة الشمسية قد ما تخفف على روحك من الضغط اللي ربما تعاني فيه وقت اللي يرتفع الاستهلاك بشكل كبير. اليوم كنشوف معنا عملية حتى التوانسة مش متشجعين برشا. أولا السعر, السعر متاعهم غالي, سعر الطاقة الشمسية اللي بش يركبوا سواء فوق داره وألا فوق فوق عمارة مكلف, مكلف جدا. ثم تعطيل, تحس وكأني استاج اللي هي هي هي اللي في حاجة, هي مفروض استاج هي اللي تمشي للمواطنين, تمشي للناس وتقنعهم باش يركزوا ويستعينوا بالطاقة الشمسية. تحس استاج كأنه معناه كان جيت مرحبا بيك, كان ما جيتش معناه في الأمان. معناه مثلا مانيش قاعد الرا في في في حماس كبير معناها ولا حملة ولا اقنعوا الناس, امشيوا للناس. راهو كي تقول له انت راك باش تركب الطاقه الشمسيه باش تركب 4 ميجاوات, ركبوا راهو باش يتكلفوا لك ب 10 وب 11 مليون ب 12 مليون. راهو هذا مش معقول. راهو ما فماش مواطن اليوم خاصه الطبقه المتوسطه اللي تمثل اليوم اكثر من 80%, وفما ناس ما تقدرش ما عندهاش, ما ينجموش ما ينجمش يمشي معاك وانت تقول له راك باش تدفع 11 و12 مليون. سهلوا على الناس باش يركزوا الطاقه الشمسيه. راهو الحل متاعنا الوحيد في الطاقه الشمسيه, وفما عمل اخر لازم تقوم به ستيك في انها تسرع في تركيز مولدات مش محولات, مولدات لانتاج الكهرباء. من غير هذا
6: واضح. دونك سينيجي باش لخص كلامك مازالوا 20 ثانية, انه بعد الصيف الكارثي اللي شفناه ما شفناش ناش متحركة. معناتها بي دي جي ستيغو سونيت قالوا مش منا ومنا منا, عام الجاي ما عادش نجموا تقولوا مش منا. معناتها ما شفناش ناش تحركت, ناش طاقة شمسية اي عملوا بروموسيونات ما شفناش. معناتها شفنا برود تام, نخافوا لو يجي ربيع ونفيقوا للصيف باش يكون كيما العادة. شكرا سينيجي, شكرا سي خليل مرادي قدم الاخبار. نرجع لكم في الساعة الثانية هذه. ميدي ماك,
9: ميدي ماغ.
10: فغام. الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة, الأغلبية ما يمشوش عدل.
11: ما انت ليش بصحتي النفسية؟ تبدي ليه في نارك؟ ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس؟ تونسي ما عندوش عالم بالأمراض النفسية. نجم يعيش أو يكون ما في بالوش اللي هو مريض نفسانيا مع اكتئاب ولا بيبولير ولا أكل أنجر إيشيو زي ذاكم. ماش لابس.
12: الناس الكل ولا تعيش في لي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتوم, اثرت على صحتهم النفسيه ويقولك ليه انا مانيش مهبول ولا فازر.
13: جينيراسيون تاع توما عاش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجه خاطر يلقى انه اللبسي هذاك عنده سكري بروفيسيونيل يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسيه وحاجه عاديه.
14: اغلب توانسه نحسهم كيحس روحهم مكتئب يخرج من القهوه مع اصحابه
15: يهتمش بصحته النفسيه بالعكس هلا هما كان مرض وقت يسحق للطبيب يمشي.
16: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية، هل أن التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأن بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضوع فورم نهار الأربعاء.
17: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
18: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة.
19: فورم
18: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
20: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
21: مستمعي موزايكا فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ملتقى وطني انتظم اليوم الأربعاء بالعاصمة لتقديم دليل جودة الهواء الداخلي بالمؤسسات التي تأوي الأطفال ببادرة من وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بهدف الحد من مخاطر تلوث الهواء داخل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس. والمدير العام للصحة الدكتور وليد نعيجا يؤكد في تصريح للزميل سلاح الدين الكريبي أن الدليل يتضمن إجراءات عملية وبسيطة وقليلة الكلفة لتحسين جودة الهواء، خاصة أن الأطفال أكثر هشاشة أمام التلوث ويقضون جزءا كبيرا من يومهم داخل الفضاءات المغلقة. ويتضمن الدليل توصيات تتعلق بالتهوئة المنتظمة واختيار مواد وأثاث أقل تلويثا ومنع التدخين ومراقبة الرطوبة وتكوين العاملين وتقييم المخاطر.
22: هو يقدم توصيات عملية بسيطة وقليلة التكلفة مثل التهوئة تضمع اختيار مواد التنظيف وتسييس أقل تلويثا منع التدخين متابعة الرطوبة ومصدر التهوية. الرسالة شنية هي؟ أولياء والمربين زادة هي أن حماية الهواء اللي يتنفسه صغارنا مسؤولية مشتركة. دليل هذه هو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي باش يقع فما قوانين باش تتعمل جاي باش نعملوا لكي يتشارج ومن بعد نطبقوا مراجعة واعتمادها زادة حتى في ديارنا زادة نقرأ حسابنا زادة علاش قلت لك تثقيف الأولياء حاجة كبيرة.
21: خبير المالية المحلية أحمد جدارة يؤكد أن ضعف الموارد وغياب القدرة على الادخار يمثلان من أبرز العوائق أمام تنفيذ البلديات لمخططاتها الاستثمارية، داعيا إلى تطوير آليات تعبئة التمويلات الوطنية والدولية وتعزيز التعاون بين الجماعات المحلية. أوضح جدارة في تصريح لموزايك على هامش التظاهرة الوطنية حول منصة الشراكة من أجل تفعيل أهداف التنمية المستدامة محليا وعلى مختلف المستويات أن المنصة تمثل مسارا تشاوريا يجمع مختلف المتداخلين في التخطيط العمراني والتنمية المحلية مع إلى الجانب المالي أهمية خاصة باعتباره أحد الشروط الأساسية لتحويل المخططات إلى مشاريع على أرض الواقع.
23: هو المنصة عمل تشاوري عملته لوني أبيتا من أجل جمع كل المتدخلين في ميدان التخطيط العمراني لسنوات. العملية متاع التخطيط لا تؤدي ثمارها باعتبار غياب التمويلات ويعطيها صحة لوني أبيتا في المجال هدايا. خمت أنه من الأول تفكير في الجانب المالي باعتبار أنه القدرات الاستثمارية للجماعات المحلية مهمة لترجمة المخططات إلى أشياء واقعية. الواقع متاع البلديات فيه بعض الأشياء اللي لابد من تجاوزها خاصة غياب قدرتها على الادخار على توليد مدخرات تمكنها من تغطية الاستثمارات. هناك كذلك بعض المصادر التمويل اللي على أهميتها الجماعات المحلية ما زالت لا تستغل هذه الفرص بالشكل الأمثل. نتحدث عن تمويلات كبيرة في كل ما يتعلق بالتمويلات المناخية، لكن للأسف الجماعات المحلية في تونس لحد الآن لم تغتنم هذه الفرصة رغم أهمية هذا الموضوع. كذلك عدم وجود هياكل معتمدة، لأنه مثلا كي نحكيه على الصندوق الأخضر المناخ يتطلب الولوج أو النفاذ لهذه التمويلات وجود هيئة مصادقة عليها من الصندوق تقوم بالموبيليزاسيون تعبئة هذه الموارد الفائدة.
21: في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر اليوم الأربعاء بيانات تلخص عملياته خلال السنوات الثلاثة الماضية منذ 7 من أكتوبر 2023، إلى جانب توضيح ما طرأ على هيكلة قواته، غير أنه لم يشر إلى الشهداء الذين سقطوا بهجماته أو الذين نزحوا وشردوا إثرها أو الخسائر الكبرى التي سببتها في قطاع غزة والضفة الغربية ودول المنطقة. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته استهدفت نحو 100,000 هدف على مختلف الجبهات منذ بدء الحرب بحسب بيانات نقلتها وسائل إعلام عبرية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماغ، مع أجمل تحيات مراد الدريتي.

0: يا مرحبا يا مرحبا, رجعنا لكم في الساعه الثانيه من ميدي ماغا. اهلا وسهلا بك سلاحه,
1: مرحبا بك نوف, مرحبا بك بكل انسان المزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين حتى في يوتيوب, ونسلموا على خليه احباء نادي يوفنتوس الايطالي بتونس
0: بتونس تحيه
1: كل يوم, سلام على خليه احباء تاع فريق من برا.
0: واضح واضح واضح, نهدش نحوالك مره اخرى.
2: سهلا مرحبا نوف
0: جيهان, شنو الامور؟
3: ليه ما زلت ما جيتش كم سلم على سليم وهيبه والناس الكل؟
0: ما مره باللي ما
2: عليش
0: نقول لك
2: نيبه في الدار,
0: تحسبني ولا بالحق كل مره نقدمهم كل مره واحد لول, ارجع للحصه تلقاني كل مره ترتيب واحد لول,
3: خاطر
0: نعرف نعرف الخلفيه. ما بديتش بيك مراتها
3: اللي منذكرش ما اللي منذكر عسلي ما عسلي ما مرحبي مرحبي المستمعين
0: كما أي طفلة في
2: مخ أنا نتفكر نوف جيت بيها برشا مرة
3: نتذكر كين اللي يعجبني.
0: يلا نمشي لأنفو أنتوكس أنفو والأنتوكس, نعطيكم مقالات هبطوا في الجرائد في تونس وفي العالم وانتم تقولوا أنفو الأنتوكس مع بعض التعليق بطبيعة. لابريس اليوم لأون هبطت تشكر في مشروع إيرافير باردو, قالت كان أحسن حل لموسم الأمطار لأنه في الفترة اللي صابت الأمطار جربوها يسهل التنقل برشا, خير من الكيران وخير من الكراهب لأنه يسهل التنقل ويتفادى الفيضانات. مقال اليوم في لابريس شكر مشروع إيرافير في باردو. سلاح أنفو أنتوكس,
1: والحقيقة حكاية المطر هذه دخلتني بعض شوية الحقيقة, معناها هما بحسب ما فهمت هو المطر كانت فرصة باش يفهموا
0: اي انه الرافير في كاسو ما يقفش في المطر مش كيما وسائل النقل العادية,
1: ما دونك المطر خلينا منها حاجة إيجابية
0: ورات قيمة الرافير
1: حلو القطار هذا حتى اللي راه في كرهبته عادي راه ما
0: نشتري لا نحكيوا على عباد ياخذوا وسائل النقل
1: وسائل النقل اي ما يقفش
0: فوالا الارتيكل نخبيوها توا
1: نخبيوها انا ماني مانيتوش
2: واش توا هادي
0: هو نخبيوها توا فوالا اي
2: فقره اسمها انفو توكس هادي
0: كي نقولوا الخبر صحيح
1: انا نقول انتوكس
0: انتوكس عليه
1: خاطر اللي رافير هاك ولكن يمشي تبارك الله انا ريت وحكيت معاه فهو يمشي ما يقلقوش لا تقص لا حتى شيء ديما قدام ديما قدام
0: ناهد
2: انا والله نتبعوا الملف شويه والتحيه
0: تبع الفلاحه زاد
2: تبع كل شيء خويا فلاحه اقتصاد سياسه اللي تحب انت الكل
1: نقل
2: نقل زاد النائب تحيه ليه بالبرلمان ظفر صغير يتكلم عليه عديد المرات وعلى الاخلالات دونك نقول انتوكس
0: انتوكس جيهان
3: الكلمات المفتاح موجوده اما ترتيبهم كان غلط دونك انتوكس
0: انتوكس صحيح لانه
1: الاريفير كان فرصه في تعرف جوره المطر
0: قالت ازمه كبيره ومشروع عنده 10 سنين يحضر وكي تصب المطر يطيح بان وكذا معناتها شنو هالمشروع اللي عملناه باش يطيح ديما بان. جيهان في الشرق الاوسط جريده تطلع في لندن يوم خذا جائزه نوبل ثم مشى حضر في فطور الاولاد تحكي على الدكتور كارل اللي فسرنا الثلاثي نهار الاثنين مع تكلموه وبداو يطلبوا فيه مبروك بري نوبل يجيو بيجيو بيجيو من بعد 7:30 تصبح قص على التليفونات الكل قال لهم عندي ولادي فيقهم طيب لهم فطور الصباح ثم حضر لهم اللمجات باش يمشيوا يقراوا بعد ساعتين رجع ياخو في التليفونات نوبل ظهرت ما تبدلش قالك انفول انتوكس
3: هذا هو نفسه الدكتور اللي سمعنا الفرحه نتاع ولادو البارح دونك ظهر لي العائله مترابطه مليح دونك نتصور انفول
0: برافو على الريزونمون نهد
2: اي نتصور اش هي الناسيوناليتي نتاعو
0: امريكان
2: اي نتصور صح
1: كان الماني الاخر ليه معناها ما فطروش الالمان
0: كارل اي
1: هو انا ما نستغربش خاطر اللي يربحوا نوبل جنرال مورا ما همش معناها ماهوش كي مراه وما احنا مثلا
0: يتبدلوا بعد نوبل
1: كي جاوا من الاخر نتذكر ليه مش الكل ما نذكر بار اكزومبل نجيب محفوظ وقت كي خذا نوبل للادب مشى له وقت السفير نتاع السويد نتاع في مصر مشى له لدارو لقاهم بيجاما معناها قاعد وموش مسوق قال له راك تفدلك ما يحكي مع سفير قال لقاه بكل بساطه وعادي ويمشي معناها يتصرف عادي جدا
0: معناها نعتقد انفو اي
1: نعتقد لي انفو اما فما حاجه اخرى تغيرني راهو نوبيل خذوها ثلاثه أي. من البارح فما كان الامريكان يحكيوا معاه ويعملوا له في الانترفيو يمكن الالمان صعيب نعرف ما يصير يجيبوا معناها صحفي الماني يحكي معاه
0: واضح انفو الاخبار صحيح. نهى جريده الشرق القطريه قالت شركه تركيه صنعت حقائب مدرسيه مضاده للرصاص اسمها الحقائب الباليستية بعد مدارس تركيا اللي عندها عامين برشا أحداث كرتوش وعنف دونك الفكرة جابتها الشركة وبدأت تبيع في حقائب مدرسية ضد الكرتوش ضد الانفجار وضد حتى الطعن بسكين وبدأت تبيع فيهم أنفو الانتوكس
2: اي سمحني نمشي بالريزونمون نتاع جيهان قبيل هو السكادو باش يلبسها على ظهره وكي تجي ضربة من قدام شنو يعمل
0: هيك
3: اخترعوا تبليل وقت
0: ضربة من قدام ربي قدر له
2: صور انتوكس
0: انتوكس
1: غدرة والله لا انا نلبس كون كرتابة القدام كنا ما كنت
2: مضاد حتى انت
1: الرصاصه نتصور صحيح
0: انفو جهد
3: هو حتى اقوى الجيوش ما خرجوش حاجه تحمي من هذو من الكل اللي انت سميتهم دونك لا مش صحيح
0: الخبر انفو صحيح في الجريده اي معناتها واعطاو حتى اسم الشركه
1: انا ريت نقول لكم انا تبعوا ساعات الغباء نتاعي في بعض التفكير نجم نجيب حاجه صحيحه
2: فوالا البريود اللي عشتها في بروكلين خليتك تنجم
0: ونختموا بالنهار اللبناني اللي قالت تخريب الحليب من سوريا الى لبنان تهريب الحليب من سوريا
1: الحليب
0: ربي غلط في حرف يعني ما جاتش كلمة خايفة فلا من سوريا إلى لبنان عبر خراطيم نهار لبناني كشفت أنه نوع غريب من التهريب الخراطيم اللي كانوا يتعدى فيها النفط حطوا فيها الماء ولو يهربوا فيها الحليب لأنه في الحليب في سوريا رخيص برشا من سوريا إلى لبنان في الهرمل وقالوا هذا حاجة خطر صحي كبير أنفو لانتوكس
1: حليب بالنفط هو انا وش يقول لك يقول لك هي انا
2: شيخ بلاش يعقموهم قبل
1: هو المهرب ايش يعمل هنا يقول لك هي انا بنفط دونك من الاول يهربوا ماء
0: اكيكي
1: فهمني ومن بعد يهرب جافيل للتعقيم بعد يهرب الحليب
0: لا ما قلتش
1: تصور هكا دونك انفو
0: انفو نهد
2: انفو
0: جهد
3: شو معناها فما حليب فما كونتيتي نتاع حليب لهالدرجه تنجم تتهرب في انابيب كانت تعدي بترول
0: اي وينظفوها بيان سور
3: خدمت معاهم الخدمه هذه
0: لا حسب المقال
2: ولا يهربوهم دبابز
3: ما كونش دبابز ولا حاجه هكا
0: معناها خراطيم تو انا نقول لك في خراطيم حبش نقولها بالدارجه
3: بالعقل واللوجيك ومعطاني ربي من شويه تحميم
0: انا بي دارجه نبي
1: بقول
0: انفو لانتوكس
3: ما يلزمش يكون انفو
0: فوالا لا انفو ومقال كبير برشا صفحه كامله في جريده النهار على نوعيه التهريب هذه لبنان تعيش في ازمه اقتصاديه كبيره وكبيره برشا يلا نكملوا معكم هذه ميدي ماج باش نعملوا دوره زاده على العالم خاطر جوجل وعميله انا تفرجت في امسيس وحكينا انت مرة زادة في الصيف فحكيت انا على جوجل هذه مش هكا
4: مش هكا
3: هو في اخر الحكايه نتاع اليوم ظهر لي جوجل يحب يقولنا انتهت حلول الارض على خاطر فما حلول ابعد برشا يمكن عن احنا من الخيال لما هما بداو يجربوا فيها عندهم مديده شنو حكيت الذكاء الاصطناعي
0: تحس نهبلنا اليوم كل تفضل
3: ليه هو كي تاخذ الرياكسيون تاع سلاح اللي كل شيء يظهر له لوجيك انتهت حلول الارض
0: هو ما افهم سلاح يحب كان هو الذومر احنا اليوم كي جبناها ذمار هكا حاس روحه معناتها مهدد جي هنا ولا تخدم في الذمار
1: ذمرتوا انتم اليوم
0: سوير
1: ولا
3: سوير
1: نحاول زين تحاول تفسر لنا تبسط لنا هي الفكرة قالت أنت تحول الأرض اللي فهمته أنا بذكاء البسيط إنه خرجنا من الأرض
0: أي
1: هذا اللي فهمت
2: تفضل في اليقصد اللي أنت عامله فوند كوميرس معناه
1: شكون بيان سور فما مونوبول في كل شيء
0: أخي كي نوف اليقصد علي ناهد يحكي باسمي ما كنت نقول
2: ما يفسر ما يفسر
1: كمل الفقرة كمل الفقرة
0: يلا جي هنا
3: شنو حكيت جوجل كيما قاعدين نسمع ونعرفوا الناس الكل الذكاء الاصطناعي وحتى كنا حكينا وين نذكر سلاح في الصيف شنو المواضيع الكبيرة اللي يحكي فيها مع الذكاء الاصطناعي وفي الشهرية منين نتسلف شنو يعمل هذا الكل قاعد يعيش على حسابنا على حساب الإنسان بصفة عامة وين ما كان موجود الذكاء الاصطناعي اللي عايش على حساب الموارد الماء الطاقة وحتى الغذاء زادة وتوا كثرة المخاوف من الذكاء الاصطناعي خاصة في وسط هالسباق العالمي وين نشوفه في منافسة تقنية كبيرة برشا خاصة بين الصين وأمريكا يلوجوا شكون اللي سيطر قبل أكثر على التكنولوجيا وخاصة على الذكاء الاصطناعي الخارق وإلا الفائق هذا اللي يستحق برشا مراكز بيانات أكثر وأكبر من اللي موجود دونك في إطار تطوير لبروجي متاحهم قاعدين كل مرة يبنيو في مراكز بيانات جديدة وفما تخوفات من نوع يمشيش يخرج على السيطرة تمشيش تصير اختراقات البيانات وهجمات دونك هوني ولاو يخموا في قوانين أنه كيفاش هذا الذكاء الاصطناعي كان خرج على الخط الأحمر كيفاش نقصوا عليه الطاقة وكيفاش نجموا نسيطروا عليه هذا من جهة أما زيدا فما انفيلات آخر وهو انفيلات بيئي خاصة كما اللي صار مع جوجل الحكاية بدأت بمشروع كبير تحكي عليه برشا هو يساوي 13 مليار أورو المرة هذه شركة جوجل حبت تتوسع واختارت فنلندا علاش بالذات على خاطر مناخها بارد نعرفوا مراكز البيانات هذو ما يسخنوا برشا دونك يستحقوا بلاصة باردة يستحقوا الماء الحلو باش يتبردوا يستحقوا مساحات كبيرة وفي فنلندا زيدا الحاجة الباهية انه الطاقة نتاعهم تجي من النووي الريحي والكهربائي الكهرومائي زادة، دونك مش باش يستهلكوا برشا غاز وبترول، طاقات المش نظيفة. دونك دخلت باستثمار كبير وباش تبني مراكز بيانات جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي لشركة جوجل، وهذا مسؤول الشركة في فنلندا. كيفاش حكي على المشروع الكبير؟
5: It's ambitious. We aim to complete the construction over the next 2 years. So the 13 billion investment we are announcing today is for the 2 years from now. So it's an accelerated pace, and it would not have been possible without the great partnerships here locally in Finland with multiple stakeholders and with the great history we have had here on operating in these surroundings.
3: دونك هذايا مسؤول شركة جوجل في فنلندا كما سمعتوا يشكر ويمجد في الشراكة الكبيرة اللي بيناتهم وبين الدولة هذه اللي اختاروها، والمشروع باش يدوم مع مين، وحكي زيت على محاولة تسريع الإجراءات، يزم يزربوا شوية باش المشروع يكون موجود على أرض الواقع. ولكن كانت صدمة وقت اللي فنلندا تقرر أنه توقف المشروع هذايا وتوقف التعاقد في الوقت الحالي حتى لين تثبت الأمور والتداعيات البيئية اللي تنجم تجي. علاش؟ على خاطر كما نعرفوا فنلندا هي أرض الماء، البحيرات، الغابات، الثلوج زادة كيف والغابات بالنسبة لهم حتى لسكانها حاجة مقدسة. فأول حاجة عملتها شركة جوجل كي دخلت نحت 300 هكتار من الغابات، قصتهم رزيتهم باش تبدأ تبني مراكز البيانات متاحة، وهذايا قبل ما تكمل أصلا مازلت ما كملتش الدراسة، وهذايا راي خطوة أولى في المشروع. داغ بتقلقوا الفنلنديين برشا من الحكاية هذايا، كيف زادة الوزارات المعنية كما البيئة وغيره قرروا إنهم يوقفوا المشروع في الوقت الحالي حتى لين جوجل تراجع حساباتها وتقوم بالدراسات اللازمة. وهوني خيط نسمع واحدة من المواطنين اللي كانوا تشكيوا وقالوا الغابات ما تتعوضش، والذكاء الاصطناعي هذية أو مراكز البيانات هذية راهم مشاريع يزم يتدرس الأثر متاحة قبل ما توافقوا عليها وقبل ما تبنيوها.
6: Already last winter, more than 300 hectares of logging was carried out in this area where we're standing on the edge. Finnish legislation, the Act on the Environmental Impact Assessment Procedure, is very clear. If logging is carried out over an area of more than 200 hectares, that permanently changes land use, meaning the forest land will never return to being forest, then an environmental impact assessment...
0: كما حكيت في صندوق عجب الإذاعة الفنلندية، شنو قال؟
3: هذا في تقارير البيئية في إيطاليا ريبورتاج اللي خدموهم، انه مش حبيت نقول لكم مش كان الدوله اتحركت، لكن حتى المواطنين زاده كان عندهم الوعي الكافي، يقولوا راهو الغابات هذه اللي جات شركه جوجل نحاتها راهي مش باش تعاود ترجع، والغابات مش باش ترجع كما كانت.
0: هم اذا عطاو سباس لجوجل يعرفوا باش نحي الشجر، ما تلقى الحكومه تورطت يا اخي، مشات معناتها مع جوجل في الاخر مش باش ترجع.
2: ما تصورش من مخهم كيكه معناها.
3: جوجل اعترفت راهو، قالت اللي هي غلطه، وقالت انه بديت المشروع هذايا وبديت الخطوات الاولى نتاعو قبل ما تكمل دراسه المشاريع نتاعها. جوست انا بعد الحكايه هذه نحب نقول لكم انه كيما نعرفوا الكل تونس محطوطة كواحدة من الدول اللي تنجم تكون وجهة مراكز البيانات هذوما، خاصة كي نتحدث على طاقة شمسية وزيدة تحلية المياه والمساحات الشاسعة في الصحراء، وهذه تحكي فيه برشا. فهاوكا في بيننا شنو صار في فنلندا باش حتى كان نهار حبوا يجيو لداتا سنترز هذوما في تونس، فخلينا نعرفوا شنو ينجم يكون الامباكت نتاعهم قبل ما يتوجدوا، يعني مش نخموا كان في العائدة نتاع المشروع ولا قداش ينجم يوفر يد عاملة. جوجل سكتت حسب رايك؟
0: من يعني بطل من فنلندا ولا هو
3: وقف كل شيء، توقف كل شيء. جوجل شنو تنجم تعمل؟
0: اما تمشي لبلاد اخرى
3: مثلا، والا
0: حلول الارض،
3: انت هات حلول الارض جوجل.
0: دونك
7: في مكان بتشرق فيه الشمس بلا غروب على مدار العام 24 ساعه يوميا بلا غيوم وبلا اي عوائق، من هالمكان بالتحديد جوجل راح تبلش مشروعها الجديد لحتى تستفيد قد ما بتقدر من الطاقة الشمسية. المي والكهرباء بلشوا يكلفوا الشركات كتير، والكهرباء أصلا عم تقطع، والمي على الكوكب عم تخلص، وجوجل بدها تشتغل وتربح والأهم تحافظ على قوتها في السوق. لذلك عملت مشروع Sun Catcher لإرسال وحدات حوسبة وذكاء اصطناعي إلى المدار أي الفضاء.
0: وين الشمس؟ ما عندهمش ليل يعني، فضاء ما قالوش كوكب بنيه،
3: لا في الفضاء،
2: لا معناها
3: في الفضاء. مشروع بدأ يدرسوا فيه في 2025
2: كما لساتيليت معناها
1: كما لساتيليت فضائية تبع مثلا أمريكا ولا روسيا. المحطات هذه كينها تطفو في الفضاء، موجودة، هي محطة فضائية. قرب هيلك كونتينر طاير في السماء نتاعهم
3: زعما هذا اكهاو ولا باش يلوجوا على بلاصه اخرى.
1: انا نتصور ينجموا خاطر ينجموا يحبوا يرتاحوا ساعات يراكيو شويه المحطه نتاعهم دونك تصور لازم حاجه باز هكا
3: هما
1: فما عبيد باش تطلع خاطر فما
0: اقوى مريخ لا كونتينر طاير
2: كونتينر طاير في السماء
0: اي خاطر ما كنت وقت حكيت لنا قداش يستهلكوا ماء
3: برشا ماء وبرشا طاقه اي
0: باش يجيك شويه معناتها احنا بعدنا نبداو نفدلكوا على الذكاء الاصطناعي نسالوا فيها زي الماستا ما تنجم تفدليك هذيك 1000 لتر ماء مشيت فيها فهمت
3: تحسب قداش من شربه ماء دونك مش هذا بركه هما البروجي هذا بده يحكي عليه بلتو اعلنوا اللي هما بداوا البحوث نتاعهم في 2025 مؤخرا بعد اللي صار هذا في فنلندا دونك في اول اكتوبر قالوا رانا باش نمشيوا لمرحله الفضاء وفما زيد توقعات انه حتى ينجموا مستقبلا يخموا مركز البيانات هذه علاش ما تكونش في كوكب اخرى كما القمر مثلا.
0: واضح واضح يعطيك الصحة القمرة
1: يا أخي مسيب الجاي لمجرو تراب يثبت عشكون وحدك طالع تبني وتعلي
0: القمرة
1: ولا يسوير كنت تطرح
3: ولا يتوقع كل شيء
1: الدول مثلا في كوكب الأرض عندها حدود وكل شيء معناها فماش دولة تدخل في أخرى مواطن تونسي يحب يمشي يشري قطعة أرض يشريها فما قوانين كذا ما باش تاخذ في القمرة معناها شو باش تشاور
0: وصلوا لها ساعة وخذ اللي تحب
1: معناها سنة اللي يوصل الأول يا أخي
0: بيان سور
3: هما طلعوا زعما القمرة تاو بالحقيقة
0: كما سوائل
1: نأكد هو طلعوا
2: كما صار للأرض طلعوا فيش صار اللي يوصل اللي يوصل الأولاني من القوى الاستعمارية أنا
1: شفته ما طلعوا ليخذي عندي صديق طلع معهم طلعوا
0: فصلوا بعد نكملوا معكم هذه ميدي ماك
8: طغام الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة الأغلبية ما يمشوش عدل
9: ما انت ليش بصحتي النفسية تبدي ليه في نارك ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس تونسي ما عندوش عالم بالأمراض النفسية نجم يعيش او ما يكون ما في بالوش اللي هو مريض نفسانيا مع اكتئاب ولا بيبولير ولا اكل انجر اشيو زي ذاكم ماش لابس ماش لابس
10: الناس الكل اللي تعيش في لي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتمون اثرت على صحتهم النفسية ويقول لك ليه انا مانيش مهبول ولا فازر
11: نرى سيوم تعطوه ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجة خاطر يلقى انه لبسي ذاك عنده سكري بروفيسيونيل يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسية وحاجة عادية
12: اغلب توينس نحسهم كيحس روحهم مكتئب يخرج من القهوة مع اصحاب
13: يهتمش بصحته النفسية بالعكس هلا هما كان مرض وقت يسحق للطبيب يمشي فغام.
14: مدى وعي التوينسة بأهمية الصحة النفسية هل أن التوينسة يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأن بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسة بالصحة النفسية موضع فورة من نهار الأربعاء من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
15: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
16: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
17: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
16: عندك أورانج.
0: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المساعدين. نوف الورداني. يلا مازلنا معكم ميرسي بوكو على المساجات اللي قاعدين يوصلونا نمشي وتولى حل الدوسية.
2: دوسي. 7 أكتوبر 2023 ما كانش العالم يعرف أنه على موعد مع لحظة باش تعاود الحقيقة رسم الشرق الأوسط من جديد تختبر قدرة النظام الدولي في الحروبات وتعيد خاصة تعيد القضية الفلسطينية إلى قلب السياسة العالمية بدأت الحكاية بفجر 7 أكتوبر 2023 الاسم اللي تقال على كل الألسن تقريبا طوفان الأقصى اللي قادتها حماس وفتح فصائل فلسطينية مقاومة أخرى أسفرت حسب المعطيات الأممية عن مقتل أكثر من 1200 من الإسرائيليين وأسر 251 منهم. لكن ما جاء بعدها كان أكبر من العملية العسكرية في حد نفسها وأبعد من حرب على فلسطين. كان المحتل أطلق وانطلق في حرب إبادة دامية واسعة على قطاع غزة استمر قرابة عامين، امتدت تداعياتها إلى لبنان، اليمن، سوريا، العراق وإيران وحولت الشرق الأوسط إلى ساحة مفتوحة على احتمالات التصعيد الإقليمي في كل لحظة ومن كل جهة. ولكن بعد 3 سنين لم يعد السؤال فقط شنو اللي صار في 7 أكتوبر، بل شنو اللي تغير في العالم بعد 7 أكتوبر 2023. باش نفهموا هذا الكل لازمنا نرجعوا لقبل 7 أكتوبر بشوية. المنطقة كانت تسير نحو إعادة ترتيب علاقاتها. كلنا نتذكروا الكلام اللي كان يتقال في وسائل الإعلام العربية والعالمية وفي الصحف وقتها، الحديث على اتفاقية التطبيع اللي تتوسع. كانت القضية الفلسطينية تبدو في كثير من الأحيان وكأنها تتراجع في سلم الأولويات الدولية والعربية. ثم جاءت الحرب لتقلب المسار هذا الكل. فلسطين عادت إلى صدارة الأجندة الدولية وعادت مسألة الاحتلال والدولة الفلسطينية المستقلة والاستيطان والقدس وغزة إلى واجهة النقاش الدبلوماسي. ولكن مش النقاش الدبلوماسي فقط، لأول مرة تقريبا تبدأ موجودة وحاضرة بقوة في النقاش الاجتماعي وفي التحركات الشعبية في كل دول العالم تقريبا. وكلنا نذكر المشاهد متاع المسيرات اللي خرجت في إيطاليا في

0: المستوى العالمي كيفاش كانت.
1: واضح معنا العميد سابق في الجيش اللبناني ورئيس المحكمة العسكرية السابق أستاذ منير الشحادة. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مساء الخير، تحية لكم ولكل المستمعين.
1: مرحبا بك. باش نحكيو علي، ما الذي تغير بعد وحنا في الذكرى الثالثة؟ لو كان جاوبنا بصفة عامة قبل أن ندخل في التفاصيل، ما الذي تغير بعد هذا اليوم التاريخي؟
2: يعني الحقيقة السؤال، ما الذي بقي على حاله في هذا العالم بعد التطلق؟ تغير كل شيء، لم يبقى شيء على حاله. سقطت الأقنعة، فضح هذا العالم الذي يسمى العالم الحر، فضحت حرية الإعلام والحرية التي تسعى إليها الغرب. ظهر الغرب على حقيقته أنه هو داعش أكثر من الدواعش، وأيضا تغيرت المنطقة بكاملها. سوف أدخل التفاصيل إذا أردتم. الجيش الإسرائيلي، الأمريكي، اليمن، إيران، لبنان، كله تغير، المنطقة كلها، الاقتصاد العالمي كله تغير.
1: مثلا في الشرق الأوسط 7 أكتوبر، هل غير الشرق الأوسط فعلا أم كشف مكانه مخفيا؟
2: الشرق الأوسط وعملية تغييره كانت تسعى إليها أمريكا منذ زمن بعيد، وقد أظهرت ذلك في حرب 2006 عندما بدأت كوندوليسا رايس تتحدث عن شرق أوسط جديد وفشل في حينه. ولكن طبعا بعد طوفان الأقصى، عندما قامت إسرائيل بعملية هذه الإجرام الذي قامت به في غزة واغتيال السيد حسن نصر الله، وهذه الحرب في لبنان وفي اليمن وفي كل مكان، خرج علينا نتنياهو ليقول بدأنا بتغيير وجه الشرق الأوسط، وهذا هو ما كانوا يصبون إليه منذ زمن بعيد. ويتلاقى المشروع الأمريكي بشرق أوسط جديد مع تغيير شرق الأوسط بالنسبة لإسرائيل، هي إسرائيل الكبرى، يتلاقيان في هذا الموضوع. أن الشرق الأوسط الجديد بالنسبة لأمريكا هو تفتيت المنطقة إلى دويلات متناحرة تنهب ثرواتها وتبيع فيها أمريكا الأسلحة بسبب هذا التناحر، وإسرائيل تحقق إسرائيل الكبرى. فطبعا هذا هو الهدف منذ زمن بعيد، ولكن ظهر بعملية طوفان الأقصى.
1: حماس هل انتصرت عسكريا أم سياسيا؟
2: طبعا الضربات القاسية التي تلقتها تلقاها محور المقاومة بكامله، وليس فقط حماس، ولكن حماس تلقت ضربة موجعة الأكثر أو الأكبر. ولكن طالما أنها صمدت حتى الآن، لم تستطع إسرائيل نزع سلاحها أو استسلامها بجيش جرار، 9 فرق تقريبا، 100,000 جندي تقريبا مدعوم من كل دول العالم، مخازن العالم كلها بتصرفها، التكنولوجيا، الطائرات، أضخم ذخيرة في العالم استعملت، سقوط العالم والمجلس الأمن الدولي والفيتو الأمريكي على أي قرار يطال أمريكا، رغم ذلك لم تستطع إسرائيل أن تقضي على حماس. أصلا حماس هي فكرة وليست عناصر.
1: واضح. سؤال سيد العميد سابق في الجيش اللبناني ورئيس المحكمة العسكرية السابق منير شحادة، لو عدنا إلى 6 أكتوبر 2023، هل تعتقد أن حماس كانت ستختار العملية نفسها؟
2: اليوم أنا كتبت مقال ويعني نشر في أحد المواقع الإخبارية عن هذا السؤال بالذات. ماذا كان مطلوب؟ ما هو الذي كان مطلوب من الشعب الفلسطيني بعد 76 عام؟ لنفترض أن حماس لم تقم بعملية طوفان الأقصى. 76 سنة هذا الشعب وهو ينتظر المجتمع الدولي لإنصافه للحصول على دويلة وليس الدولة، وإسرائيل تستمر بالقتل والقضم واغتصاب الأرض وقطع الأشجار، والشعب الفلسطيني الذي اختار غصن الزيتون السيد ياسر عرفات الذي سمم وقتل من قبل الإسرائيليين بيد فلسطينية، حمل غصن الزيتون في مجلس الأمن الدولي وقال سوف نوقف العملية المقاومة لنلجأ إلى الأسلوب الدبلوماسي. منذ 93 وحتى 23 الشعب الفلسطيني ينتظر ينتظر المجتمع الدولي الإنصافي. ماذا كان مطلوب من الشعب الفلسطيني؟ أن ينتظر 76 سنة أخرى؟ هل كانت سوف تقوم حماس بنفس العمل لو عدنا بالتاريخ الوقت 3 سنوات؟ أنا أعتقد نعم كانت سوف تقوم بنفس العمل، ولكن حماس كانت تتوقع هذه ردة الفعل الإسرائيلية، لأنه عندها تجربة بحروب في مخيم جنين سابقة عدة مرات، تعرف أن الإسرائيلي جزار ومجرم، ولكن الذي تفاجأت به حماس هو خنوع العرب وهو خنوع العالم أو سقوط وصمت المطبق للمجتمع الدولي على هذا الإجرام.
1: معناتها يقال أنه حماس أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة ولو على حساب غزة التي خسرت.

0: الكثير معناتها نحكي ماديا دونك الفائده كانت كبيره اي
1: نعم. القضيه الفلسطينيه كانت طير كتمان في ادراج المجتمع الدولي وكانت سوف تنتسب. طبعا الاسماء باهظه، اكثر من 70,000 شهيد، دمار كامل لغزه، دماء اسيلت وهناك عدد كبير من الجرحى ومن المفقودين، طبعا اسماء باهظه، ولكن استيقظ العالم على حقيقة إسرائيل وإجرامها وعلى أحقية الشعب الفلسطيني، وهذا ما نراه في المجتمع الغربي، هذه المظاهرات وهذا الرفض لأسلوب إسرائيل التي أصبحت بكل وقاحة وصلافة تريد أن تري العالم أن هي مختلفة، أن الشعب الإسرائيلي مختلف. يعني رأينا عملية اختطاف الطائرة كيف هب العالم بكامله بسبب هذا الاختطاف. طبعا أوكي، لو كانت هذه العملية نفذت كانت جريمة كبرى، كانت عملية إرهابية، ولكن لماذا هذا التشويش الكبير كل شيء يتعلق بإسرائيل؟ استفاق العالم على أن الصهاينة في العالم يريدون أن يرون أنهم مختلفون وأنهم فوق القوانين.
0: واضح نهد.
2: فقط حبيت نكمل على كلامكم، كما قلنا تحولت الحرب هذه ما بقاتش في حدود غزة أو فلسطين، لكن تحولت من لبنان إلى البحر الأحمر، من اليمن إلى إيران، وكما كنت تقول سيد العميد أعادت رسم التحالفات والحسابات الأمنية في الشرق الأوسط. ولكن هنا حبيت نذكركم ببعض الخطوات ربما اللي قادوا في البال واللي تبنيوا عليهم لدى بعض الناس أمل. هنا نحكيوا على الولايات المتحدة الأمريكية اللي بقات لعقود هي اللاعب الدولي واللي عندها احتكار تقريبا في الملف هذايا، لقات روحها قدام معادلة معقدة جدا، خاصة مع عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، دخل الملف الفلسطيني مرحلة جديدة. ترامب ما قدمش نفسه هذه المرة باعتباره وسيط تقليدي كما رينا عند الرؤساء الأخرين، ولكنه طرح رؤية مختلفة تماما. ذكروا في فيفري 25 الرئيس الأمريكي أثار جدل عالمي تقريبا وقت اللي تحدث عن تولي الولايات المتحدة السيطرة على غزة، إعادة تطويرها، طرح ما وصفه بأنه نجم يحول القطاع إلى وجهة استثمارية وسياحية، وهو التصور اللي اشتهر لاحقا بتعبير ريفيرا الشرق الأوسط. الفكرة نذكره وقتها صدمت برفض فلسطيني عربي وحتى دولي واسع، وتراجعت عمليا من صيغتها الأولى حتى لين اضمحلت الفكرة، ولكنها كشفت شيء مهم: غزة ما عادش في الحسابات الأمريكية مجرد ملف إنساني أو جيوسياسي، بل تحولت أيضا إلى جزء من تصورات اقتصادية لإعادة تشكيل المنطقة. بعد أشهر من التصعيد والمفاوضات انتقلت إدارة ترامب إلى خطة مختلفة، مشيت إلى خطة متكونة من 20 نقطة لي كما قالت هي إنهاء الحرب في غزة. في أكتوبر 25 نجحت الوساطة الأمريكية المصرية القطرية والتركية في التوصل في مرحلة أولى إلى اتفاق اللي دخل وقف إطلاق النار بموجبها في 10 أكتوبر 25. كان هذاك لحظة أمل حقيقية عند برشا من الناس آمنوا بالقضية هذية وآمنوا بوقف الدماء والحرب في غزة، لكنها ما كانتش نهاية الحرب بما تعنيه الكلمة من معنى. في 13 أكتوبر 25 تحولت مدينة شرم الشيخ المصرية إلى مركز اهتمام العالم، وكلنا نتذكروا الأسماء اللي كانت حاضرة في الاجتماع هذاك، قادة الدول، منظمات دولية، حتى من رئيس الفيفا كان حاضر حول اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل غزة. ظهر ترامب في القمة معلن بداية مرحلة جديدة وأكد أن إعادة إعمار القطاع تنجم من هون تبدأ. وربما أهم تغير بعد 7 أكتوبر هو أنه العالم ما عادش قادر على التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها ملف مؤجل. لكن هل تغيرت الخريطة الدبلوماسية؟ هل تغير النقاش داخل المجتمعات الغربية؟ هل تغيرت صورة المنطقة في الإعلام الغربي والعالمي؟ هل أعادت فكرة الدولة الفلسطينية إلى مركز النقاش الدولي؟ هذه من الكل أسئلة الحقيقة كي نغزروا اليوم بالوقت وبشوية بعد نظر نشوفوا أنه ما تغيرتش بما فيه الكفاية بالنسبة لغزة وبالنسبة للعالم.
0: سيد العميد منير شحادة، كل هذه البرامج توقفت، يعني لماذا مع بعد كل البرامج والمعطيات والإجتماعات كل شيء توقف؟
1: عفوا ما سمعت السؤال، لا لم اسمع السؤال.
0: يعني كل البرامج
2: وإعادة
0: الاعمار الاقتصادية وغير وغير وغير وبرامج واجتماعات ومخططات فجأة توقفت كلها،
2: والعدوان وخاصة سيد العميد وانه العدوان مازال مستمر الى اللحظة هذه بالذات اللي نحكي فيها.
1: نعم يعني قبل الإجابة على هذا السؤال، لماذا توقفت كل هذه المشاريع وكل هذه المخططات التي كانت؟ لأنها اصطدمت بمقاومة شرسة، لأنها اصطدمت بمنطقة بكاملها انتفضت على هذا المشروع الذي أصبح واضحا أن إسرائيل تسعى إلى إسرائيل كبرى. بمعنى عندما سقط نظام بشار الأسد فورا إسرائيل دخلت إلى سوريا واحتلت جزء كبير من جنوب سوريا واحتلت جبل الشيخ. هذه كانت يعني أهم رسالة من إسرائيل أمام العالم، أنه الموضوع ليس اعتداء على إسرائيل، هي لديها أطماع، أطماع توسعية تريد أن تحقق إسرائيل الكبرى، وتحججت بطوفان الأقصى وبحرب لبنان لكي تتوسع بهذا الشكل. إذن مشروع إسرائيل بإسرائيل الكبرى جعل كل دول المنطقة تنتفض وتقف بوجه هذا المشروع. لذلك رفض موضوع المنطقة الاقتصادية في غزة، وكمان كان هناك مشروع منطقة اقتصادية في جنوب لبنان. ونذكر أن هناك الصحف الأمريكية تحدثت عن موضوع جدا خطير، عندما أتى توم براك إلى لبنان وويتكوف مروا في لبنان ثم ذهبوا مع مسؤولين إسرائيليين إلى جبل الشيخ يريدون أن يبنوا مناطق سياحية على أن يكون جنوب لبنان هو البوابة. تأتي السفن وتشطئ على الشاطئ اللبناني في النقورة ويكون ممرا إلى جبل الشيخ، ومن هذا المنطلق كانوا يريدون أن يجعلوا من جنوب لبنان منطقة اقتصادية. كمان النفط في البحر، النفط في بحر غزة، في بحر لبنان، في بحر سوريا، كمان هو من ضمن الأطماع التي تسعى إليها أمريكا وإسرائيل. إذن عندما رأت يعني مسؤولي المنطقة رأوا هذا المشروع كم هو خطير ويؤثر على المنطقة، وعندما رأى الغرب أن هذا النفاق والرئيس الأمريكي آتن كمسؤول عن سوبر ماركت يريد أن يشتري وبيع، ويريد غرينلاند، ويريد قناة بنما وضم كندا، كل ذلك جعل العالم ينتفض أمام مشروع أمريكي. لذلك الذي تغير صورة أمريكا في المنطقة تغيرت.
0: واضح. أستاذ منير شحادة، آخر سؤال من فضلك جيهان.
3: هو حبيت نسألك أستاذ، مرحبا بك، أنه هل استغل الجانب الصهيوني السابع من أكتوبر أنه يحقق أهدافه ويتوسع على حساب المنطقة أكثر؟ هذا من جانب، لأنه في بعض الحالات قعدنا نسمعه أنه عدة جهات تعدت الخسائر اللي جات بعد طوفان الأقصى من عدد شهداء، من خسائر مادية، توسع رقعة الحرب. ولكن اليوم سياسيا، هل طوفان الأقصى يعتبر الحدث الأبرز الأهم الأنجح في تاريخ المقاومة الفلسطينية؟ هل طوفان الأقصى اليوم تأثير وصل إلى الحكومات الأجنبية، أنه في مرحلة ما الشعوب انتفضت ضد الحكومات الأوروبية الأمريكية وغيرها؟ اليوم ما هي نجاحات طوفان الأقصى سياسيا على الأقل؟
1: يعني بالطبع طوفان الأقصى رغم الأثمان الباهظة التي دفعت في كل الساحات، في غزة، في لبنان، في سوريا وفي كل المنطقة، لكن أريد أن أعطيها تشبيه كمن يتوقف قلبه ويعالجه بشوك الكهرباء. بشوك الكهرباء تؤذي القفص الصدري ولكن تعيد وتنعش الإنسان وتعيد إلى الحياة. طبعا الأثمان الباهظة كانت مكلفة، إذن طبعا طوفان الأقصى أدى إلى استفاقة العالم على القضية الفلسطينية بعد أن كانت طيب.
0: واضح. شكرا لك أستاذ منير شحادة، العميد سابق في الجيش اللبناني ورئيس المحكمة العسكرية. شكرا. فاصل ثم نعود.
4: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟ أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
5: أريدو، طور عالمك.
0: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نكملوا معكم. شكرا على مساجاتكم على 23513. شكرا على لايف اليوتيوب اللي قاعدين تبعثونا في برشا مساجات. سلاح مش قاعد يقرا فيهم كالعاده، ولكن
6: افتقرهم تو.
0: فوالا، ما فاتك شيء.
5: ما فاتك شيء.
6: بعد شويه في فاتك شيء باش نحكيوا على رئيس استخبارات المانيا، معناها شاكين فيه جوا جاسوس ضد المانيا. شنو هو الحكايه لهنا في الكونفيدنتيري اللي صاير؟ باش نحكيوا على قانون المخدرات الجديد في النسبه للجزائر. راح نحكيوا على اقرار عقوبه الاعدام في القضايا هذه، وتم اصدار اول احكام الاعدام بالنسبه لتجاره المخدرات. وباش نحكيوا زاد على انتزافيش نقاوم في الشارع، كان قلبك ما يتحملش ما تجيش.
3: قلبي ضعيف.
6: علاش تقول لنا كيف نجيو واحنا
2: ما تجيش لوين
6: ما تجيش؟ قال ما تجيش ما نعرفوش شنو يتقال زاده في الحمله هذه
2: نحكيو
6: عليها اكزاكتومون تيزينغ باش نحكيو زاده لهنا قبل على هذا الكل على واحد من لاعب لن يتكرر نحكيو على ليونيل ميسي في اخر مباراه ليه بالطبيعه مع المنتخب نتكرر توتي برشا حق
0: والله دخلت ميسي تقارن في بتوتي
6: ما تقارنش يعني تو طالع بيت تقارنش ميسي بتوتي
0: اي ما انت ما مشي ناقص قلت جمله غريبه
2: ليه قلت قبل ما يقول ميسي ما عملتش مقارنه قال لاعب قال لاعب لن يتكرر قلت له فرانشيسكو توتي بالنسبه لي انا اللاعب لن يتكرر
6: حتى لوكاس فاسكيز لن يتكرر
0: سامي العروسي
6: سامي
0: العروسي شبه شويه لتوتي لا
6: شويه
2: صحيح لوكاس فاسكيز كيما توتي
6: لا لا مش كيف انت خايف تقارن
0: مشي للميسي رحمه
6: الله سلموا سلموا على اللي تابعوا فينا
0: هاي مش تاكل من عند الريال باش يقعد عام ساكت
6: باش يجي توا دونك نحكيو لهنا على ميسي اللي كان في ملعب المونيمونتال في بيونس ايرس في حضور اكثر من 85,000 متفرج كانوا حاضرين لافته كبيره الساعه القميص بتاعو رقم 10 اللافته كانت تقول غراتياس ميسي كان وقف قدام الجمهور حاول يغني نجم الوطني أما الدموع كانت أقوى منه في الدقيقة العاشرة قاموا اللي هو الرقم نتاعو 10 قام الجمهور كل يصفق تقريب وقف الماتش نسمع كيفاش كان التفاعل نتاع المعلق فارس عوض
7: في هذه اللحظات في صافرة من قبل حكم المباراة انظروا الدقيقة العاشرة
0: محليهم والله
7: الملعب كله يقف في هذا التوقيت الدقيقة العاشرة بالنسبة لليو ميسي في هذا الوقت مشاهدينا متابعينا لهذا الرجل الذي قرر أن يعتزل وهو في القمة ميسي هو ميسي حتى في طريقة اعتزاله يوم حزين جدا الجميع هنا في حالة حداد
6: حداد بتبيع هذا اللي كان وصفه المعلق ميسي اللي كان الحقيقة حقق كل شيء مع المنتخب الأرجنتيني الاعتزال الدولي متاعه وأيضا البارح كانت الفرصة نذكر أن المباراة كانت ضد البنين برشا من كثر ما ركزوا مع ميسي نسيوا ليكيب ناسيونال اللي تلعب كونترها الارجنتين هي البنين معناها في منتخب افريقي كان حاضر في
0: ضيع برشا فرص ميسي
6: ضيع برشا فرص لكنه سجل تمكن من انه يسجل الهدف الاخير ليه اللي هو رقم 126 الهدف هذا مع منتخب بلاده نسمعوا التعليق بالطبيعه اللي كانت عدت المباراه الحقيقه كانوا فما برشا ارقام على المتابعه هذه رغم انها كانت في وقت متاخر حتى بالنسبه لنا تعديت نص الليل فهم دونك لكن برشا كانوا تابعوها كان هذا تعليق على بالنسبه l'équipe allait à l'hadaf.
8: Bon, plaisir d'attendre, attendre du plaisir.
9: Pour la dernière de Léo Messi en sélection, un dernier rugissement du monumental pour cette dernière de Léo Messi, son 126e but sous le maillot de l'Albi Céleste, comme un dernier au revoir, comme un adieu à son public, à son peuple. 3-0 pour l'Argentine. Léo Messi, double passeur décisif. Léo Messi, désormais buteur.
6: دونك كان هذا آخر هدف ليه بقميص المنتخب الأرجنتيني حقق كوبا أمريكا عام 2021 زاد 2024 كأس العالم 2022 فيناليسما زاد 2022 أربع ألقاب مع المنتخب مسيرة كانت كبيرة تقريب حتى حد ما كان ينجم هو النهار هذا الناس كل ديما
2: تعرف مع البرسا مع اللاعبين
6: هو جوست اعتزال دولي مزير خلينا اعتزال كامل نحكيو له على البرسا والكل شو عمل فيها بالضبط لكن زاد نحكيو على فكرة انه الايام الاعتزال بالنسبة للجمهور هو نهار نجمه بالطبيعة نحكيو عليه ولكن الناس تحكي انه في 39 سنة كان خلط بالطبيعة للحلم اللي كان من الاول تعرض لبرشا انتقادات سورتو في سنوات الاولى مع المنتخب الارجنتيني فكرة انه المقارنة والضغط الكبير اللي تحطه بحكم اللي فما وقتها سبقوا مارادونا في الحكاية هذه لكن حتى برشا صحفيين وبرشا حتى من اللاعبين السابقين يقولوا لميسي نجم اليوم يقول اللي هو تجاوز مارادونا بالانجازات وباللعب يمكن الجيل القديم يحب لعب مارادونا
0: الجيل القديم ما نعتقد ميسي خير برشا من مارادونا انا
6: اي برجع تبرك
0: خير برشا ليه معناتها فما اهم حاجه راهو زيدها مارادونا الفريشر والتلقائيه نتاع الموهبه ميسي الانضباط والموهبه مع ميسي منضبط خدام يترينا كذا مارادونا مدمن مخدرات متسيب كذا معناتها موهوب جدا لو كان جاي مارادونا بانضباط ميسي راهو كان اقوى لاعب ما عادش يتكرر ميسي بصراحه بخلاف موهبته برشا خدمه برشا انضباط واعطى درس لك كريستيانو شو الحب اللي خرج به من المنتخب كريستيانو تاو مقسوم البرتغال اللي سيبوا لي يشكروا واضح
6: هو حقق
3: باش نعلق على الكره اول مره غادوني كاين الجماهير والمحبين نتاع رونالدو معني اشوف اعتزال ميسي كيفاش وشيخ حتى اللي ماهوش مغروم ميسي مالوغوزمون
0: رونالدو قال مانيش باش نعتزل البارح قال لي مانيش باش نعتزل
6: مش يبطل
0: قال مانيش باش نعتزل وسامحوني اللي خرجت من المنتخب وعاقبوني اللي خرجت ما راني باش نرجع نلعب. يلا
6: دونك نحكيوا انه ميسي حقق كل شيء. حاجه بركه ما حققش ليونيل ميسي
0: اللي هو تونس.
6: ليه ما حققش حلم حلم حلم تونسي كانت تحلم من قبل انها تقابل ميسي، فما حاجه معينه طالبه انها تعملها مع ميسي.
10: طبيعي نشق فطري مع ميسي يعجبني، نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاوله شفتو شق الفطر.
6: دونك رمضان ان شاء الله
3: علاش شق الفطر بالذات
6: يا حسب مدينه العلوم رمضان
0: راهي البريكه مش باهيت له.
6: لا لا لا بطل كوره توا. دونك نذكروا ميسي اللي هو معناها سافا حتى في امريكا معناها عادي يلعب على كرسي ما يقلقوش فلوسه داخله. دونك هذاك علاش نجم نقولوا لي ميسي نجم ان شاء الله يحقق حلم المواطن. نحكي سيد على الجزائر والقانون الجديد اللي كان تعمل في 2025 انه ولات توا العقوبات بالنسبه للمخدرات بالنسبه لتجاره المخدرات توصل للاعدام، وتم الى حد الان نحكيوا اول اقرار بحكم الاعدام في الجزائر.
11: في سابقة قضائية هي الأولى منذ دخول القانون الجديد لمكافحة المخدرات حيز التنفيذ سنة 2025، أصدر مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين أول أحكام بالإعدام استنادا إلى القانون 2503 المؤرخ في الفاتح جويليا من العام المنصرم، أين شمل الإعدام 9 متهمين 3 منهم حضوريا و6 غيابيا في قضايا اتجار دولي بكميات ضخمة من المخدرات والمؤثرات العقلية، من بينها 113 كيلوغراما من الكوكايين وأكثر من 225 ألف قرص من البريغابالين.
0: أخوي الجزائر تقرر وتنفذ
6: وجوز خربطوا حاجة حكم الإعدام حاجة وتنفيذ الإعدام حاجة أخرى، هو حكم فقط للتنفيذ بالنسبة للجزائر إلى حد لين ما هوش تنفيذ اللي حكم عليهم كما سمعت لهم 3 حضوريين ديجا مجلودين و6 غيابين، لكن هو حكم إعدام هوش تنفيذ.
0: ما يخذوش عفو ما يخرجوش من الحبس
6: بالضبط.
0: بلاي خلنا نسأل، هل أنت مع تنفيذ حكم الإعدام على اللي تاجر بالمخدرات الحكم بالإعدام؟ جيهين
3: الحكم بالإعدام ومش تنفيذ الإعدام، ما باش نقول لك حاجة حسب اللوجيك نتاعي معناها اللي داخل مجال كيما هكا مخدرات وترافيك وعصابات عارف روحه بتبيعته ماخو الريسك معناها قادم على الموت.
0: يعني فماش ريسك
3: هل انه مش تحكي بصفة هل انه باش يخاف من حكم الإعدام ولازم تلقى طريقة أخرى توقف بها المخدرات معناها انا نحكي على حكم الإعدام.
0: اي طبعا اي طبعا،
3: اما يتحكموا مؤبد مدى الحياة ما يخرجش من الحبس.
2: اي هو متهمين انه يكون يلزم يكون اقصى عقوبة ممكنة معناها باش تحاول تردع، ولكن هكريت معناها فيما بعض الدول اللي تنفذ في حكم الإعدام ورغم هذا ما تراجعش معناها التجارة المخدرات
3: عقلية الإجرام هل تجارة تقاومها عندما تحطوا بالإعدام
2: جوستمو ما تكيفوه يحب يأخذ الريسك راهو باش يأخذ الريسك لو كان انت ايش تحط له.
6: هو جوست معناها برشا قضايا تنجم تعطيهم الإعدام. أنا من رأيي أنا يكون الحكم ديما مؤبد ما يخرجش ماهوش يتمتع بالعفو. الإعدام في حالة واحدة لما تتعلق الحكاية بالصغار اللي يبيعوا الصغار ولا ثم جرائم تتعلق بالصغار وبالقصر هذيك وقتها ما خطر هذيك ترو ريسكي. تبقى الإعدام إذا باش تحطه في المهم فما الناس تنجم تسند القانون هذا بحكم اللي هو أنك تقر معناها حكم الإعدام بمرأة وما يخرجش من غاديك من الحبس لا يتمتع بالعفو ما عنده حتى حقوق.
0: واضح.
6: نمشي توا لألمانيا نحكيو على ألمانيا ونحكيو على أوغست هانينغ اللي الشخصية اللي بارشا يتحكي عليها اللي هو الرئيس السابق لجهاز استخبارات الخارجية الألمانية البي ان دي بين 98 و2005 كان بتبيع على هنا 2000 وثيقة. السيد ظهر لي عنده قضية تجسس كبيرة في بلاده ألمانيا.
12: ألمانيا تعتقل أوغست هانينغ الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية بتهم تتعلق بالتجسس ومحاولة الخيانة، والقضية تتعلق بنحو 2000 وثيقة سرية. التحقيقات تقول إن هانينغ كان يشتري معلومات سرية من مسؤول سابق داخل الاستخبارات مقابل المال، وهذا المسؤول كان مدير مكتب هانينغ سابقا وظل يعمل داخل الجهاز لسنوات ما منحه الوصول إلى ملفات شديدة الحساسية.
6: دونك نحكي هنا على 2000 وثيقة تقريبا كانت موجودة وثيقة سرية. الرجل ذي كان فما عبد آخر بخلاف هانينغ. هانينغ كما قلنا احنا خرج على التقاعد، ولكن بعد ثم رجل آخر موجود غديك خرج تقريبا 2000 وثيقة. الوثائق تخوف، فما تقارير مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، تحركة الجيش الروسي، معلومات مصنفة سرية من أجهزة استخبارات حليفة لألمانيا. فما زاد وثائق كانت عبارة على إحاطات استخبارية موجهة لمستويات عليا في الدولة الألمانية اللي هي تقارير وحتى معلومات مرتبطة بالمستشارية الألمانية. لهنا سؤال علاش رئيس سابق للاستخبارات يحتاج الاف الوثائق السرية بالطريقة هذه؟
0: يبيعهم
6: ينجم يبيعهم خطر. هي شوف فما ما يسمى به تجارة معلومات، معناها الاسعار المعلومات اللي تتكلف فلوس تسوى برشا فلوس، وبرشا ناس مستعدة تحط برشا فلوس على معلومات معينة. وهذا صار تقريبا معناها في عدة الدول من قبل بالحروب اللي صارت بالنزاعات اللي بين الدول، المعلومة يولي عندها ثمن.
0: صحيح، فما ذاك المصراوي الشهير اللي باع نتاع ميلودي اللي باع معلومات غلطة للكيان صهيوني على راي مصر باش تضرب وكذا وكذا.
6: بالضبط. نختموا باللافتات اللي لناهم في الشارع اللي هما موجودين توا تصور تنجموا تشوفوهم على شين يوتيوب تاعنا ولا باش فيسبوك موزايكا فين. تقرا مثلا انك تلقى لافتة كحلة مكتوبة باللون الاحمر، كان قلبك ما يتحملش ما تجيش. ثم لقاء مكتوبة واحدة اخرى اعمرنا مارينا حاجة هكا، لما واحد الكل ماشي في الرعب ركزوا مليح في الليل وقت الناس ترقد درشتين تعمل ومن بعد عمرنا مارينا حاجة هكا، كان قلبك ما يتحملش كيف كيف عمرنا مارينا حاجة هكا. لهنا برشا ناس يحكيوا على التيزينغ.
0: انا نعتقد انه متاع يغرط بالفريز خطر مكتوب بالأحمر
6: في الليل وقت الناس ترقد ناجم حاجة تتاكل.
0: أنا خطر يغرط كي يرقد الدار كل نمشي نكلي غرطة.
6: فهمتك.
0: كل واحد وثقافته نكلي غرطة بالسرقة خطر متعول.
6: ممنوع يغرط متعول حاجة مسروق هذا حاجة أخرى.
0: يخي كل واحد حسب رأيك شنو كل واحد يخي مرجعيته يخيش بكم ما عندكم الحق في الاختلاف في الحصة هذه.
3: إنا بش نحاول نخمم كما صبيح نقول بش يجيبونا ديناصور في بلفيدير مثلا.
6: أي
0: حتى
2: نصور حاجة جديدة باش تحل ما نعرفش
6: نجم عادي ما نجموش نعرفه. المهم حاجة تخوف الحالة الكل حاجة ترعب يعني بغلوين بركة دونك
0: ما يقص الماء والضوء ما عادش تخوف.
6: لا ما عاد ما عادش ما عاد ليه بالعكس معنى هو خايب انك سينس نسيم مش مشكلة
2: مدينة ألعاب.
0: شكرا سلاح، شكرا جيهن، شكرا نهد، شكرا لكل الفريق. بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس ومن بعد جينا أمينة في فورم غدوة بطبيعة حاستك انتي دونك أقرماك
2: غدوة إن شاء الله.
0: فلا برشا جديد وبرشا ربورتاجات نتقابلوا إن شاء الله احنا نهار الجمعة في لمن
13: ميدي ماغ.
14: الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة، الأغلبية ما يمشوش عاد.
15: ما انت ليش بصحتي النفسية؟ تبدي ليه في نارك؟ ما كنتش تركز مع انت فيش قاعدة تحس؟ تونسي ما عندوش عالم بالأمراض النفسية، نجم يعيش وما يكون ما في بالوش، اللي هو مريض نفسانيا مع اكتئاب ولا بيبولير ولا هيك الأنجر إيشيوز هذاكم، ماهيش لابس.
16: الناس الكل ولات تعيش في اللي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتمون، أثرت على صحتهم النفسية، ويقول لك ليه أنا مانيش مهبول ولا فازر.
17: نرسم تعطوه ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجة، خاطر يلقى انه اللبسي ذاك عنده سكري بروفيسيونيال يمشي غادي كيف افض يحكي يهتم بصحته النفسية وحاجة عادية.
18: اغلب تونس نحسهم كي يحس روحهم مكتئب يخرج من القهوة مع اصحاب
19: يهتمش بصحته النفسية، بالعكس هلا هما كان مرض وقت يسحق للطبيب يمشي.
20: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية، هل أن التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأن بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضع فورم نهار الأربعاء.
21: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
13: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان مهر الكتار يؤكد أن مكتب اللجنة بعد دراسة الخطوط العريضة والأرقام الرئيسية الواردة في الوثيقة المتعلقة بتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان من سنة 2026 ارتأى ضرورة الحصول على مزيد من التفاصيل خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات التي قدمها البنك المركزي لفائدة خزينة الدولة. ورئيس اللجنة يؤكد في تصريحه لموزايك أن اللجنة تتمسك بالاستماع إلى وزيرة المالية بخصوص تنفيذ الميزانية ومدهم بالأرقام لمعرفة وضعية المالية العمومية والتوازنات العمومية.
1: الورقة اللي بعثتها وزارة المالية مهمة ومهمة جدا، لكن للأسف الشديد جاءت فيها برشا عموميات. وإحنا طلبنا كما شفتوا اليوم في لجنة المالية، طلبنا أنه جينا سيدة وزيرة المالية قبل ما يجي قانون المالية 2027 لإعطائنا تفاصيل أكثر على مدى تنفيذ ميزانية الدولة إلى 30 جوان 2026 في عديد المجالات. وإحنا بعثنا بطلب رسمي في التفصيل هذايا. نعطيكم مثال في مساهمة الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، برشا حوايج أخرين اللي طلبناهم، مثال صرف تسهيلات البنك المركزي للخزينة. تعرفوا عمناه والبنك المركزي أعطى تسهيلات بحتاج 1000 مليار للخزينة، حبينا نشوفوا يبعثونا التفاصيل متاع المصاريف هذية كيفاش دفعت وشنو ما كانوا الأولويات متاع المصاريف هذية كيفاش خذوا الفلوس. إن شاء الله السيدة الوزيرة جينا، والحوار راهي مش مسائلة، راهو حوار بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. كنا نخدموا البلاد وحدة، كنا نخدموا تونس.
0: فريق مشترك من الباحثين وطلبة من مختلف المستويات بالمعهد الوطني للتراث وجامعة ساساري الإيطالية يتمكنون وفي إطار أشغال بحفرية أثرية بموقع هنشير المطرية شمال تبرسق من ولاية باجة من الكشف عن معالم ترقى جميعها إلى الفترة الرومانية. وشملت أعمال التنقيب المخصصة لدراسة وتثمين جزئين رئيسيين من المدينة القديمة. في جزئها الأول موقع معبد الكابيتول المقام منذ سنة 170 ميلادية، حيث نجح الفريق المشترك في الكشف عن بلاط الساحة العمومية ونافورة والعديد من مكونات المعبد والتي ترقى جميعها إلى الفترة الرومانية وفق بلاغ صادر عن المعهد. ويحتوي الجزء الثاني على كنيسة وندالية شيدت في منتصف القرن الخامس ميلادية، بها مقابر للأعيان المسيحيين وغرف مختلفة وأسوار وجرار جنائزية وجرار مثبتة عموديا لتخزين المؤونة ولوحات ولائحات فسيفساء فريدة تعكس نمط العيش في الفترة التاريخية المتأخرة بالمدينة. في تطورات الشأن الدولي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها واعتقال عناصرها. وبن غفير يقول أن هذه الإجراءات ضرورية بحسب رأيه لتجنب تكرار ما حدث في 7 أكتوبر من سنة 2023. بيانات أعلنتها المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تظهر أن أكثر من 200,000 شخص نزحوا من ديارهم منذ اندلاع القتال في اليمن خلال الأسابيع الماضية. وفي الختام، وكالة الصحة الروسية تستبعد اليوم وجود أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيركوتسك والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تتالي المطالبات بمزيد من الشفافية عقب وفاة موظفة في مختبر في معهد متخصص بدراسة مرض الطاعون. والوكالة تقول أن أكثر من 90% من الأشخاص الذين خالطوا المرأة قد انتهت، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي مشاكل صحية مرتبطة بمرض معدن، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه لا وجود لأي خطر وبائي يهدد سكان المدينة ومقاطعتها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس
3: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
4: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية ببلاغ النجم الرياضي السحلي اللي أصدره اليوم على صفحته الرسمية. البلاغ ذا يجي بعد الأحداث اللي شهدتها قاعة حمام سوسة بعد نهاية مباراة النجم الرياضي السحلي والدالي الرياضية بكرومبيليا في الجولة الثالثة من بطولة تونس لكرة السلة نهار السبت 3 أكتوبر، ويتخللها إشعال شماريخ وتبادل اللي قذفها بين جماهير النادي وما تبع ذلك من استمرار للتشنج رغم تدخل ذوي الحكمة والعقل حسب بلاغ النجم الرياضي السحلي لتوار. قالت الأمر ذا مش مقبول وما يمكنش السكوت عنه أو سمح بتكراره على خاطر يمثل مخاطر عديدة ويكبد الجمعية عقوبات مالية كبيرة ويعرضها لعقوبات رياضية تؤثر مباشرة على نتائج الفريق وتمس زادة بصورة النجم الرياضي السياحلي. هذاك علاش الإتوار خذت قرارات فورية، القرارات الفورية ثم قرارات في حال تواصل التجاوزات. خلينا نبدأ بالقرارات الفورية. النجم الرياضي السياحلي قرر إغلاق الفوري والتام، الإغلاق الفوري والتام لمدرج الفيراج بالقاعات وذلك إلى أجل غير مسمى، إلغاء بيع التذكر الورقية والاقتصار على التذكر الإلكترونية فيما يخص صنف المدارج في القاعات. إذا كانت وصلت الأمور على الشكل هذا فإنه النجم الرياضي السياحلي قال بشيل تجأ إلى الغلق التام والكامل لجميع مدارج الفيراج في الملعب الأولمبي بسوسة والقاعات وخفض المباريات الكل دون حضور جماهير الفيراج إلى أجل غير مسمى. منتخب الوطني للسيدات يواصل تحذيراته للألعاب لتصفيات الألعاب الأولمبية. غدو عنا ماتش مهم برشا ضد السنغال، تو نرجع على التفاصيل. اليوم ثم التمارين 6 متاع العشية في الملعب الفرعي بيرادس، وثم نقطة إعلامية المدرب وليد قاروم قبل ليزونترمون. اليوم تعمل ترينيون تكنيك، والمنتخب متاعنا منتخب الوطني التونسي للسيدات يلعب بالمريول الأحمر والسنغال بالمريول الأخضر. الماتش غدوة 7 متاع العشية في ملعب حمادي العقرب بيرادس، يعني نهار غدوة 8 أكتوبر باش يتلعب الماتش هذا 7 متاع العشية في ملعب حمادي العكري بيرادس. تنجم الناس جي وتفرج وتشجع منتخب الوطني التونسي للسيدات كما منتخب الرجال. عندنا برشا ما مشيناش للألعاب الأولمبية، منتخب الرجال مشيناش عندنا برشا للألعاب الأولمبية، تصفيات الألعاب الأولمبية بالطبيعة الفتيات أول مرة إن شاء الله إذا كان باش نترشحوا باش نمشيو. دونك الماتش هذا غدوة 7 متاع العشية والروتور يتلعب في السنغال نهار 3 جاي. دونك نعملوا على جماهير المنتخب باش تكون حاضرة غدوة 7 متاع العشية في ملعب حمادي العقبي بيراس لتشجيع منتخب السيدات ضد السنغال. الجامعة التونسية لكرة اليد أصدرت القرار التأديبي الخاص بمباراة وأحداث مباراة الاتحاد الرياضي بصيادة وترجي الرياضي التونسي صنف الأصاغر نهار الأحد 4 أكتوبر. تلعبت المباراة هذه في صيادة، 4 ملعبية من الترجي الرياضي التونسي و4 ملعبية من الاتحاد الرياضي بصيادة شملتهم العقوبات وعقوبات خص النادي وواحد من المسؤولين. نبداو بعقوبات الترجي الرياضي التونسي. معاقبة محمد خليل الوسلاتي 8 مباريات وخطية مالية 300 دينار. باش نحكيو على العقوبات الرياضية، الخطايا المالية تهم صحيح لكن أهم حاجة هي العقوبات الرياضية. دونك 8 مباريات محمد خليل الوسلاتي. النصر الحلواني خذ عقوبة 4 مقابلات مع إسعاف التنفيذ في زوج مباريات، يعني زوج ماتشات يلعبهم والآخرين سرسي تأجيل التنفيذ. عبد المؤمن كيتوني كيف لاعب الترجي الرياضي التونسي 4 مباريات من بينهم زوج مع تأجيل التنفيذ، واسكندر الحمروني 4 مباريات منهم زوج مع تأجيل التنفيذ. بالنسبة للاتحاد الرياضي بصيادة معاقبة محمد إياد مطير 8 مباريات ما يلعبش، محمد ياسين مخلوف وعمر الكتاري ومحمد أمين بيليت كل واحد 4 مباريات فيهم زوز مع تأجيل التنفيذ. في المقابل تقرر تسليط عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الرياضي، مسؤول الأول لفريق الاتحاد الرياضي بصيادة محمد سويد، ومنع ممارسة أي نشاط رياضي تابع لكرة اليد وذلك لكامل الموسم الرياضي 2026-2027 مع خطية مالية 1000 دينار، وتسليط عقوبة الحرمان من اللعب بدون جمهور في حق الاتحاد الرياضي بصيادة في مختلف الأصناف الكل لمدة 9 مباريات من بينهم 3 مباريات تجرى خارج قاعة سيدة في ملعب محايد و6 مباريات دون حضور جمهور في قاعة سيدة ابتداء من تاريخ 6 أكتوبر وخطية مالية 5000 دينار. ديما مع رياضات القاعات، اليوم الجولة الرابعة من بطولة كرة السلة في قاعة جورجاني. من 3 نادي افريقيا يلعب في الملعب النابلي في قاعة محمد مزالي. الاتحاد الرياضي المنستيري يواجه 6 متاع العشية النادي الرياضي بحمام سوسة. 6 زاد النجم الرياضي اتحاد الانصار في قاعة منزل. 7 6 شباب المنازل شباب القيروان في قرومبيليا. 6 متاع العشية الدالي الرياضي بقرومبيليا النادي الرصفاقسي، وفي نفس التوقيت في قاعة بن عمار بحلق الواد نجم حلق الواد والنجم الرياضي الساحلي. ذا جاردين كما كل عام من عام 2014 تصدر قائمة سنوية لأفضل 60 موهبة من انتظار كون يتشكل الجيل القادم لكرة القدم. قائمة 2026 ضمت حارس مرمى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ونادي روما الإيطالي سليم بوعسكر، قاعد يتميز بسرعة البديهة وسيطرته على خط الدفاع وعنده ريفليكس يخليه يكون واحد من الملاعبين نتاع الجيل القادم. القائمة دي ديما تحضرها ذا جارديان، لكن تختار دي جورناليست هما اللي اختاروا، والمرة دي اختاروا ماهر مزاهي الصحفي الجزائري. ذكر كونه في 2024 القائمة دي كانت تضم التونسي قصي معاشا. نشر هذه كل أخبار نرضية تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم توا مع أمينة وكامل للفريق في فورم.
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.

0: Mosaïque FM. Mosaïque FM. Forum. Forum. كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة متاع العشية. أمينة بندوة.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. هذا موعد جديد من فروم يبدا من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين. كالعاده كيب كامله ترافقني معي صالح في الاخراج، علي في الاخراج الرقمي، تحيه لغسين في التنسيق والعمل الصحفي، وشكر كبير زادا المكرم في تقبل مكالماتكم الهاتفيه على 71 113 71 113. اليوم في فروم نتحدثوا على اهتمام التونسي بالصحه النفسيه، هل انه يعطي قيمة للصحة النفسية، هل يفيقوا ببعض الأعراض ويقول لهنا يذول عندي بعض الأعراض النفسية خلي مشي نعدي عند الطبيب، خلي مشي شوف طبيب نفسي، أحيانا حتى طبيب العائلة أو الطب العام راه ينجم يوجهك للطبيب النفسي ويفهم اللي قد تكون عندك بعض الأعراض النفسية، ومن المستحسن وأنك تمشي تكشف عن طبيب نفسي. نتحدث اليوم على بعض الأعراض اللي قد تبدو عضوية، معناها قد يبدو الشخص عنده أمراض عضوية، مرض في الجسد متاعه كما الغدة ولا السكر ولا غيره من الأمراض، ولا المونك متاع الفيغ، المونك متاع الفيتامين B12 وغيرها اللي من بعد ينجم يكتشف وأنه تخفي بعض الأمراض النفسية. أحيانا زاد راهو شخص كي يتعب ولا يعيش حالة متاع ضغط نفسي، أحيانا زاد كي يعيش حالة اكتئاب نفسي ومن غير ما يكون فايق، قد تأثر زاد على البنية الجسدية متاعه، على الوضعية العضوية متاع بدنه، الليزورمون اللي في بدنه، الفيتامين، المغنيسيوم اللي في بدنه وغيره. هذا الكل تو نزيدو نكتشفوه ونفهموه اكثر من بعد. دايوغ برشا نساء مثلا اللي يعيشوا شارج مونتال كبيره في البريود نتاع بعد ما بعد الولاده والا في النفاس ينجموا يتقلقوا، ينجم يكون عندهم لو بيبي بلوز اللي هي زاده وضعيه نفسيه كيل فو تريتي، ولازم تمشي للطبيب وتاخذ عليها دواء. ساعات زاده برشا منا يعيشوا ضغط نفسي في وسط الخدمه نتاعهم اللي هي حاله البرن اوت ولا الاحتراق الوظيفي، لدرجة اللي شخص يتعب في الخدمة متاعه ونفسيته تتعب، وأحيانا يقول لك راسي يوجع وإلا بدني فاشل ولا نحس في روحي تعب برشا، ولكن هكا التعب العضوي ولا وجيعة الراس العضوية قد تخفي أمراض نفسية الشخص مش فاهمها، وبالتالي مراجعة طبيب مختص قد تعطي فكرة على الوضعية هذه. تكلمونا على 71 113 1000 وإلا زادة باللي كومنتير على الباج متاعنا فورم باي موزايك. ما تنسوش زادة اللي تتابعونا على شين يوتيوب موزايك FM، على سيت انترنت موزايك FM.net، على فورم باي موزايك على فيسبوك، وإلا على الباج أوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك. تنجموا تكتبولنا على الواتساب على 23 513 1000 23 513 1000. كان عندكم بعض التساؤلات على الصحة النفسية، كان عندكم بعض التساؤلات على بعض الأعراض اللي تنجموا تعيشوها وما تعرفوش هل أنها عضوية أم نفسية. 71 113 1000 71 113 1000 على ذمتكم، وكل عادة البداية بأصواتكم.
2: فرام. أنا حابة نشارك في فرام في الموضوع متاع اليوم. أنا مثلا مشيت في أسنان، مشيت بسيكياتر، حسيت بقلق برشا يعني، حسيت بورتابل وقلقني في خدمتي في انتراجي وفي عائلتي، وحسيت روحي أني ما عادش نجم نتحمل، قلت خليني نمشي، نحب نبقاش في السيتياسيون هذه ونحب نرجع الوضع الطبيعي. مشيت بخيفي في الأول، سمعني الميدسان بارك الله فيه وعطاني تخيتمو وعطاني ربو من الخدمة 3 موا. احنا في الخدمة اكيد معروف انه بعد وقت معين تعمل كونتر فيزيت. الكياتر اللي لقيته الموجود حتى كلمة العسلامة ما رجعها، قال لي ليه ديجنوستيك اللي عندك ما يستحقش 3 شهور، ارجع اخدم على روحي. اما رجعت بنفسي خايبة برشا، فهمت، مريت بوضعيات نفسية خايبة برشا حقيقة، يعني المفروض يعطوا قيمة اكبر حتى في الكونتر فيزيت، حتى في اي حاجة. المهم حبيت ينظر الموضوع هذا واقعية وانسانية
3: بظروف الحالية اللي نعيش فيها، من نمرضوا جسديا ونفسيا، ولكن التونسي يعتقد أنه صحة البدن هي خلو من الأمراض العضوية فقط، ثم أنه ما يعطيش أهمية للأمراض النفسية لأنه يحب يجتنب التعليق والملاحظات متاع المجتمع، ثم هو زاد حتى هو بكل فتو.
4: أكيد لازم يتلهيو بالصحة النفسية متاعنا، كتيرنا حاجة كي نمرضوا وإلا تصيرنا شكون يتوسط العائلة وقتها نتفطنوا باش نتلهيو بصحتنا النفسية. تبارك الله عندنا أكفاء بسيكياتر عندنا حتى في العمومي في كل مستشفى تم قسم إحاطة نفسية موجودين لبسيكياتر على كامل تراب الجمهورية.
5: والله كونفيرمون صحة نفسية. أنا وليت أنا عمري 35 سنة وليت واعية ياسر بالموضوع هذا. علاش؟ خاطر صحتي النفسية هي اللي تأثر على الكومبورتمون تاعي في حياتي الزوجية وفي حياتي العملية ولا في أنا مثلا تعديت بريود جيني كما نقولوا احنا نتحبل الحق الحبيلة صعيبة على الاخر مريت بمراحل صعبة على الاخر حاس خطان كي تبدأ عندك دي مرضي كرونيك بعد الولادة بعد اكتشافك المراحل الاخرى في حياتك يجيك لك قطوة صنفات عرفت شارج مونتال كبير على الاخر وتتعب تتعب تتعب تتعب على الاخر. انا مثلا خيرت اني انا منرجعش نخدم كان ما تقاش الدعم النفسي ولا ما تمشيش للطبيب تشوف انت حل راه باش يرجع لك على صحتك في الاخر.
6: يا ماما زيك اف ام نحب نشارك في موضوع البرنامج الصحة النفسية. الصحة النفسية هامة جدا موضوع حلو ياسر زي مثل الصحة العضوية حتى النفس تمرض كما تمرض العين وتمرض اليد تمرض المعدة الصحة النفسية زيادة هي تمرض ولعل مش لعل أكيد أنه سبب أمراض الأمراض العضوية هي الصحة النفسية. يعني أنت تمر بظروف بتوترات طريقة تفكير بعقلية معينة هي تقعد في الأفكار متاعك وتأثر على نفسيتك وانفعالاتك وتصبح بعد أفعال. أنا مريت تجارب في الحقيقة تخص الصحة النفسية في عائلتي في شخصي عائلتي مقربة زادة ونعرف قيمتها على الأخر. على هذيك حقيقة يلزم التوعية بالصحة النفسية إصلاح العقليات نحو فكرة الصحة العقلية ونمشي نشخص الحالة متاعي ونحب نفهم الأسباب متاع سلوكي. بالعكس هذه وعي كبير ياسر خير من عدي سنوات من عمري وانا ضايع.
4: الصحة النفسية ما يعوضها حتى شيء. علاش لانك اليوم بالصحة النفسية متاعنا عندنا خيرة الأطباء في تونس في المستشفيات العمومية متاعنا موجودين الأقسام الإحاطة النفسية ويسمعونا ويعاونونا راه يعني موجودين البسيكياتر كوسوسوا كان انت قاعدة في البريفي تلقى في الببليك تلقى وبالعكس البسيكياتر دوره يعاونك يلقى لك حل لمشكلتك تحكي له تفضل له اللي في قلبك الكل تحكي لك بيبك وهو يعاونك عليه تسمت له.
7: ماذا بيا نشارك اليوم في الموضوع متاعكم تاع فرام اللي يحكي على الصحة النفسية للتونسي. خاطر أنا بيدي عايشة مرض نفسي مزمن وعايشة التجربة معناها دوك في 28 عام. صور إنه موقفي باش يفيد برشا عباد خاطر فما برشا حاجات للأسف احنا ما نعرفوهاش وإلا نرفضو باش نعرفوها.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: رجعني لكم جديد مازال مواصل معكم في فورم على موزايك اف ام. تحية لكم الناس الكل في الاستماع شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. تابعونا على شين يوتيوب موزايك اف ام وين تنجموا تتفاعلوا معنا بالتشات. ما تنسيوش زادة اللي تنجموا تابعونا على فورم باي موزايك على موزايك اف ام اوفيسيال على فيسبوك وتبعثولنا سورتو لي واتساب متاعكم على 23 513 000 23 513 000. احكيوا لنا تجاربكم مع الصحة النفسية. الناس اللي ربما ما كانت تعطي قيمة لفكرة الصحة النفسية ولكن أحيانا شخص ساعات يعدي عند الطبيب ويقول له راه يزمك تمشي تكشف عند طبيب نفسي يزمك تعدي يزمك تعدي بعض الاختبارات باش نفهموا شنو هي الوضعية النفسية متاعك اللي أدت لهذا المرض العضوي. أحيانا نفهم هكا العلاقة هذيك بين المرض العضوي والمرض النفسي اللي الشخص ربما ما يفهمهاش وأحيانا الطبيب وقت تمشي أنت تعدي على مرض عضوي يقول لك راهو فما إشكالية نفسية فما اكتئاب فما مشكل متاع وضعية نفسية هشة وغيره اللي أحيانا يتفطن لها الطبيب وانت ماشي تكشف على مرض عضوي مش على مرض نفسي. مثلا لانكسيتي عند برشا ناس وحتى حد ما يفيق بها حالة القلق اللي نجم يعيشهم. أحيانا زادة لزاتك دو بانيك اللي هي يحسها الشخص في القلب متاعه واللي قلبه يبدأ يدق بسرعة كبيرة والناس اللي عايشينها لزاتك دو بانيك ربما يعرفوها. أما هذه كراهي حالة نفسية زادة أما تتمظهر على الجسد متاع الإنسان الإنسان. البرناوت زادة في الخدمة، الناس اللي تتقلق برشا في الخدمة واللي أحيانا يتعب من الخدمة نتاعو لدرجة اللي وقت اللي يخلط للخدمة تولي عنده جيعة، ساعات يولي عنده دي زاتاك دو بانيك وغيره، ومش فاهم اللي هذاك اسمه برناوت واللي راهو عنده تفسير نفسي ماهوش عضوي فقط، ماهوش مرض عضوي فقط. شاركونا تجاربكم 71 113 1000 كان تحبوا نفهموا أكثر اليوم الحالة النفسية اللي أحيانا قد تتمظهر في شكل أمراض على الجسد متاعنا. ونشكر برشا ضيفنا اليوم دكتور طيب غضبان، طبيب مختص في الأمراض العقلية والأعصاب نورو بسيكياتر. مرحبا دكتور.
8: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سيدي وشكرا لك على قبول الدعوة. كالعادة البداية تكون بالتجارب متاعكم على 71 113 1000. تحية المكرم في تقبل مكالمتكم الهاتفية. معايا أسمى.
9: عسلامة أمينة، شنو أحوالك؟
1: الله يخليك، مرحبا بك يا أسماء.
9: عايشتك، عسلامة جميع الكل، عسلامة دكتور، إن شاء الله تكون كل بخير.
1: شكرا لك يا أسماء، المهم أنت بخير.
9: والله كل نهار وقسمه.
1: نتشرف بك يا لله، 35 سنة من صفاقس أسماء.
9: أي 35 سنة من صفاقس.
1: وتحية لكل أهلينا في صفاقس، نسمع فيك.
9: تحية للناس الكل، تحية لتونس كاملة.
1: عايشك يا لله، مرحبا، احكي لي.
9: باش نحكي لك يا أمينة، معنا أي سيدك باش نبدأ. أنا اللي خلاني نتصل بالبرنامج هي الجروسيس.
1: بيه؟
9: المرحلة بتاع الجروسيس وما بعد الجروسيس والنفاس اللي خلي المرأة تتعب نفسانيا، اللي خليها تجم يا يصير لها بيرن أوت يا يصير لها يتفق على وضعها، عرفت؟ أنا بعد الجروسيس تعديت بمرحلة ياسر صعيبة في الفصام، قلت خنفق على وضعي خليني نمشي للطبيب وطبيب يشجعني الحق متاع ربي.
1: انت شنو العوارض اللي حسيتهم بعد الغوسيس؟ شنو
9: الاشكاليات؟ ما عرفت في النفاس راهو المرأة تتقلق، انت تعرف عرفت البكاء وتحس ليزرمان داخلين بعضهم يأثر عليها نفسيا. صحيح. وانا ومن طار انا عندي من ملادي كرونيك، ملادي اوتويمين، يجم الدكتور يجم يفكر اكثر، فهمتني؟ معناتها ستريس والضغط النفسي يجم يقلقني ويجم يمرضني، فهمتني؟
1: صحيح.
9: معناتها كان ما نفقش على وضعي ونمشي للطبيب وتكون ثم إحاطة نفسية من العائلة من زوجي.
1: دونك مشيت للطبيب نفسي في البريود هذيك وقت تقلقت بعد الغوسيسة؟
9: اي هو طبيبي هو اللي قال لي كان تحب تمشي امشي. قلت له نمشي، انا ما عندي حتى مشكل، فهمتني؟ انا جوز حبيت كما نقولوا فرق قلبي. حبيت نفرق قلبي باش نرتاح، باش قلت فمشي شكون يسمعني يسمع اللي نحس بيه، فهمتني؟ والحمد لله يا ربي قيت تجاوب اون بليس راه فما الدعم النفسي نتاع العائله.
1: مشيت للطبيب النفسي شجعوك معنا عائلتك باش تمشي للطبيب؟ ما قالوا لكش شبيك عليه اش ناقصك لاباس عليك انسى الكل تولد وتحبل وكلنا نتعداو بها الفتره هذه تاع الفجعه؟
9: يتقال الحق نتاع ربي، فما جزء من العائله يقولوا الحكايه هذو، فهمتني؟ على فكره يمينة انا حضرت روحي نفسانيا، انا راهو حضرت روحي للجروسيس نفسانيا وللولاده نفسانيا، فهمتني؟ وحضرت روحي جسديا زاد باش لا قدر الله تصير شي كومبليكاسيون شي حاجه، فهمتني؟ فوق هذا الكل والتحضيرات هذه الكل راهو تجي من شيك شاك من الشانجمون، خاطر انا سنين نخدم ونخرج ونقابل عبيد ونشوف عبيد ونحكي مع عبيد ونعمل لي زكتيفيتي نتاعي، نلقى روحي في نهار وليله في الجروسيس 9 شهور في الدار، فهمتني؟ ما نخرج ومن بعد نلقى روحي عند بيبي مسؤول عليه، فهمتني؟ وتحس المسؤوليه كبرت اكثر من اللازم، فهمتني؟ فترجم انت ما تنجمش تستحمل هذا الكل.
1: دونك كي مشيت للطبيب فسر لك الوضعيه.
9: اي زيد فرهدني الحق نتاع ربي للامانه،
1: استوعبت وارتحت حسيت روحي خير.
9: اي حسيت روحي خير وحق ماني قلت لك زيد الدعم النفسي في العائله راه مهم على الاخر، كي تلقى راجل يدعمك نفسانيا ما يزيدكش ستريس على ستريس، فهمتني؟ كي تلقى عائله تدعمك تقف معك تشيل معك نقولوا المسؤوليه
1: به
9: تشيل معاك قهوة.
1: سي فري. أسمى شنو هالمالادي اوتويمون اللي عندك؟
9: ملادي دكران وملادي سبونديلاتريت.
1: باهي اوكي واضح للدكتور خاطر يحب يفسر اشياء.
9: هاي هاي هاي
1: بعد لعديت لباس الامور رجعت منظمه
9: بعد وقتها كان شوف
1: يا اسماء وقتها انت كانك فهمت قيمه النفسيه ودورها على الجسد متاع الانسان.
9: اي سمحني بالله جوست شفت ان الضغط النفسي اللي تعديت به بعد الجروسيس هو اللي خلق لي سبونديلاتريت اللي هي كمالة للكرار يجي متبي

0: بيزيد يفتر أكثر الوضع، فهمتني؟ هو اللي خليني مانيش سبق، فهمتني؟ معناتها نفسانيا وجسديا ياسر يولي، فهمت؟ وما كي تفهم روحك وتلقى طبيب الحق متاع ربي يفهمك، فهمتني؟ ويزيد يفسر لك الوضعية، وما نقولوا احنا تخرج بأقل الأضرار، فهمتني؟ خاطر
1: هو يفهم شخص الوضعية ديجا ويعرف يعرف روحه اللي مش وحده، حاجة مهمة برشا تسهل.
0: تسهل خطط تداعيات، هذا الكل راهو تداعياته على العائلة، تداعياته على روحي، على جسدي، تداعياته على زادة ولدي، نجم معاش نجم نقوم به، نجم مثلا ستريس متاعي نجم نفرغوا فيه، فهمتني؟ وبرشا حاجات حتى على العائلة، حتى على الرولاسيون بينك وبين راجلك، يجم هذا كل يأثر راهو. هيك علاش أنا ديما ننصحهم وقل لهم كونوا واعيين، راهم سامحني في الكلمة، راهم مش كان المجنون يمشي، معناها سوري في الكلمة، أما
1: هي خاطر أنا سوسي ديما الفكرة أنه شخص باش يمشي عادي عند طبيب نفسي معناه إنسان مريض ولا
0: على أصابه
1: ولا مهبول ولا
0: لا هو كانك مريض بخشمك ولا مريض غريبي،
1: فهمتني؟ النفسية تتعب وتمرض كيفها، كيف العين، كيف اليد، كيف الساق، كيف القلب، معناها علاش نمشي ونعديه على غريب وعلى قلب وسكر وما نعديوش على النفسية متاعنا، معناها
0: واضح. والمرض والتداعيات المرض النفسي راه هو المرض العصر، معناتها هو اللي يخلي البدن يمرض بأمراض تجي وما تلقاها ليش دواء، فهمتني؟ ليش ما اختاروا التوائنا مثلا المالدي أوتوإيمان، يقول لك الطبيب الفاكتور الكبير برينسيبال اللي هو ستريس، هذا بيك نو ستريس، ما تغشش روحك، ما تحاول تعيش في فيسان، نقولوا احنا مرتاحة، فهمتني؟ هذا الكل ده وانا ندعم اي انسان والله حتى ما ظهرش عليه الاعراض، فهمت؟ فمع بيد ما ظهرش عليه يقول لك قديد حق قدامك، اما هو مثلا
1: تعب نفسيا ولا مكتئب ولا غيره ما يفيقش، واضح. يعطيك صحه يا اسماء،
0: تجم تكون سيلونسيو
1: توتافي. يعطيك صحه يا اسماء، شكرا لك على المداخله لاله، تحيه لك، ميرسي، وتحيه لكل اهالينا في صفاقس. نمشي لنسرين. الو
2: عسيمة،
1: مرحبا لاله.
2: مرحبا بكم مزيك الكل، وبكيت نتاع مزيك الكل والشايد اللي استقبلني بالتليفون.
1: مرحبا يا رضا، شكرا لك، مكرم تحيالي. نسرين، 38 سنة من حمام الشط.
2: شخص 38
1: شنية 48 عامرة وبيناتهم ما كهو. مرحبا يا نسرين، مرحبا بك يا رضا.
2: يعيشك بيك، يعيشك.
1: احكي لي.
2: نبدأ
1: اللطف عليك.
2: مش علي أنا بركة، على الأمراض النفسية اللي هي متعدة وكبيرة برشة ومتشعبة، ما احنا للأسف ما زين ما عناش وعي نفس انت في المجتمع متاعنا، على العبيد اللي تعبة واللي تعاني واللي ما همش ديكلاغي. انا اقول اللي ما همش ديكلاغي بتاتح اكثر من اللي ديكلاغي، وهذايا لغياب الوعي النفسي. أنت ما عندناش ثقافة نفسية، ما نغزمها حتى التوى، معناه في العصر هذايا بتاع التكنولوجيا وبتاع التقدم والتطور التقني أنت ما نغزمها، ما عندناش باقي، ما عندناش ثقافة. عنا واحد يمشي معناها السبيتار، خليني نقول ديراكتومون معناها السبيتار بتاع الرازي ولا يعدي ولا معناتها راهو ماهوش سوي وماهوش مقبول اجتماعيا.
1: انت كيفاش جاي عندك الوعي هذا بأهمية الصحة النفسية؟
2: انا الوعي هذايا جاني بعد 28 عام مالادي، عندي بيبولاريتي تيب 2، عندي 28 عام من اللي عملت 20 عام مرضت. نحب نقول حاجة، اللي راهو الأمراض النفسية زادة راهي متوارثة الحاجات اللي العباد بتاتخ تجعلها، معناها ثم عوامل وراثية كبيرة برشا. دونك أنت كي تبدأ متقلق ولا تبدأ عندك ديكريز دونغواس، عندك أنكسيتي معناتها كبيرة تدوم أشهر، أو مش معناها جمعة ولا جمعتين معناتها راه تمريض، مش بالضرورة، ما كي تدوم الأشهر الأنكسيتي يلزمك تتصل بمختص.

0: وتبدا البيئه مليده راهي ما تخليش يرتاح زاد.
1: باهي انت الاكسبيريونس نتاعك نسرين مع الوعي هذا بالصحه النفسيه وبانه عندك اون بيبولاريتي تيب 2، كيفاش اكتشفت ديجا لا بيبولاريتي وكيفاش انت فهمتها؟ خاطر يظهر لي هنا هنا سي ريسون باش الناس ولات تفهم البيبولاريتي، ولا حد يقول لك عندي دي تري دو بيبولاريتي، ولا راني خديت دواء ولا لاباس و... ها
0: فهمتها هنا هنا، خاطر انا من الاول معناها قلت لك 28 التالي معناها كي مرضت تخمم في كل شيء الا المرض هذاك.
1: يعني شنو اللي صار فعليا؟ شنو اللي صار لك؟ شنو عشت باش فقت باش مشيت كشفت عند الطبيب وقال لك
0: عشت خوف كبير، عشت ارق كبير، عشت غصرات في قلبي وجيعة في قلبي كبيره برشا، عشت احباط كبير لدرجه انه واحد ينجم يوصل معناه يقول علاش عايشه، ما شنو شنو انا وظيفتي معناه حتى شيء. تحس لي العباد الكل مخلين عليك، تحس روحك وحدك. بالحق معناها حزن كبير برشا بجين فاسو تولي. انا وصلت معناها حتى الدوش معناها بالعرق معناها كركروني باش يدوشولي، فهمت؟ ما عادش عندي بقوي للحياة بكل، فهمت؟ وقتها مشينا معناها الطبيب مختص ودرت عليهم الكل ومع كل احتراماتي، مع كل احتراماتي للطب النفسانيين ولا المعالجين ولا السلوك ولا البسيكولوج البسيكوتيرابوت للبسيكياتر لكل شيء، انا واحده من الناس حسب تجربتي راهو الخاصه، فما شكون يقول لك لا، حسب تجربتي انا ما تفرهدت وما ارتحت الا ما التجأت للمرفق العمومي معناها المستشفى العمومي اللي هو الرازي، وخليني نقولها معناها أوت فوا من غير حتى حشمه، والا هذه امراض كيما الامراض العضويه الاخرى.
1: دونك اكتشفت البيبولاريتي نتاعك في الرازي عماش؟
0: لا قبل الرازي اكتشفته في الكيفي. لكن الطبيب الكيفي من الاول يبدا معاك ويوسع بالك اتسيتيرا، يوسع بالك اتسيتيرا، مي توصل ان سارتان ماما معناها يقول لك تحسوا ما عادش يسمعكم يفو، تحسوا فهمت
1: الرازي. المهم انت فهمنا انه انت ربما الاطباء اللي عالجت عندهم في البريفي ما ساعدوكش ولا ما كانوش عندهم إثي على النتيجه على الوضعيه النفسيه نتاعك، اما ان توكا لو دياغنوستيك كان صحيح اللي هو بيبولاريتي تيب 2، هي بيدها كي اي تي كونفيرمي في الرازي.
0: باهي في الرازي فما حاجه خليني نقولها للعباد معناها، انا كي رقدت في الرازي عبدولي السوبر طبيب اللي بقى اللي معاك سيرتو يفهم بالطبيعه عبدولي سيسموثيرابي، انا بفضل التكنيك هذه السيسموثيرابي تفرهدت برشا برشا برشا تو وليت معناها دوايا سورتو زاد باش نقول لعباد اللي مرضى زاد ردوا بالكم تبطلوا دواياتكم، خاطر انا زاد الحاجه ذي ساعدت باش اني نقعد التو ومعناتها المرض دي يتفاقم يتفاقم، فهمت؟ اني انا كي نشوف روحي لاباس نحي دواء، وهي هذيك الفاز الاخرى خاطر هو لا بيبولاريتي تجيك معناها فاز طويل على الاخر تبدا حزن كبير ومن بعد تجي فاز الاخرى اللي تبدا معناها ناشطه برشا تحكي برشا اكتيف على الاخر وانا بالضبط هكاك، انت دونك كي تشوف روحك هذيك تغلط برشا مره معناها تغلطهم برشا يمشي في بالهم اللي هم ارتاحوا
1: داكور. هو يلزم تاخذ دواك باش يبدا لومور ستابيليزي بين لي دو.
0: بيان سور يلزم فهمت، مع انك تكون فاهم المرض، انا ما كنتش فاهم قبل. توا وليت نسمع برشا نقرا برشا بالحق معناها. وحاجه اخرى بربي سامحني طولت عليك، فما امراض نفسيه كما قلت انت قبل راهو معناها تولي امراض معناها تشوفها عضويا، شكون قال كان هو يفسر لي اكثر ولا يصحح لي لما لدي كيكوسوماتيك، يعني يولي البدن عضويا يمرض، فهمت؟ الاعراض هي عضويه لكن الاساس نتاعها تقاه نفسي،
1: فهمت؟ واضح واضح.
0: وبردي حاجه ميساج خمطه لي مانك دو فيتامين،

0: لي مانك دو فيتامين مع الغدة الدرقية اللي قلت عليها راي معناتها تعمل مشاكل كبيرة برشا، ويدخل العبد في دوامة كبيرة معناها كل شيء، اللي هي تو سامبلومون يلقى روحه عنده مانك نتاع دي فيتامين كيما المغنيسيوم، الفيتامين دي، الفيتامين بي 12، وعندك لطف عليكم معناها الغدة ترعس برشا. سمحني على
1: طول. بالعكس تجربة مهمة برشا يا نسرين، وأنا بالحق من قلبي نشكرك برشا. عندي محبة خاصة للي فغوم اللي نعملهم على الصحة النفسية، وإلى اللي نعملهم على البيبولاريتي، خاطر يشاركوا معنا ديما مستمعين عندهم حس راقي وكبير وعميق جدا، والمداخلات متاعهم تكون في مستوى جيد جدا. دونك إن شاء الله بالتوفيق يا نسرين، نشكرك برشا برشا على المداخلة القائمة. زيد ناخذ تليفون آخر من عند وسام، وبعد شوية نتحدث أكثر تفاصيل مع ضيفنا اليوم طيب غضبان، طبيب مختص في الأمراض العقلية ولا أعصاب نورو بسيكياتر. نواصل مع التليفونات. وسام
2: عسام، حسام أمينة،
1: مرحبا يا سيدي، الله يخليك يا وسام،
2: عايشك.
1: مرحبا. 44 سنة من صفاقس
2: بالضبط.
1: مرحبا سيدي، احكي لي.
2: باش تسمع برشا لي موتكنيك نتاع الواج ميكانيك وبانو اتسيتيرا،
1: اي او حتى الاجواء اللي بحثيك ميكانيك برشا، كرهب ماشي او كرهب زي
2: فوالا. انا رجع راكي في القياس وسكت الكهرباء باش نحكي معاك تروكي.
1: باه احكي لي.
2: انا ما عنديش تفسير الوضع اللي انا عايشه تو، انا من 23 باش نحاول نكون مختصر جدا. دي 23 تحت الكهرباء موتور بان اتسيتيرا، مش ندخل في تفاصيل، باه موتور كان كبير. في نفس الشهر هذاك توفيت نسيتي اخر الشهر، قبلها بنهاري ما تتوفى جاني ولدي للحياة. بعدها بشهر مرتي تكسر، صارت لها فراكتير، شهر ونص ايدها تجبيرة، وانا ولدي عمره شهر ونص. في هذا كل انا جيتي ريسبونسابل، كان يزيني انا نجي حل الكهرباء، كان يزيني انا نجي حل ولدي، كان يزيني انا نقف مع مرتي، خاطر انا مرتي توفى بكري فخامت امها تسيتيرا بلا بلا بلا، ما نطولش في عليك برشا. كملت مغادي، كملت اخر العام يعني الكهرباء مره 25 يوم امينه الكهرباء ما تخدمش. انا
1: بعد اذنك يا وسام تسكر الشباك. نعم. ولا حاجه، خاطر الحس ما نجموش نسمعوا صوتك.
2: المسؤوليه كانت كبيره برشا علي امينة، راني بالحق فقدت الشغف في كل شيء، فقدت الشغف في كل شيء. خرجت من المتاهه هذيك، عاودت تحت الكهرباء اونكوري فوا بان 25 يوم. ديغوتيت امينة، راني ما عادش نحب نخدم. انا نحكيك سانسيرمون، مش اعتبرها كونسلتاسيون، هذه غراتويت، ميرسي بوكو على الكونسلتاسيون. فقدت الشغف في كل شيء امينة، ما عادش نحب.
1: هذا وقت يا وسام بعد البيبي بنهار بجمعه بشهرين، وقتاش بديت تفقد في الشغف؟
2: 23 2023.
1: بعد الحديثة ذوما بقد ايه وقت؟ خلنا نفهموا شهرين جمعة عام
2: الأقل، حتى شهرين ثلاثة شهور. كان عندي انجازمو مع معمل كنت ناخو في شهرية، ألغيته نحيته. ولا تمشي رتار، عاش حد يمشي، عاش حد يخدم. خسرت لابولمون تاعي.
1: عندك مشروع خاص ولا تخدم في شركة يا ويسي؟
2: مشروع خاص، لا مشروع خاص، مشروع خاص قايم به. ما عاش عندي تفسير حتى شيء، ما عاش حد نخرج نخدم. انا تو حتى نخرج نخدم على خاطر الناس تكلم فيه باش نمشي نخدم.
1: انسان تجي ماشي للخدمه شنو تحس؟
2: ما عندي حتى رغبه من الاخر. انا ماشي كيفاش باش نساهمك، يعني ماشي من الحشمه هكا باش ما نخليش كهربتي مراكي قدام الدار ويقول لك راه كهربته مراكي بارسا. ما عندي حتى اون في اخر، لاني ما حققت حتى شيء. المسؤوليه كانت كبيره علي امينة، تعبت، اللي شارج كان كبار، كان
1: لازم ما تعديه توا البيبي راهو كبر، ومرتك سيغتانمون نحات كبيره او بو دو 30 ولا 40 جور. فهمت وهذه الحكايه عام 2023. فهمتك، باش نفهم شويه زاد. يعني حتى كي زالوا الأسباب متاع كونك أنت تقلقت بالطريقة هذية، اللي مرتك رجعت يدها لبس والبيبي تبارك الله راهو كبر توا ولا راجل ثلاثة سنين جيماجين توا عمره. دونك أما الإحساس متاعك مازال هو بيدو،
2: مازال ما تبدلش. يعني مامينة، أنا آخر فترة خيت فيها جمعة راحة لنفسي أنا نسيتها. نسيت وقتاش اخر مره انا ارتحت، نسيت وقتاش اخر مره انا خرجت انا مرتي ولدي، نسيت. ما نخرجش لاني اما عندي حاجه اما في الدار، ما نخرجش، ما عادش عندي حتى وفي حتى شيء، فقدت الشغف في كل شيء.
1: مشيت كشفت عند طبيب ولا لا يا وسام؟
2: لا
1: مشيت حتى لطبيب عائله، طبيب نائب، طبيب عام؟
2: لا فادته. ما احنا الفكره نتاعته وتحكي تقول راني عندي برن اوت ولا حاجه ولا راني نفسيا تعب. من انا في مجتمع ما يمنش بالحاجه هذه، لازمك تكون عندك حاجه عضويه توجع فيك باش نفسر الشيء اللي انت فيه. شنو عند العبيد ما فهمش تفسير للشيء اللي تعمل فيه انت، صدق انت بخيل انت كركر برتو. انا راني انسان راني انجاجي في خدمتي على الاخر على الاخر على الاخر، وبشد الناس الكل يعرفوني انا سيرفيابل وما نقولش ليه وجسوي توجور لا. مي كي تتعب تفسير البسيط انك انت باخل وانت ما تحبش تخدم، مي سي با سا. هذيك اكثر حاجه تعبني انك انت تجي تقابلني تقول لي انت ما تحبش تخدم، مش صحيح. نحب نخدم، نحب نكون، نحب نربي ولدي عاد تربي ونحب، لكن ما عادش لونفي الطاقه الشارج عندي ما عادش.
1: به فهمتك، واضح جدا، واضح وسام، يعطيك الصحة سيدي. شكرا لك، شلا بالتوفيق. نمشي لضيفي دكتور طيب غضبان، طبيب مختص في الأمراض العقلية والأعصاب نورو بسيكياتر. خلنا نتحدث شوية شو معناها وضعيات دكتور مختلفة بين أسماء اللي حكيت على الجروسيس متاعها ووقتها فهمت قيمة الهشاشة النفسية والطب النفسي، نسرين كيف كيف اللي تحدثت على عندها تقول بيبولاريتي تيب 2، وتساؤلات وسام اللي يقول ما نعرفش عندي برناوت ولا لا، راني فقدت الشغف، وعنده تقريبا 3 سنين من اللي حس بالإحساس هذا. به كيفاش نجم ونفيقه اللي نحنا محتاجين نمشي لطبيب نفسي دكتور؟
3: نبدأ بالحالة اللي هي في نظري الأسهل باش نجم ندخله في الموضوع. ناخذوا الحكاية متاع وسام الأخرانية. الحكاية متاع وش تقول؟ تقول لي صاروا له مجموعة مشاكل تثبت له في الإرهاق. الإشكال كما أنت ملافي سوليني التويكة 3 سنين معناتها. سيفريك واحد كي تجيه برشا مشاكل تتراكم عليه يتعب يصير له إرهاق، ما كي توفى المشاكل يريكوبير
1: يعود يرجع
3: كيما كان يسترجع طاقته. هو سي وسام ما استرجعش طاقته. هنا نتسألوا ساعات ستريس ولو هو كبير واللي صار له شيء كبير، ولكن يظهر على مرض اللي هو كان مخفي. ديبريسيون كي توصل بالحدة هذه كي يفقد الشغف معناتها بريسك ماش عنده دوبامين تخدم في المخ، سي بلو دو سيروتونين. فقدان الشغف سي دو دوبامين مش سيروتونين. كي يبدا انسان فقد الشغف معناتها درجة خاصة متاع ديبريسيون اللي هي الاكثر تكون ارضية موجودة قبل تكون اسبابها اللي هي تسبب في ظهورها. هذا الفارق الكبير متاع فقدان الشغف. كلمة زوز تويكا قالوا هالك زوز يوجهونا باش نقولوا فقدان الشغف راهو نسميه الانيدوني، هو المونك دو دوبامين مش سيروتونين اللي معروفه اكثر امبليكي في الدبريسيون.
1: دونك يزم يمشي يكشف في هولي ويسي
3: يزم يمشي يكشف فيه، خاطر مش حكايه ارهاق وارتاح النقطه الثانيه هي كل حال حقيقه هما الثلاث حالات يلخصوا المحتوى نتاع الحصه واكثر. ناخذ الكالولاني، العلاقه المتينه والتماس الواضح بين ما هو مناعه تاع البدن واثارها على
1: النفسيه
3: الامور النفسيه. هي شنو صار لها؟ صار لها قطوس النفس اللي هي مشكله نتاع هرمونات تجي على ارضيه معينه، خاطر أكثر من 50 بعض الدراسات تقول حتى 72% كي جي قطوس نفاس راهو ثم بيبولاريتي مخبية. معناتها الهرمونات حيرت البيبولاريتي اللي كانت راقدة في 3-4 متاع الحالات. الحالة الثانية اللي عندها زوز أمراض
1: هو سيديو في القطوس نفاس جنرالمون، لكن الهبطة الكبيرة متاع لي زغمون بعد الولادة
3: اكزاكتومون. هذا كي سي فيكو كومان ستريس بيولوجيك يحير مرض.
1: واضح.
3: وهي عندها زوز اسباب اخرين باش المرض يتحير واللي من نوع خاص متاع بيبولاريتي، خاطر اللي هي المناعه والالتهابات تحير البيبولاريتي. ومش خاطر الزوز امراض اللي قلت عليهم متعبين فيزيكمون ولا تحس عليهم نفسانيا اللي هما يمرضوها، لا، المناعه الطايحه والالتهابات بتاع الزوز امراض هذه هي اللي تخلي خلل في الخلايا بتاع المخ اللي يتسبوا في ظهور الامراض النفسيه.
1: دونك فينالمون دكتور الحكايه كلها اورجانيك حتى في المخ، معناها الامور كلها جسديه ملموسه، فما هرمونات تخدم لنا المخ متاعنا وقت اللي ما تخدمش مليح ولا تتعب تعطينا الوضعية النفسية ذيك معنا يلزمنا نرجعوا انغكتي في لوتير.
3: في جملتين كنا احنا الامراض النفسية حاطينا في عالم واحدة في كوكب واحدة والامراض الجسدية في كوكب اخر. احنا بالحق كانت الامراض النفسية والمخ بيدو كعضو ما نفهموش مليح، دونك تلزينا نعطيه تفاسير اللي هي ما هيش ديما توري الصورة الحقيقية متاع. طويك أولينا نفهم أكثر العلاقة متاع العضوية بين المخ كعضو وبقية البدن.
1: تتفق رأي ما إيش حاجة أبستريت، ما إيش حاجة غير ملموسة، راهو في كونخي ملموس
3: الكام متاع أسمى نجم نفسر يقريوا به في كلية الكام متاعها باش يوري العلاقة المتينة بين المناعة كيف تطيح والالتهابات كي تطلع، يخليوا الخلايا متاع المخ في عوض تتلهاب الوظائف متاعها تتلهاب تنظف فك الالتهابات والليزانتيكور اللي تثبت فيهم ويسلموا في الوظائف متاعهم يخيطروا الأمراض.
1: داكور
3: معناتها بطريقة ولات معهودة ومقبولة ومعاش نفسروا بالتفاسير نفسانية. هذا الكام تاع العلاقة بين الهرمون وبين الولادة وبين الأمراض النفسية فهمناها. نجي تويكا الكام تاع
1: نسرين.
3: نسرين مرضى 28 سنة وقعدوا برشا باش عارفوا اللي هي بيبولاريتي. هذه سيت ان اكزامبل تيب متاع البيبولاريتي تيب 2، معروفة انه الدياغنوستيك ياخذ حتى 10 سنين باش يصير. معناتها علاش؟ خاطر هي البيبولاريتي تيب 2 شنو هي؟ ما عندهاش هوس واضح، عندها سورتو ديبرسيون. والديبرسيون في اغلبية الحالات من غير ما نلومه برشا توبه ديبرسيون يداويها كاي ديبرسيون، ما يداويهاش كبيبولاريتي. دونك يقعدوا بالعشر سنين الا ما تجي بعض الاعراض الخاصه بالبيبولاريتي باش نقول هذيك هي منصه بيبولاريتي بدات على بكري.
1: واضح فهمت.
3: هذه النقطه الاولى، علاش البيبولاريتي تيب 2 وخاصه اكثر من نساء من رجال؟ انا ثلثين نساء وثلث رجال، كونترالمون تيب 1 هي قد نساء قد رجال.
1: داكور.
3: دونك هي امراه وفاقوا بها مخر بالضبط كما يتقرا في الكلية البيبولاريتي تيب 2. من بعد جبدت على نقطة العلاج بالرجات الكهربائية الالكتروشوك. الالكتروشوك ايتان تريتمون تري افيكاس، معناتها من اول الدنيا من قبل يظهر الدويت في الزاني 40 الالكتروشوك فاقوا به. وتويكا ولات فما آلات اللي ما عادش تقلق كما كنا الصعوبة متاعها. علاش ما نلتجوش برشا في البريفي؟ خاطر كل حصة يزم رقات في الكلينيك وتبنيج وقاعة رياء الكلفة متاعها غالية برشا. اللي احنا نفضلوا نمشيوا للدواء قبل ما نفكوا، اذا كان الدواء ما يعطيش
1: نتيجة
3: نمشيوا للرجات الكهربائية. وفي العالم كل هكاية الا في ايطاليا عندهم هم في حالات خاصة يلتجيوا ديركت للإلكتروشوك.
1: داكو.
3: أما مش هذاك المعمول به. معناته أنه إنسان يجرب ثلاثة دويات وبعد يلتجأ للإلكتروشوك. هذه الحالة العادية.
1: خبيا. خل نزيدو ناخذ تليفون آخر دكتور ونعاودو نرجع. معنا كريم بالتليفون. مرحبا.
4: مرحبا. أنا عسلامة.
1: عايشك سيدي الله يخليك. 48 سنة من المهدية. إيه. مرحبا سيدي نسمع فيك.
4: باش شكر لك اختي امينه. راهو بالنسبه للمرض النفسي يعني المريض النفسي ما يفيقش براحه وما يعرفش اللي هو يمر بحاله نفسيه
1: صحيح
4: الا من بعد الا من بعد يكتشف، معناتها تمر بيها برشا مراحل. يمكن مثلا نحكي على تجربتي انا خاصه. في الاول نعرف فما نهار كي صفينا الضوء باش نرقدوا كل شيء تقريبا على 10 نتاع الليل.
1: قداش عندها الحكايه وقداش عمرك وقت
4: عندها؟ لا لا جديدة في بداية في جانفي 2026 نحكي.
1: باه اوكي عام سنة يعني ايه؟
4: عام سنة جانفي 2026 مع حكاية العشرة نتاع الليل تقريبا طفينا الضوء باش نرقدوا ربيع ساعة قد وقلبي يولي يدق يدق يدق ما صفة غريبة أنا فهمت دقات قلبي تساعد فهمت
1: زاتك دو بانيك
4: صحيت ما قلت شنو هذا زي ما انت معني سبورتيف ما انت مش ما عنديش مشاكل في القلب ولا فهمت جاتني مدام قلت لها راه قلبي يدق شنو فاش ما شو كيفاش بس انا مشيت قلت لها مش نمشي للفارماسي قوم قوم مش في طونسيون وتعديت ليرجونس ديريكت مشيت ليرجونس مشيت ليرجونس تفاجئوا عليا وكل شيء طبيب معناتها عدلوا لي دقات القلب رجعت للنورمال نتاعي ليلتها روحت منه غدوه اعطاني باش نمشي للكارديولوج القلب مشيت لي بقلب شاف لي دقات القلب عملي تخطيط كل شيء قال كريم عندك دقة زايدة راه فهمتني ما فهمتش هاتين أعطاني دوية تاع قلبي عاد دقة القلب كل شيء بعدها هي ولات لي تعب في ساقية وجيع في فم المعدة وجيع في الظهر بالتالي أفيل وعشت لك الجمعة لا رك الله
1: فهمتك
4: بعد الوزيع هذيك وكل شيء كل مرة راه شوف في النهار ساعات يجولي ثلاثة حالات فرد وقت ما فهمتش روحي بنعمل شكيت قلت يطلعش عندي مرض أنت ما قبل هيك ولا هيك يطلعش عندي حاجة مشيت عملت تخطيط مشيت لطبيب العائلة متاعي أعطاني تخطيط عدم عملت تخطيط عدم درت فهمتني شاف لي الغدة وكل شيء مرجل واضح يقى كل شيء مرجل في البدن قال لي عادة ما أنت ما فهمتش شني ما أنت حكيتك هذه طبعا زيد نشوفه ما عرفت الكلاوي وحوالي شفت الكلاوي شفت الكبدة
1: وعاودوا رجعوا لك كونتر طون في الجمعة ذيك اللي زاتك دو بانيك ولا ليه كريم
4: لا ما رجع هاوش ولا لي ولا لي هلواس وليت موسوس
1: بالمرض
4: كل لحظة صحيح
1: إيبوكوندرياك كل شيء تمشي تكشف عليه
4: صحيح وليت نعس على بدني أي حاجة نحسها نقولها
1: هذه هكا
4: وعندي صحيح وعندي إحساس إني في كل لحظة باش نموت
1: اللطف عليك
4: والله العظيم الأشياء الأكثر حاجة الحالة هذا تجيني كي نجي نرقد لبات سيلونس أبسولي وإلا كي نجي نصلي نص ندخل نصلي نطلع من الجامعة مرتين نعاود ندخل كيف يقيم الإمام الجامعة الصلاة باش ندخل ديركت نحط روحي قدام أمر الواقع باش نكمل صلاتي فهمتني تعذبت بعثت لي ثم نهار هيك نحكي الواحد صاحبي قال لي شبيك مكش عاجبني كل شيء فهمتني قال لي كريم على كل شيء عندك كريزي بانيك فهمتني فهمتني هذي ما فيهاش أنا معنات الحالة هذي هيك هاو قال لي أعطاني نمرة متاع طبيب وقال لي أطلبه وطلبه لي هو واخذت رونديفو ورديته رونديفو هذاك فهمتني كيف شافني من غدوة قال لي مشيت ولا لا طبيب قلت له ما مشيتش هزني هو بالسيف هزني بالسيف على سيارته فهمتني تخلص للطبيب باهي فيش حطه مع علامة أخرى هي اللي عرفتني لأني عندي معنتي حالتي نفسية تعبت ولا لي عندي تصفير في وذنية فهمتني ديما نسمع في التصفير في وذنية مشيت للطبيب الوذنية قال لي راهي الحالة هذه ما تجي كان يبدأ واحدة تستريسي ورغم تسارع دقة القلب كان معناتها اللي واجهني الطبيب الوحيد اللي واجهني هو طبيب الوذنين دوراء من غديك وقتها صاحبي غايزت رجعت لتيام صاحبي وصاحبي الانسيست عليا
1: كي مشيت للطبيب الطبيب شنو التشخيص متاعه طبيب اللي هزك لي صاحبك
4: البسيكياتر
1: اي
4: هيك ولا اي البسيكياتر اول ما حكيت له كل شيء قعد يضحك قال لي ياك ماكش غلط في العنوان هذه الادرسة الصحيحة نتاعك وقال لي تبعني تو في ظرف جمعة تتبدل حالتك وتو تشوف فما مؤشرات باهية وأعطاني الحقيقة نتاع ربك راني شوف كنت مانيش مقتنع بحكاية البسيكياتر معناتها مستحيل كنت أني نقول مباشر بسيكياتر فهمتني
1: بورتون أنت مقتنع أنه كل أعضاء الجسد متاعك نجم تمرض
4: صحيح
1: إلا النفسية ما هيش تمرض بالنسبة لي
4: صحيح ما كنتش نتصور أنه نفسيتي هي المريضة مش حاجة أخرى
1: مش بدنك بدنك لابس
4: صحيح
1: فهمتك
4: أعطاني ثلاث موات ميب وعلى شهر على شهر صدقني من ثلاثة أيام الأولى تحسنت بصفة غريبة وبديت نرجع رجعت الكريم لنعرف رجعت لقيت روحي فهمت
1: ثلاثة أيام الأولى شنو بديت تحس تحس الراحة مخك ما عادش يخدم ترقد عادي
4: صحيت أول حاجة صلح لي النوم متاعي
1: باه
4: أول حاجة قد ما كنتش نرقد بالباهي نقوم برشا في الليل بعد ما صلح لي النوم متاعي عدل المزاج هو بالنسبة للكريز هذا اللي يصير لي يعني ديما مزاجي معكر ما نعرفش علاش
1: فهمتك
4: وهو كيف حكي معي طبيب وش قال لي قال لي راهو سي ديكو يميل متاع حياتك الكل مو بالحق في قبل الجهر دي هذاك صارت لي كا فهمتني اللي عبات الكاس فهمتني وخلاتني ما نردش الفعل ما نردش الرد الفعل لكن صمت وكل رجعت على روحي وعلى بدني وفاض الكاس لين ما عادش
1: نبدأ
4: نتكلم ترشق بكله راهو كل شيء راهو شوف نطلع دروج كل شيء عمري 80 عام نولي النهش قلبي ولي دق دقة قلبي نسمعها. أي
1: قلت لي معدك ساقيك يوجع
4: معدك ساقي ركيبي ما نجمش نهز روحي وجاية في كتفاتي فوق رقبتي من هون يقولش عليه هز حاجة حمل كبير برشا رو فاتيق فاتيق راني صوتي مامتا فاتيق لا راك الله فهمتني
1: ودونك بعد لباس كي خديت الدواء متاعك
4: خديت الدواء قعدت راه شوف معناتها من جانفي توقيت بالتسعة شهور ولا عشرة شهور ما تفرهدت كان الشهرين التلالين معناتها الاخرين بكل شهرين الاخرين اللي بدني رجع للستابيليتي نتاعو ولقيت روحي بالباهي بالباهي انا فك التلالين ستة شهور الاولى يعني الحالة تمشي وترجع لي تمشي وترجع لي ترجع لي كي تنتغشش بعد ما نتغشش كي نتغشش نهار سنين تعاود ترجع لي الحالة
1: متاع ليزاتاك دو بانيك
4: صحيت ليزاتاك دو بانيك شنو الحالة اكثر حاجة هي الفوارة تجيني الفوارة سخانة راهو معناتها احاسيس ما نجمش نوصفها لك بدي نوصف لك
1: لطف عليك اما لباس تعدلت الامور تو
4: لا لباس الحمد لله تو تعدلت الامور ولباس ما ولدت يعني حتى الاهم حاجة هو انه يلزمك معناتها انا علاش نحكي باش حتى اللي يسمع وما يعرفش كيف يعني على الاقل يعرف وجهه هذه الحاجة الاولى الحاجة الثانية تولي تعرف تداوي روحك بروحك يعني ما تتعدلش على أي حاجة تشوفها غلطة برا عند العباد هذه أهم حاجة رأي صحتك ما كيفهاش لا مال ولا حتى شيء يعني ننصح كل إنسان وأهم حاجة هو أنك تحكي مع روحك لخطرة هذه التوصية الوحيدة اللي قالها الطبيب قعد شادها قال لي اكذب على روحك كما يكذب عليك مخك خاطر في الوقت ذاك المخ يعطيك يعلن حالة خطر
1: فاللي ستكتب
4: بانيك البدن ايش يعمل البدن يبدأ يدافع على روحه وما يعرفش على روحه منين جاي والخطر ما يعرفش شنو طريقة الدفاع وما يعرفش منين جاي والخطر هذاك علاش تولي تحس بالأحاسيس كل مرة في بلاصة وكل مرة في دونك انت شنو الحل الوحيد متاعك هو انك ما تطوعش مخك دونك انت يزم ما تطوعوش مخك ويزمك انت تكذب على مخك تقول اني لبسنا عليه ما ليش فيش الموت راه الأعمار بيد الله وراه الحاسيس هذيك الكل كاذبه قاعد نوخ هذيك هي سينيال ساد
1: دونك توا تحسنت
4: لا الحمد لله كريم. الحمد لله
1: والطبيب قلت لي التشخيص قال لك الكوميول نتاعي ما عطاك اسم معين للمرض والاحساس ابار انه عندك إيه ديزاتاك دو بانيك
4: ايه قال لي راه شوف قال لي راهم ما تركزش على الحكايه اللي صارت لك
1: لا التشخيص شو اسمها المرضى اللي عندك ولا العوارض اللي عندك في شنو لخصهم في اسم
4: قالي أتاك دي بانيت هذيك
1: واضح كريم المهم أنت توا تحسنت نشكرك برشا على الحكاية الملهمة متاعك يا كريم لأنه بالحق تفسر هالعلاقة الكبيرة بين ما هو نفسي وما هو جسدي وخاصة الشخص وقت ما يكون شوي بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية احنا مازلنا مواصلين معاكم راجعين بعد موعد الأخبار مع سيف الدين المهري زيدوا نتحثوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا دكتور طيب غثبان طبيب مختص في الأمراض العقلية والأعصاب نيوروبسيكيا انتم تكلمون على 71 113 ألف 71 113 ألف راجعين بعد الأخبار مرحبا بكم

0: الأولى في تونس.
1: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايك فم.
0: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتار يصف قرار رئيس الجمهورية بعدم الترفيع في الأداءات في ميزانية الدولة لسنة 2027 بالخطوة الإيجابية، مضيفا في تصريحه لمزيكا أنه ينتظر تفاعلا مع مقترح اللجنة المتعلق بعدم الترفيع في ميزانيات الوزارات والتقشف في نفقاتها حسب تعبيره.
3: حسب المعطيات الأولية والخطابات اللي قاعدين نسمعوا فيها من طرف السيد الوزراء ومن طرف السيد المدير العامين أنه الصناعة باش يكون عندها نصيب الأسد في التشجيعات، جاوبت معنا السلطة التنفيذية تعرفوا من جوا، وإحنا نطالبوا أنه ما يقعش الترفيع في كل ما هو جباية على الأشخاص وعلى الشركات حتى نعطيهم انفساخر، وخاصة أننا وصلنا للحد الأقصى حسب رأينا يتحمل الشركات والأشخاص وما تسبب هذا في انخفاض في القدرة الشرائية للمواطن. وقعت الاستجابة للطلب هذايا من أعلى هرم السلطة، ومشكور جدا رئيس الجمهورية على الاستجابة هذه، وكيف كيف طلبنا حاجة أخرى إن شاء الله يقع تقع الاستجابة لها، أنه كما الدولة تطلب من المواطنين أنهم يقع ترشيد استهلاك الكهرباء، يقع ترشيد استهلاك المواد الغذائية المدعمة حتى نقص من الضغط على الميزانية وعلى توازنة الدولة، كيف كيف احنا في لجنة المالية وانا شخصيا كرئيس لجنة المالية طلبت انه كيف كيف الحكومة تضغط على النفقات متاحة.
2: وزير التجهيز والأسكان صلاح الزواري يعلن أن ولاية نابل تشهد إنجاز عديد المشاريع الراجعة بالنظر إلى الوزارة، من بينها عدد من المشاريع الكبرى في مجال الجسور والطرقات التي تفوق كلفتها الجملية 250 مليون دينار، وذلك على هامش متابعته مشاريع حماية المدن من الفيضانات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الجهة بداية سنة 2026. وأبرز الزواري أن الوزارة وضعت برنامجا للتدخل يشمل مختلف النقاط المتضررة بعديد المعتمديات، ويتضمن 29 مشروعا للتدخل في الطرقات والمسالك إلى جانب مشاريع لحماية المدن من الفيضانات بكلفة جملية تناهز 66 مليون دينار، وتتراوح نسبة تقدم إنجازها بين 30% وأكثر من 50%، مؤكدا الحرص على استكمال الأشغال قبل موفى السنة الحالية. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواته استهدفت نحو 100,000 هدف في 5 جبهات منذ اندلاع الحرب في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر 2023. وبحسب البيانات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتركز الجزء الأكبر من الضربات في قطاع غزة، حيث تم استهداف ما يزيد عن 60,000 هدف، فيما بلغ عدد الأهداف التي تم ضربها في لبنان وسوريا مجتمعتين نحو 28,000 هدف، بالإضافة إلى استهداف ما يقارب عن 4,500 هدف و80 هدفا في اليمن. مسؤولان يقولان أن تركيا ترسل إلى السعودية دعما دفاعيا وتقنيا في الأساس لمساعدتها في محاربة الحوثيين في اليمن، وذلك بعدما تعهدت أنقرة عضو حلف شمال الأطلسي وباكستان بالالتزام بالوفاء بالتزامات الدفاع المشترك في إطار اتفاقية مكة التي تم إبرامها مؤخرا بين البلدان الثلاثة. ختاما، جائزة نوبل في الكيمياء تمنح اليوم للفرنسي أونري كاغان ولليابني كينسو ساواي لتمكنهما من حل اللغز الذي يفسر سبب ظهور واحد فحص من شكلين لبعض الجزئيات في الطبيعة، وهو اكتشاف بالغ الأهمية لإنتاج الأدوية. وذكرت لجنة نوبل في بيان أن اكتشافات الباحثين أدت دورا حاسما بالنسبة إلى الكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فم بونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزيك فم فورم. كل يوم مثل الجمعة من 9 للـ 4 العشية.

0: ساعتين للأربعة العشية على موزايك FM.
1: رجعناكم من جديد مثلا واصل معاكم في فورم على موزايك FM. تحية لكم الناس كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. تتفاعلوا معنا على 71-113-1000 باللي كومنتير زادا على الباج متاعنا فورم باي موزايك, وإلا على 23-513-1000 كنت حبوا تبعثونا لواتساب متاعكم. مرحبا بكم الناس الكل وشكرا لكم, ونرحب ديما بضيفي مشكور على حضوره معنا دكتور طيب غضبين, طبيب مختص في الأمراض العقلية والأعصاب نورو بسيكياتر. نحب نقرأ لك واحد من المساجات اللي جينا دكتور. مستمعة تقول اللي عندها دوخة على طول ما تحبش تتنحى, تقول ما قصتش, قالت عديت عملت التحاليل الكل ما عندي شيء, عثاني طبيب شوية فيتامينات وقال لي ابعد على الضغط النفسي, قالت لتوا ما ارتحتش, وأول ما نتغشش ولا نتضغط نولي نترهوج وعندي دوخة نمشي ونجي. زي ما تكشف عند أوغيل ولا عند طبيب نفسي؟
2: هو الدوخة دي الفيرتيج نوعين تقريبا.
1: ايه؟
2: فما النوع اللي واحد كيف يدو يحس الدنيا تدور به, هذاك
1: ايه؟
2: تابع الأوغيل. أما إذا كان الدنيا ما تدورش به تابع النورولوجي والبسيكاتري. معناتها سي بلوس نورولوجيك, اما اللي يبدا الدنيا تدور به هذاك تبع الوراء. دونك كذا هي عطات شي
1: اما كان عندك دوخه كهاو من غير ما تحس السقف يدور ولا اللي داير بيك قاعد يدور راهو
2: تبع النوروبسيكاتري.
1: داكور. اما اذا دوخه لما حاله ما قالتش قاعد الدنيا تدور,
2: قالت السقف كيفاش,
1: قالت السقف نحس بشي تيح علي.
2: اي معناتها نجمو
1: احنا هاك قربنا لها الصوره نجم تفهم
2: حتى انا لو كان يبدا ما ثماش الدوران.
1: أي.
2: ديما ناخذ راي زميلي اوغيل, معناتها يلزمنا ديما مع بعضنا
1: نشاركوا,
2: على خاطر كما قلنا المخ وبقيه البدن ما همش منفصلين.
1: وي. وي.
2: في روسنا في تفكيرنا منفصلين, اما هما مش منفصلين.
1: سي بيان, خلي نزيدو ناخذ تليفون اخر من عند خاوله. مرحبا. عايشك يا خاوله, 36 سنه من ريانا.
3: أيه.
1: مرحبا,
3: نسمع عليك وعلى اللي يخدموا معاك وعلى ضيفك.
1: عايشك يا لالا, تحية ليك. شكرا.
3: شكرا. أوفيت أنا مش نحكي على تجربة شخصية ولكن تتعلق بزوجي وبيان سور عندها دي ريبيركسيون عليا بشكل مباشر, دونك سي بور سا. أوفيت زوجي تجي هنا وبيت غضب من لا شيء, وجانسيست sûr انه ما فما حتى معناها ديكلانشمون, ما فما حتى ديسبوت, ما فما حتى سيتوياسيون دو ستريس, ديريكتومون يدخل فون بريافي في نوبه غضب. مثلا نحكي لك اخر نوبه غضب وقتها في شهر جوان, كنا نتعشاو في ريستوران ومروحين بالورد, معناها نورمالمون الحياه جميله
1: يوحي بالجمال والرومانسيه. اي
3: صحيت نتفرجوا في فيلم كهو فجأة تدخل في حالة هيجين, يعمل حتى دي موفمون معناتها أنا خشيك, يبدأ يجري مطبس هكا مع شينا كيش نقرب لكم الصورة, يكسر بعض ساعات معناها الأواني نتاع المنزل.
1: حاجة خولة, قاعدين تتفرجوا في فيلم, قاعدين على الديفان قدامكم التلفزيون تتفرجوا في فيلم والأمور لاباس ومتفاهمين وفرحانين به الفيلم اخترتوه زوز موعاتكم.
3: أيه.
1: فجأة ينطلق في ثورة الغضب متاعه.
3: ينطلق في ثورة الغضب.
1: أوكي.
3: شوف باش نقول لك معناها ما فما فريمون حتى حاجة توحي بالغضب ولا أنا منعش.
1: إيه معناها من با حتى كيس طاح ولا منعرفش أنا حاجة تحركت ولا حاجة تقولوا فما سبب باش يخليه يتغشش. فهمتك. ما فهم شيء.
3: مو عادي متاع واحد قام من بلاصته مثلا ولا متاع واحد شيء ما يشرب ولا متاع هذيك قادرة انها تغش ودخلوا فينا بغضب. هذا حاجة اللي يمكن مش نحكي شوية بغضب اللي نحسه انا وكل خطر هذا اللي نجو عبراني بالقدي, انه ما عرفتش حتى سي فما حاجة نجم نتفاديها باش ما نديكلانشيش نوبات الغضب هذوما, ما عرفتيش شنية ديكو قعدت ديما تصرف عادي.
1: اما انا اللي فهمته يا خولة اللي انت ما يصير حتى شيء قدامه يخليه يدخل في النوبة هذيك.
3: اي
1: يعني مش مثلا تعاركتوا على حاجه والا حتى حاجه تعديت قدامه طاحت ولا حتى حاجه بسيطه معناها اللي باش تنرفزوا حاجه من غير حتى سبب فجاه يدخل في نوبه الغضب.
3: اي معناها هذه راي انا شخصي حسب ما
1: تلاحظ
3: في 4 سنين عرفت النوبات هذوما صاروا يمكن 5-6 مرات.
1: في أربع سنين.
3: اللي حاولت معنى اللي حاولت أنا معناها نلاحظه من مرة لمرة، خاطر مثلا أول مرة ستي شوكو متنش تحس شيء فقط كان حال فمك، بعد كمان تحاول تركز فما شنو قاعد يصير، تحاول باش تفهم. وبودي طول حاجة اللي فهمتها أني أبارا ما تبديلوا أني دي في مخو، خاطر تحس هكا كيلكو مينوت يتبدل غضبته، تتبدل تحس يسرح شوية، مش تباس يخمم في حاجة ولا أبوكا. وبعد تبدأ هكا النوبة هذيك، واللي الحقيقة اللي قلق برشا أنه اللي غيتك الشان فيها وانا زيد كوب لمتاعنا، معناها كما تعرف معناها نوبة غضب تتكلف لنا بتاع
1: قديش يقعد فيها النوبة خاولة.
3: هذي اللي حبيت نقولك عليه أنها تتوصل أيامات، ثلاثة أربعة خمسة أيام، وبعد يهدى معناه توسكي فيزيك مي مونتال مو يقعد، سمحني في التعبير بلغتنا العامية، يرحي يرحي يرحي فهمت. يبدأ
1: بعد في نوبة، خلال نوبة الغضب شنو يعمل خاولة؟ يسيح يكسر
3: أنارشيك، أخرج من الدار، يضيع انا هكا شنو لاحظت يضيع لي غوتير سباسيو تمبوريل، معناها مثلا عادي يقول لك اخرج من الدار ما ساعه تاع الليل ولا فهمت كيفاش، وداري اكشن تري تري تري اكزاجيري، معناها بون اللي انا حاولت نعاونو فيه معناها، خاطر من بعد يرجع وتحسوا دون لو ديني معناها في اللي صار وكل شيء. حاولت باش نشوف النيوروبسي بيان سور، مع احترامي معناها الأغلبية ما فهم، قولوا احنا ديما باش تهز عبد الأخصائي نفسي سايبة دا ديسيزيون، حتى لو يكون هو انستخوي ويكون دا سيغتان نيفو،
1: هو وافق باش يمشي معاك زوجك؟
3: وافق وافق، ولكن هو معناها خدمته فيها برشا ديبلاسمون، ديما لي رونديفو ما يواتيوش ودرا شنو،
1: مشي حتى مرة
3: بوغ ايكوغتي مشيت انا جي راكونتي تو سا نوروبسي، معناها قلت نحاول نعاون باللي نقدر
1: وموان تفهم الوضعية
3: جستمون، حبيت نفهم باش انا سي فما حاجة دو مون كوتي نجم نعملها نعاونو بها معناها.
1: باه باه، لا معقول اللي عملتوه
3: دونك سكو ما راكونتي اللي فما ان بتي ديزوردر معناها شيميك في المخ يصير، نتصور الدكتور بحثيك معناها يسلك
1: سرطان، تنرجع مع دكتورنا
3: جسيبا معناها الحقيقة باش فسر لي برشا الأخصائي نتفهمه، خطر لوكا معناها ماهوش قدامه، نجم يكون أنا كلامي لي با أوبجيكتيف معناها، دونك باش يعمل أبون دياغنوستيك الميرا، مي اللي وصل هولي إنه سي سا معناها نجم يكون أن ديزوغ كيلكونك une libération معناها نتاع ماش كورامون ابلي لي هرمون ماش هنا في عود، مثلا وقت الفرحه في عود تخرج هرمون نتاع سعاده، تخرج هرمون نتاع غضب ولا نوعا ما هكا شنو فسر لي. اللي نجم اللي نجم معناها نقولوا واللي انا نحسه معناها ان فاكتور زيد اللي هو ان غون فيمور راجل مالوغوزمون، دونك 2-3 باكيت ان جور، خدمته تري ستريسونت، يسافر برشا يخدم برشا في السخانه، جو سي با معناها انا نوعا ما نحب راي الدكتور بحذاك،
1: لا سي انتريسون،
3: خاطر كيما ترى انا اللي قاعده نسعى معناها باش نلقى حل وباش نعاونو هو بيان سور، وباش نحسن لا كاليتي دو في تكوب نتاعنا، خاطر
1: عندكم صغار خاوله؟ داكور به واضح جدا. يعطيك صحة يا خولة. طبعا شوية يجاوبك ضيفنا اليوم دكتور طيب غضبان، مختص طبيب مختص في الأمراض العقلية والعصبية. نواصلوا معايا سونيا. سونيا
4: ألو عشر،
1: مرحبا يا للا،
4: عايشك عشر أمينة،
1: عايشك سونيا،
4: أنا عايشك، أنا فرحانة بس لأن شاركت معكم أول مرة نشارك.
1: مرحبا يا للا، مرحبا بيك،
4: عايشك، نشكرك برشا ونشكر المسير اللي هز علي التليفون
1: ونسلم
4: على الدكتور برشا معك بحذيك.
1: يعطيك صحة يا للا، شكرا لك يا سونيا. 46 سنة من ويد الليلة.
4: ويد الليلة،
1: مرحبا يا للا،
4: عايشك وبيك، عايش أختي أمينة،
1: احكي لي.
4: أنا أمينة خلدي معبي برشا،
1: نلف عليك احكي لي.
4: والله عايشك، عايش أختي. أنا حبيت نشارك معاك، أنا توفيت أمي يرحمها وبعد توفى بابا بعد طلقت.
1: بينتهم بريود قصيرة أمك وبوك؟
4: أي حكيت 4 سنين هيك.
1: أي؟
4: بعد رحيت روحي عرست جبت بنية عمرها توا بلسك 15 سنة. وصلت 5 سنين طلقت مشاكل بيني أنا وراجلي. رحيت روحي وحدي دخلت في ديبريسيون كبيرة.
1: بعد تلاقيت
4: نفسي بعد تلاقيت مشيت بين نفسي خديت برشا دوايات ولا يجيبوا لي إنه معناتها تفرهدت شوية صحيح وأنا عندي برشا ضغط على مخي وبرشا تعب في مخي ونحيت دو جملة طبعا حسيت روحي تفرهدت شوية وعاود رجعت نفس الحكاية ما نعرفش يكون خطر علي برشا ضغط بحكم أنا ما عنديش خدمة ما عنديش مورد رزق ما عنديش دار ما عنديش كون يعاوني لما كل رجع لي ضغط على مخي
1: فهمت كي الطبيب كي مشيت له يا سونيا شنو شخص لك شنو قال لك شنو عندك شنو سميه كنت قلبك يدق زاد انت
4: قلبي يدق برشا عندي برشا ضغط قلبي يبدا يدق نحس روحي بصندوق راسي ولي يوجع فيا
1: باهي وتوا قداش عندها الحكايه هذه من اللي خذيت التريتمون هذا
4: اللي عنده يكون 4 سنين تالي
1: وتوا سافا ميو
4: توا تفرهدت شويه ونفس الحكايه رجعت لي لبنتي توا عندها زاد نفس الحكايه اللي عندي انا كانت
1: قد عمرها
4: عندها برشا ضغط عمرها 15
1: 15 يجيوها لي زاتاك دو بانيك قداش عندها من اللي يبداو يجيوها
4: عندها عام توا هزيتها لطبيب نفساني هزيتها للرازي درجة نتاع الأطفال ما عطوهاش دواء ما عطاو يحكيو معاها بالكلام وكهو ما تفرهدتش كيف
1: بعد سونيا هو يقرر كي يشوف الحالة قدامه تستحق دواء ولا لا أحيانا شخص بالكلمة وبالتفسير بالسلوك العلاجي والنفسي ينجم يخلق يرتاح من غير دواء فهمت جيني غالبان في فورام يطلبونا يتشكاو اللي الطب يعطيهم دواء اليوم سونيا قالت راه ما عطاهاش دواء احيانا ما يعطيوش دواء
4: انا قلت معناتها ما عطاهاش دواء احكي معها برك معناتها بلاش دواء خاطر انا حالتها ما تستحقش دواء
1: باهي برشا دونك انت تتسائل الوضعيه هذه كيفاش ليكم الزوز ولا شنو المشكله نتاعك بالضبط
4: بالنسبة لي أنا عادي أنا سنسبة الحكاية هذه أما نحب ننقل بنتي ما فهمتش شنو نعمل
1: مش قلتك لي زاتاك دو بانيك ليك وليها هكا ولا لي سونيا مشكلة عندكم أنتم هما لي زاتاك دو بانيك اللي هي تعب صحيح به به يا سونيا
4: برشا خاصة هي صغيرة تعبتها برشا وفي القراية أمين نوصلها باش تخرج اللي نحب نروح نحس روحي قلقة نحس روحي مضغوطة صدري يوجع فيا نحب نشوف حل البنتي بالنسبة لي أنا قلت
1: عندها عام قلت لي ملي وليت تجيها الحالة هذه شنو صار في حياتكم عام التالي يا سوني بدلتوا من بلاصة عشتوا حاجة في العائلة ما نعرفش نسأل هنا
4: حاجة في العائلة هي تعاركت هي وخالها وزيت تعاركت هي وبوها طبعا عنده 4 شهور ما يسألش عليها ما يكلمهاش
1: من وقتها بديوها دونك لذا تكتب بانيك
4: اي
1: عبد الرجول هاكثر تخي بيان واضح جدا يعطيك الصحه يا سونيا لطف عليها تو بعد شويه يجاوبك دكتور طيب غضبان ضيفنا اليوم ناخذ تليفون اخر من عند مونيا ونمشيو لضيفنا دكتور طيب غضبان مونيا مرحبا
5: وبيك عايشك
1: عايشك يا مونيا 46 سنه من المرسى
5: اي
1: نسمع فيك لله احكي لي
5: انا حبيت نحكي على الاكسبيريانس نتاع الوالده نتاعي اللي هي عمرها توا حاليا 71 سنة
1: اي
5: عندها 4 سنين داخلين في 5 سنة داخلين في 5 سنة معناتها وهي في ديبريس معناتها ديجنوستيكي من الاول هي بيبولير دونك كانت تريت
1: شو معناها من الاول من قبل هي بيبولير ولا 5 سنين التالي
5: فاقتو امي انا مرا كيما نقولوا نحن مرا راجل مرا حربية مرا قوية معناتها عاشت حياتها كاملة قوية منها المرأة منها الراجل برغم زونة عايش معناتها أما هي كانت تتصرف في كل شيء كانت معاونتنا في كل شيء لأن حتى نحن معرفين كانت هي معناتها هي كل شيء في الدار
1: أي ماخذة بزمام الأمور أي معناها
5: من حتى أكثر من حتى أكثر
1: أبوكم عايش معاكم ولا بعيدة عليكم
5: بابا عايش معنا ربي فضل ورب
1: أما هي اللي صاحبت القرار هي القائد
5: والله هي كل شيء، حتى نحن معرفين هي اللي ديما تعاون، وهي حتى في عائلتها معناتها هي اللي بياخذوا قرارها، هي الكبيره فهمت. دانكو كانت هكيك امي، دانكو تقولها زيد عبد وحتي تعبد، دانكو وليت الام اللي كانت تتحرك، كانت ديناميك، كانت تتحرك برشا، كانت ديما طيب، كانت دارها ديما نظيفه، كانت ديما تقضي، ديما تخرج، ديما تحوس ليا بروحها. دانكو وليت في كوان،
1: هي عايشة وحدها منيا بعد عرسهم توما، معني عايشة مع أبوك كهو،
5: عايشة مع بابا ونحن قراب، نسكن قراب معناتها دوت قاميوت
1: هي وحدها. نحن اليوم كيفاش لاحظتوا اللي هي
5: والله رقدت وقامت، قامت هكيكا، قامت إنسان آخر، معناتها إنسان آخر. من الأول ما فهمناهاش حالتها، تحكي على حاجات معناتها، تحكي على معناتها على موت، على درشنية وما عرفتناش دخلتنا بعضنا من الأول
1: في ليلة واحدة هكا، معناها رقدت قامت هكا
5: ليلة واحدة
1: ضيعة شوية نقولوا نحن لي روبير
5: نتاعها، ضيعت برشا برشا برشا برشا. دونك معناتها ما فهمناش نحن، فهمت. دونك سألنا، قاعدة نتسائل وين مش يهزوها وين مش يهزوها. دونك قالوا لنا لازمكم تمشي بسكياتر. دونك من الأول هزيناها يمكن 4 و5 متسا، ما قبلتهمش. في الاخر قبلت، فما طبيبه قبلتها، قعدت تعالج عندها. دياجنوستيكي لي هي بيبولير، قعدت امي لمده 4 سنين، تعدي 3 اشهر محليها، مش محليها، ما نجمش نقول لك محليها على خاطر تعديهم سبيد، معناتها نون ستوب، ما تقفش تكلم فوق الطاقه نتاعها، تقضي فوق طاقتها، تتحرك، تخرج تدخل وتعدي، بعد ترقد وتقوم، تعود تعمل شوت، تعدي 3-4-5 شهور إنسان قاعد في كوان، لا يحكي معك، لا يكلمك، نهار كان راقد.
1: ألوك قبل عمرها ما كانت هك؟
5: جامي جامي، معروفة معناتها بالحق أمي معناتها
1: قبل كانت ديما في الفاز أكتيف متاعها، في اللوفوغي تتحرك وتقضي وتمشي وتتكلم،
5: ديما تقضي ديما تتكلم وديما تتعمل حاجات جديدة في الدار، وديما تطيب وديما تصنف وديما تقضي في دارها، معناتها تتحرك برشا، معناتها ديما نيك على الأخر على الأخر، تقضي في السوق وتخرج. إذنك وليت نعدي 3 شهور هكا دونك عندنا 4 سنين هكيك ولا 5 سنين، قررت اللي انا باش نبدل الطبيب، باش ناخذ ابي واحد اخر. دونك طبيبها اللي هو دكتور غضبان، دونك مازلنا جدد معاه. دونك قاعدين معناتها قاعدين تو، مازلنا في الفاز اللي هي تريست، مازلنا ما خرجناش من الفاز هذيك. دونك قاعدين نمشيو بشويه بشويه حتى اللي تحاول ترجع هي طبيعتها معناتها حياتها العاديه.
1: المهم لاباس،
5: ما نجمش نقول لك لاباس على خاطر نحن ما نشوفوهاش لاباس،
1: ان شاء الله لاباس، ان شاء الله باللطف. دونك انت مازالت الوالده هكا 3 شهور الي بيان الي اكتيف، وثلاثه شهور تعاود ترجع.
5: نحن توا مازلنا توا عندنا بيريود كبيره، هني قلت نحن رانا مازلنا معناتها جدد مع الدكتور غد، دونك مازلنا في الفاز اللي هي مازالت تخيست، مازلنا ما تنقلناش للفاز اللي هي باش ترجع لحياتها العاديه، مازلت ما رجعتش لحياتها العاديه.
1: داكوغ، واضح جدا. شنو قال لكم دكتور غضبان؟ شنو الدياغنوستيك؟
5: قال لنا الصبر، اول حاجه قال لنا الصبر.
1: باهي،
5: ودياغنوستيك هي بيبولير، دونك لازمنا نواظبوا في الدواء ونصبروا شويه معاها.
1: ان شاء الله لاباس يا مونيا،
5: متأملين خير نحن معاها ان شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله لاباس يا للا، تحيه ليك، ميرسي يا مونيا. دكتور خلي، علاش تفجعت كي سمعت اللي فما اوديتريس تداوي عندك في نفس الوقت؟
2: هكا
1: صدمه كبيره معناها
2: انت باش نواصل.
1: لا عادي، ساغيف، لا ساغيف انه اوديتور يكلم ويعرف اللي طبيبه يداوي عنده، ولكن يحب يشارك تجربته. لا يشارك تجربته
2: اساسا، باين نبدا بها هي، خاطر الحاله نتاعها بيد ان كاديكول. اولا التشخيص، برشا عباد اليوم عندهم سكون ابل ان تمبيرامون طبع هيبرتيميك، ناشطين برشا وليدر،
1: اي
2: هذوما بعد مدة يتعبوا ويطيحوا، وكي يطيحوا في الدبريسيون. وإذا كانوا ماخذوا أدوية متاع أنتي ديبريسور في الفترة هذيك، وهم عندهم الأرضية متاع التمبيرامون هذاك، يعملوا هوس. أكل هوس هذاك يدوم مثلا شهر، في جرته 3 شهور ديبريسيون. أك علاش نحكي على الصبر؟ أنا ديما نقول
1: إيه، أما علاش ما ظهرتش عليه اقبل الاعراض هذه؟
2: فما حاجه موتور ديما قوي، موتور ديما قوي، يخدم يخدم يخدم، بعد يعيط يحضر ضربه واحده.
1: داكورد
2: فهمتي بيرتيميك تمبيرامون هايبرتيميك برشا عباد ما نقولوش مرضى عندهم طبع هذا هايبرتيميك ناشطين قويين وليدر اما الطبع هذاك يعيا في الاخر البرن اوت نتاعو يطيح سوفون يطيح في البيبولاريتي ما يطيحش باي مرض
1: وي
2: وعلاش معناتها الحاله هذه بالذات ما يسمىش انتي ديبريسور خاطريا نجم نقولوا اللي الديبريسيون هذيك كيما فتره نقاها بعد الاكسيتاسيون ما يسمىش نشطوها وهي تعبه كاين هو قاعد يرتاح من الفاز بتاع الهوسه اللي صارت
1: داكور
2: دونك ما نعطيوش انتي ديبريسور هو تعب ما نزيدوش نشطوها على التعب اللي هو عنده سي اون فاز دو ريكوبيراسيون فتره نقاها اللي هي تاخذ اغلبيه الوقت ثلاث مرات الوقت اللي قاك علاش نقول الهوس يزمو يتعالج فيه ساعه خاطر قد ما يطول قد ما فتره الديبرسيون التي تليه تطول اكثر
1: داكور
2: ودوها مش لونتي ديبرسور الصبر
1: دونك انا عمل جمعه نتاع هوس وخدمه ونشاط يعمل ثلاثه جمعات راح
2: مثلا
1: به واضح
2: هذا
1: كلاسيك كيما سبورتيف كي يتعب بدنه
2: ويريكوبيري ثلاثه مرات وقت
1: باه تري بيان
2: باه نجي ونحكيو للحالة الثانية متاع سونيا وبنتها في اللي عندهم نوبات الهلع أولا نوبات الهلع وراثية ما نستغربوش كيف لهم عندها نوبات هلع بنتها جي عندها نوبات هلع وخطر هي جاتها بنتها جيها في سن أصغر خطر الظروف الصعيبة اللي هي عاشتها بعد ما تزوجت بنتها عاشتهم نادي تولدت ولا عمرها خمس سنين دونك معرضة أكثر عندنا زوز حاجات يتلقاو الظروف الاجتماعية أما زادة ثم أرضية جينية اللي خلات الأم
1: عاونت أنه ليزاتاك دو بانيك يظهروا
2: الأم مثلا الجانب النفساني يطغى تلقى روحها جبدت بوها وما توفى

0: معايا وشنو العلاج السلوكي والعلاج الدويات.
1: تري بيان.
0: فوالا. نجيو للحاله
1: نوبات الغضب اللي
0: نوبات الغضب عليهم. كيما حكينا على نوبات الفزع اللي هي تظهر
1: دقة كبيرة متاع قلب
0: في القلب ولا في الجهاز الهضمي ولا الجهاز العصبي ولا الجهاز المسكولير ولا الروماتيزمان.
1: وانت قلت لي فكرة مهمة قبيلة وقت في الأوف نتحدث على الحالة متاع الكريم اللي تحدث على زاتاك دو بانيك وقال وجيعة في ظهري وبعد في فماتي وبعد في يدي وبعد تصفير في بذنية. قلت لي راهو لزاتاك دو بانيك يعطيه الوضعية هذه كل في البدن كامل معي يعطيكم أمراض عضوية في البدن الكل.
0: بالضبط. على خاطر هي شنية لزاتاك دو بانيك؟ هي لاتاك دو بانيك عندنا سيستم دالارم في البدن اسمهم ليزاميغدال لوزات في المخ كل واحدة تقريبا قد الكعبة اللوبيا عندنا اليمين واليسار تحت عوامل خاصة تعب مثلا ولا صدمة نفسية أكل سيستم دالارم يقوم يخدم غير سبب. احنا انسان اللي قدر جيه مرضى قوية بدنه يقول له راك في حالة خطر مشي داوي روحك قلبه مثلا مش يقف ولا عنده نزيف ولا احنا السيستم ده لار مذايا متعب يولي يتكلمش من غير سبب
1: من غير وقته
0: كيما الكرهبة تحطها انت تحت الدار يقوم سيستم دالارم يخدم انت يمشي في بالك فما حد حب
1: وهي تاك كوية ولا طرف هواء ولا ترهبة بالقوي ولا حاجة
0: معناتها من غير سبب داكو. اما انت في كل وين ما تنقز لالارم تقول لعل الطريقة ذي بالحق دونك اللي عنده أتاك دو بانيك وكل ما جي كريز بالقلب ولا بالمعدة ولا البلي هو ولا دوخة ولا اللي هو يمشي يقول الطريقه هذه بالحق خلينا نجرب لعل الطريقه هذه بالحق ويمشي ويداوي ويمشي كارديولوج يمشي يعمل الفحوصات الكل وهي لا السيستم دالارم كيف ما يخدمش الاعصاب اللي هو يحكم فيهم الكل الكل كل واحد يتكلم مره واحد مش ديما نفس الطريقه عند نفس الشخص هو بيدو قالك فلول كان تجي في القلب بعد ولا تجي في المعده بعد ولا تجي في المفاصل في الساقين معناتها ما فماش حاجة تمثل للمرض العضوي هو ديما في نفس المشهد
1: المكانة ويتعود بنفس الطريقة نوبات الغضب
0: كولير هذه نوبات أما ما تتبدلش في منظرها ديما نفس النوع هي بيتها ترجعنا إلى مرض معين يزم طبيب يشوف المريض بشي يشخص له بطريقة دقيقة أما معروفة اللي نوبات الغش الكبيرة الغضب معناتها المفرط راهي حالات مرضية دونك ما ناخذوهاش باستهزاء ولا ناخذوها بسهولة
1: كسوا بسبب ولا من غير سبب
0: هي سورتو الجانب المرضي يظهر كي تجي من غير سبب وحتى كان ثم سبب تجي تشوف تقيس السبب قدام ردة الفعل لا يقارن معناتها بعيد
1: دونك برش. انا نحب نقول اللي الزوز راهو يلزمهم متابعة نفسية كسوا
0: اي تبدا حاجة مفرطة يلزمها متابعة نفسية فماش علاش
1: جينيرالمون سي دو اكوا انا وبتغضب
0: طيبة الشربة مش مالحة ولا مالحة برشا نكسر
1: شنو ندخل في عالم اخر
0: ردة الفعل الافراط في ردة الفعل هو المحالة المرضية
1: شنو جينيرالمون تفسيرها العلمي ولا اسمها العلمي ولا
0: هي لي كولير معناتها امبروفوكت معناتها من غير سبب ديما ترجعنا نوع من البيبولاريتي
1: داكور
0: اللي هي ما كانتش معروفة برشا معناتها ما كناش نصنفوها تابع أما جينا نشوفوا دراسات وريت اللي مع الزمن تولي في الأخر ببولاريتي متعايت يا بابا يا أمي والفائدة هو كي نشخصوها بكري نعطيه دواء وقائي بكري نتفاداه
1: خي بيان باهي برشا باهي دونك بعد شوية نزيدوا نتحدثوا على هل فما إمكانية للوقاية من الأمراض النفسية احنا معناها نشوفوا ساعات بعض الأعراض ما شخص ربما ما يصدقهمش يقول تاعب فاشل اتسيترا ما يعرفش مثلا اللي قد تخبي اون ديبرسيون تو بعد شوية نزيدوا نتحدثوا أكثر دكتور خلينا نرجع للتليفونات معايا عبد الرحمن
2: عسامة أمينة
1: مرحبا سيدي عايشك
2: وي
1: سي عبد الرحمن فينا 50 سنة من صفاقس
2: وي
1: مرحبا نسمع فيك يا سيدي
2: بون أنا حبيت نحكي على تجربة خاصة
1: وفيت
2: وممتون حب نوجد معناها المستمعين ساعات في الانتواج بتاعنا وفي صحابنا وفي في في أحبابنا وفي كذا اللي هما ما يقولوش اللي هما معناها مرضى وبعد تكتشف لا قدر الله اللي انت ما عاونتوش وقت لازمك تكون وقت لازمك تعاون واش معناها جيم اكسبليك انا كان عندنا صديق معناها ما عندكش فكره قداش عم جاوب معاه وقداش محلاه واستميت سان هو وكل وتودانكو معناها نهار سمعنا اللي هو يسي سويسيدي يسوسيدي معناها دي المانيير خايبه.

0: نفسيه واثرت علينا باش حقيقه. واحنا ما كناش نعرفوا اللي هو بيبولير، بعد عرفنا بيان سور اترافير سافامي اترافير واللي هو كان ساعات هوسبيتاليزي وكل. وسي فري ما احنا ساعاتنا في مده معينه بداو شيخين الناس كل وكل شيء ونعم جو ونقعدوا بعضنا ونكوروا بعضنا وكل، ساعات ينعكف يعني وحده. احنا نقول باش مريض باش حاجه باش تبدا نكون معناها هكا، وبعد يعاود يرجع معناها. وحتى عام الانتحار معناها كارثية يعني بالخيط متاع الكمينو متاع ولده متاع كاراتيه، معناها حاجة خايبة برشة في جلدة مع الاخر يعني. ومعناها بالحق معناها كي احنا معناها في عائلات لازم نكون شانسيب، لخطر جنرال ما الناس يحكيوش على الامراض هذو، ما يقولش انا مريض ولا راني انا جو سوي سويفي باغ ميدسان. وبعد حتى هو ان طونك ميدسان هو بالنسبة لي هو الى باناليزي حتى الفيت اللي هو ياخذ الدواء وكذا، معناها بالنسبة لي هو ماهيش حاجة ضرورية. ما نعرفش يمكن ضيفك يقول لنا ساعات ديما يقول لك الطبيب ما يخش دواء ولا النجار بالشباب ولا فهمت. دونك جينيرالمون البناليز الوغ كو سي تري تري غراف، ووصلت معناها الحاجة لحاجة مخطرة. دونك انا مون سونس معناها يكون في غير
1: مهمة برشا نتاعك عبد الرحمن. اما انت قلت ربما كان جا في بالنا رانا وعين معاه معناها تعاون
0: نمشي نقفوا معاه نحكيوا معاه مثالش. حتى كان هو ما كان يحكي لنا مثلا نعرف احنا نوليو احنا بيدنا معناها اون لو بوس باش يمشي يداوي وباش يمشي ياخذ الدواء نتاعو ما يقصش على الدواء نتاعو ونقفوا معاه. سي سا
1: قداش عندكم تعرفوه انتوما؟
0: احنا معناها احنا صحاب نقعدوا مع بعضنا ونخرجوا مع بعضنا معناها وليتي معناها اللي تخيل ذاك خيال في القاعده ما عندكش فكره بالضحك نضحكوا معناها حاجه من وراء العقل معناها عايشنا معناها في ديار دوبامين معناها من غير حتى شيء. شيخ معناها معاه هو تروح شيخ فريمون الله يرحمه جوستومون. مي مالوغوزمون بعد معناها سي لا كاتاستروف يعني سي لا كاتاستروف معناها ولادو صغار معناها كارثة. واحنا قاعدنا نلوم وانا نحكي على روحي ديما معناها خاطر كان قريب ليا معناها علاش ما جي با بوسي مثلا قلت لي غيب علاش ما مشيلوش ما نفهمش علاش ما نسالوش علاش بون هو اللي تيغيتيسون كلكو باغ زاد فهمت ما عاونيش. مي كنت نجم انا بتاتر زاد نكون بلوز اتنتيف مش كان في القاعده وفي الجو كذا وما وقت وقت البعد معناها ندور
1: بها ولا هذا اوسي هو اختار ولا ربما راحته في انه ما يقولش احيانا زاد مش غلطك معناها عبد الرحمن. كان هو حس روحه مرتاح ربما يروح كي معناها فهمت
0: بون اش كنا جميع يحكي ولا لا سي سا هو هتبيت جاوبنا ما خاطر هذوما
1: يحكي ولا بس عليهم معناها اللي عندهم بيبولاريتي
0: فما اللي يحكي فما اللي يحكي فما اللي يحكي مي هو ما حبش يقول
1: ما هو يزيدنا نردوا بالنا من الوسم نتاع الناس اللي عندهم امراض معينه كانه البيبولير ما يعرفش يعبر على احساسه ولا ما يعرفش يحكي. ليه هما يعرفوا يحكي ويعبروا بالقدي معناها فهمت. بون سا ديبون من الظروف والوضع العائلي والضغوط اللي نجم يعيشها، واحيانا شخص زاد ما ياخذش دواء او ما يكونش فما وضع وبيئه محيطه به تنجم تشجعه على انه يواصل الدواء نتاعو اتسيتيرا. مي ابري كاهو الله يرحمه انتو كان نشكرك برشا.
0: هو راه انا وليت سنسيبل الحقيقه امينه الحكايه نسمع بيبولاريتي في لونتوراج نتاعك وليت انا نقرب له اكثر نحاول هكا نفهم اكثر. رغم اللي كيما تحكي انت ما شاء الله عليهم معناها فيهم معناها ما شاء الله معناها فهمت معناها ما غير ما اما نقول اتو مومون اي بو سومبري معناها بين عشاء وضحاها. دونك
1: دعم نفسي للاشخاص اللي عندهم بعض اللي تخوب بالهكا الاضطرابات النفسية هذية مهمة جدا. انتو كان نشكرك برشا على المداخلة عبد الرحمن يعطيك صحة. طبعا شوية نزيد ونرجعوا لها النقطة هذه انا مهمة. نمشي لسارة.
2: يا سلامة
1: مرحبا لله
2: عايشك
1: يا سارة.
2: انا اول مرة نشارك معاكم.
1: مرحبا.
2: قلت ما نجموش نحكيو على البسيكياتري معناتها من غير ما نجبدو لا ديبرسيون بوست بارتام.
1: وي بيان سور
2: اللي هي ان سوجي مسكوت عليه برشا.
1: اسمع في اول الحلقه تحطت على الوضعيه هذه.
2: انا ما خلطتش على اول الحلقه
1: عزيزتي. اما مهم كل واحد وتجربته، مهم جدا نسمعوا منك. صار احكي لي.
2: انا ولدت وملي ولدت معناتها صاروا لي برشا حاجات منهم اول حاجه اللي هي بنتي تولدت معناتها قعدت في الغيانيماسيون الجمعه الاولانيه وكانت الحكايه فاق ماناش فاهمينش بها. وروحت من الكلينيك وخليتها. هي حاجة صعيبة برشا. ومن بعد أنا أنشيني avec les événements. حسيت بعد كي روحت قعدت أتالي تلمات وحشتها برشا فوقت هيك في الغيانيماسيون. بعد قعدت كل ما نحس روحي سنفتا نتفكر لايمات هذوكم ونرجع نحن معناتها ونرجع هكا معناتها نرجع وحدي وحدي. أما صار ولي ديزيبيزود متاع أنا راني تعبت وما عادش نجم.
1: دقيقة سامحني يا سارة خلنا نفهم بعضنا شوي. قلت لي صارت الولادة خليت البيبي في الغيانيماسيون روحت للدار وقلت لي فما ديز ايفينمون اخرين كي سو سون انشيني. شنو مع لي ايفينمون شنو صار؟
2: انا مثلا عملت اكسيدون صاروا لي ديز انفيكسيون بوست اوبيراتوار و صارت لي ان كومبليكاسيون في لاليتمون جي دو مي فير اوبيري. معناتها فما دي زيفينمون برشا اثار كيما نقولي لتفيت صغار معناتها اللي هما ولاو معناتها كي يصيروا لك مش انت ماكش في بوست بارتو ما تحسهمش اوتون.
1: باه
2: دونك من الاول كيف روحت بنتي وبديت نتعب كنت نقول معناتها كنت يصيروا لي دي زيبيزود انا راني معناتها نعرف اللي فما حاجه اسمها ديبرسيون بوست بارتو. اما انا في الدنيا معناتها كيفاش نقولك جو سوي كيلكان ديكيليبغي اللي ماشي في بالي انا مثلا عمري اللي بشتي الحاجه هذيا معناتها قبل كي نسمع العباد تحكي
1: وانت تحب لو تستنى في بيبي باش تكون فرحه وسعاده
2: كنت في ان انفون فولو ونستنى فيه والحمد لله ربي عطانا وماشي في بالي انا عبد ما ينجمش تسيلو هذا ديبرسيون اللي يحكيو عليها معناتها العباد. دونك بداو من الاول يجيوني دو ايبيزود صغار وبعد فيسا فيسا ما نرجع نقول معناتها يا ساره راهو فما حاجه اسمها ديبرسيون بوستبارتام اي ما تيحش فيها رد بيك معناتها شد روحك وبدل معناتها
1: شنو يجيك معناها فشله تمشي ترقد تعب كبير ما عينكش باش تخرج.
2: اللي يجيني هو اللي لا ريلاسيون بيناتي انا وبنتي ايتي افيكتي معناتها ما عادش نحب نتلاقي بيها ما عادش نحب ماتش نجم فوالا
1: كاين هي في مخك السبب نتاع اللي صار الكل.
2: لا كنت نعرف اللي هي ما كنتش نخمم هكاك فورسيمون انا كنت نتوحش ما زيد افون معناتها كيفاش كنت نعيش قبل. دونك من بعد اخر حاجه صارت لي اللي انا معناتها كنت صعيبه عليا فيزيكمون برشا وليت وقتها الوغ لا معناها فما حاجه معناتها بالحق معتش انا نهاركي منك والبيبي وليت نشوف فيه كيما الغول في الدار معناتها معتش نجم نقربو وقت اللي هي تولي تبكي انا ندخل بعضي معناتها كم سي باش جو في جيري ان انورم بروبليم معناها وهو جوست بيبي يبكي. دونك وليت ياسر نعمل على انتوراج نتاعي باش يتلاقوا بيها وانا ماذا بيا لا نمسها لا ندور بيها معناتها عرفت. دونك بعد بشوية فما زيد حاجة قلقتني باشا اللي كليوني لسيدين واخ ما تريد مدني انا قادة نخمم مدني انا في قراني قادة نخمم في حاجة خايبة سواء باش نعمل حاجة خايبة في روحي سواء نبدأ كما نقولوا الشيطان يكلك في يلعب بيك وراني باش نعمل حاجة خايبة في بنتي حاجة منهم يعني.
1: أو هذا شي يصير في مخ امرأة اللي يصير لها التعكرات بعد البوست بارتوم بعد الحبالة والولادة اللي تنجم تتعب نفسانيا.
2: دونك خرجت مرة وانا سبتا وانا نسوق وقاعدة نخسر قدامي معناتها نحب نعمل حاجة في روحي نحب نعمل اكسيدون نحب معناتها حسيت جي بيرجو لو كونترول حسيت روحي سي بون جي بيرجو لو كونترول غادي وين قلت انا j'ai besoin d'aide.
1: C'est bien.
2: معناتها غادي وين انا فهمت روحي لان راني je suis en dépression. هربت منها في الاخر تحت فيها ومشيت للبسيكياتر malgré que ملول كنت ياسر نخاف من الانتي ديبريسور ومعمري في حياتي لتخيلت روحي باش ناخذ انتي ديبريسور وكمشيت للبسيكياتر قلت لها جو سافي با انا كومونس سا تريت دونك قلت لها نحب ندير من غير ما ناخذ ويت معناتها ما نحبش. قعدت هي تحكي معايا وتقنع فيا لان راهو كيما نقولوا احنا مرض عضوي لازم كي تمرض بالجريب تاخذ وي راهو هذا كي تمرض هكيك راك لازم تاخذ وي. دونك خديت دوي وتفرهدت الحمد لله وحبيت معناتها نحكي معاك معناتها سورتو pour m'adresser aux femmes اللي هما peut-être يسمعوا فيا اللي هما تعديوا بنفس الحكاية خاطر بعد ما انا عشتها je me rends compte اللي راهو لانتوراج نتاعي اللي ولدين معناتها لي فام كي ont donné la vie راهو فما منهم اللي راهو كي traverse une dépression هم مش فيق بروحو. دونك حبيت je m'adresse à ces femmes là ونقول لهم ديك راهو معناتها باش تحس روحك سافا وراك تبكي كل يوم وراك معناتها المود نتاعك سافا وتعب وما عندكش الجهد وكان عندك هكا شطر ايدي نواغ تجيك على بالك معناتها نتاع انك تعمل حاجه في روحك راهو نزيد با كونسلتي خاطر انا كيما قلت لك من الاول عمري قلت انا مستحيل باش ديبرسيون تجيني وهي وجيتني وكيف مشيت للطبيب معناتها كيف تشجعت وانا ثق معناتها انا جي اكسبتي فوالا لي انا راني جو سي اون ديبرسيون ومشيت للطبيب غادي وين بالحق تفرهدت وعش ورجعت نعيش نورمال معناتها ملي خديت دوي وملي مشيت ديويت روحي ورجعت نعيش نورمال.
1: قداش عمرها البنوته تو؟
2: 4 موا.
1: ربي يفضلها. اما بالحق سي امبورطون اللي كنت تحكي فيه ساره دون لو سونس او زاد المراه كي تحبل وتبدا تستنى في المومون اللي باش تجي فيه صغير كانه شويه فما هكا في المجتمع الصوره نتاع المراه الفرحانه بصغيرها والصغير محلاه والحياه محلاها الخكراو سي ان شانجمون كبير وتجربه صعيبه تعيشها المراه اما كانه حتى حد ما يحذرها للاحاسيس هذيك للفجعه هذيك للامكانيه هذيك نتاع لي ديفيكولتي في التجربة متاع البوست بارتوم معناها سي امبورطون باش نقولوا راه فما حالات كيما صار يعيشوها الوضعية هذه وما يلزمش تتفجع راهي تداوى ولا باس
2: وراه نخليه في قلوبنا وما نحكيوش قدام حتى نو كونجوان معناها ما نحكيوش قدامهم وما نقولوش راهو احنا بيبي هذيك راهو ما عادش مثلا نحبه ولا ما عادش نحب نتلبي ولا خاطر هذوما حاجات معناتها صعب برشا على الماما كيف باش تقولهم باش دو لي زافوي معناها صعيب حتى بينا بين روحها باش تقولهم وتعرف اللي ما فما حتى حد راهو باش يفهمها كي هي باش تقول راهو معناتها باش يولي جوجمون دونك احنا ميم با معناتها نخرجوا اللي في قلوبنا وميم با اون لي بارتاج باش هكاك بوتيتر لونتوراج نتاعنا يحس لي احنا سافا با وهو اللي عاونا باش نمشي للبسيكياتر دونك انا حبيت جانسيت توت لي فام اللي كي ترافيرس سيت بيريود معناتها حتى انا جاتني اون ديبرسيون كون ابيل ميلانكوليك معناتها ان بو سيفير مي حتى اللي راهو ما تشوفوش دون فاسون اوسي سيفير كو سا راهو زيد علاش انت عندك معناتها الفرصة باش تلقى شكون يعاونك وما تمشيش معناتها فهمت دونك سي تري امبورطون عاون روينا احنا حتى في البيبي نبداو نستناو في شكون يعاوننا علي شكون يبدل الكوش ولا شكون يرضى ولا حاجه دونك حتى في روحك انا معناتها بيني بين روحي نعرف اللي انا معناتها جو سوي اسي فورت باش نجم نتعدي الحكايه انا جو سوي ايبويزي متعب برشا وما عادش نجم نعمل حتى إفاق مع لا مع روحي لا مع بيبي دونك كيف فما عبدي نجم يعاوني في الحكاية هذيا مرحبا وكذلك أنا كيفاش مشيت مع هذا الطبيب
1: توا تو فا ميو سارة لاباس والبنوتة لاباس
2: اي توا الحمد لله جو في بيان وبديت راهو نتحسن بالقريب القديم من الجمعه الاولانيه اللي بديت له في التريتمون تاعي معناتها ما الحكايه ماهيش معناتها طويله برشا ولا باش تقعد برشا هكيك لي معناتها بالعكس
1: لاباس. يعطيك الصحة يا سارة نورتنا لله نشكرك برشا على المداخلة القائمة تحية ليك. نرجع للدكتور طيب غضبان ضيفنا اليوم مختص في الأمراض العصبية والعقلية. دكتور خلينا نتحدثوا على البوست بارتوم تجربة متاع ما بعد الولادة للنساء
3: كما أنت ذكرت قبيل اللي هو البوست بارتوم معناتها سيت ان شانجمون في الهرمونات الإنسان بدن يكون عنده برشا هرمونات تاع فرد ضرب هذاك كشوك هذاك ستريس بيولوجيك يتسبب في برشا حالات وسي فريكون معناتها 20% من النساء اللي تولد يجيهم بيبي بلوز حاجة خفيفة وتمر في السانكيام جور.
1: هما حتى النساء متاع قبل وقالوا اسم قالوا اسم قطوس نفاس.
3: هما سميوا قطوس نفاس في الحالات الصعيبة اللي هي فما احنا نقولوا ديبريسيون دي بوستبارتوم. ما نساوش اللي ثم بسيكوز دي بوستبارتوم معناتها ذهان متاع البوستبارتوم اللي هي الحالات الأصعب. يخرج الإنسان على الواقع اللي يولي يعيش في عالم آخر يسمع أصوات يشوف خيالات يعمل تصرفات مش باهي.
1: هذه في البوست بارتو
3: تعيش
1: المرأة معناها
3: نجم يكون عطيتك بالتدرج نجم يكون سامبل بيبي بلوز اللي هو تري فريكو وفي أيامات يتنحى وحده وحده كي يرجعوا ليزورمون في التوم تاعهم نورمال ويستانس بيهم البدن. وعنا ديبريسيون دو بوست بارتو كيما الحالة هذه وعنا لابسيكوز دو بوست بارتو ذهان ذهان متاع البوست بارتو. لي دو كا اللي هذوما نتاع ذهان وديبرسيون لو ريسك اللي لازم يكون في ذهن كل طبيب اللي ثم معناتها ريسك نتاع الانتحار وريسك نتاع الاذى للصغير. هذوما زوز هذاك الخطر داير في الحالات هذوما حتى كي يرقدوا من بعد الصغير خاطر يخافوا
1: على الام خاطر يخافوا
3: يخافوا عليها هي زاد تنجم تروح زاد هي فهمت. هذه الخطوره نتاع الحالات هذه نتاع البوست بارتوم معناتها مهمين برشا وديما اللي شكون يفيق بهم بخلاف لافامي هو الجينيكولوج اللي مازال يباشر في المرابة في الأيامات الأولى بعد ما تولد ينجم يفيق بهم وعندهم الخبرة زملاء في الجينيكولوج ولا البيدياتر
1: تهز صغيرها باش
3: صغير يفيق يرى العلاقة هي هل ترى علاقة معناتها فيها الحن فيها اللهوة ولا فيها معناتها البرودة ولا فيها الابتعاد ولا هما بيدهم البيدياتر يفيقوا زادا
1: وماذا بينا زادا الانتوغاج كما يجي ويفرح بالبيبي ويتلهي بيه والسرة وكيفاش يبدلوا الكوش وكيفاش
3: احيانا فما
1: اللي قلتوا
3: ديجا باش يخفوا عليه خاطر حتى التعب يزيد
1: يفو يتخ اتنتيف نكونوا منتبهين لنفسيتها
3: ست مرات في الليل مرغودة باش تسبح تعب على العصر
1: الزوج زادا دور مهم
3: اي الزوج معناتها يزمو هو بيدو يتحمل شوية المسؤولية
1: يفو يتخ اتنتيف به دونك خلينا نتحدثوا زيادة فماش إمكانية للوقاية من الأمراض النفسية بشكل عام. قبيلة عبد الرحمن يقول ما فقتش اللي صاحبي بيبولير وبالك شي كنت النجم نعاونه.
3: الصاحب متاع عبد الرحمن الحالة الخاصة متاعه هو أنه وأنا نشوفتها في الحال الإكسبرينس متاعي الطبيب كحفاظ على السمعة متاع المهنة متاعه ما نجمش يقول راني أنا مريض. حتى كان عنده سكر ما يقولش راني عندي سكر. كان عنده غضة دم خاطر العباد أول حاجة حتى بتفادليك يقولوها انت كيفاش طبيب ومريض انت هي الطبيب ينجم يمرض بغضة الدم ينجم يمرض بالسكر معناتها بالبيبولير اللي هو في الجينات متاعه معناتها بقينا بعد كأي مريض عنده القابلية باش يقبل المرض هذاك والعلاج متاعه ولا لا. مزيد أنا نقول اللي في البيبولاريتي باش ديما نحكي عليها ثم دواء ديما نجبد عليه خاطر هو أهم حاجة خاطر الوحيدة اللي نحي الأفكار الانتحارية والمحاولة الانتحار هو الليتيوم مالغوزمون مقطوع عنده أشرة في البلاد. دونك هذه حاجة مهمة برشا كي دي بيبولاريتي دي ليتيوم كي دي ريسك سويسيدير شي البيبولار لو ليتيوم أو الدواء الوحيد اللي يمنع الشيء هذا
1: داكور
3: قد ما نقولها ونكررها وشوية
1: به. بالنسبة للمستمع بحثت لنا ميساج قالت أنا في عامين فقدت أمي وبعد أختي وبعد خويا ربي يرحمهم قالت تعبت نفسيا وتطورت الحالة للي أصبحت أتناول حتى قشور الجدران تقول احيانا تجربه الفقد شخص كيف فقد حد عزيز عليه ولا زوز في وقت قصير نجم تاثر على النفسيه نتاع الانسان
3: بيسير تعطي حاله اللي هي ديبريسيون. احنا نقدروا الالام بعد ما انسان يفقد حد قريب اما اذا كانك الالام تكون قويه برشا ولا تفوت مده معينه 6 اشهر تقريبا نوليو نقول هذه حاله مرضيه ما عادش هذا حزن طبيعي وفيزيولوجي ويزمع علاج وقت اللي يبدأ عنده حدة قوية برشا ولا مدة طويلة برشا.
1: الوقاية من الوضعيات النفسية كيفاش؟
3: بصفة عامة بصفة عامة الوقاية هي معناتها كيما برشا أمراض أخرى أول حاجة أنا نركز عليها برشا النوم اللي احنا نستهتروا به برشا برشا برشا ماذا بينا النوم منظم خاطر النوم مش منظم كيف اللي ياكل نيمبورت كوا. داير كي واحد ما يرقدش بالكدا يولي ياكل نيمبورت كوا.
1: النوم مهم.
3: النوم مهم برشا خاطر وظيفه نحكروها راه في رمضان العباد كل الصايمين والفاطرين يسبحوا
1: به.
3: اخيب حاجه حتى اللي يحب يحافظ على الليدي نتاعو ما يسمنش ماذا بيه ما يقلبش نومه خاطر قلبين النوم يبدل نظام التغذيه. الرياضه. الرياضه تغذي معناتها اللي مشكل كيف يخدموا يصنعوا ماده اسمها البي دي ان اف هي كيما عباره على فيرتيليزون غبار يغذي المخ. دونك الرياضه العقل السليم في الجسم السليم نعملوا الرياضه نصحوا على مخنا.
1: داكور
3: هذه حاجه مهمه برشا. الاكل والسمنه. السمنه عدو الامراض النفسيه عدو الفاعليه نتاع الدويات. الدواء كي نعطيوه حتى اللي تيوم جبت عليه دراسه جديده وريت اللي من جمله اللي ما يتجاوبوش بالكدا مع الدواء هما الناس اللي عندهم سمنه مفرطه. دونك السمنه والرياضه نتفاداو السمنه نتفاداو الماكله اللي هي تسمى الرياضه والنوم والنوم والنوم نعاودها برشا خاطر في الشباب تويكا حاله عاديه يقلب نومه. اذا انسان يقلب نومه برشا راهو هذاك مؤشر نتاع بيبولاريتي اللي يبدا نومه ديما مقلوب ما يجمش يصلح. مؤشر تاع بيبولاريتي ماذا بينا داير البيبولاريتي هي كي ندخلوا نحبوا نفهموا الزنبريك نتاع المرض هذايا هما لي جين نتاع البدن اللي لاهين بالمونغيل نتاع النوم.
1: داكور به واضح. نقطة أخيرة ونختم بها قالت مستمعة حنين تحيا لها فمشي دي فيتامين ولا دي كومبليمون يخذهم واحد باش يحسن الصحة النفسية نتاعو ولا
3: هو ما فماش حاجة خاصة. فما لي اوميغا 3 بيان سور فما الفيتامين او بيان سور اما سورتو توت لي فيتامين يمسوا المخ وماذا بينا يبداو معدلين ماذا بينا فيتامين دي مريقله ماذا بينا فيتامين بي 12 مريقله ماذا بينا
1: يعمل تحاليل
3: يعمل تحاليل ساعه ساعه باش يتفقدوا ماذا خاطر نحقروهم احنا اما مهمين برشا
1: الصحه النفسيه
3: أي.
1: مؤشرات مهمه
3: الغده الدرقيه كي ما نقيسوهاش تعطي اعراض كي ديبرسيون
1: واضح فوالا يعطيك صحة دكتور. شكرا لك دكتور طيب غضبان طبيب مختص في الأمراض العقلية والعصبية. شكرا لك. بعد شوية موعد الأخبار مع سيف الدين المهري ويجدد الموعد مع إكيب على كل ساعة. موعدنا معاكم بعد غدوة شهر نهار الجمعة في لمن وبسلامة.
4: فورم يتواصل على الباج أوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
5: اي اما وين التحدي

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. المجموعة العمانية سهيل بهوان، وهي مجموعة استثمارية وصناعية تنشط في عدة قطاعات اقتصادية، تبدي اهتماما باستكشاف فرص استثمارية جديدة في تونس وتوسيع أنشطتها نحو شمال إفريقيا، معتبرة تونس موقعا استراتيجيا للاستثمار وتطوير الأعمال. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بوفد من المجموعة العمانية يترأسه نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة سالم سعد بهوان، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس وفق بيانات نشرتها الوزارة. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تطلق اليوم بالعاصمة دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، يهدف إلى المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. والمهندس الرئيس ورئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر شادية عبيدي تشير في تصريح لزميل صلاح الدين كريمي لأن أعداد الدليل يأتي ضمن مسار عمل انطلق منذ سنة 2014 بهدف حماية صحة الأطفال وتحسين ظروف وجودهم في الفضاءات المغلقة التي يقضون فيها أكثر من 80% من وقتهم وفق تعبيرها.
1: الصغيرات هذوكم يعديوا أكثر من 80% من وقتهم في أماكن مغلقة، نجم تكون رياض أطفال، مدرسة، الكلوب، باش نرافقوهم باش ينجموا يطبقوه، خاطر ساعات راهم هما إجراءات ما تستحقش أن بيجي، ماهيش بيجيتيزي، ما تستحقش أن إفور، ما تستحقش فريمون دي زاكسيون، هما حاجات ندخلوهم أن ريفليكس كوتيديان، كي تحل تهوي شبيبك 15 مينوت حتى في فصل الشتاء، هذايا سا دوموند با أن بيجي، كاين كيف كيف احنا باش نخمو كيف نجيو نختاروا لي ماتيريو، نختاروا الفورنيتور سكولير، نختاروا دهن اللي يدهنوا به الاقسام نتاعنا والقاعات. والدليل هذايا اكن باش يقع وضعوا على ذمه العامه، الناس الكل معناها ينجموا يدخلوا على الموقع نتاع الوكاله الوطنيه لتقديم المخاطر.
0: أشغال مشروع تنظيف وادي مجردة على طول 27 كيلومترا من نقطة التقاء وادي مجردة بوادي باجة إلى الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة تتقدم بنسبة تفوق 30% وفق ما أكده ممثل مكتب مراقبة أشغال المشروع محمد علي طرابلسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في تطورات الشان الدولي، مصدران مطلعان يقولان إن حزب الله اللبناني تلقى 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء العدوان الإسرائيلي هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره الذين تحملوا وطأة الصراع. وذكر المصدران أن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تجديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني. مدارس ثانوية محاصرة وعمال حكوميون مضربون وموانئ مغلقة وديون متضخمة، بالإضافة إلى مخاوف من سيطرة اليمين المتطرف على مقاليد السلطة. تلك هي الصورة التي نقلها تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول الأزمة المتصاعدة في فرنسا. التفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
2: تناولت صحيفة نيويورك تايمز في تقريره الأزمة متعددة الأبعاد التي تمر بها فرنسا، ورصدت كيف اجتمعت أزمة الدين والاحتجاجات والضغط وعدم الاستقرار السياسي على دولة رفاهية لتضع فرنسا أمام اختبار اقتصادي وسياسي حاد. وأشار التقرير إلى أن فرنسا غرقت فجأة في الأزمة ليس بسبب موجة واحدة من الاضطرابات، بل نتيجة سلسلة من الاضطرابات التي تعصف بشوارع المدن وقاعات التداول والمكاتب العامة في مختلف أنحاء البلاد. وأصبحت الاحتجاجات التلماذية على مستوى فرنسا أبرز مظاهر هذه الأزمة، ففي الأسبوع الماضي أغلق آلاف التلاميذ مدارسهم احتجاجا على تهالك المباني ونقص المدرسين، ثم انضم إليهم يوم الثلاثاء المعلمون وغيرهم من العاملين في القطاع العام تعبيرا عن التضامن وفي إطار احتجاجهم الخاص على تجميد الأجور المقترح. وقبل التلاميذ والمعلمين كان هناك الصيادون الذين أغلقوا الشهر الماضي الموانئ ومحطات الوقود احتجاجا على ارتفاع أسعار الديزل. وقد تبدو أسباب هذه الفوضى متباينة، لكنها تشترك في أصل واحد، معاناة فرنسا المستمرة منذ عقدين في تمويل موازنتها، وهي معاناة تتفاقم الآن بفعل ارتفاع تكلفة الاقتراض وأسعار الوقود وعدم الاستقرار السياسي. ويتدهور الوضع المالي العام في فرنسا الهش أصلا، ما يزيد المخاوف في الأسواق من أن تكون فرنسا الدولة الأوروبية التالية التي تنزلق إلى أزمة مالية شاملة. ويبلغ دين فرنسا نحو 4 تريليون دولار، أي أكثر من حجم اقتصادها بأكمله، ومن المتوقع أن ترتفع الكلفة السنوية لخدمة هذا الدين إلى نحو 100 مليار دولار في عام 27 و2000. كما زادت الاحتجاجات في الشوارع من قلق المتعاملين في الأسواق.
0: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس. Mosaic FM.

0: بكم في على كل سنة على الأولى في تونس 7 أكتوبر 2026. تحية لكم مستمعات ومستمعينا، السلام عليكم وين ما وصلكم صوتنا، مرحبا بالجميع على فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام بوان نت، تشارجيوها على اي او اس على اندرويد، تسمعونا زيد على موقعنا موزايك اف ام بوان نت على مختلف الترددات. السلام عليكم، سلام مزيد كيف على الكيب الكل، شاكر بكل محبة، يستقبل تليفوناتكم على 71 113 71 113. بعد شوية نلعبوا على 1400 دينار كاش من إهداء الأولى في تونس. نرحبوا بعلي معنا في الإخراج الرقمي، مرحبا بصديقنا العزيز خالد قطات في الإخراج، أهلا وسهلا سي خالد. أختنا أميمة كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي، مرحبا سي يونس، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ صافا الأمور طيبة
1: الحمد لله.
0: مرحبا سيدة سونيا، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا
2: بيك، أحسن صفا
0: الألوان والأجواء
2: عديمة الألوان،
0: مش عارف عليش حاسك تعبة كأني البارح بيت الطيب مثلا ولا هكا سهرة ولا تفعليك
2: مساعتين
0: الزردة يزي جات بينا الزردة
2: هي بنينة ما تعبنا
0: الناس الكل. خويا بارح أختك سونيا عندها في الثانية في المزرعة بتاعها كان عندها سهرية زادة طيبة للناس الكل، دونك ان شاء الله ربي يبلغ المقصود اختي سونيا،
2: يعيش
0: ان شاء الله يا سيدي صدقة بالغة كيف ما يقولوا فيها،
2: يعيش وكل ان شاء الله ربي يشفيك زادة،
0: ان شاء الله ربي يشفيك مرضت
2: والله
0: لطف عليك، بسم الله عليك لطف عليك لطف عليك لطف عليك لطف عليك، توا غدوة عندنا بسيسة ان شاء الله تنجيبوا لكم منها بحول الله، هكايا تبدا امورك واضحة هكايا دردورة جربية، دونك جوك جوك حفلات. يلا كيفاش كانت اجواءنا البارح؟ توت سويت البيست اوف
3: Best of.
0: الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا بالسيدة هيدية، كيف الحال؟ إيري سهيلة بحالة رقيقة، وقولوا سيدة مسيرش بعده عليها في العين،
4: راجل مجنون سيبك منه، هو كده معاك من عليا والله.
0: ترحبوا بزيدة كيف أميمة عليا معنا في الإخراج في عبر الإخراج.
5: نعم كابتن.
0: سخونة خاطر
2: هذا قلنا كلهم عاد عليش سخونة،
0: أنت قول عليش
2: خاطر الزميلة والعزيزة أمينة بن دور. أيوة. حب البلاتو سخون
0: توتافي
6: جو باس دي زير دون الحمام جادور الحنان،
2: ما تحبش كليماتيزور؟
0: انا ذيك علاش تطلب من الاداره تجيب لنا كل واحد طلحات واضح ولا طفله فهمتني، وانا نجيب لكم الكرفافات، تعرف الكرفافه
2: ولا كيفاش؟
0: تعرف الكرفافه تعزمني نجيب لكم الكرفافه وكاسه
2: هكا وندورها
0: ندورها اخويا حبيب شو تحطها جاي اخويا الرمين يا امينه ارحمينا ارحمينا يا امينه
7: يزي ارحمنا يا اخي ارحمنا فك على سمانا وارضنا، ما هذا ما هذا
2: لولا
0: لولا
2: لولا
0: يوم ما هات يوم ما صول شكون يور هات يور سول شكون
8: وقلنا البارح ما عادش
0: ربي يجيب ربي يجيب
9: شو مدخلك انت علي حسودي قلبي ياك دغمي عصابة
0: قلبي جيب على كل سنة رد
2: بيتك اي ما مش معناها
0: جرتي خضرة
2: مش معناها غايب معناها ما فماش
0: ليه فما ان شاء الله ربي يقرب البعيد ان شاء الله ربي يقرب البعيد
4: الله يبدعي لك
0: وميمة قالت لي نصوت الوردة اللي نغني عليها انت شلون تصوت
8: بو انا نزوز ما بو
0: انت تحب الركروكي
8: اي مثلا اي مثلا اي اي
0: اي تحب الركروكي تحب الركروكي انت اذا هو اذا اخوي
10: رأيت الرياض وقعد لابي
2: شكون قال سيمونا
0: نينا سيمونا نينا بتعرفش نينا
2: لا
0: بتعرف ايش نينا ويا نينا شو طال اخت لي بعشرك عليها
11: سامحنا سي نوردين
2: هو روينا كل... انا مثلا في 18 و 17 مشيت للقهوة وحضرت ونيخ وقفخ ونيخ وهوت شوكولات
12: وثلاثة على كوك دي يورو
11: انت في حد جنبيكي
2: جالي انا اللي اختار
0: تمشي تمشي في تيخو هات شوكولات هات شوكولات انت مش ناس كلها كي مطبقه المخمليه نتاعك
2: اختي ما ده
13: حاجه عجيبه يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيك يعني
0: انت شايف لك الاغنيه هكا ولا تعرف ولا ما تعرفيش الاغنيه
2: ولا ما نعرفيش
0: براسك تعرف سونستاج ما تعرفش الاغنيه
2: نعرف سونستاج
0: مش تعرف تغني سونستاج
2: هكا عاد اغنيه وقت نذكر صغيره انا بكل
0: اي صغير مزيك صغير
2: كلام بالايد لا هذيك
0: كلام بالعين
2: هذيك هي حسين المساء
0: كلام بالعين ايوه
13: يا خرم
8: من جينيراسيون الفا
0: الفا شو الفا
2: المهم اكيد اصغر منك انا برشا
8: لا يا سور لا لا
3: بيست اوف
0: يعطيك الصحة خونا خالد دائما مبدع يا سيدي يلا نبداو بشوية فايبز كاسولينا تو تسويت على موجة موزايك اف ام

0: أغنية المبوتياج.
1: صوتوا اختاروا الأغنية المبوتياج غير نسمعها في ساعة ثانية من على كل لسان بعد أخبار التكنولوجيا هاي تيك. نمشيوا الأجواء المصرية والغنية ذي الخونة يونس الفريحية.

0: عرض وسنسيبيليتي منين في في صوت شعر اكثر بغنيات نتاع لي جينيريكو اكثر
1: جينيريك مسلسلات
0: اللي هو جورج سعيد
1: انت وعندهم ما يدورش على حاجات قليله
0: غني غني غني ما فيهم مخو مشير اسماعيل
1: اعلاميا اعلاميا ما وش
0: مخو بثله مصريه نحبها برشا مشير اسماعيل
1: اي
0: عرفت انا ولا عرفت انا تصير شغال هذيك اللي تقول له هذيك اللي مرت اللي خذاها من بعد عبد الامام يجب ان ادخل بها هذيك هذيك هي مخوها على علي الحجار هذيك هذا هو الاغنيه الثانيه الاختنا سنيه كي تشرق علينا

0: قديش انا نخدم بالانصاف
1: والله يزوز محلي
0: منصفين الحمد لله انا مش بي مره هيك فعديش مع البيت يلا نمشي تثبيت القالوها اليوم
2: قالوها اليوم
0: تتفكروا صار فينا في صيف 2026 وقلنا هذا صيف للنسيان علاش على خاطر كانت فيه برشا انقطاعات متاع ضو كان ما فماش ماء معدني وبرشا مشاكل وقالوا الناس قبل كل عله زارت لله يلا سيدي في الاطار هذايا حذرت عماده المهندسين التونسيين من تواصل ازمه الكهرباء في تونس اكد بانه ازمه صيف 2026 ما كانتش مرتبطه فقط بموجه الحر وارتفاع الاستهلاك بل هي نتيجه مشاكل هيكليه في منظومه الطاقه سبق التنبيه لها منذ 2023 بحسب دراسه عندها العماده فإن العجز الكهربائي بلغ حوالي 2000 ميجاوات في صيف 2026 من المتوقع أن يوصل إلى 2300 ميجاوات في صيف 2027 مع ارتفاع الطلب إلى حدود 6800 ميجاوات مقابل قدرة إنتاج فعلية ما تجاوزش الحقيقة 4500 ميجاوات وقت اللي تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا. تشير العمادة إلى أنه حوالي 91% من إنتاج الكهرباء يعتمد بالأساس على الغاز الطبيعي في حين أنه قرابة 75% من الغاز موجهة لمحطات إنتاج الكهرباء يجي من الجزائر الشقيق. لهنا توصل كلفة الغاز خلال الصيف إلى حوالي 130 مليون دولار شهريا أي تتجاوز 150 مليون دولار في بعض الفترات وزيادة الحرارة هذه ما معناها ما ترفعش الاستهلاك فحسب ولكن تأثر أيضا على مردودية محطات الإنتاج وين يمكن أنها تتراجع معناها وأنها تتسبب في تراجع كفاءة معناها التوربينات بحوالي 25% كما تفقد الشبكة حوالي 20% من الطاقة المنتجة بسبب الفاقد غير التقني. في المقابل الطلب على الكهرباء يزيد بحوالي 5% سنويا وهو ما يفرض إضافة حوالي 200 ميجاوات من قدرات الانتاج كل عام لكن تأخر عدد من المشاريع من بينها مشاريع لانتاج حوالي 1000 ميجاوات ومشاريع أخرى للطاقات المجددة بحوالي 1300 ميجاوات يزيد في تعميق الفجوة. لهنا تعتبر العمادة بأنه أزمة صيف 2026 ما كانتش مفاجأة بل نتيجة حتمية لتراكم عدة عوامل من بينها ارتفاع درجات الحرارة وتعطل بعض وحدات الانتاج ونقص الغاز الطبيعي ومشاكل في الشبكة. تدعو العمادة لهنا إلى التحرك بصفة عاجلة من خلال تسريع إنجاز المشاريع تحسين أداء الشبكات شبكة الكهرباء تقليص الاعتماد على الغاز توسيع استعمال الطاقات المتجددة وتأكيد على ضرورة توفر قرار سياسي تواصل وتمويل وتنفيذ في الأجل. نحب نحيي عماد المهندسين نعتذر لهم لأني كنت مدعو لهذا اللقاء ما نجمتش نحضر للارتباطات المهنية فيعطيهم ألف صحة خموا كانوا مش عملوا كونفيرانس دو بريس سونيا ولكن أثروا أنه تكون الحكاية انشانج مع بعض الزميلات والزملاء من مختلف وسائل الأعلام حكيوا لهنا دور العلماء متاعنا دور المهندسين متاعنا في إيجاد الحلول يقول لك احنا في نهاية الأمر ولادها الدولة التونسية هذية هي تنخموا مع بعضنا احنا الجناوير كيف ما يقولوا فيها الناس قبل صوتنا مسموع لأنه أيضا معناها نمثلوا ونتكلموا ونفوتوريزي على خاطر on possède la science دونك يعطيهم ألف صحة بيك أب للعمادة مش غريب عليها تتدخل تقول لك هذه هي وين الديفايونس وين نلقاو الحلول وهذا المطلوب
1: بالطبيعة أحسن وإحنا نحييهم وإحنا في تونس عنا كفاءات قادرين أنهم يعملوا دراسة ويخرجونا استراتيجية تنجم تكون واضحة وتنجم زادة تطبق على أرض الواقع. أنا نحب نضيف مثال اللي أنا طول الحلول اللي هما اقترحوها أنا معناها انسبيري زادة حسيتها من مثال أنا شفته من بلد إفريقيا عاش أزمة كهرباء كبيرة اللي هي جنوب إفريقيا.
0: الله الله
1: مش باش نقارنوا بطبيعة حجم منظومتنا منظومتهم لكن أنا انسبيري وديما أما باش نشوفوا كيفاش خرجوا من منطق انتظار حل واحد. أول حاجة خدموا على محطات الموجودة صيانة تقليل الأعطال واسترجاع قدرة كانت غير متاحة اليوم حكيوا عليه تو اللي هو مش يصلحوا الموجود ساعة والآلية هذه نجحت حسب شركة الكهرباء إسكوم جاهزية الانتاج تحسنت بأكثر من 12 نقطة مئوية مقارنة بثلاثة سنوات سابقة واسترجعوا قرابة 6500 ميجاوات للشركة. ثاني حاجة اللي هو محكيو عليه زده كيف عملت الأطباء اللي هو الانتاج الشمسي
0: المهندسين
1: الانتاج الشمسي فوتوفولتايك عند المؤسسات والمواطنين أصبح يساهم فعليا، لدرجة أنه الشركة قالت وقت جات جمعة مسحبة عندهم هما زاد فيها الطلب على الشبكة متاحهم بألف ميجاوات، لأنه الانتاج وقتها متاع ليبانو نقص، مش تعرف قديش كان يغطي يعاونوا ولا. الشمس بتبيع تعاون لكن وحدها ما تنجم تعمل حد شيء، يلزمها شبكة وانتاج احتياطي وحلول متكاملة. واليوم أعلنوا أكثر من 500 يوم دون قطع دوري بسبب نقص الانتاج، رغم أنه مشاكلهم المحلية راي ما زالت موجودة. يعني فما تحسن قابل للقياس، مش مجرد إعلان أنه أزمة انتهت وإحنا قادرين. دونك إحنا بالنسبة لتونس الدرس مش ننسخه جنوب إفريقيا، لكن أنه رقم 2300 ميجاوات يلزم يتحول إلى خطة مفصل. قديش نسترجعوا بالصيانة؟ قديش إحنا نجمو نسترجعوا كي نصلحوا الموجود ديجا اللي هو مهلوك؟
0: لوجيك.
1: قديش نضيفوا مشاريع جديدة؟ قديش نقصوا من ضغط على الشبكة؟ والأهم شنو باش يكون جاهز قبل صيف 2027؟ قديش يحتاج وقت؟ لأنه أزمة الكهرباء ما تحلش بوعد واحد وبحل واحد، تتحل بخدمة متواصلة، حلول متكاملة ومقاربة كاملة وأرقام تخلينا نفهمه ونتابعه التقدم، مش احنا نطمنه، مش احنا نعرفه شنو يستنى فينا الصيف السنة. لو عنا ناس عندها مشاريع ورزقها قايم على الكهرباء.
0: لا لا، والحقيقة ما زلنا ما عملناش، معناها هيت نقولوا مع طور نستنيه في أكتوبر، في نوفمبر ديزون حلطوا في أكتوبر نوفمبر ديسمبر خرجونا بالأرقام. اليوم العباد اللي تضرت وكيف كيف اليوم ستيك تخرج تعطينا الأرقام هذية وتقول قديش الناس إنه بلاد وقفت رهوة. كيفاش تحكي لي على السياحة؟ كيفاش تحكي لي على اقتصاد تحبوا يكمل يدور وأنتي المعامل ساعات فهم برشة معامل قصوا عليها الضوء باي ذا واي مش مذي واضحين، وأنتي البلاد بيدها، معناه الكليما بيدو، وهذا يأثر بعد على انفجار اجتماعي. بعد تقولوش العبيد ما تتقلقش ولا فما حد حد يرحب ويقول ليه ماذا بيتقص عليه الضوء؟ ليه ما حتى حد ذي معناه يزينا مش شعبوي ويزينا من الكسيدزي اللي سايبوا فيه بعض الناس هكا اليوم اللي تحب تبرر هالفشل هذي اللي موجود اليوم في المنظومة بتاع الكهرباء والغاز. هناك فشل.
3: أظن ساعة تقد حسن كون العمادة المهندسين هو هيكل محايد موضوعي يتسم أيضا بالحيادية. دونك خريطة الطريقة الجديدة الطاقية اللي وفرها اللي اقترحها ما هيش خاضعة أو مرتبطة بتجاذبات سياسية ولا قرب من المسار خروج من المسار مطالبين بتفسير بغير تفسير، خاصة كونه العجز الطاقي اللي نحكيه عليه هو عجز طاقي مزمن هيكلي بنيوي توا سنوات احنا قاعدين نعيشوا فيه. في والحال انه كيف نحكيه عليه والحال معنا في وقت 2006 معنا صيف السنه وقت صارت الازمه اللي احنا ما اقترحناش حلول في حجم الازمه، وكانت السرديات الرسميه سرديات متضاربه بين ستاغ وبين حتى في مجلس النواب وغيره وغيره وغيره. دونك حتى المواطن ما كانش عنده معناها قاعد يتارجح في ذلك اليقين المهزوز، معناها شكون نصدق؟ اعطيونا. دونك احنا فما حلول انا اقترحتها عماده المهندسين، حلول واقعية، منها شو يقولوا عدم استبعاد أي خيار طاقي بصورة مسبقة بما في ذلك الفحم والطاقة النووية والغاز الصخري والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، على أن يتم الحسم بشأنها بناء على دراسات جدوى دقيقة تشمل الكلفة والأثار البيئية والمائية. لأنه وقت حكينا في وقت سابق على مثلا الغاز الصخري اتهم البعض من اللي يحرك الملف ذي كونه هذا يستنزف المقدرات المائية التونسية، وإحنا في أزمة متاع مياه دونك، وثم تأثيرات بيئية خطيرة جدا خاصة على المناطق اللي يقربوا حولها الاستكشافات حول الغاز الصخري. دونك يظهر لي بعد سنوات الاستنزاف الاقتصادي الكهرباء ولا في قلب السياسة الاقتصادية. انت كنت تحكي توا بتحكي عن المؤسسات الاقتصادية 87% من النسيج الاقتصادي التونسي هو في المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي قاعدين يسكروا 39% منهم. دونك هل الشركات هذه غير قادرة على اقتناء مولدات؟ ما عندهاش باش تضخ اموال باش تعمل لوحات شمسية. دونك الافلاس قريب جدا منها. كيف انه انتقال جزء من كلفة ضعف البنية من المنظومة الكهربية الى ميزانيات الشركات والأسر التونسي ولا يحسها التونسي ولا مثله ضغط كبير عدا انه طافي عليه الضوء غيره والكلفة الاقتصادية والاجتماعية وايضا الكلفة البشرية. سنا شفنا كلفة بشرية باهظة جدا
0: جدا
3: باهظة جدا. معناها سمعنا برشا ناس معناها توفيت اللي وضع معنا الوضع نتاع سخانة. دونك احنا الان اللي عندنا تبعية طاقية للشقيقة الجزائر نستورد منها 75% من الغاز
0: والغاز
3: والحال احسن انه من جويلية 2025 ما عادش عندنا سفير غادي توا. الحضور معناها الملف الاستراتيجي هذايا اللي هي معناها الجارة الجزائر معناها حاضرة بشكل قوي في الملف الاستراتيجي. ما عندناش سفير ما نعرفش معناها
0: دوتون بلوس معناها حاجة احنا اليوم ما عندناش وزير نتاع طاقة سي يونس. معناها اليوم منذ إقالة السيدة فاطمة ثابت شيبوب عندنا وزير اللي هو سي سلاح الزويد وزير ليه بالتجهيز واضح ولا
3: وفي اوقات الفراغ نتاعو يطلع بالضوء بالضوء
0: اليوم من باب اولى. انا ايش حبيت نقول لهنا سلاح الزويري معناه نعرف اللي غروند زوري حتى كانوا ما سمعش يوصلوا له معناه فما حتى مشكله نقولوا له بربي هل نحب نشوفوا اشاره ضوئيه منك انت اليوم مادامك حتى وزير طاقه بالنيابه اليوم انك تستقبل عماده المهندسين نحطوا اليد في اليد ونلقاو الحلول. راهو البلاد هذه راهي لابروش اي بيورمون بارتيسيباتيف اليوم راهو يلزمنا نمشيو البلاد الكل بلادنا الناس الكل وراهو ما فما حتى حد ينجح وحده راهو الناس الكل ننجحوا مع بعضنا وراهو هذايا معناها تحب نقولوا هيك بالسياسه وبالفلاقي راهو هذا راهو في قلب التوجهات نتاع راس الدوله
1: هاي واجب اصلا واجب
0: لا لا واجب عليهم. ما فما ناس يا خويا مع ماوش قال رئيس الجمهوريه قال نعملوا على رواحنا ولا لا وقال لا سوفرينتي وحكي يا خويا هاو هذا في قلب لا سوفرينتي. عندك ايادي تونسيه اليوم عندها دو ليكسبيرتيز وتضوي على البراني ما فما حتى مشكله راه معناها من غير سون بريتونسيون اليوم لي انجينيور تونيزيان سون بارتو يخدموا في كبرى شركات نتاع الضوء ونتاع البترول في العالم وكيف كيف نحكيو في الخليج شوف في افريقيا قاعدين مستفيدين منه. واليوم الطاقات البديله معناها الهيدروجين الاخضر ولا الغاز الصخري مش طاقه بديله غاز صخري لمحال الغاز الصخري اللي برشا ناس حكيو فيه وعندنا ديزكسبير راهو في الهيدروجين معناها في الهيدروجين الاخضر ولا في الغاز الصخري واللي قالوا اليوم نجموا نعدلوا به هالميزان الطاقي راهم موجودين جيبوهم الناس هذوما نساء ورجال اسمعوهم معليش يضويوا على البراني علاش نشوف انا ما نفش نسمي حتى اسم نعرف فيهم برشا من الناس علاش نشوف انا اليوم قلبي يوجعني كي الناس هذيا اللي نعرفها في الدنيا ونشوفها على لي ريزو سوسيو يعطيو في محاضرات في البحرين وفي اليابان وفي في ماليزيا وفي افريقيا واضح ولا لا. انت اليوم هو تونسي يعيش بيننا احنا ما تعيطلوش انت اليوم كدوله وتسمعوا راهو عمرنا اوني جامي بيان سيرفي كو بار سوا ميم جيبوا بناتنا واولادنا نسمعوهم. اليوم العماده قامت على معناها بالواجب نتاعها اليوم نستناو انه تلتقط هذه الاشاره نستناو في يد ممدوده من وزارة الإشراف. علاش؟ على خاطر يلزمنا اليوم ما نعودوش نعيشه صيف 2027 وإلا العواقب ستكون وخيمة. سيونس
3: طب شوف أخيرا باش نختم العجز الطاقي تضاعف في عقد 11 سنوات 4 مرات من 2.7 مليار دينار عام 2016 ل 11.1 مليار دينار نهاية 2025 والخبراء وستيك بيدها اللي حذروا ونبهوا في وقت سابق من البلاك أوت بالانهيار التام للشبكة الكهربائية في تونس. دونك هذه كلها مؤشرات هذه كلها تحذيرات هذه كلها التنبيهات بارشا سواء المستقل والمحايد والموضوعي واللي في وسط الدولة بيدو قالوا راه فما مشكلة كبيرة يا خويا ما قلنا فما استثمارات كبرى قالوا الدولة في وقت ما انه قادم على مشاريع استثمارية كبرى في هذا المجال يا خويا سهلوا للناس مسائل الإجرائية اللي ما عندها حتى معنى خاطر ديما تقف في المسائل الإجرائية والإدارية.
0: نحكيوا على السيادة الطاقية اليوم من اولى الأولويات ومن أكثر لدوسيه اللي يزمون يتحطوا على الطاولة. دونك اليوم هنا قلنا احنا السيد الوزير بالنيابة اليوم على الأقل شدد الزوز وزارات. دونك شدد اليوم وزارة الصناعة في انتظار انه تكون الوزارة هذية يعود يسميه عليها وزير ونشوفه اليوم إشارة ضوئية من أجل انه هالخم فراو في صيف 2027 هنا خذينا العبر ما نقعدوش في سياسة الهروب إلى الأمام ولا نقعدوا في انه كلام تقال في الإعلام ولا ندغشوا كي نقولوا الحقيقة كي نقول لكم أعطيكم الصحة ما فهمش كيفكم كي يقول لكم ليه راو غلطتوا نوليو احنا بينا وعينا ليه يا حبيبي راو مش مبدأ واضحين هذا البلد مشاع بيننا جميعا واحنا رانا فيه ملكة كيف كيف وتحب نعملوا الكسيت زيل نعملوا الكسيت زيل نسكل كل واحد بشنو يعطي راو تحب نحكي وكل واحد فينا احنا بيدنا رانا من دفع الضراء بوالدينا بني والدولة وجدودنا حرروها وإلى ما اخر ذلك ندخلوا فيها لذيك في الانشاء ما نجم حتى حد يغلبنا. هات نمشيو اليوم لكول تو اكشن. هات بالحق اليوم ما نعاودوش المأساة اللي صارت في سيف 2026. راهي مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. راهو تراجيديا عشناها في تونس الله لا يعاودها في سيف 2027 2027. راهو والناس اليوم تحذر من انه باش يكون سيف 2027. خبراء المناخ، مانيش خبير المناخ، العلماء اللي يقول لك انه لي كانيكول ما عندكش فكرة، الاحتباس الحراري ماشي يكبر كيف كيف اليوم الموجات الحر باش تتواصل اكثر فاكثر. وهنا قاعدين قالوا الاخر وش كلامي يا دراري حوا الحديث راهو قيس مش يدوه. قال الفليك خويا هنا احنا بعضنا وما زلنا باش نشوفوا اليوم الامطار اللي باش تجي في الشتاء باش نشوفوا كيف كيف السخانه قداش باش تواصل معنا. دونك اليوم من باب اولى واحرى هات نحذروا من توا على خاطر كيف الي لوا ميناش سامونتور.
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: رحبا بكم وين ما كنتوا. نمشيتوا تسفيت لاشتاق يحكي. يلا
2: هاشتاق يحكي.
0: يلا نروح على النفوس ساعة بعد ساعة بعد ذي قبل ما نمشيو نحكيو في سيريو آخر زدا كيف كيف نحكيو على الحب ونحكيو على الاشتاق اللي قلب العالم العربي. أختكم ميمة سي فت عامين عرس دونك ما عادش رومانسية كالعادة. ما زلت رومانسية بالرسمي. ما تحبش ميمة فاروق، ميمة فاروق وتحب ميمة عمر بتو. ما تحبش لميمة

0: الذكري ذو روحه قوي ومتوازن، وصف تأثيرها عليه بالقوة الناعمة اللي ما نجمش يقاومها ولا يهرب منها. زاد عبر على تعلقه بها وقال إنه معناها الفوضى اللي تخلقها هي فوضى جميلة تعبه هو، أما في نفس الوقت تصعده أكثر من اللي يلزم، واعتبر نعمة هذية اللي تعب وشغف اللي ما عندوش شفاء. ونذكروا بأنه آخر أعمال محمد سامي كانت مسلسل سيد الناس وإش إش اللي تعرضوا في رمضان 2025، وكان مسلسل إش إش من بطولة مي عمر إلى جانب عدد من نجوم الدراما المصرية. بكلمه هذا محمد سامي أكد من جديد أنه قصة الحب بينه وبين مي عمر ما زالت حاضرة وبقوة، وكلام الرومانسي بينهم يلقى دائما تفاعل كبير من الجمهور. برشا تعتبروها بأنه تيزر لرمضان 2027 على الباغي مش يعملوا مسلسل حيكسر الدنيا ست ثانية.
1: اي هما ديما المحاله يعملوا مسلسلات تكسر الدنيا، اما هو ما نصورش انه عبر على حبه على خاطر التيزر، معناه ما نصورش معناه خاطر ابخيتو متعودين على النجاحات وكل انتاج يعملوه يكسروا الدنيا بطبيعته، اما هو يحبها. وانا ياسر عجبني اعترافه وعجبتني كيفاش انه كان شجاع.
0: شوف قالها قد لا تدركين كم هو مرهق ان احب امراه مثلك حين تدخل القلب تربك نظامه وتبعثر اتزان رجل كان يظن نفسه قويا. حلو ياسر الكلام رومانسي على الاخر.
1: حلو انا كلام حسيته ياسر.
0: انت عشيقه ما نعرفك حساسه.
1: ليش حساسه؟ ما فرق بين عشيقه وحساسه.
0: ليه
1: عشيقه؟ مش عشيقه، حساسه
0: عندما تحبين.
1: اي معناها تتبع
0: هي توصل الصبابه والعشق.
1: دونك هو التبعثيره اللي يحكي فيها معناها انا عجبتني على خاطر الفوضى الجميله اللي يحكي فيها. فما فرق بين انسان يحب ويعيشك الادرينالين هذاك، وفما فرق بينك الرتابة اللي يسي علاقة وليت فما رتابة متاع واجبات مد رد وكهو. دوك انه انسان يعبر لمرته على حبه وعلى مشاعره من
0: على الهيام متاعه
1: ما ينقص منه حتى شيء. خطا انا شفت انتقادات وقريت تعليقات يقولوا علاش وانت وحدكم في الدار تنجم تقولوه له الكلام هذا، علاش تهب معناها علاش في تدوينة معناها. أخي هو فما فرق بين تدوينة أنه إنسان يعبر على مشاعره وبين أنه يحكي ويكشف في أسرار بيته، معناه هو ما قال حد شيء وعبر على مشاعره. سيح وقت اللي نكثروا منها وتولي محتوى نستهلكوه يوميا حبيبي وزوجي أنا تولي ميوعة وتولي نحن نقلقوا زيدا، تولي محتوى أنا وراجلي ونحبوا بعضنا كينك تستنى في فاليداسيون من الآخر. أما حلو من وقت إلى وقت أنك أنت شريك تقول له نحبك، اللي أنت مازلت أنت مهم في حياتي، وجود كنثمنه محليك في حياتي محليها معناها. أما نحن شو نقوله؟ نتمنى أنه الحب ذيك والمشاعر ذيك تكون صادقة بالحق وتكون امتداد اللي وقت كيبدأ وحدهم تحت سقف واحد بالحق فما حب وفما احترام وفما تقدير وفما هالمشاعر ذي اللي يحكيوا فيها بالحق فيها موجودة كيبدأوا بين بعضهم. أما من غير ما نتيحوا في الأفورة في نستظهروا ونتفاخروا بالحب متاعنا، خاطر في الأخر بالكل انتم مش محتاجين توريوا هيا
0: ولا عجبتك.

0: الله يطمسي يا العشاقة اي حلوة على الاخر اي متوراثنا التونسي اي انت شو رايك اليوم في انه مخرج
1: من الاخلالات البنيويه الهيكليه للطاقه والعجز الطاقي نمشي محمد سامي ومي عمر بارك الله فيه هو يعطي الصحه
0: معنيش احنا شكون مخرج ماخذ ممثله في تونس
1: حتى كان عندنا
0: معنيش شكون عندنا طلقوا شكون اللي طلقوا والله هذه وقت يطلقوا كذا
1: مش مشكله ما نجبدوا في نجبدوا في اسر الناس تو معناها لا تحس تنميمه ذي
0: اوكي
1: انا بالنسبه لي الاهم انه يعمل لنا اعمال فنيه جميله اعمال فنيه تكون على قدر هذا الجمال اللي حكى عليه محمد سامي شفت له اعمال جيده كتابه جيده ايضا زاد بي عمر كان عندها مساحه من اللعب كبيره برشا مع زوجها في اعماله وهي ما خدمتش برشا بعيد على
0: مسلسل رجلها تقيم فيه لذين طعم اللي تحب
1: دونك الاهم بالنسبه
0: لي هذا معناه تو انت العبيد اللي هكا انت كممثل معناه نحب ناخذ تو نستغلك انت كممثل معناه ديكلاراسيون اللي تعملوا معناش برشا في تونس معناها الثقافة هذه مش كي مصر احنا معناش مساء معناش ماكينة اللي تاع مصر في الدول الواضحية متاع ستارسيستين
1: معناش نجوم ايه
0: فهمتني اللي عنا نجوم
1: معناش ما نجوم بالمقارنة لمصر معناش نجوم
0: اللي عنا نجوم مظلومين ما فهمش ماكينة تخدمهم
1: شو
0: عنا مواهب
1: سيستيم
0: نظام
1: معناش

0: فوالا عندنا ديستار سون سيستيم دونك اليوم ما فهم معناه كانه ما نشوفش معناه صغار ونلقى شكون يعبر على يهدي لها قصيده ولا كذا ولا فهمتني ما نشوفكش انت مثلا تعبر على حبك لزوجتك مثلا لبنات
1: في الدار امك في الدار
0: نعم هي تكتبش على غيزو نعم. انت ولا ظافر العابدين ولا زملائك معناه نحكي الناس ولا وجيها جندوبي ولا وجيها جندوبي ولا وجيها جندوبي ولا نعيمه الجيني هاو نعيمه وصادق زوز ممثلين خشين ياسر معناه هي. واضح ولا دونك ما نشوفنيش هكا هل الكلام هذا على اللي غزوه
1: شو يا حسن تم مسائل
0: خطروا عقلانيين باش تقول لي
1: قاس بالتلميح
0: فقط بالتلميح هي. بالهمس
1: خزر احيانا كلمه تتقال في وقت بين وقتين هكا كان مثلا مش بالتصريح هذا دونك
0: بالتلميح كل حد عنده رؤيه لكم نفسكم الى ثنيه اخرى انت
1: دخلنا
0: بيست كيف تعبر على حبك للطرف الاخر ربي يقرب البعيد
2: لا نعبر انا ما عنديش مشكله بالعكس
0: مثلا كيفاش كيف تعبرين
2: نعبر بالكلام وبالفعل معناها فانت ما
0: بالكادو باش يعني. مثلا كيفاش مثلا اعطيني باغ اكزومبل هكا مثلا كيفاش الطريقه
2: نتاع التعبير بابسط التفاصيل الاهتمام بابسط التفاصيل يعني ما تتحسبش هي انا ما تتحسبش وكل حد يحب بطريقته مش لازم انه ناس كل تحب بنفس الطريقه وتعبر بنفس الطريقه فما شكون يحس انه يلقى راحته انه هو ما يوريش الحاجه هذيك ودي نحترموها طبعا يلقى روحه هو مرتاح هكاك وفما شكون يعبر ومتصالح مع نفسه وما يقلقوش بالعكس بالعكس بل فخور اصلا فخور. لكن انا من انا ضد المبالغه ضد انه يولي شو
0: الافوره قلت
2: الافوره خاطر برشا يعملوا شو
0: اي
2: خاطر برشا يعملوا شو قدام الناس يظهروا لهم يحبوا بعضهم وبعد كي يوليوا وحدهم تحت سقف واحد معناها حقيقه اخرى لكن احنا من وين نحبوا الحب ونحبوا التعبير على الحب من الشعر من يزر قباني وعنتر وعبله والافلام وعبد الحليم وشادي نموتوا على الرومانسيه والحب
0: شفت ويت اللي في غصن تاعها يزر قباني وعنتر وعبله وكذا احنا
2: نحبوا الحب لكن
0: الحب
2: ونشيخوا على زوز يحبوا بعضهم راهو الناس تفرح كي تتفرج على زوز يحبوا بعضهم ويفرحوا كي يلقاو مسلسل علاقه حب توفى بالزواج ويراو الكوب الفرحان سي انسبيرون للعبيد وتعطي هكا شحنه ايجابيه للناس ما
0: يشوفوهمش كي يتعاركوا
2: اول جمعه نحبوا نصدقوا
0: ما يشوفوهمش بعد التوفى بعد ما يوفى شهر العسل اول جمعه شكون باش يهبط البوبيل شكون باش يقضي كيف كيف وبعد شكون يجيب الكشل الصغير
2: اي الحياه على الاقل عامله شنو
0: حاجه اخرى انت يونس كيفاش تعبر على الحب بتاعك
1: ما نعبرش
0: ما تعبرش بالحق
1: عبر
0: بالجست معناها بتقولش ما تكلمش ماكش
1: اولا اللي احسن هي شعر ما كتبش
0: حاب نعرف احنا منين خدنا نعرف بتاثر انت بولد ابن زيدون هذاك علاش
1: بتاثر
0: برشا ليجن اوكي
3: دونك اي دونك حبي وتحلى بكل ما كان
1: دونك متاثر بالمخفي
0: ايوه
1: الحقيقة وأجمل ما قيل معناها في الحب قالوه العرب وقالوا الحلاج علاش الحلاج دونك المكشوف الظاهر مكشوف يعني نعرفوه
0: الحلاج العشق الإلهي
1: أي
0: ما العشق الإلهي حاجة أخرى
1: الأسلوب نحكي على الأسلوب نحكي على الأسلوب إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كل ما دونك
0: هنا سأصمت وقليل
1: أصمت
0: كان ذي لشتاك
2: أما قولوا لهم نقولوا لهم معناها الرجال ولا النساء عبروا للشريك كل واحد بالطريقه اللي يشوفها تدوينه مش اما عبر له قل له ما في الكلمه الحلوه راهي بالحق معناها تجبر الخاطر ومحليها يعني طيب العشره الكلام الحلو راهو يطيب الخاطر
1: ويطول هاي ساعات نعرف ناس عمرهم ما عبروا لفظيا لكنهم يقوموا الصباح يعديوا نهار تعبين يخموا عروقاتهم الشرتلة يقضيوا ويتلهاوا ويرعاوا وقلوبهم ايديهم تمتد دائما لتحمي وعقولهم تفكر دائما لتصون العائلة من غير ما مضطرين باش يعبروا لكن التعبير واضح وظاهر اعتقد دينا كون المسألة مرتبطة بانه حاجات تتشاف في العين في لحظة ما ماهيش مع اني مانيش ضد التصريح المباشر بتاع القصائد الطويله وبتاع على ركبه ونص في بطارات وتتجوزيني يا هبه وكل حكايه دونك ما فهمتني لكن اعتذر كون المساله لا ما نعرفش ما انا يلزمني على ركبه ونص انا في مطار
0: كنت مسكتاش النكته نتاع التوينسه كي كوبل مش هي عادي في شهر العسل في مصر يا اخي بلين لون قاعدين على البحر عشتتها كل سكتوا مبودا سخت ماما سكتوا يا اخي تلفت هكا قعدت المراه تسمع في الرجل يسمع في الكوبل معناها يا اخي قالها شايف الامر ازاي حلو يا حبيبتي يا اخي قالت له هي المراه قالت له شايف الامر ازاي حلو يا حبيبي قالها ده نور وما يجيش جنب نورك انت اللي محليه يا اخي التونسي يسرق يا اخي تلفت لها قالها سونيا ريتي القمره يا اخي قتلوا عمي ليك هذا هو سيدي يخضع في مقياس يلا
4: عشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية جود فايبس
0: يلا نمشي معاكم تسميت الجود فايبس ستينج فيتشورينج شيب مامي ديزرت اوف روز على موجة موزيك اف ام

0: ألف على كل لسان.
1: السلام عليكم الناس كل 71 100 ألف وكيف كيف مرحبا بتفاعلاتكم على نميرو واتساب متاعنا 23 500 و 13 ألف. مرحبا بالناس الكل في الاستماع. باش نمشي وتتسويت لحدثنا اللي على كل لسان اليوم. 3 سنين نهار بنهار على 7 أكتوبر 2023 تاريخ عملية طوفان الأقصى اللي دخلت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرحلة جديدة وتبعتها حرب واسعة على قطاع غزة خلفت خسائر بشرية ودمار كبير بالقطاع المحاصر والمنكوب منذ سنوات وسنوات. في 7 أكتوبر 2023 نفذت فصائل فلسطينية عملية طوفان الأقصى اللي أسفرت بحسب الأمم المتحدة على مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وأجنبي وأسر 251 شخص ورد الاحتلال بحرب على غزة خلفت أكثر من 74 ألف شهيد فلسطيني بحسب أحدث الأرقام المستندة إلى بيانات وزارة الصحة في غزة بالإضافة إلى دمار واسع ونزوح متكرر للسكان وعملية تهجير كبيرة. رغم وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 تواصل سقوط الضحايا وتفاقمت الأزمة الإنسانية خاصة في السكن والصحة والغذاء والماء والكهرباء، كما تواصلت الاعتداءات وعمليات تهجير في الضفة الغربية وأيضا في مناطق عديدة من الأراضي المحتلة الفلسطينية. بعد 3 سنوات بقت القضية الفلسطينية حاضرة على المستوى الدولي خاصة مع استمرار النقاش حول مستقبل غزة، إعادة الإعمار، حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم كما كان يقول الزعيم الراحل ياسر عرفات وعاصمتها القدس الشريف. قعدنا اليوم يظهر لي على ما يبدو بأنه حق تقرير المصير وأيضا إقامة الدولة ما عادش نجبدوا عليه برشا برشا. 3 سنوات من الحرب خلفت ألاف الضحايا، دمار واسع، لكن القضية الفلسطينية ما غبتش، مازالت ومازال مستقبل غزة وحقوق الفلسطينيين من أبرز ملفات المطروحة. يا سونيا، كيفاش عشت 7 أكتوبر 2023؟ نعرفك أنت معناه مغرومة مغرومة بما يحدث معناه، وديما تدافع عن القضية الفلسطينية وديما تدعو للبايكوت وإلى ما آخر ذلك.
2: هو طوفان الأقصى أحسن أكثر حاجة وأقوى حاجة عملها الكوتكوم عملها القضية الفلسطينية والكذب السردية اللي كانت موجودة في العالم وسحب البيسات من تحت الماكينة الإعلامية اللي كانت تسرد في, في, في, في, في القصة بالغالط وتسوق لصورة غالطة وكشفت المستور واكتشفنا اللي حقوق إنسان وذي كله ذي كله تفضح لأنه العالم كله كان يتفرج وساكت. يعني الطوفان الأقصى صحيح هي القضية الفلسطينية ما بديتش من 7 أكتوبر لكن فضح برشا تجاوزات وخاصة خلى القضية الفلسطينية محتوى ولا يكون في العالم الكل، الناس كل ولا تعرف شنو هي القضية الفلسطينية. لقينا مظاهرات في أكبر شوارع في العالم، في العالم نحكيو عن العالم الراوكي، شفنا شوارع كبيرة في في في في لندن، في في إسبانيا، في البلدان الكل خرجت وظهرت وشباب وجامعات على خاطر ولاو يفهموا ولاو ينبشوا في التاريخ ويقرأوا التاريخ ورجعوا وفهموا اللي هو الشعب ذاك منتهك ومظلوم. ناس ولات تقرأ، ولينا شفنا دي بلوغر دي يوتيوبر دي تيك توكر في العالم يحكيوا وينبشوا وبالحق كيو وحسوا على أطفال غزة، على العائلات في غزة، على المدنيين اللي قاعدين يتعرضوا للانتهاك بصفة يومية ومن غير حتى رحمة. الناس كل تتفرج، شهداء كل يوم، رضع، مدنيين، أطباء، ما فهميش حد ما تمسش، ما فهميش من صغير للكبير والعالم يتفرج، خطابات واجتماعات وفي الأخر بالكل فما حتى نتيجة على أرض الواقع. كان الضحايا اللي يدفع حقها طبعا المدنيين. 3 سنين بالنسبة لنا ذكرى نرجعوا لها في الأخبار، لكن بالنسبة للطفل في غزة 3 سنوات نجم تكون مرحلة كاملة من طفولته، وقت كان لازم يتعلم يلعب ويكون ذكريات هو عاش فيها خوف نزوح وفقدان. الحصيلة اللي أعلنتها وزارة الصحة في غزة تجاوزت 74 ألف قتيل و 175 ألف جريح، لكن حتى هذه الأرقام على قسوتها ما تحكيش كل شيء، ما تحكيش على شخص فقد أترافه، على عائلة تهدمت دارها، ولا على إتوديون ضاع منه مسار دراسي كامل، ولا على حالات اغتصاب وانتهاك أعراض. ولهذا الوقت نقولوا انه الحرب ما طفتش القضيه الفلسطينيه. ما يلزمش يكون كلام رومانسي عن الصمود فقط. صمود ما يعنيش انه الانسان قادر زاد يتحمل الى ما لا نهايه، ولا يعفينا من واجب دعمه ومساندته. القضيه الفلسطينيه مش ملف بدا في 7 اكتوبر، هي قضيه شعب وحقوق ومستقبل وحمايه المدنيين. مبدا ما يتبدلش حسب الجنسيه. قتل المدنيين واحتجازهم ما يتبررش، ومعاناه الفلسطينيين ما تتقبلش كانها ثمن عادي لصراع طويل. وبعد 3 سنوات السؤال مش فقط شنو تهدم، سؤال كيفاش نظنوا انه الناس تنجم تعيش من جديد، العلاج الدواء يوصل لهم، اطفال يرجعوا يقراوا، عائلات تلقى ماوى، افق سياسي يحفظ للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم. الفلسطيني لا يستحق فقط انه نحزن عليه ونحسوا عليه، الفلسطيني يستحق انه يعيش امن وحر وعنده مستقبل.
1: هذا مما لا شك فيه. تقول سونيا بأنه اليوم كيفاش عاشتها هال 7 أكتوبر، كيف كيف اليوم، هل تحول 7 أكتوبر إلى رمزية، إلى معناه إن دات هي تقوله سامبوليك للقضية الفلسطينية، وإلا لا؟ يونس الفيل،
0: توالة التواريخ المفصلية والرمزية من انتفاضة الحجارة الأولى والثانية مقتل الدرة وغيره، دونك تتوالى التواريخ الرمزية، ولكن تبقى القضية الفلسطينية هي قضية الفلسطينية. إذا كان يتم النظر إليها من وجهة نظر إنساني، وأنا ديما كان عندي موقف أحيانا يعجب ناس وأحيانا لا يعجب البعض الآخر. محمود درويش يقول خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: أنا مؤكد
0: أنهم أخذوا أكثر من حصتهم في دم الفلسطينيين ولم ينصرفوا، وهم مقيمون دائمون، وعلينا أن نفهم. إذا كان واحد مريض ويأخذ في دواء سنوات كثيرة وما تشفاش، فيش مبدل الدواء ولا يبدل الطبيب. الحال في أرض فلسطين، ما نحكيوش على أرض فلسطين التاريخية، علينا فهم التاريخية الأرض، تاريخية القضية الفلسطينية فهما دقيقا، باش نفهموا بالضبط إيش حاجتنا إحنا، إيش حاجتهم هما. إحنا إلى الآن ما عندناش قدرة على قراءة ماذا كيف يفكر الإسرائيليون، كيف يفكر الصهاينة. رأوا المسألة مش عام ولا عامين ولا 3 ولا 4. هل القوة المستحيلة الغاشبة التي يستعملها الآن الإسرائيلي في إبادة الغزاوي والفلسطيني هي القوة المستحيلة التي بشر بها جاكوب جابوتونسكي عام 1923 في مقاله الشهير وكتابه الشهير Iron Wall، الجدار الحديدي.
1: الجدار الحديدي
0: وهو واحد من مؤسسي الحركة التصحيحية الصهيونية، واعتقد كونه نتنياهو هو واحد من أبناء جابوتونسكي، المنهج المراجع يا جابوتونسكي هو نفس المنهج، لأنه بو نتنياهو كان السكرتير الأول لهذا الرجل. دونك تاريخية القضية الفلسطينية تجعل منا أنصاف رجال، لأننا غير قادرين الآن على فهم بالضبط، خاطر توا نحكيه بكل وضوح. معناها اللي صار بشي بزيل بشي تعاود مرة ومرة. شنو عددنا؟ لم نعد شيئا، ما عددنا حد شيء. القوة مش فقط كون، لأنه القوة يكتسبها الآخر الآن، وكلا الطرفين معناها الإسرائيلي والفلسطيني، ذاك يقول قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، وذاك يقول قتلنا في الجنة وقتلكم في النار.
1: نفس الحكاية، هي المسألة عقائدية
0: صحيح. دونك الاستعمال المفرط والبشع لهذه للفكرة إيمانية خليت القضية الفلسطينية ما تفيش. يجب نعاود ونتذكر ما هو جد الغزال بالنسبة للإسرائيلي. جد الغزال هو الأرض الإسرائيلية التي تتمدد بآلة الحرب. يجب نتفكر كون بن غوريون قال الحدود الإسرائيلية هي حيثما يتوقف الجندي الإسرائيلي،
1: آخر جندي إسرائيلي.
0: يجب نتفكر الوكالة اليهودية، ونتفكر الهاغانا الفرقة التي نشأت، العصابة هي فرقة نشأت لحماية الممتلكات، ثم بشوي كانت النواة الأولى للجيش الإسرائيلي. يجب نتفكر حي ويزمان ونحوم سوكولوف شو عملوا في وعد بلفور وليش كون بعثوه. دونك الفكرة السياسية الكبرى التي وراء تأسيس هذا الكيان هي فكرة صهيونية مسيحية قبل أن تكون يهودية.
1: جودي وكريتين. هو أنا معاك في أنه نبحث في الجذور، لأنه العرب لا يقرؤون، شو ذي واضحين، وإحنا دائما نتعاطف مع القضية الفلسطينية بالعاطفة ماهوش بالتحليل. أنا معاك أنه اليوم لازمنا نعود المعاويل، معناها متاعنا ليزوتي اليوم متاع الخدمة متاعنا، وكيف كيف ليزوتي أنه كيفاش كيف نفكر في القضية وكيف نفكر في هذا اللي به الفائدة. هذا ما يجب أن يقال اتصال راهو
3: مشكله
1: ولا تصالح ايضا زاد مع الواقع نتاعي لازم نكونوا براغماتيين بقدر المستطاع
3: يقراو اكثر منا هما
1: يقراو
3: عليه اكثر منا
1: يقراو
3: على خاطرنا هما من داخل ما تخافش من حد يملك مكتبه ويقرا كثيرا انما تخاف من رجل يملك كتابا واحدا يعتبره مقدسا وما يقراش
1: هذا هو
3: هذه مشكله
1: يفوز فيه
3: انا مثلا من تو نقول للناس بربي هاو فما مكتبات تونسيه موجوده فيها كتب ثم كتاب اسمه نتاع الكتاب نتاع شلومو ساند اسمه اختراع الشعب اليهودي كتاب يكشف لك حقيقه شنو الوضعيه اللي عايشين فيها الان
1: من هو هذا الشعب الجمعه الجايه تقراه لنا في فولج دي
3: ان شاء الله
1: كتاب جميل وجميل جدا كما قلت انت اليوم يجب ان نعاود اون دو ريفوار نوتر كوبي على كل مش خليكم توت سويت مع الحسين دبيبي في اخر الاخبار الوطنيه والعالميه تحيه لكم الناس الكل 71 على ذمتكم و23 500 نقراو بعد شويه واتساب عجب المعلم تاع الاخبار الحسين دبيبي في موجز الخامسه بعد هي جينا حسين الجسمي أما براوة تحية لكم على كل سنة حتى للصبح
4: هذه البرنامج الشتوية على موزايك فام برامج نجحت تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جيه الميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كل عرخميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بنتوة ترجع برشا جديد في فوضى حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الثلاثين وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانز وعدن حوات في جلسة فان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال إسبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفورم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكي العوني فامي البرهوم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فان
5: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه من الدار
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
5: عندك أورانج

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الحسم في مشاريع القوانين التي بقيت مدة طويلة عالقة داخل لجنة التشريع العام في البرلمان، أبرز أولويات عملها خلال الفترة القادمة وفق ما صرحت به عضو اللجنة نائب فاطمة المسدي للزميل حبيب وذر. وفي هذا الإطار النائب فاطمة المسدي تفيد بأن إنهاء النظر في مشروع القانون المنظم لمهنة المستشار الجبائي يعد من أوكد الأولويات الآن، مؤكدة أن اللجنة أحرزت تقدما كبيرا فيه وفق قولها. الاقتصاد التونسي يسجل خلال النصف الأول من سنة 26 2000 نموا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق أحدث معطيات المعهد الوطني للإحصاء. فما هي أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النمو؟ تقرير مراد زريدي.
1: في مقدمة القطاعات الداعمة للنشاط الاقتصادي يأتي قطاع الخدمات الذي سجل خلال الثلاثي الثاني نموا بنسبة 1.9% وساهم بحوالي 1.18 نقطة مئوية في نسبة النمو، ويعود هذا الأداء بالخصوص إلى تحسن نشاط الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6% إلى جانب نمو قطاع الإعلامية والاتصال بنسبة 3.5% والنقل بنسبة 1.7%. كما كان القطاع الفلاحي من أبرز محركات النمو، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 5.5% خلال الثلاثي الثاني ليساهم بحوالي 0.51 نقطة مئوية في النمو، ويأتي ذلك في سياق تحسن الانتاج الفلاحي وخاصة الحبوب وزيت الزيتون. أما القطاع الصناعي فسجل بدوره تطورا إيجابيا، إذ ارتفعت القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 0.9% مدفوعا خصوصا بالصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية. كما سجل قطاع البناء تحسنا بنسبة 3.6% في مؤشر على استعادة جزء من نشاطه. في المقابل ما زالت قطاعات الطاقة والمناجم تمثل أحد أبرز مكابح النمو، حيث تراجعت القيمة المضافة لهذه الأنشطة خلال الثلاثي الثاني مع تسجيل انخفاض في إنتاج المناجم والنفط والغاز. وهكذا تكشف أرقام النصف الأول من سنة 2026 عن اقتصاد تونسي يواصل تحقيق نمو إيجابي تقوده أساسا الخدمات والفلاحة، إلى جانب تحسن بعض فروع الصناعة والبناء في وقت لا تزال فيه الطاقة والمناجم تمثلان أحد أبرز التحديات أمام تسريع نسق النمو.
0: سنة 27 2000 ستشهد انطلاق إنجاز مشروع محول قرب على مستوى مدخل المدينة بكلفة تتجاوز 70 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري خلال زيارته لولاية نابل اليوم لمعاينة جملة من المشاريع. ويهدف المشروع وفق وزير التجهيز إلى تخفيف الكثافة المرورية التي تشهدها المدينة باعتبارها منطقة عبور وربط بين كبرى المدن السياحية مثل قليبيا ومنزل تميم ونبي. ويشار إلى أن وزير التجهيز والإسكان أدى اليوم زيارة معينة لعدد من المشاريع المنجزة في الجسور والطرقات في ولاية نابل، استهلها بمعتمديتي سليمان وقربص وصولا إلى معتمديتي قربة وابن خيار. في الأراضي المحتلة، الاحتلال الصهيوني واصل عدوانه على قطاع غزة، وفي سياق مواصلة الاحتلال للإبادة الجماعية الممنهجة في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ فجر اليوم. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 16 آخرين اليوم الأربعاء في اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين طالت قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غربي نابلس وطواقم الإسعاف التي حاولت الوصول إلى المصابين. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل لسان. كونوا معنا.

0: حسين الجسمي في أم براء على موجات موزيك فيم. تحية لكم الناس كل، مرحبا بكم وين ما كنتوا. تحية الناس اللي في كرهبة، أقول لكم إن شاء الله طريق السلامة للجميع. مرحبا أميمة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟ صباح
1: وطيبة،
0: جوك به. نمشي ونشوف مع أميمة تدشويت حالة الطرقات
1: في محمد الخامس خالد جن باشا، شارع الحرية وشارع طيب المهيدي لفيات الباساج، نهج مارسيليا وشارع باريز، نهج موج إسليم ببحر فما اختناق مروري كبير في شارع الجمهورية ونهج تركيا، نهج سعد زغلول، شارع المصف باي حتى لمقبرة الجليز وببعلي وفما حركة مرورية كبيرة في باب سعدون، مفتاح سعدالة وشارع الحبيب وقطفة، شارع الحبيب بورقيبة، شارع طيب المهيدي في اتجاه قصر سعيد ومنوبة فما حركة كبيرة في المازهنوف، شارع طاهر بن عمار، نهج علي خليفة، شارع صالح بن يوسف وشارع عبد العزيز الثعلبي فما حركة مرورية كبيرة كيف زاد في سكرة في شارع فاطمة بورقيبة، في شارع دار فضال فما حركة كبيرة في المروج المحمدية بن عروس ورادس وصولا للزهرة وحمام لم فما اختناق مروري كبير، دونك سيسر روحكم طريق السلامة للجميع.
0: سنين زينة لكم الكل، تحية لكم مستمعاتنا وين ومستمعينا وين ما وصلكم صوت موزايك اف ام. ثم تبعثونا كل نهار على رقم الواتساب 23500 و13000 من داخل تونس من خارج تونس. هذا موعدكم اليومي في واتساب عجب، هذا للكل تتسويت. يلا جو
2: واتساب عجب.
0: واتساب عجب. نسلم برشا على صديقنا حسين الحجر يسمع فينا من المملكة المتحدة United Kingdom. شوفك التصويرة، قال لك نسمع فيكم وان طيب. شفت كيفاش قاعد يطيب؟
1: شيء طيب.
0: صديقنا شفت كيف شيء طيب هذيك متاعي في رمضان مش صحة حد. تلعب لي على شيء طيب سونيا. مرحبا بيك في شيء طيب سونيا. مرحبا بيك، تحية ليك. مرحبا مرحبا. كنت نكملوا مع الميساج نتاعنا. سي سليم يسلم علينا برشا برشا ويقول كل واحد كيفاش تبيعته. أنا واحد من الناس ممكن نعبرش بالكلام من بالفعل والأحاسيس، الحمد لله نوصل اللي في قلبي. يقول لك هو من تيم نتاع يونس، دونك من الكلام اللي ديريكتومون معناها يمشي، دونك ماذا به افعال اكثر من كلام، واضح
1: ولا لا؟ نحترموه بطبيعه.
0: تحيه ليه سي سليم. نمشيو لصديقتنا العزيزه يسرى اللي تتفاعل معنا وتحكي زاد كيف كيف على الكلام اللي تقال على مي عمر برج الميزان. قالت لك راهي دونك برج الميزان عاطفيين على ما يبدو.
1: انا بدي برج الميزان.
0: انت زاد
1: انا شنو
0: يزي؟
1: والله
0: هذه
1: سي با فري. والله انا برج الميزان
0: مش عاطفيين.
1: برج الميزان امبوسيبل.
0: انت عذراج دخل
1: ما لازمك تعمل ريشيرش على الميزان.
0: كل واحد
1: عاطفيين
0: هو يقول لك ناس اللي دايرين بيه معناها مش عاطفيين.
1: اما هو شو الميزان؟ هو هوائي معناها، دونك كي يفصل راهو سيء. ما عشت
0: يفصل
1: انسى
0: بين السلطات معناها.
1: معناها اذا سيء اذا تدرعت اخواتك ما عادش عندك ما ترجع. سيء
0: الله الله الله
1: سيفيني
0: دكردو بالكم نهار جينا سلي خلق دايره خلق. يا خيبه المسا يا خيبه المسا. ربي يستر ربي يستر. ربي يقدر الخير ربي يقدر الخير. يا سيدي نكملوا مع الميساج نتاعكم. صديقتنا ألفة تسلم عليكم الناس كل، تقول لك انا مش نجمش نحكي لكم على الرومانسية، أما نحكي لكم على اللي أنا ما هي ما عشتش رومانسية كما عشتها كما حسيتها بين أمها وبوها. معناها الرومانسية واضح ولا؟ تقول أمي وبابا لا يرحمهم ربي يرحمهم وينعمهم كيف يخرجوا هو ويوصل لآخر النهج وهي ما زلت في شطره. دونك باش تفهم أنت تقول لك هي الرومانسية عندهم هما، تقول لك ربي يفرحك صني.
1: سلم عليها.
0: ما نحش ولا تعريس قبل معناها كلي ماركة يقول لها صباح الخير.
1: يقول
0: صباح الخير سيدي فهمتني ذاك هو قدرني قدرك الله. عرفتك اللي حتى العركات تصير بالعينين. ذوما الناس قبل كانت هكاك رومانسيه، كانت هكاك الرومانسيه. صديقنا فريد نسلموا عليكم تحيه ليكم ويسلم برشا على امينه بن دوا ويقترح عليها انها تعمل فروم على حكايه الرومانسيه. ما عمر شفت كيفاش
1: المجهوله تحيه.
0: اسمع يا سيدي دونك برشا ناس قاعده تتفاعل معنا كيف كيف.
1: يونس
0: فيك
1: يونس
0: ضربه على الاخر ضربه على الاخر. باهي سيدي نمشي ونختموا مع الحقيقه مع مدام سونيا بنسيب. سلم عليها برشا برشا. كتبت لنا قالت فوزيكوتي ايتان ريغال او كوتيديان. نسمع فيكم توا في الخدمه في بلاد كيما تونس فيها شمس وصحراء وعندنا كفاءات كيف ما كنتوا تحكيوا وما زلنا نلوجوا على الحلول. ماذا بينا واحد من المسؤولين يسمعكم توا، علاش ما ناخذوش من تجارب غيرنا على حد علمي حتى الفضلات حشاكم يحولوها الى طاقه جوستومون مدام واحنا ها والدنيا مغمومه بالفضلات. ربي يقدر الخير خير ان شاء الله, وما يتعودش علينا سيف كيف ما سيف اللي تعدى. دونك يظهر لي ابلغ من هذا ما نجموش نقوله. دونك برشا عبيد زاد كيف كيف كيما خونا سليم يرجع يتفاعل معنا ويقول بارك الله فيكم بالواتساب, حاستون اللي احنا معكم وكل حواراتكم عباره معكم في الاستوديو. قول تحية لكم لكيب موزايك الكل, وتحية لكيب على كل لسان, وربي يجمعنا بكم إن شاء الله في الخير. شكرا جزيلا لك, شكرا لكم. هذا واتساب عجب كل نهار على موجات موزايك فيم في الموعد 23-15-1000. شكرا على وفائكم, على محبتكم, على نقدكم وعلى دعمكم.
2: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
3: بالحق العمره اللي تتمناها في تونسي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي, انت اللي تختار تاريخ ومده الرحله, ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في والوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي فهم العمرة على كيف كيفك, بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج, وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع, وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124. نجم زادة تزور واحدة من 35 أجنس الموجودين في كامل تراب الجمهورية.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: تحية لكم ناس كل, شكرا جزيلا على الوفاء متاعكم. رقمنا اليوم اللي على كل لسان الحقيقة هي أرقام في رقم واحد وراهم زادة كيف كيف عنوان واحد, حرب تونس على المخدرات إنقاذ المجتمع التونسي اليوم من آفة المخدرات.
4: رقم على كل لسان.
1: باش نحكيو على عملية أمنية نوعية تتيح بشبكة دولية تنشط في نقل وترويج الأقراص المخدرة أكثر من 14,000 قرص إريكا تم حجزهم إلى جانب تمثال يشتبه في كونه أثري مع الاحتفاظ بمروج مخدرات أجنبي وفديت وأدرج شخص تونسي بالتفتيش. العملية قامت بها فرقة الأبحاث والتفتيش ببن عروس بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل بعد ما توفرت معلومات على نشاط شبكة دولية تنقل وتروج الأقراص المخدرة بين زوج بلدان مغاربية مرورا بتونس وتضم أطراف تونسية وأجنبية. الوحدات الأمنية قامت برصد دقيق ومتابعة سرية لواحد من المشتبه فيهم, بعدها تمكنت من تحديد داره في منطقة ريفية بسيدي جديدي في الحمامات يشتبه في أنه شبكة كانت تستعمله لتخزين الأقراص المخدرة. وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة المنزل هذايا في عملية أمنية محكمة شركت فيها دوريات تابعة لوحدات الحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيش بنابل. المداهمة أسفرت عن إيقاف مروج مخدرات مغاربي أجنسية وحجز حوالي 14,835 قرص مخدر من نوع إريكا كانوا مخبين بأحكام داخل خزان وقود سيارة. خلال العملية تم زاد ضبط فتاة بين حسب المعطيات الأولية أنها صديقة لطرف تونسي يشتبه في نشاطه ضمن الشبكة, في حين تم إدراج الأخير بالتفتيش وموقفت المحجوزات عند المخدرات, وين تم زاد العثور على تمثيل يشتبه في كونه أثري في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والمعاينات حول مصدره وحقيقته. الأبحاث متواصلة وفرقة الأبحاث والتفتيش في بن عروس تعهدت بالملف للكشف عن بقية أفراد الشبكة وتحديد أدوار كل طرف ومدى امتداد نشاطها داخل تونس وخارجها. دونك كل مرة نحكيه على عملية أمنية كبيرة, نحكيه على أعداد مهولة من الأقراص المخدرة, كيف زاد على الزطلة وغيره من أنواع المخدرات اللي ولات تغزو الشوارع متاعنا, وخاصة توا مع ديما نحكي ومع العودة المدرسية مع قدام المؤسسات التربوية يولي الخطر أكبر, خاصة يمكن نحكيه على كمية كبيرة من الأقراص. دونك أكثر من 15,000 قرص, دونك ماهيش شوية. إذا 15,000 قرص واحد كل
0: في عملية واحدة, في عملية واحدة
1: إذا كل عبد ياخو قرص, دونك 15,000 عبد مشين نحو الإدمان.
0: Exactly. دونك اليوم المخدرات هذه والحرب متاعنا معناها اللي هي حرب بلا هواده, هي تنقلوا على خاطر وقت اللي نشوفه مثلا في الفيلد اكتواليتي نقراو بعض العناوين الصادره في على موزايك فيم والا غيره, راهو يتاح بمراج مخدرات حجز اكثر من 300 غرام كوكايين هذه نهارين التالي, في سوسة نهارين التالي تكي شبكه ترويج مخدرات حجز 8,000 قرص ليريكا. نقدم معاك اكثر فاكثر ونقول لك بانه المخدرات تتمدد في تونس. لهنا يقول لك في الاخر لازم نستعين ايضا بالخبره الاجنبيه من اجل الاطاحه بمعناه انه بالقضاء على الحرب, معناه القضاء على العصابات هذه الكل, الاطاحه بشبكه مخدرات تنشط بين 3 جهات. هذه البارح كيف كيف نلقاو وحدات الحرس تتيح بشبكه دوليه تنشط في مجال نقل وترويج المخدرات. هذوما الكل عناوين نقراهم في الصحافه الوطنيه التونسيه سونيا ويونس. تقريبا نفس العناوين تتعاود كل أسبوع. قاعدين نحييه والناس اللي قاعدة تخدم على روحهم لأنه هذا عمل استخباراتي وعمل أيضا أمني كبير، والهدف منه أنه بالحق ننقذ المجتمع. تويلس الكل اليوم بالحق معناه كي تسأل ويقول لك أنا ضد المخدرات، فيش كون يستهلك فيها المخدرات عادة زي هذه؟ لأنه بالحق رأى والله العظيم تتحكي مع الناس يقول لك أنا ضد المخدرات ساعات اليوم، لأنه المشكلة أنه المخدرات خرجت من الكلاسيكي، معناه خرجت من أنه تكون قنب هندي، معناه زطلة تعجبني كلمة قنب من حسر ومنسية، قنب هندي وألا كيف كيف كوكا، لأنه مش إنكسيسيبل، معناه الغبرة إنكسيسيبل لفئات معينة.
1: اكتشفت حاجة أخرى أحسن بربي فيما يخص الكوكايين والغبرة، طلعت فيها أنواع، فما نظيفة وفما الخلطة المضروبة دوك يستعرخص، والله اكتشفت ريمت اللي فاتت
0: الخلطة أرخص
1: يقولوا عليها يقولوا المسخة الحاجة هكاية
0: الخلطة هذبت هيلك سوني
5: أنا سمعت اللي معناها يخلطوها بالقزيز ومعناها يرحيل
1: حاجات أخرين
5: معناها يلعبوا معناها بالرويح ويلعبوا
6: التبشير والفريد
1: التبشير
0: غبرة معناها ونشيز هذا كيف كيف أنت حقا نجيب عنا
6: لا لا لا نجيب عايش
1: باقي فلوس
0: عاد لا هبشي ولي
6: اختصاص لا لا ميوليش
0: تبعك معك
6: لا لا لا
1: لا
6: لا
1: اختصاص فلوس
0: شو بدل السيناريو عمادي الهميلي شو بدل دونك اليوم شفت الفريق كما يقول بيته يوحي بيه تبكى لها
1: هي نخلة هي نخلة أما عاتي على
6: المعطوانة حسن البير حكى لها التمور
1: وحلي
6: بالرحمة
0: بي سايبونا خلنا نرجع الموضوع مخدرات اليوم بالمخلط فيها بالأقراص اللي هي قاعدة اليوم راهي تضر برشا في المجتمع التونسي
5: والله حرب حرب ذي زي ما حرب بلا هوادة. أنا نحيي الأمنيين بصراحة لأنه يقوموا بعمل جبار، كل ما نسمعوا بعملية مداهمة ومحجوزات على قد ما نحزنوا ونخافوا على قد ما نحييهم الحمد لله، كل ما يكشفوا شبكة كل ما نقولوا يا ربي إن شاء الله اللي بعده إن شاء الله الكلهم يفككوهم وما عادش نوليو نسمعوا بعملية كيف هكا نوليو نقولوا نمشيوا لمرحلة أخرى اللي هي مرحلة الوقاية والعلاج، وإن شاء الله يا ربي يحمي شبابنا. رأوا أرقام نحكيوا على 15,000 قرص في عملية واحدة، معناها نحكي هنا على شبكة في تونس وشبكة كبيرة وشبكة زادة دولية، نحن ولينا نحكي تو بين الولايات وبين البلدين الزوز، معناها تتحرك سي ألغمون سي معناها سي مختار معناها حاجة اختيرة برشا، وقت اللي نحكيه على مسالك منظمة شبكات تخطط لتحطيم شبابنا وجيل كامل. أنا كي نخمم معناها وقت اللي نسمع بالمحجوزات هل أمن وحده قادر ينقص من المستهلكين هذوما والمروجين هذوما؟ طبعا لا،
0: المقاربة الأمنية بركة تقعد
5: طبعا وحده لا، يد وحدة ما تصفقش، لأنه فما واضح أنه فما طلب كبير مادام فما مروجين بالصفة هذية وشي مخبي وبين الشباب وبين الولايات وبين البلدان، سيكون فما طلب كبير، فما إدمان، معناها تتفشى الإدمان في بلادنا والخطر هذية هددنا. لازم شبابنا شكون يسمعوا شكون يوفر لهم علاج، توفير سبل الوقاية، نكثروا من الحملات التحسيسية في الليسي في المعاهد، ديما يتفرجوا في في في في ومضات، لازم نوريوهم نفهموهم يتفرجوا في دوكيومنتير يتفرجوا يشوفوا انه راهو الادمان في الاخر بالكل راك باش تقضي على روحك وباش تقضي على مستقبلك. لذلك باش نجموا نحاربوا هالآفة هذه لازم زوز مسارات مع بعضهم، قطع طريق الشبكات، نجفوا كل المنابع، وفتح طريق المساعدة للناس المحتاجة، وما نخلطوش بين المروج اللي يربح من ضرر غيره وبين الناس والإنسان ضعف في لحظة ضعف في لحظة طيش كان ضحية إدمان ويحتاج تقييم وعلاج. نحبوا نفرحوا بكل كمية تتحجز وكل شبكة تتفكك، أما نحبوا زيادة نفرحوا بأطفال أقل جربوا وأشخاص أكثر بدأت تتعالج وتتعافى من الإدمان، وخاصة عائلات تلقى المساعدة وقت قبل ما تتعقد عليهم المسألة.
0: هذا هو المطلوب. أنا بش أعطيكم شوية أرقام. 370,000 من أول العام روى 370,000 قرص إكستازي تم معناها الحجم تاعهم، 150,000 قرص مخدر من نوع ليريكا، 214 كيلو غرام من مواد مخدر، 78 كيلو غرام من مادة الكوكايين، 134 غرام من مادة القنب الهندي الزطلة ومن الماريخوانا، 180,000 حبة مخدرة زادة كيف كيف، 6 كيلو غرامات من معناها من نقوله من الكوكايين خلال الشهر الأخير، الفلسطيني. هذا من أول عام لليوم أرقام مفزعة. كأنه قديش خايبة تونس بعد 2011 الحقيقة معناه قديش بالحق قديش ولينا قديش خايبة البلاد وليت اللي فيها المخدرات كنا نتفرجوا فيها في الأفلام وليت عايشة فينا. راو قبل يا يونس ويا سونيا ما باش نبداو واضحين دو تصيبونا ما كان لغة حنو للديكتاتورية وكرويقة ذيك الكل. أما قبل 2011 معناه بعد فضيحة كوسكوس كونيكشن تنقولوا الدولة ضربت بيد من حديد 92 كوسكوس كونيكشن هي ضربت بعدها هي ضربت بيد من حديد وجات القانون
6: زين القانون 92
0: راو كي تشد واحد على سيجار وزطل واضح ولا تقوم القيامة تقول انت الناس الكل كيفاش ولطف ويزطل وكذا والى ما اخر توا وليت وين ما تمشي راهو تبدا خارج يا سي يونس من جوامع تونس ولا من جوامع يا خويا ها احوام الحوم العربي الكل حومت الحوم في القروان ولا في الحوم في الكيف ولا تخرج من الجامع تشم ريحه الزطل. معناه نحكي لك في الاحياء اللي اون برينسيب كنا ديما كان بحث الجامع ديما هناك قدسيه تشوف كيف كيف اليوم الصغار المتعاطين راهو الحملات الامنيه البارح حييناهم اللي تقوم تمشي للقهاوي وكل راهو مهمه برشا على خاطر راهو غاديكا يسترخصوه القرص نتاع ليريكا ولا غيره القرص المخدر على خاطره ماهوش غالي برشا مقارنه بالزطله ولا بالكوكايين. دونك اليوم وليت الاستهلاك خاصه في عند الشباب وخاصه عند المعطلين عن العمل وليت افه تفتك بالمجتمع. راهو الكلام هذا نقولوه احنا توا هنا في 2026 توا تكون بحثنا على قريب دكتورة فاتن دريس ونحكيه معها على العلاج من الإدمان وتحكينا على أثار الإدمان على الصحة بعد معناها النفسية والجسدية للمدمن. راو خاصة نحكيه على الأقراص راو ما عندكش فكرة لسيكيل ما يقولش راو اليوم صغير وحربشت ومشيت لا يا حبيبي راو الله وعلم بيك فيش باش تكمل حياتك من بعد على سويت على خاطر هل الأنواع متاع المخدرات هي من أكثر السموم فتكا بالإنسان.
6: شوف حسن وعلى هذا أنا لا أتبنى نظرية المؤامرة اللي تقول أنه ثم شبكات عبر الحدود الهدف متاعها تدمير شبابنا. لا بس أنا متصور في الفلوس عاش تصور في الفلوس النية في كونه دمروا شباب تونس الجزائر ليبيا المغرب بوتسوانا حكاية أخرى. تونس كانت قبل منطقة عبور وليت سوق سوداء للإفة هذه. احنا التعامل قديم 92 ما قبل 92 حكاية اخرى بعد 92 كوسكوس كونكشن والقانون هذاك دونك بداية الألفي نزل كيف كيف. لكن الآن نحكي ديما في المقاربة الأخيرة سياسة البتر المقاربة الأمنية جيدة جدا ونحييه الأجهزة الأمنية المشرفة
0: قائمة عليها
6: قائمة. لكن قبل هذا تم مسألة ايش معناه هل يجدر بنا علاج الرأس أو القبعة؟ نحن تو قاعدين في القبعة الرأس الحكاية الأولى صغار ذوما اللي يستهلكوا في المخدرات بأنواعها منين جاو؟ راهو كلامك صحيح يا حسن لكن زيد عليه أنه ثم ناس ما نعرفهمش احنا في البلاد راهو ثم أحياء شبابها ما نعرفوش متصار بالمدرسة ما قراش جملة. ففي تونس العاصمة فما صغيرات ما دخلوش يقراوا جملة أحياء اللي تمشي عسى هوني هوني قريب معناها ثم بقايا معناها هامشية ما تجمل. دونك ما نجموش نحدوا بشكل الصحيح والدقيق لكن زمنا نعرفوا الأسباب هات نشوفوا ساعة الناس اللي يستهلكوا ذوما منين جاوا بالمدرسة علاش خرج من المدرسة علاش بطال. دونك ثم برشا مسائل برشا عوامل تتقابل باش تخلينا نعالج المسألة هذه. وقلنا في وقت سابق كونه المقاربة ما هيش فقط أمنية المقاربة أشمل من هذا متعددة الأبعاد. إذا كان نحكيه البارح ما كان نحكيه كان نحكيه على أي موضوع راهو التعليم والصحة والمخدرات كلها تكون معها إذا كان صغير يبطل من المدرسة عمره 12 و13 سنة ويخرج بوه ما عايش يحكم فيه وأمه ما عايش تحكم العائلة المؤسسة التقليدية هذه اللي انهارت ما عايش تحكم فيه يخرج الشارع يخرج الشارع بالتالي من هو من الفئة الهشة اللي تخلي الناس اللي تبيع تلقى خاطر يسرق لأمه ويسرق البوه ولخته وخوه ويدبر فلوس وينتر
7: ويعمل بكل شيء يدبر بشي
6: الجرائم بين ذفرين هالجرائم الصغيرة هذه الكل تأدي لجريمة كبرى اللي هي بعد المخدرات والإدمان وغيره. وشفنا في السنوات الأخيرة شفنا جرائم شنيعة كبيرة ما كناش من نعرفوها احنا في التوانسة ما كناش علاش
7: البشاعة متاحة متأتية من الحاجات اللي يستهلكوا فيهم
6: صحيح صحيح. دونك دونك
0: من الاستهلاك
6: خلينا ديما
0: نقولوا
6: مساله نظريه بسيله بالكل. الوقايه خير من العلاج هكا ولا
5: هكا؟
6: دونك الوقايه غير مكلفه والوقاية تجب تحكم فيها. احنا تو في العلاج راهو العلاج اكثر كلفة بشرية ولوجستية ومادية وغيره. وثاني حاجة وحاجة مهمة بربي اش عملنا في كاسناتر هذوك المراكز متاع الاستشفاء متاع الناس المدمنين اللي يزوم وين وين صفاقس وين العيادات اللي تعمل تقالوا باش تعمل في قفصه والمستير وباجا والقيروان وين
5: وفي كل اقليم شي كل فما مركز
6: بربي يعني. واحد يعمل طلع على جبل الوسط يشوف السنتر يخدم ولا ما يخدمش ما يخدمش وحتى كان يخدم غالي. دونك الناس هذوما خليهم وجوههم للحيط خويا انت سالكت دبر راسك كان تحب تتعافى وحدك دبر راسك تحب تكمل كمل روحك
0: ولا مالش يلزم نعاونوهم يلزم.

0: المخدرات بعد به يشد اوكي شادته في الحومة يتكيف دخلته الحبس ومليونك المليون والفيسبا ومبعد خرج شو ما نعرفش به زملين وفيسبا ودخل الحبس وما تعرفش تكون فريكونتا في الحبس وكيفاش خرج هاو فما هاو فما اللي دخل على سيكال زت خرج ارهابي
1: خرج ميت يمينه ولا
0: صحيت مش كان هو مش كان هو دوك الفئات العش هذه مطالبين نتلاو بها اكثر ومطالبين أن نعالج الرأس.
2: هذا أنت حكيت على أساس القبعة. على أساس نعم. إنهم هما ديجا مرضى ونحكيوا على الأقراص اللي كان يغزيت توا المجتمع التونسي وحد اللي هي حاجة جديدة بدنا نشوفوا فيها ونسمعوا بها وبتدر أول مرة معناتها نسمعوا بالمصطلح متاع الليكا هذية اللي ولا ديما مطلوب وفي الأحياء الشعبية على خاطر رخصة. أنا جايتك أقراص الليكا هذية هي في الأصل الدواء فيه مادة فعالة ويتم اعتماده مخصص لعلاج ألم الأعصاب الصرع واضطراب القلق العام. به تحول المادة مخدرة ماهوش بسبب تغير كيميائي صار في الحربوشة هذية وإنما طريقة استخدامه اللي هي خارجة على الإشراف الطبي. جرعات العالية المفرطة اللي ياخذوا في عود معناتها المريض اللي هو ديجا عنده مرض باش ياخذ حربوشة للمدمن هذية ولا بشي اللي باش ياخذ الحربش هذوما باش يعمل نقولوا نحن هكا في مخه جو وكل ياخذ أكثر من حربوشة فوالا يعمل ناموسة
0: دوك ياخذ أكثر من مجال آخر ناموسة
2: ياخذ أكثر من حربوشة شنو يعمل هذا الكل يخليه فما تحفيز مراكز معينة في الدماغ ويحس بشعور النخوة والاسترخاء الزائد والتنميل
1: وجي سيرتوني.
2: التأثير الكيميائي العصبية هذه المادة الموجودة فيه هي تخدم على إبطاء إشارات الألم تقليل نشاط الخلية العصبية عبر التأثير على نقل عصبي مهم وإساءة استخدامه بجرعات كبيرة يسبب تباطؤ وتأثير مهدئ شبيه بالمخدرات وهذاك علاش يستعملوا وإذا يتم خلطه مع مواد أخرى وهذا اللي قاعد يصير إذا تاخذ حربوشة إريكا زيد معها أنتي سيجار وزطلة وزيد معها ما المشروبات هذيك الكل معناتها نخرج لهنا كما المخدر آخر يضاعف تأثيرها المخدر بشكل خطير ويؤدي هذية إلى الوفاة. دوك العبيد اللي باش تستخدم الليريكا وباش تستخدم معها السيجار الزطلة وتزيد تعطيها مشروبات كحولية دوك تتصور منه باش يعمل كل شيء يخرج على سينتو يولي يراه في العبيد فراشات
0: 7 سنين وثمانية سنين يبدأوا بكل العادة الجميلة هذيك اللي يسموها
2: يشمو
0: يكلفر
2: فعلا
0: شنو اللي فيها الحكاية الكلفر انت شيء
2: حكي فيها
0: يكلفر بشوي وسال شيء وتعدى وكعدى ويبدأ بشوي بشوي يتطور
2: هذيك هي
0: هي أنا
1: زدمتني أمامك فاش تعرف سال شيء تاع كل
2: بيان سور نعرف الكلفر ونعرف سال شيء ونعرف نعرفه معنا ليه ما هوش وصم بالعمر وما كان وصم بالعكس ودي ما
0: نقولها دي مش كان في الأحياء الشعبية الأحياء الراقية
1: الراقية كلفر هي ذيك عليه
2: شيء
0: في المدارس في المدارس انا عندي صديقي معلم عنده تلميذ يقرا في السنه الخامسه ابتدائي يروج في الزتله في القسم
1: في القسم
2: ياخذ كل الكلفر نتاع الشباب
1: حكه كبيره هو شو هو تو انت لنا الدور نتاع انه الانسان اللي ديما نقولوا دور المثقف ودور الدراما في انها تخوف ما مختمنيش فما مسلسلات روجت لهذا
2: نعورت لهوي ما خدمتش عليه خدمه تعليب الجدي
1: خدمه تعليب الجدي في البريفونسيون ايه. مديح بالعيد تحيالي وشفنا معناه شنو صار حتى مرت وقتها مريحي صار فيها مسار
0: دونك نقطه صغيره
1: ايه.
0: تحيه كبيره الغفران حراكي سينما ايه. الدور
1: السينما الدور تحيه له
0: اللي انا كنت واحد بالمجموعه اللي مشيت الحي هلال
2: وي
0: بالحق
1: مشيت معاك
0: وشيء ومعايا احسن
2: مشيت مع بعض
0: بالحق عيب على الاحياء لا ولا نسيت احسن طالبي العهد كبرت فهمتني
1: ايوه
0: الفن زيادة
1: الفن
0: مقاربه فنيه زيادة كيف
1: الفن الفن, الفن.
2: حكيت
1: الفن.
2: على سينما الدور في حي هلال كي نشوف الصغار قداش يبداو فرحانين ويبداو يستنوا فيها برشا برشا ثقافه
1: لا وهذاك هو اللي به الفايده هو انك تنشر الثقافه بدل ما انه هما يمشيوا في الفراغ يستهلكوا المخدرات
3: اثر خطر ياثر الفن ياثر كي يشوفوا
1: الرياضة
3: الرياضة شوف الرياضة راهو بالحق راهو أنا ديما نشجع عليها على خاطر الرياضي ما يهونش عليه بدنه ما يهونش عليه صحته صحته أغلى حاجة يبدأ معاك الحاجة يغزر لها يقولك ناكل إيش لا ما تعملي حد شيء يحسبها بروتين يحسبها تعطيها إنرجي يحسب يبدأ كل شيء صحته غالي عليه خاطر تعب عليها وعارف قيمتها مهم جدا الفن استهلكه لك الفن اللي هو بالحق
0: تعاطي الفن
3: تعاطي الفن ولا على خاطر انت كي تسوق لي انه البطل تعاطى وفي الاخر نهايته كانت وخيمه وقتها هو يخاف منه
1: يخاف
3: ما تسوق ليش البطل اللي هو يعيش في عيشه فيها ترف ونهايه سعيده على خاطره هو شيخ بالتعاطي
0: قبل عم يحب يحكي مع الناس هذوما صغيرات هذوما في الاحياء الشعبيه وحتى مش في الاحياء الشعبيه بربي يمشي لهم وين هما
1: اكزاكتو
0: ما يطلبش منهم يجي
1: ولا
0: يمشي

0: من فضائيات بتاعها الحقيقية.
1: هذا هو. تحية لكم لسكل شو كانت تفاعلاتكم على الباج متاعنا موزيك فيم وكيف كيف على النميرو واتساب 23 513 ألف.
2: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزوني توندونس 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا، من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
3: مع الفيبر توب نت قوي الكونكسيون والواي فاي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبارتاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زيد تهدي لك ريبيتور يوصل لك الواي فاي في الدار الكل، وتهدي لك زيد لي فري دانستالاسيون. ملا اعمل توا ابونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك ل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.
4: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: إذا على كل لسان حتى للستة متاع العشية تتسويت الموعد اليومي مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا.
8: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
9: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك.
11: موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. مرحبا بكم الناس الكل. سبوتيفاي اعلنت على اطلاق على مستوى اكبر بالنسبه للسيرفيس نتاعها نتاع الاوديو بوكس والا الكتب الصوتيه. الخدمه اللي حد الان متوفره في 22 بلاد فقط، لكن ابارتير من اليوم الخدمه باش تولي متاحه في 180 بلاد منهم تونس. التوسع الجديد باش يخلي حوالي 750 مليون مستخدم على سبوتيفاي نجموا يسمعوا ولا يشريوا كتب صوتيه مباشره من البلاتفورم. الكتالوج باش يضم اكثر من 350 الف عنوان باكثر من 120 لغه، مع اضافه نتاع محتوى جديد بالاسبانيه الايطاليه البرتغاليه والبولونيه. سبوتيفاي قالت زاد انه الشركات نتاعها مع الكتاب ودور النشر ماش اكسكلوسيف، يعني الكتاب هذوما ولا الناشرين هذوما ينجموا يلانسيو الكتب نتاعهم ويوفروهم على دي بلاتفورم اخرين. في اللي مارشي جدد المستخدمين باش يكون عندهم ثلاثه طرق باش يوصلوا للاوديو بوكس، اما من خلال 12 ساعة يغارانتيهم الابونمون سبوتيفاي بريميوم، وإلا عن طريق السيرفيس أوديو بوكس بلاس، وإلا عن طريق شريان الكتاب مباشرة. جوجل باش تبدل طريقة الوصول للموديلات متاع جيميناي ابتداء من 9 أكتوبر 2026، وأكبر تغيير باش يهم المستخدمين اللي يستعملوا جيميناي بلاش فلوس. يا بالتاريخ هذا بارتير من 9 أكتوبر 2026 الناس اللي يستخدموا جيميناي بلاش الحسابات المجانية ما عادش باش يكون عندها حتى فرصة باش يخلطوا للي موديل فلاش وإلا برو، وباش تبقى الاستعمالات متاعهم مقتصرة فقط على فلاش لايت. هو يعتبر أخف موديل في الفاميليا متاع جيميناي. إلى حد الآن المستخدم اللي يستعمل جيميناي بلاش فلوس ينجم يوصل لثلاثة موديلات فلاش لايت فلاش وإلا برو، والفرق ما بين البوكيه دوما كان أساسا في عدد الاستعمالات وإلا الكوتا. أما مع الشانجمون الجديد جوجل باش تربط نوع الموديل مباشرة بنوع الابونمون. التقسيم الجديد باش يولي المستخدم اللي يستعمل جيميناي بلاش باش يولي يستعمل فلاش لايت فقط. المستخدم متاع جوجل اي اي بلاس واللي سومه 4.99 اورو في الشهر باش يكون عنده اكسي لفلاش لايت والا فلاش. اما بالنسبه للابوني في جوجل اي اي برو ولا جوجل اي اي الترا باش يكون عندهم الفرصه انهم يخلطوا الفلاش لايت فلاش وبرو. وحتى البوكي متاع اي اي بلاس باش يكون فيه برشا تغييرات خاطر المشتركين نتاعها ما عادش يكون عندهم اكسي للبرو. جوجل قالت انه كل يوتيليزاتور معني بالتغيير هذايا باش يوصلوا ميل ما عندها يوضح له وقتاش بالضبط باش يتطبق القرار على الكونت نتاعو. التغييرات هذه تجي بعد ما شركه جوجل بدلت في شهر ماي الطريقه اللي تحسب بها الليميت نتاع الاستعمال في جيميناي. توا الكوتا ما عادش تحسب فقط بعدد الميساج، اما قداش التاش تستهلك من قوه بالنسبه للكالكول، يعني برومبت معقد، كونفرساسيون طويله، استعمال نتاع ديب ريسيرش، جينيراسيون نتاع تصاور ولا فيديو، ولا استعمال نتاع موديل قوي كيما برو، الكل يستهلك الكوتا الاقوى والاسرع، والكوتا يعاود يتعبى كل 5 ساعات بتبيعه مع عدد ليميت اسبوعيه مختلفه حسب المشتركين. جوجل زاد قاعده تستي في تروا نيفو نتاع افور لكل موديل، يعني منخفض ولا متوسط ولا عالي، بشكل المستعمل يختار قداش يحب الموارد يستهلك من الرسورس حسب التاش اللي تعطيه له. لكن الميزه هذه مازالت مش متوفره عند الناس الكل، القرارات هذه تجي في اطار تغييرات كبيره قبل الاعلان والاطلاق الرسمي نتاع جيميناي 4 ارغون اللي حكيت عليه شركه جوجل من الجمعه اللي فاتت، واللي باش يكون مبدئيا مخصص للمشتركين نتاع اي اي الترا. هات نعملوا طلع على الترتيب متاع أرينا بالنسبة للموديل متاع الذكاء الاصطناعي المخصصين للكودينج. هذا الترتيب متاع شهر أكتوبر، ترتيب يوري مرة أخرى قوة متاع أنثروبيك، لكن الترتيب هذا يشهد عودة تشات جي بي تي في التوب 10. هات تشوفوا شنو فما في المرتبة الأولى، نلقاو كلود أوبيوس 5.5 المود ماكس، في المرتبة الثانية نلقاو جي بي تي 6 أسترا ماكس، في المرتبة الثالثة نلقاو كلود سونيت 4.5 إكس هاي، في المرتبة الرابعة نلقاو جي بي تي 6.1 سول ماكس، في المرتبة الخامسة نلقاو كلود فابل 5.1 ماكس، في المرتبة السادسة نلقاو كلود سونيت 5.5 هاي، في المرتبة السابعة نلقاو كلود أوبيوس 5 ماكس، في المرتبة الثامنة نلقاو جي بي تي 6 سول ماكس، في المرتبة التاسعة نلقاو جيميناي 4 أرغون هاي، في المرتبة العاشرة نلقاو كوين 3.8 ماكس، الموديل الصيني الوحيد اللي حاضر في التوب 10 هذا. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك FM.net.
12: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
13: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
14: أريدو طور عالمك
7: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا. صوتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزايك FM اوفيسيال، وكيف كيف اصواتكم مشيت بطريقه كبيره للاغنيه اللي تحبها سونيا، اخترناها لسونيا اللي هي هاني شاكر. علمت هي 71% من الاصوات مشيت لهاني شاكر، 29% لعلي حجار. على كل زوز اغنيات حلوين، اهم حاجه المستمع هو المستفيد. نسمعها تدسفيت على موجتنا.
15: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
12: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
13: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
14: أريدو طور عالمك.
16: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
17: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
18: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
17: إيه نعم، زيرو من اللي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
19: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرية. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بليش مع فيبر جلوبال نيت فيبري لا تقعد فيبري.

0: روح تربح.
1: روح تربح لليوم معنا أمل شيرني 34 سنة من سوسة. عسلامة أمل، مرحبا.
2: أهلا بيك. عسلامة،
1: لباس أمورك طيبة؟
2: عايش الحمد لله.
1: 1400 دينار كاش مدى موزي كفام ستة أسئلة في الثقافة العامة، إن شاء الله زينة يا أمل يا بيه. يلا جو
2: عايش.
1: حاضرة يلا.
2: طيب
1: شنية عاصمة تايلاند يا أمل؟
2: بس
1: شكون يقدم جلسة فهم على موجات مزيكا فهم؟ كنا رسبت
2: شنو؟
1: شكون يقدم برنامج جلسة فهم على موجات مزيكا فهم؟
2: زيد
1: باس تري. شكون مؤلف رواية البؤساء؟
2: الخليل جبران خليل.
1: شكونه؟
2: خليل جبران خليل.
1: ذي ذي ذي انفونتي اسم جديد، هو سيحة جبران خليل جبران. أول حاجة واضح مش مؤلف البؤساء، لي باديتو ما ألفش البؤساء، ألف عدة كتب أخرى منها النبي وغيرهم من الكتب. إما اللي كتب البؤساء هو واحد من أهم الكتب الفرنسيين لميزيغاب الفيكتور هيغو. جازة تفامي قدم عدن حويت على موجة موزي كفام كان هرسفت زميننا المتميز، تحية كبيرة ليه عدنان. والسؤال الأولاني، تايلاند عاصمتها بانكوك اللي غرقت في الفيضانات الأخرانية. شكرا جزيلا ليك أمولة، شرف في فرصة أخرى. 1600 دينار كاش غدوة نلعب عليهم في الكنيوتا في روح تربح.
0: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متر عشية.
1: فول اتش دي اليوم مع سونيا اليونسي. عسلامة سونيا، اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا.
1: اقترح علينا اليوم في فول اتش دي.
3: اليوم نحب نقترح عليكم محتوى باش تشيخوا عليه، بودكاست نتاع غسان الخالدي.
1: اي
3: اكثر حاجه عجبتني فيه انه يقرب تاريخ تونس للناس باسلوب سلس، يخليك تسمع وتحب تعرف اكثر، مش تحس روحك قدام درس لازم تحفظه. نسمعوا برشا اسماء مش نحكي ومش يحكينا، حكينا فيه على البيت، على خزنة دار، على معاهدة باردو، الحركة الوطنية، جامع الزيتونة. أما الحكايات، هل نعرفوا الحكايات اللي وراء الأسماء هذه؟ شنو كان يصير في البلاد؟ كيفاش كان اقتصاد تونس قبل الاستقلال؟ كيفاش تتقاطع السياسة مع المجتمع ومع حياة الناس؟ ومن الحلقات اللي شدتني زادة الحديث على يهود تونس، على المقاومة، على الخلاف بين بورقيبة وعبد الناصر. الجميل أنه المواضيع مختلفة لكنها ترجعك لنفس السؤال، قديش نعرفوا بلادنا فعلا وقديش مازال عندنا ما نكتشفوا. وزاد البودكاست يعطي فرصة للناس اللي تقول نحب نقرأ أما ما عنديش وقت، ولا اللي تلقى بعض الكتب صعيبة في البداية، نجم تسمع وانتي في الكهرباء، وانتي طيب، وانتي تقوم بأمورك في الكوخ متاعك كل يومي. مش لازم المعرفة تستنى وقت مثالي، يمكن ما يجيش الوقت المثالي، تنجم ترافقنا في نهارنا. وانا ما نشوفوش يعني بتبيع بديل على كتاب، بالعكس مرات حكايه تسمعها تحلك الشهيه باش تقرا وتبحث وتكتشف وجهات ونظر اخرى. احسن محتوى مش اللي يقولك تو عرفت كل شيء، هو اللي يخليك تقول نحب نفهم اكثر. لذلك نقترح عليكم تبداوا بموضوع يشدكم، تحبوا يشد معناها يستهويكم أو يحرك لكم الفضول متاعكم. إذا تحبوا التاريخ، معاد باردو للبيت، إذا تحبوا المجتمع زيتونة يهود تونس، ولا تحبوا العلاقات السياسية، الخلاف بين بورقيبة وعبد الناصر، اختاروا باب واحد ويمكن تلقاوا رويحكم تحبوا تكملوا البقية. خاطر تونس مش فقط البلاد اللي نعيشوا فيها، هي زادة حكاية تستحق نعرفوها.
1: الله الله عليك، جميل جدا. تحية الغسين
3: خالدي
1: اللي حاجة خدم بها حاجة مزيانة، بس حقيقة خدمة جميلة وجميلة جدا. إن اقترح اليوم الزحف الهلالي يتفرجوا فيه، معناه بش يعرفوا لي احنا الدرك اللي نعاني فيه اليوم شكون أساسه. فضل سياسة.
4: أنا بعدين نحكيوا على التاريخ، نحب نذكر زيادة الناس كان ينجموا يتفرجوا فيه عبد الوحيد المكني بالمجهر، زاد يقدم في حاجه مزيانه في التاريخ.
1: نحكي عليه نهار اخر
4: مش حرق فيه. ولا اي معنى هذا تو بودكاست ولا اغنجي بنت عمي ريم كليلي تعمل في خدمه مزيانه برشا، بحث كبير وحضور
1: خدمه مزيانه زاد كيف. تحيه كبيره ليهم. انا نحب نحييه برشا غسان خالدي، طالما ما حكينا عليه تكسح على المقترح عن كود كور غذايا. قول له غسان يا باهي كيب ات اب، انا ما نعرفوش في الدنيا الحقيقه، ما تشرفتش
4: بمعرفتك
1: مني ليه. اما
4: ولايه
1: دافي لا محليه. انا جلو ريسبكت بور لونيتي انتلكتويل ونحترموه برشا برشا على الخدمه الممتازه اللي يخدم فيها.
4: مجهود كبير احسن،
1: برافو، تحيه ليك خويا، ان شاء الله من حسن الى احسن. اعطيك الف صحه سونيا على هذا المقترح. ثانكس سونيا،
3: شكرا.
1: ميرسي بوكو. سي يونس. شكرا لخلودة, مرسي لبنى, مرسي يوميمة, مرسي شاكر. حنتقابل معكم غدوة إن شاء الله فيها على كل سن. شوي آخر الموعد يكون مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية, الحسين الدبيبي يخلي الأخبار الوطنية والعالمية, وبعدها آخر الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس ريكاب سبور. ما تنسوش مع حيدر شيرني كولتور بلوس مع سامي الحامي, وحلقة مميزة اليوم على قرية سيدي بوسعيد, اليوم مع ضيف من العيار الثقيل مع سيدي علي شريف. اليوم ضيف شاكر بسبيس من 8 حتى 9 على موجة موزيك فيم, بعد هي السهرية تكون مع زميلنا المتميز يسر الجديد. قبل غدوة إن شاء الله, خليكم تتسيط مع الأخبار. شكرا على وفائكم, قبل غدوة في على كل سن, في أمان الله.
0: السهرية على موزيك هي بنت لفام, برشا موسيقى تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده, تكلمونا على 71 113000, والسنه زاده عندكم واتساب موزيك 23 513000. فك بلاستيك, زوز متبرين كل ليله ربحين.
5: اي اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس.
1: تدلل تدلل
2: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
3: جيان إيام دللنا.
4: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
5: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
6: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الفلاحة توضح في رد على سؤال النائب هلا جاب الله حول تأخر رفع عددات استهلاك المياه الصالح للشرب ونقص الخدمات الرقمية المرتبطة بها، أن شركة الصناد تعمل على معالجة الأشكال والتحسين النسقي رفع العددات. والوزارة توضح أن الشركة أعلنت عن مناظرة لانتداب رفع عددات وهي حاليا بصدد فرز المترشحين، مشيرة إلى أن تعزيز الموارد البشرية من شأنه أن يساهم في تحسين وتيرة رفع العددات والحد من التأخير المسجل. وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، وزارة الفلاحة تفيد بأن شركة الصناد تعمل حاليا على إضافة خدمة رفع الذاتي للعداد، بما سيمكن المشتركين مستقبلا من تسجيل استهلاكهم عن بعد وطباعة الفاتورة وخلاصها دون الحاجة إلى التنقل إلى شبابيك الشركة. تسجيل ارتفاع في قيمة صادرات المنتوجات التقليدية التونسية بنسبة 3% منذ بداية السنة إلى غاية أوت الماضي، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ ما يقارب 85 مليون دينار وفق المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلكي.
7: المنتوج التقليدي التونسي صحيح يتصدر في مختلف الدول في الخارج ومطلوب على مستوى الترويج، لكن اليوم في أرتيكريا هي فرصة مهمة للمشترين أن يجيوا لتونس لهنا، ليس فقط للتعرف على المنتوج، للقرب أكثر، لتشوف التنوع متاع المنتوج التقليدي التونسي، الزخامة متاعه، اختصاصات الجهات، وكله كله للرفع من قدرة التنفسية ودفع التصدير. صحيح اليوم عنا ارتفاع ب 3% من قيمة التصدير مقارنة بالسنة الفارطة اللي هو ما قارب 85 مليون دينار، لكن هذه القيمة نعرفها اللي هي مش الواقع، نعرفوا اللي الصناعة التقليدية تنجم تعطي أكثر للتصدير وتنجم منتوجاتنا يكون عندها دفع أكثر في مختلف الدول الأوروبية أو الأمريكية أو العربية. نحن كي نقولوا بالنسبة للصناعة التقليدية فما زوز حاجات مهمين، أولا كقطاع اقتصادي، وكذلك يعطي صورة مميزة لتونس. الصناعة التقليدية ديما عندها التراث متاعنا، عن الحضارة متاعنا اللي نحن نحبون نبرزها.
6: ويشار إلى أن فضاء قصر المعارض بالكرم يستضيف من 5 إلى 11 من أكتوبر الجاري فعالية الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية في تونس، حيث تم اليوم تنظيم لقاءات مباشرة بين العديد من الحرفيين التونسيين والمشترين الدوليين. وكالة رويترز تنقل عن مصادر أن حزب الله اللبناني تلقى 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي لدعم النازحين، ويعتزم تقديم دفعة أولية بقيمة 3000 دولار لكل عائلة، مع إعطاء الأولوية لنحو 50 ألف عائلة دمرت قراها أو أصبحت معزولة. الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تتفق على تسريع ضخ كميات نفطية سبق التعهد بها لتعزيز إمدادات الأسواق، مع إعطاء الأولوية لمخزونات الديزل. نهاية هذه الجولة والموعد الآن في مع سبورت إكسبريس، ابقوا معنا.
5: الأولى في تونس
8: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
9: أريدو، طور عالمك.
10: مرحبا بكم. البداية بالرابطة اللي قررت إعادة مباراة مستقبل للمرسى والنجم الذي الساحلي بعد اعتراض كانت قدمت بإدارة النجم الذي الساحلي على خلفية قيام مستقبل المرسى بتغيير أحد لاعبيه في المباراة هذيك دون استشارة الحكم، وعلى ذوي خذت الرابطة القرار بإعادة المباراة. نذكر وقتها الماتش كانوا فيه بتقدم بفوز مستقبل المرسى بنتيجة 1-0. من جهتها إدارة مستقبل المرسى ردا على القرار متاع الرابطة فإنه ترفض إعادة المباراة إلى حين يتم استيفاء كل مراحل التقدم. واصل مع الرابطة، والمرة دي بخصوص الاعتراض اللي قدمته إدارة قوافل في القفصة ضد مستقبل القاسرين. نحكي على الرابطة الثانية على خلفية تشريك لاعب تحت طائلة العقوبة من جانب مستقبل القاسرين. الرابطة قبلت اعتراض القوافل وقررت هزم مستقبل القاسرين جزائيا بنتيجة 2-0. الماتش هذا كانت تلعب في الجولة الأولى في الرابطة الثانية، وفيها وقتها بيفوز مستقبل القاسرين بنتيجة 2-1 على قوافل القفصة في قفصة. هيئة النجم الرياضي الساحلي أعلنت عن إغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات لأجل غير مسمى، والغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص صنف المدارج في القاعات، وهذه على خلفية أحداث شهدتها قاعة حمام سوسة بعد انتهاء ماتش ريتوال ودليد غرومبيلي في كرة السلة، وما تخللها من إشعال شماريخ وتبادل القذفها بين جماهير النادي. وتقول إدارة النجم الرياضي الساحلي أنه في حال تواصل التجاوزات هذه باش يتم الغلق التام لجميع مدارج الفيراج في ملعب سوسة، وخوض المباراة دون حضور جماهير الفيراج إلى أجل غير مسمى. رئيس الملعب الجيبسي السيد عصمت جيزة أعلن انسحابه من رئاسة النادي. لجنة التأديب للرابطة الوطنية لكرة اليد أصدرت قراراتها بعد الأحداث اللي شهدتها، أحداث مؤسفة الحقيقة اللي شهدتها مباراة أصاغر بين اتحاد صيادة والترجي التونسي في قاعة صيادة في كرة اليد. مجموعة العقوبات والقرارات: تسليط عقوبة الإيقاف على 4 ملاعبية من الترجي و4 ملاعبية من اتحاد صيادة: محمد خليل وسلاتي 8 ماتشوات، أنيس الحلواني وعبد المؤمن كتيبي واسكندر الحمروني 4 ماتشوات، وزوز مقابلات مؤجلة التنفيذ. هذا من جانب الترجي، ومن جانب اتحاد صيادة عقوبة الإيقاف ل 8 مباريات ضد إياد متير وياسين مخلوف وعمر الكتاري وأمين ميلاد 4 مباريات، ومعهم زوز مباريات مؤجلة التنفيذ. أيضا تم تسليط عقوبة الإيقاف في حق مسؤول اتحاد صيادة محمد السويد ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي إلى بقية الموسم، وخطيه ب1000 دينار. كيف تسليط عقوبة ضد اتحاد صيادة كون الفريق شلع ماتشوات 9 ماتشوات دون حضور جمهور في جميع الأصناف، منهم 3 ماتشوات خارج قاعة صيادة. في الباسكيت الجولة الرابعة نفسات البطولة، نادي الفريق ربح الملعب النابلي 84-46. حاليا انطلاقة بقية المباريات: الاتحاد المنسيري نجم النادي حمام سوسة، النجم الراتسي اتحاد الانصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، دليت غرومبيليا نادي الصفاقسي، نجم حلق الواد النجم الساحلي. ماتشات هذوما انطلقوا في اللحظات هذه. كانت هذه 3 نشرات رياضية لليوم، تلقاوها على السيت موزايكا فام بونيت. خليكم معي كابتن.

0: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.

0: تونس. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 عشية. حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. معكم اليومي مع ريكاب سبور، عود على آخر وأهم الأخبار وأهمها اليوم. على الإطلاق قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بإعادة المواجهة بين مستقبل المرسى والنجم الساحلي، على أساس تم اتخاذ هذا القرار، شو مرجعيته القانونية؟ بعد شوية يكون معنا الأستاذ أنيس بن ميم، نرجع على هذا القرار بتفاصيله وحيثياته وكذلك تبعاته القانونية بالنسبة لزوز جمعيات. نحكيه على المنتخب الوطني واللي تراجع 4 مراتب على مستوى التصنيف العالمي ويحافظ على المرتبة 11 إفريقية. شو تبعات الترتيب هذا بخلاف أنه تفقد حظوظك رأس مجموعة في القرعة في مختلف المسابقات؟ فما تبعات أخرى تحدثوا فيها بعد شوية. مشاكل مالية بالجملة لجل الأندية التونسية في الرابطتين الأولى والثانية، هل آن الأوان أنه اليوم نفكروا جديا في تنقيس من عدد الأندية كسوا في الرابطة الأولى ولا حتى في الرابطة الثانية؟ نذكر اليوم أنه نحكيه على 28 نادي في الرابطة المحترفة الثانية و16 نادي في الرابطة المحترفة الأولى، والمحترفة دي مرة محطوطة وكهو كما تعرفوا دونك الوضعية صعبة ماليا. تناجع على تفاصيل رابطة كرة اليد زادة تصدر قراراتها في أحداث مقابلة اتحاد صيادة وترجي تونسي، هل القرارات اللي تم اتخاذها كافية من أجل الردع ولا لا؟ ونكمل ريكاب سبور اليوم بميسي وكريستيانو، من اختار النهاية الأفضل بين الزوز عمالقة والأساطير ميسي كريستيانو؟ ريكاب سبور اليوم يرافقني فيها اللاعب السابق والمحلل الفني وليد الهيشري. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين بلوريد الكل.
1: اهلا وسهلا بك، رحب بأسامة سلامي، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: اهلا بكم الاولاد، رحب صالح في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. اذكركم تنجموا تواصلوا معنا على 23 513 ألف على واتساب، تخليوا ملاحظاتكم او اسئلتكم كيف كيف، تابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك ولا على شان يوتيوب متاعنا موزايك فام ولا على فريكونس متاعنا. ديما نسلم على المتابعين خارج حدود الوطن. دونك قبل ما نمشي الفاصل وقبل آخر مسار، كما اليوم كانت ذكرى حزينة الحقيقة لكرة القدم التونسية، لكن خاصة لجماهير الأولمبي الباجي. كما اليوم
4: كما اليوم ريكاب سبور.
1: كما اليوم 7 أكتوبر غاب اسم الأسماء اللي ما تتنساش في الأولمبي الباجي، نبيل بشاوش توفى سنة 2020 بعد أزمة قلبية مفاجئة وخلى وراه حزن كبير في باجة ولدى جماهير كرة القدم بصفة عامة. نبيل بشاوش ما كانش مجرد مهاجم يسجل أهداف، كان واحد من اللاعبين اللي الجمهور يربطهم بمدينة كاملة. كي تسمع اسمه تتفكر ديركت الأولمبي الباجي وتتفكر فترة كاملة عاشتها الجماهير بين الفرح والتشويق والأهداف الحاسمة. الغريب في الكرة انه الارقام تنجم تتنسى مع الوقت، عدد الاهداف، عدد المقابلات وحتى الالقاب، اما اللي يبقى هو الاثر ويبقى الاحساس اللي يخليه اللاعب في قلوب الناس. سنوات تعدات على خروج نبيل بشاوش من الملاعب، اما كي جاء اخبار وفاته في نهار كيما اليوم مس برشا ناس، وكانه جزء من ذاكرتهم الرياضيه غادر معاه، لانه بعض اللاعبين ما يغادروش الفرق كي يعتزلوا، يقعدوا ساكنين في المدرجات في الحكايات وفي ذاكره كل مشجع عاش لحظه فرح بسببهم. وفي ذكرى رحيله يقعد المرحوم نبيل بشاوش أكثر من هداف تاريخي للأولمبي الباجي، يبقى واحد من الوجوه اللي كتبت صفحة جميلة من تاريخ الكرة التونسية واللي مازال اسمه يتردد وكأنه مازال بيناتنا.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: نبيل بشاوش كما قلت في كما كنت نحكي معايا كان رمز متاع مرحلة كما ملاعبي أخرين، مرحلة اللي كانت الكورة الحقيقة فيها شارم آخر. وكي تقول نبيل بشاوش تقول باجة، تقول أولمبي الباجي في جينيراسيون معاش كتذكروها ولا جات جينيراسيون ترعب في الأولمبي الباجي، نبيل كوكي الهادي المقراني زياد اليوسباشي ونبيل بشاوش وفما فما زياد الغاني أعتقد معاش كان بعدهم
2: شوية مراد المالكي بعد
1: وماهر صديري زاد في
3: التبع شويه
1: كزمير كانت جينيراسيون كلمه على المرحوم.
3: انا شوف حيدر كان لي شرف لعبت مع نبيل بشاوش في الملعب التونسي, هو في فانت كارير وانا في بدايتي. الحقيقه كان الاخلاق العاليه, كان التربيه, كانت الضحكه, وكانت عنده حاجه مهمه برشا. تعرف قبل كانت ليفيدات اصعب من توا, يعني كانت عن ليفيدات قبل اللاعبين الكبار صعيب حتى باش تبدل معاهم فرد فيستير. نحكي كنت تبدا طالع جان وكذا. الحقيقه من برمي اللاعبين اللي عاوني في بداياتي, اللي وقت اللي كنت ناخذ طون جو قلت لك صغير, كان حتى كان ضيع كوره ديما تسمع كان الكلمه الطيبه اللي خلتني من عنده معزه خاصه عندي انا نبيل ابار, اللي هو لاعب كبير وهداف البطوله وكان في المنتخب
1: هدف تاريخي
3: وهدف تاريخي في الأولمبي البيجي لغراند إكيب وقتها. هو فيك سا كانت الأخلاق وكان متواضع برشا الله يرحمه.
1: نذكره زاد عمل سيسا وبعد الملعب التونسي وصل لكيب ناسيونال, كان من أفضل المهاجمين في الفترة هذيك. وليد
2: والله حيدر الله يرحمه وينعمه قبل كل شيء, فما دي جوار عليهم إجماع كما قالوا سامة, معناها على أخلاقهم طيبة ووين ما يمشي ويخليه, كان يعني أثار به. هو معناها كارير متاعه ملعبش برشا في رق, معناها سي اس اس هز معاها كاف وقتها ليبوب عام 98, معناها كوب دلا كاف مع نادي صفاقس, يلعب شوية في الستاد فترة صغيرة معناتها مدة موسم, لكن في الأولمبي البيجي معناتها جوار أمبليماتيك, ملاعبي كان هداف وهدف تاريخي. نطلبوا له الرحمة مرة أخرى, وذيك هي الدنيا وإن شاء الله ربي يصبر أهله.
1: وكانت مناسبة باش تذكرنا واحد من الأسامي من غير مبالغة, مش على خاطر نحكيه على إنسان توفى الحقيقة في البيرود هذيك وسط التسعينات آخر التسعينات وبداية الألفينات, معناها رمز كي نبيل بشاوش, رمز عنيك باجي لو نبيل باجي وجينيراسيون كانت مش عادية الحقيقة. تحياتنا لكل أحباء الأولمبي الباجي وناس الكل اللي خلطت على المرحوم نبيل بشاوش. بعد شوية آخر مسار نحكيه على قرار رابطة اليوم بإعادة مقابلة نجم الساحلي ومستقبل مرسى, يكون معنا الأستاذ أنيس بن ميمة.
5: لبيك اللهم لبيك.
6: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار, تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة, مرافقين ثقات, خطوط جوية مريحة, فنادق قريبة من الحرمين, جميرة, سويس المقام, منارات غزة, الطائف, فعاليات, تجربة على خطى. هذا دليل ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والأرشاد 70-105-900 لتقول عمرة تقول ليبرتا. بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات, ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خود جهاز ألفا وتفكرني ألفا, تبدل لك حياتك.
7: فما حاجات ما تستحقش شهر, تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران, تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنش تك تك, وزيد بالويفي 6 الكل ها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
8: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي, توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك أورانج.
6: ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7
9: عجيل للطاقة, أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
7: آخر مسار ريكاب سبور.
1: آخر مسار الرابطة الوطنية كرة قدم المحترفة تقرر إعادة مقابلة المستقبل مرسى والنجم الساحلي على إثر الخطأ اللي شفناه الناس كله, كان أثار جدل الحقيقة. والرابطة تقرر اليوم بعد جلسة أولى كانوا الزوز في رق طلبوا فيها التأجيل لمزيد الاطلاع على الملفات, تقرر اليوم إعادة هذه المقابلة. على شنو اعتمدت؟ بشنو تفاصيل القرار هذا؟ ناخذ الأمور كلهم عند النيس بن ميمة. أهلا أستاذ, مرحبا.
10: أهلا وسهلا بك حيدر, وأهلا وسهلا بكل المتابعين والمستمعين في المش. ومتبع أنا كنت نسمع شوية قبل الفاصل, ما نجمش نفوت الفرصة نسلم على أسامة وعلى وليد.
3: مرحبا
1: ماتر. سلموا عليكم أبيدو. ايه ماتر.
10: والله يبون حقيقة. شوف ديما في تونس معناتها ما زلنا ما في ناس من حكاية الاحترازات والإثارات وتبدلت ولات احتجاجات، دونك قعدنا ديما في نفس المشكل، ديما مربوطة الكرة متاعنا بالماتشوات وبالبيروات. دونك بعد مباراة المرسى تعرف اللي صار مع تغيير متاع لاعب بدون إذن الحكم، بطبيعة الحال النجم السياحلي قام باحتراز فني على الخطأ هذايا.
1: فقط أستاذ خنذكروا به اللي هو معناه الملاعب يدخل قبل ما الحكم يعطيه السينيال باش يدخل للتيران، هذا ولا هذا الخطا اللي صار معناها باش الناس تفهمت على شنو نحكي.
10: ورجع له الحكم واعطاه انذار واذن بدخوله معناتها للعب. فتبيت حال النجم السياحلي رأى انه في هذايا ثم خطا فني من الحكم، قام باحتراز فني على بعد نهايه المقابله، دونه على ورقه المقابله ونظرت فيه اليوم الرابطه بتبيت حال وقضت باعاده المقابله، خاطر باعتبار انه عرفت انه ثم موجب للخطا هذايا للاحتراز الفني. بتبيت حال هذاك علاش النجم كان تعاود المقابله
1: به، كان نفهموا بالضبط على شنو ارتكست الرابطة. الحقيقة اتصلنا بهم حتى يفسرون القرار، الرابطة بول مامو يقولك ما نحبوش ندخلوا في التفسير وكذا، نحترموا قرارهم ولو انه المفروض انه كي يكون فما قرار يكون اكسبليكاسيون للناس معناها. دونك في اعتقادك، ما نحبش نحكي على اعتقاد، نحكي على معطيات، شنو الاساس اللي ارتكست عليه الرابطة لاتخاذ هذا القرار؟
10: هو الرابطة تعتبر انه دخول معناتها اللاعب بدون اذن من الحكم ويعتبر ان في عوض الخطا ينسب للاعب، نسبته هي للحكم، دونك على خاطر الاخطاء الفنيه هي الاخطاء التي تمس من قانون اللعبه، وقانون اللعبه يهم تصرفات الحكم مش تصرفات الفريق، بالتالي معناتها اعتبرت ان الحكم اخطا لما اسمح للاعب الدخول بدون اذنه، دونك اعتبرت انه هذا خطا فني موجب لاعاده المقابله، معناتها اعتبرت انه هنا فما فوت تكنيك اللي هي دخول اللاعب بدون اذن الحكم، دونك نسبه الخطا للحكم مش للمستقبل هذا من المرسى.
1: به بكل تاكيد معناها الملف ما وقفش لهنا بالنسبه للزوج جمعيات.
10: لا بالتأكيد المتضرر انه المستقبل المرسى مش باش يكون راضي على الحكم هذا، دونك باش يستلم في القرار، دونك منتظر انه تبت فيه لجنه الاستئناف وبعد نشوفوا هل انه احد الفريقين عنده مصلحه يمشي لبعد لطاس والا لا، خاطر تعرف طاس وتكاليفها تخلي كل فريق يفكر بحسب الانتري سبورتيف نتاعو، معناتها هل انه عنده مصلحه يمشي بها للطاس ويدفع تقريبا 70 مليون او 75 مليون تونسي، او يرى انه ما فماش فائده دونك ولي يرضى بالقرار سواء كان بإقراره بيعة المقابل أو بنقضه وانقضى من جديد باعتماد النتيجة الحاصلة على الميدان.
1: هذا هو باهي. من عارش إذا كان عندك إضافة في النتيجة هذه ولا يا أستاذ؟
10: والله هو شوف الحقيقة، شوف كنا كمش نحكي من الناحية القانونية، خطر نحبش نعطي موقف قانوني لحد والفريق دون فريق، أو يعتبر أنه الفريق اللي أو الجماهير الفريق اللي مش نعطي رأي ضد قرارها كأني أنا ضدها، مش هذا المشكلة. لكن اليوم الخطأ الفني المنسوب للحكم هو اللاعب هو اللي أخطأ وتخلوا اللاعب والحكم رجع وعطى انذار للحكم للاعب هذا بتبقى الحال عاقبه على دخوله بدون إذن، وبتبقى الحال ما اعتبر أنه ما شاركش في المقابلة، دونك لوائح كرة القدم العالمية مش حتى الوطنية تعتبر انه دخول اللاعب بدون مشاركة في اللعب وبدون الحكم تستوجب ايقاف اللعب واعطاء انذار فقط. هما دونك مشاو في اعتبار انه الحكم نورمالمون يعطي انذار ويعطي مخالفة ضد اللاعب، ما عطاش المخالفة دونك اعتبروه تكب خطا فني. دونك سي ان بو كومبليكي شوية الفكرة. دونك نشوفوا بعد قرار في على مستوى الاستئناف لانه باش يتم اقراره ولا باش يتم النقض نتاعو.
1: واضح. شكرا لك الأستاذ نيس بلميم، يعطيك صحة. كانت هذه قراءة في قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الصادر اليوم، ذكر به هو إعادة مقابلة مستقبل مرسى والنجم الساحلي على أثر الخطأ اللي صار هذا. ذكر أنه الماتش هذاك معنى الماتش الأول اللي تلعب كان انتهى بانتصار مستقبل المرسى. لكن عندكم تعليق بعيد على الأمور القانونية؟
3: أنا شوف أنا ما فهمتش هي الغلطة على باز حيث اللي فهمته من الحكم، يعني اللاعب دخل والحكم ما
1: عطاش سينيال باش يدخل،
3: ما عطاش سينيال باش يدخل. اي من بعد شنو ذنب المرسى في هذا مثلا؟ اذا المرسى خذت 3 بوان تاعها، شكون الغلط، اللاعب ولا الحكم؟ يعني نورمال مو لعب كيفاش يدخل حسمة هكا من ما نعرفوه
1: لأ. هو هذا تقريبا اللي كان يقول فيها يعني معنى القراءة كيفاش
3: هو الكاتريام اربيتر ويقف عليني واللعب باش يدخل الكاتريام هو اللي يعطي لكور باش يدخل ما تصورش يقول له وقف انا يقول له لا خلينا نمشي خلينا ندخل تو معاش فهمت ولذلك من انا الاقرب حسب رايي وغلطة الحكم واسكو كي يغلط الحكم تتعاود المباراة ولا ما فهمتش يعني الحقيقة الحمد لله
2: غلطة اللاعب
3: غلطة اللاعب اي ما الحكم هو
2: خاطر عطاها فيرتيسمون هو
3: اي يا اخي سامحني وليد هو هو عندك كاتريام اربيتر واقف عليني واقف فهمت هو اللي يقول لك ادخل ولا اخر ما تصورش انا
2: اما الدفوا اسامه ملاعب راهو ينجم راهو يدخل التيران حتى من المكان اللي هو مش مسموح به تو قبل كانت في القانون يلزمك تتضرب معناه وتخرج في بلاصه يلزمك ترجع حتى كشي لليني ميديان باش ترجع تدخل تو ولا تدخل من اي بلاصه وقت اللي يعطيك هو اشاره الاربيتر
3: يعني انت تو الكاتريام اربيتر هنا هو باش يدخل من السيماتر اللي باش يعمل شانجمون من البلاصه هي بيدا
2: اي اللي باش يدخل من البلاصه غادي معناها من وسط التيرا
3: هو شو نقولوا نحن نقولوا الحمد لله جات اول موسم تصور انت جات في اخر الموسم والعدد النقاط وتفادي النزول ولا تلعب على البطوله تولي مشكل كبير على الاقل جات اول موسم وان شاء الله الاغلاط هذوما ما عادش يتعاودوا
1: نتمنوا ونستناو مآل الملف ذا القرار هو اعاده المواجهه بين مستقبل مرسى والنجم الساحلي نكونوا كملنا هكا مع اخر مسار نحكيو بعد شويه على ليكيب ناسيونال وتراجع باربع مراتب كامله على مستوى الترتيب الدولي وفي المرتبة 11 إفريقيا شو تبعات الكلاسمون هذايا وهل ينجم يكون قرار صحيح انه ما لعبناش كونتر مالي ولا كنا نجم نحسنوا ترتيبنا طبعا شوي نحكيو في هذا الملف
11: اخر مسار ريكاب سبور
9: عجيل للطاقة اكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل We'll be right back.

0: يصدر اليوم ترتيب جديد للمنتخبات عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فمش تغييرات كبيرة. دونك خلينا نعطيكم فكرة ساعة افريقية نشوف فما بكل تأكيد ما تنجم تكون كالمغرب في صدارة الترتيب الافريقي، والسابع عالميا، السنغال المرتبة الثانية افريقيا و18 عالميا، مصر ثالث افريقيا و25 عالميا. به حطوا على جنب تو عالميا ونقعدوا في الترتيب الافريقي. دونك المغرب الاولى، السنغال، مصر، الجزائر رابعة، الكوت ديفوار خامسة، نيجيريا سادسة، الكونغو سابعة، الكامرون ثامنة، مالي تاسعة، جنوب أفريقيا المرتبة العاشرة، تونس المرتبة 11، وإحنا جست فوقنا شوية على بوركينا فاسو اللي جات بعدنا في المرتبة 12. وهو كي تغزر الكلاسمون يليق بنا معناها؟
1: لا
0: لا يليق. معناها تحب تكون قبل مالي والكامرون ونيجيريا؟
1: لا نحكي كان جات الدنيا دنيا.
0: كان جات الدنيا دنيا.
1: تو الحقيقة بالسيتواسيون اللي موجودين فيها نحن تو بالوضع العام بكل شيء، بكورتنا حتى بالكاليتي خلينا نقوله متاع لي جوار اللي عندنا كذا، الحقيقه ترتيب عادي جدا، ما راش فيه ظلم حيدر. كي تشوف انت زادوا قرارات وتغيير المدربين وعده اشياء اللي تخليك في المرتبه ذيك، فهمت؟ مالوغوزمون نقولوا نحن لكن تخليك في المرتبه ذيك. الله غالب شوف، هي راه مش غلط متاع عام ولا عامين، هذه تراكمات، هذه زاد نقص في التحضير حيدر. كي تبدا عندك انت جينيراسيون مثلا محترمه ومحترمه جدا، خلطت بها مثلا 14 ولا 15 مونديال اسرتها مومون 2018 نحكي مثلا، وقتها انت تبدا الخدمه باش تحضر جينيراسيون اللي بعد، مش تقعد انت ايبانوي وشيخ بك الجينيراسيون هذيك ولا بالترتيب هذاك وتقول اي سي بون يخلط. نحن ديما نقولوا شنو نقولوا، راه حتى كي تنجح في اي ميدان وكان كي تنجح، هو صعيب كي بتحافظ على النجاح هذاك. وقت اللي نحن وصلنا سرتا مومون في مرتبه مشرفه جدا، ظهر لي افضل مره في تاريخ تونس خلطنا للترتيب هذاك 14 عالميا، وقتها تبدا الخدمه بتحضر الجينيراسيون اللي بعد هذيك. نحن اكتفينا بالتصفيق وبكذا، والله فلان وملاعبي وترتيب هذا ما شاء الله، ونشكره في المسؤولين اللي هو راه واجب
0: راكي تحدك نشكره في المسؤولين. حضرتك
1: شوف لحظة، هو راو كي تخلط تنجح راو هذاك واجب عليك باش تنجح. انت في بلاصة يعني انت مطالب بالنجاح،
0: تعمل في خدمتك
1: صحيت مطالب بالنجاح، ولذلك مش مشكلة بعد اشكرنا مدحنا كذا العام الاول العام الثاني، وخلينا مثلا الجينيراسيون جديدة ذيك متاع الكادي والجينيور والايفان والايفان تروا اللي بيستخذ المشعل همشناها اوتوماتيك مو بيستلقى النتيجة ذي وبيستلقى روحك توه في في في تجري وراء الوقت، تلقى روحك مثلا اي لاعب مالوغوزمون نقولها يشوت كره على البار ولا يسجل هدف تعيط له تبدا فرحان به اليوم، نورمالمون تبدا سويفي بعام وعامين، وراه نحكيوا على منتخب ونحكيوا على ضرب بلاد، مش يعني اكسبلوا نتاع مباراه ولا نتاع زوز مباريات ولا جيست تكنيك تلقى روحك في المنتخب. هذا الكل حسب رايي الشخصي، اللي كونه ما كانش تعامل ممتاز مع البيك اللي عملناها في الترتيب وقتها وفي الأداء وفي اللي كان في المنتخب، ما حضرناش لبعد المنتخب هذاك وبعد الترتيب هذاك.
0: وليد
2: شوف، هو بصراحة وصولنا معناها للترتيب هذايا والنتائج متاعنا والخيبات معناها أكيد حتى حد ما هو فرحان بها، بالعكس معناها احنا نشوفه في الناس تقدم واحنا معناها ماشيين بالتوالي، وهذايا معناها أمر عادي كما كان يحكي وسامة، معناها فما برشا مشاكل معناها في الرياضة متاعنا وفي الفوتبول بصفة خاصة، فما برشا مشاكل. وجوست نعطي معلومة معناها خاطر فما ناس ماشي في بالهم راهو جورني فيفا أو كماتش أميكال وبرا وعادي. هو الجورني فيفا والترتيب معناها متاع الفيفا هو مش معناتها مجرد رقم رمزي، هو فيه برشا حاجات ونعطيك معناها جوست حتى الناس تسمع. إذا كان أنت تتيح في الكلاسمون فيفا شنية التتبعات وشنية تنجم تخسر التبعات ولا تخسر الفافور معناتها متاع تصدر المجموعات في البطولات الكبرى، وقت اللي قبل نجيو الاولانيين او كخاطر احنا كلاسمون تاعنا باهي توا ذيك ما عادش
1: تفرح بها منتخبات اقل.
2: انت كي تبدا في الكلاسمون تاعك توا قداش احنا
0: سانكون 11
2: لا على مستوى الافريقي، على مستوى الفيفا نحكي
0: لك 61
2: 61 هذايا معناها البير كلاسمون خلطنا له، ظهر لي بين 2010 بين 2009 و2011 خلطنا زاد في 62 وحتى فتنا 61 62
1: كانت ظروف معينه
2: كانت ظروف صحيت. اما بصراحه تخسر تصدرك للمجموعه وفي التصفيات معناتها الضرر التراجع معناها في الكلاسمو يجبرك باش تلعب ادوار معناها كل تمهيدية مع فرق تجيك قوية وتنجم انت تقصى من المسابقة كريمة وما تمشيش. وفما حكاية العوائد المالية وعقود الرعاية وكذا وغيره كي تبدأ انت كلاسمو 14 اللي خلطنا له 2018 وكنا معناها في وقت معين حتى عام 98 خلطنا في كلاسمو بيه وقت مشينا كوب دي مونت في فرنسا واحد. يجيوك هو اللي كونترا متاع سبونسور حتى ماركة تعطيك خير تلفزة تعطيك خير والحاجة الأخرانية الضغط الجماهيري والإعلامي وفقدان الثقة. اليوم وقت اللي احنا نمشيو معناتها فير لو با في الكلاسمو والامور نتاعنا تتدهور يزيدك البريسيون تاع الناس وفقدان الثقة والعباد تولي تتاكي في بعضها على خاطر ديما الموفي ريزولتا والنتائج الخايبة ديما معناتها تخلف كان كل اللي زكروشاج والمشاكل والناس تولي تعارك في بعضها وكذا. وفما حاجة نختم بها اللي هي معناها ممكن بتتر الناس تقول لك واش تحكي اش موصلنا الغادي الكلاسمو فيفا ويخليك تلعب في لونجلتير يزم معناتها المنتخبات اللي حتى تكون موهوب راوة يزم تكون ما بين 50 و70 باش نجم تلعب في الدوري الانجليزي مثلا باش تفهم الاهمية
1: طبعًا.
2: الاهمية متاع الترتيب متاع الفيفا طبعًا. علش اليوم الفيفا
3: تحب نأجلو هذه مرة اخرى متاع
2: ليه معلومة صحيحة غاد
3: اي هو
2: شامبيونا متاع لونجلتير الوحيدة اللي تكزيجي الحكاية هذه
3: انت تو ما عندكش ملعبية تلعب في الديدو في فرنسا
2: اي نعرف علش قلت لك الحكاية معناها طريفة شوية اما اخويا الا غالب اخويا
1: نعمل كيما جورج شوية هز البالون دور وما في ايطاليا مش لازم نمشيو لانجلتير
2: اي صحيح فوالا فما جوست
3: معناتها في عالم موازي انتم تحكيوا على انجلتير
2: هي معلومة من المعلومات جوست معناتها حاجة اخيرة الفيفا معناها ذكية برشا لهنا في التعامل مع هاللي تورنوا اللي تعملهم حتى الناشن ليج مثلا اللي عملتها علاش تشوف ليكيبات تلعب معناها وتلعب بجدية على خاطر الموضوع هذا متاع الكلاسمو اليوم توا ناشيون ليج ماهيش في قيمة كوب دوروب مثلا كوب دوروب حاجة وهذه مسابقة عملوها جديدة لكن تدخل في الكلاسمو ماتش أميكال يدخل في الكلاسمو اليوم وقت اللي انت تربح ماتش وتنتصر
1: هو باش يسهلوها للعباد
2: ديزافونتاج كبار من بعد في برشا حاجات
1: باش يسهلوها للعباد توا ريتك

0: كثير منك بوركينا فاسو جيكو
1: وقتها الريسكريبت
0: اما
1: فما حلول باش ما نغزروش زاده من التصوير السيء هكا وفما حلول انه عندك ماتشات معناها جايه قدامك ماتشات اخرين لازمك تحسن ترتيبك لازمك تربح وهذا المهم لانه
2: وهذا لازم هذا لازم حيدر عليه خاطر الحقيقة توسع نحن ثلاثة مباريات جايين باش نلعبوا الاكستيريور لازم مونتال كبير لازم لمة للناس الكل لازم وقفة متاع الناس الكل خاطر سارتا مامون راهو كي تبدا الكرة نتاعنا الكرة التونسية مريضة ولكن بعد انت كل واحد يبعد ولا كل واحد يرمي الكرة للاخر باش نزيدوا نغرقوا ولذلك توا نحن في السبرينت الاخراني للترشح ثلاثة مباريات مهمين الكرة التونسية مهمين البطولة مهمين كل شيء ماذا بينا الناس كل تتلم الناس كل وراء المنتخب يعني وراء الشعار متاع المنتخب على الأقل خلينا نتعداو خطر سيناو باش تولي فضيحة وكارثة الكرة التونسية ونرجع ونقول يا حيدر راو هذم الكل تابعات لمدة سنوات راو ما تنجمش تجيني اليوم تقول لي أنا 2026 كورتنا خايبة ايه علاش على خطر السنة ما عاش نعرفه نلعب ولا قلت لك من 2018 وقت اللي بداية النهاية متاع جيل متاع مساكني متاع الخزري متاع عدة لاعبين وقت انت تتلفت لك الأوديسات أوساز تمشي تشوف تمشي تعاين تعمل لهم أبريتو نحن في تونس ما عناش باسبوها نحن ما عناش يكون عنده عين ولا ما يعرفش ولا كذا والمدربين اللي عنا والشهادي ماخذينهم باش ينجموا مثلا جينيراسيون تعرف انت مثلا بين أوديسات وأوديزناف يا سيدي عندي 6-7 لاعبين يكونوا غارانتي باش يكونوا في المنتخب الاول نتلاقي بهم في قرايتهم في كذا نهزهم ليسي سبورتيف نوفر لهم
0: كما يعملوا الدول الاخرى
2: كما كنا كما نحن قبل مش حتى نحن قبل في التسعينات هذا اش كان يصير نحن كان البيرفورمان وكان ممتاز ويبدا في المنتخب وفيه الضوء باش يمشي ديريكت يمشي كيف ناس يمشي ليسي سبورتيف يقرا حتى المصيعه باش يكون على الاقل متفادي
0: على ذمه
2: الواحد وكنا قبل وليد اللي هذه صار تعرف وقتاش بعد النكسة متاع 94 وقتها نحن صغار كانوا على مدة موسم كامل كان معنا عربي بالحاس سعد من مرسى تعرفوا عدة لاعبين
0: عربي الروج
2: نترانيو 2 و3 و4 في الستاج حيدر ومن بعد آخر الأسبوع ترجع لجمعيتك وتلعب وتعاود ريبلوت وقتها كان معنا دالي سي مراد محجوب وقت كانوا يحضروا في جيل نحن
0: حتى عام 2000 و2001 زاد مع الجنراسيون
2: جات هذيك الجنراسيون الهائلة متاع 2001 اللي هزينا فيها ولذلك اللي علاش نقول لك انا اوكي انت خلطت للتوب مثلا 2018 من بعد حضرت لي من بعد اعطيني انت مثلا لتو كان جاي نقولوا نحن مساكني خرج هاي اعطيني انت بلاصه المساكني شكون اعطيني بلاصه الخزري شكون اعطيني دولاتيرو باهين انت كل مثلا في العام يعطيوك اكزامبل 8-9 اسيست ويماركي لك 5-6 اهداف
1: انا ما يظهرليش انه حتى في وقت النجاحات اللي عملناها وحتى النجاحات اللي قاعده تصير تو مثلا في الاسبور انديف ما يظهرليش انه نتيجه عمل ولا استراتيجيه
2: هذيك المشكله
1: انا يظهر لي انه ربك سبحانه يعطي الموهبه ساعات تختف في جينيراسيون فيها 5-6 ملاعبية باهين تنجح ليكيب هذيك وساعات تبدا فما نوع من الجفاف ما فماش موهبه نقعدوا كيك معناها انا نحب نفهم مثلا اسكو نحنا كي كي كي كي, كي تون الصنعه سباح كيما وسام الملولي واللي بعد على خطاه جاوا اخرين اسكو كان فما استراتيجيه
2: يعني بعد هو سكرنا البيسينات
1: وسام الملولي كان موهوب معناها وكهو معناها تو سامبلومون ما فماش معناها فماش دي فروي نتاع خدمه فماش ثمار نتاع عمل وتجنيه من بعد قاعده تختف وكهو
2: هذيك المشكله هذا فيش نحكي لك فيه انا حيدر اذا ما تحضرش انت توكي خلطت مثلا المرتبه 14 وشفت الكونفور اللي موجود والتبعات اللي كنت تحكي عليهم انت وليد نتاع المرتبه ذيك كيفاش يعني الناس كيفاش تولي تغزر لك الناس كيفاش مثلا السبونسور كيفاش لي شيفر كبار وكذا كل شيء يعني يبدا يعني يبدا مسهل لك تبدا في مرتبه طيبه انت تحاول تسعى باش تكون ديما غادي مش تبدا ايبانوي كما قلت شيخ اني خلطت المرتبه اي ومن بعد ومن بعد شو عملنا بعد المرتبه 14 وش حضرنا وش لهينا كما يحكي توا حيدر مثلا انت عندك لاعبين موهوبين اي موهوبين ما كنت تاثر وانت تقريه وانت تخليه مرتاح نحن ما عندناش ابطال هزت ميداليات ذهبيه ماشي يقرا قالوا له وين كنت ايش هو يعني صحيح. اكثر من هكا. ولذلك فما حاجات اللي الحقيقه ما حتى شيء ما يجيب البعلي وحتى شيء ما يجيب الزهر، والزهر يمشي مع القوية ذي لازم الناس تفهمها. فماش زهر راني قاعد متكي في الدار
1: مجتهد مجتهد علي يخدم
2: صحيح، اما ذي واحد متكي في الدار يقول والله ما عنديش زهر ولا انا با مارشي ليه اخوي يخدم واسع ومن بعد اخوي خلي الباقي. تم ناس تقيم وفما ناس تشوف وتعرفك تخدم وتعرف كذا.

0: راه حتى كما قلنا الزهر يمشي معك وقت اللي تيتونت بيستعمل مثلا 15 سنتراج و30 فراب في المباراه راه بالزهر لك في زوز ثلاثه اهداف يا سيد. اما انت كي تبدا قاعد شات بلوك با وتغزل الكاش فلو من بعيد وتقول والله ما الاربيتر ما كذا وحايل واحد. ولذلك كما نحكيوا على
1: الترنور يبدا مرجع سبعه يقول لهم ما تطلعوش واحد يجري وحده القدام لكن العقليه ذيك الحقيقه
0: ظلمنا الاربيتر وديجا 18 يشوف فيه فلو من بعيد. ولذلك علاش قلت لك انا حايد
2: فما ناس تحط ستل تقول له ما فوتوش مش
0: ايه
2: سبعه التيل شربت محترف هون. ما تحب نقول لك حاجه تو سما يحكي
1: وانا مش كيما هكا ستل
2: ليه الفكره باهيه فكره فيما يخص نوعيه اللاعبين وجوده اللاعبين معناها اون كومبارون بالناس اللي كانت تقبل هنا ذي قلتها وراني الحكايه متاكد منها خاطر انا عشت في فتره لعبت مع ناس اكبر مني ومع ناس اصغر مني وكذا ندخل في المقارنات حتى في العالم راوة نقول اللي فما ايبوك كانت فيها اخويا موهبه اكثر من تو ما فهمتش اللي هو لو موند ا بوكو شونجي في كل شيء راه العالم تبدل وتغير الملاعبيه اللي كانوا معناها في ليزاني 2000 ما نحكيوش على جماعه السبعينات الثمانينات هذوكم معناها من نوعيه اخرى وانا ما عشتش معاهم. اما كانت فما مثلا ملاعبيه في تونس في عام 2000 و2000
0: كل 10 سنين يخرج جينيراسيون
2: ممتازه اقوى اقوى من توا وسام احنا اللي توا في تونس واللي يلعبوا لبرا بيناسيونو راهم ماهمش في مستوى تاع الملاعبيه اللي كانوا عام 2000 وعام عام 2005 و2000 فما حاجه تغيرت في العالم في البلدان الكل نوعيه تاع اللاعبين.
0: المغرب ما تغيرتش المغرب اسبانيا ما تغيرتش فرنسا ما تغيرتش فرنسا كل تشوف التريولي على البنك تصدقني يفجع البرازيل. ولذلك ما فما حد شيء يتغير. نحن كنا نخدموا في خدمه معينه وكانت الظروف موفره باش تنجم تنجح الملاعبي يزيد يعاونوه باش يولي ملاعبي برشا تو الملاعبي يزم يفرح كي يترانا. هاي نقول لك حاجه في بالك هذه نعطيك خبر هو صادم هاي مش نقول لك صادم تو في سكاوتينغ تو في سكاوتينغ تمشي تفرج في لعب في الشبان اي وقتاش تبدا يلزمك تتفرج باش نقول لك هذه حاجه وليده ما تجيش على بالك وقتاش يلزمك تبدا تتفرج في المباريات تاع الشبان في الشوط الثاني. علاش؟ على خاطر افضل لاعبين موجودين في معظمها ما نقولش ما نعممش الناس الكل تلقاه يبدا على البنك. علاش؟ على خاطر كيما نحكي هذاك ولد فلان وهذا موجود راه هاني نقول لك موجود
1: خلينا نفهموا الفكره
0: يعني اللاعب الممتاز ما يلعبش تيتولير يلعب زاميتون تلقاه اللعبه واحله 0-0 كذا على خاطر فلان ولده يلعب ومن بعد حتى المدرب مقتنع وساعات عن
2: ملزز
0: صحي لا الشوط الثاني يلزمه يلعب اللاعب هذاك باش يجيب له طرح خاطر انا راني عشت وشفت
1: معناها خلينا نفهموا معناها في اغلب الفرق وكذا اللي يلعبوا في لي كاتيجوري جون اللي يلعبوا الاشواط الاولى كذا هما اللي موصين عليهم كيكا
0: باش نفسر لك ابسط انا نحب نختار لاعب نمشي نتفرج في الشوط الثاني خاطر اللاعب الممتاز اللاعبين مكثري الاغلبيه نتاع اللاعبين في الممتازين تلقاهم مع البنك بريمير ميتا علاش؟ على خاطر كما قلت لك حيدر حتى المدرب بيدي يقول لك انا هاني مثلا ولد فلان مفروض عليه ولا ولد بو جايب سبونسور يا اخوي اللعب وتو كان اللعبه ما مشاتش كما فهمت نهبط فلان ولا فلتان اللي هو يلزمه يلعب واللي هو حقه باش يلعب ما يلا غالب بارفوا ما نعممش لكن بارفوا يجيك كما قلت لك انا بارون ما عنده سبونسور والاخر ما نعرفش انا اعطاه للرئيس 10 ملايين باش يعاون السينيور تجي انت بعد ما تلعبلوش ولد فهمت الله غالب هذا اللي صاير الله غالب
1: يلعب ولده من الاول وبعد شوف الماتش
0: بعد لعبه ممتاز يا اخي ما عشناهاش نحن في الصغرى تبدا تلعب منتخب وتبدا شاهي تلبس نومرو فلان مثلا انا ني دا ليكزامبل قبل جولي مام وانا ميني هي ما تنجمش تلبس نمره 7 على خاطر فما فلان لابسه اكزامبل نعطي اكزامبل مش عليا هذا
2: فيكو
0: اكزامبل مبسط
1: باهي واضح باهي هو راه ذي عنده علاقه باش نحكيو فيه بعض باش نحكيو هل الاوان نراجعوا شويه ولا حتى برشا شكل البطوله وخاصه عدد الفرق في الرابطه الاولى والرابطه الثانيه حتى لو كان مش بدوافع فنيه بدوافع ماليه. بعد شويه يكون معنا عماد تومي نحكيو على وضعيه نجم المتلوي البارح ما عطيناش وقته باش يعطينا اكثر معلومات اليوم ونحلوا الموضوع. اليوم راح نحكيه على 28 جمعية في الرابطة المحترفة الثانية و16 في الأولى معناها عدد معناها سورشارج عنا ازدحام كبير ياسر وزيد معاهم فقر وقلة ملاعب وفقر في الموهبة في الاخر اشتها مدوزيام تور وما كوب دافريك مشيوا بعد شوية على مدى تومي.

0: عماد التومي، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر وأسامة وبوليد وكل من يسمع فينا على ريكاب سبور كالعادة المزيج.
0: أسمع أصدقائنا اللي تابعونا كل يوم وعددهم كبيرة وديما نشكرهم ونحييهم ونقبلوا كل شيء منهم. نتصور أنه مازال يتذكروا أنك قلت البارح معلومة مهمة، أنه رئيس خواف القفص أعتقد قلتها، ولا المتلوي؟
1: المتلوي
0: معناها شهريته وعطاها الفريق من الصغار باش ينجموا يعملوا ديبلاسمون هكا ولا ايه
1: بالضبط. هو الويكند اولا قبل كل شيء حيدر، عيد ميلاد سعيد بالنسبه ليك ان شاء الله.
0: يفضلك يا عماد، شفت وانت غادي تفكرت والجماعه بحذايا لما تلفت لي خويا، يعطيك الصحه يا عماد. سيربريز من عماد، حرق لكم سيربريز. عايشك يا عماد، ميرسي بوكو،
1: ان شاء الله بالصحه والعافيه. وبتعلق حيدر، نرجع لك الموضوع، يعني الرئيس النجم متلوي السي رابح ديناري الويكند اللي فات، اللي جون بتاع النجم متلوي كانوا باش يعملوا فورفي وما يتنقلوش الجريز لإجراء المقابلات نتاعهم لولا تدخل رئيس النادي، واللي هو نذكره هو إطار في شركة فوسفات قفصة، يعني الراجل عطاه شهريته باش الملاعبية تمكنوا باش يمشوا يلعبوا المقابلات نتاعهم. هذا الوضع اللي وصلنا فيه المتلوي بطبيعة الحال.
0: هو الله يستاهل، يستاهل باش نقولوا له يعطيك الصحة. ما يخوي ما نجمش تعودها برشا مرات، تنجم تعملها مره برامور لجمعيتك ولا كذاك، وليدات صغار شيخ عليهم وفما نوع نتاع شغف وكذا، ما نجمش تعمل، ما نجمش يكون حل دائم. هذا مريره تتعدى وسافوار عاد تحش امور في الدار من بعد.
1: صحيح
0: كان فما كريدي ما خلصش وفما امور مشكله بيان سور بتصير.
1: هو حيدر ربي يكون في عون برشا رؤساء جمعيات، يعني ساعات يوصل باش يعطي قوت صغار وباش الجمعيه تمشي. هذاك علاش معناها نصحصنا ونشكروه السيد رابح ديناري، لكن صحيح. وضعية نجم متلوي المالية مازالت معقدة ومازالت يعني متواصلة، في أنه المنحة كما ذكرنا أمس مازالت ما تحصلتش عليها من شركة داعمة، ولو أنه حيدر جديد أنه معناه في غضون ربما الأسبوع القادم يتم صرف مستحقات نجم متلوي. هذه يعني المعلومة خذيتها من واحد من أعضاء الهيئة المديرة. بالنسبة للملعبية زاد حيدر، زاد ما نجم كان نعذروهم خاطر هم أصحاب عائلات، زاد كذا أشهر وبار لترانش نتاع البريم دو سيناتور نتاع البريم دو فيكتوار ضد حمام سوسة، يعني عندهم برشا التزامات حتى هما. ولو أنهم أمس استأنفوا التمارين، اليوم عملوا سيونس الصباح وسيونس العشية استعدادا لمباراة الستاتيونسيان على حد جاي إن شاء الله.
0: هذا هو، شكرا عماد، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. إن شاء الله يصير انفراج، ما يقعد ديما محل مؤقت، إنه الشركة باش تعطيك منحة يقعد ديما حل ظرفي ومؤقت وما ينجمش يكون حل دائم. شكر كبير لعماد تومي. باهي نجم المتلوي تعتبر الحالة متاعو جيدة جدا راه كي نقارنوا بفرق أخرى، وكان بالرسمي فما ناس يمكن متعرفش التفاصيل، نعطيكم بعض التفاصيل. مثلا الرابطة الثانية اليوم، مثلا تحدثت مع شكون، فما جمعية في الرابطة الثانية غير قادرة أنها تقتني الستيك الماء، فشنو الحل تتخيلوا في الرابطة الثانية؟ راه نحكي لكم وصدقوني معناها 100% صحيح، يعبيهم الماجل في دبابز ماء بأي ماركة ويمدوا للجوارات، معناها باش على الأقل يحسوهم أنهم يشربوا في ماء معلب معناها وكذا، باش تفهم. جمعية أخرى عندهم 8 كور فقط في الرابطة المحترفة الثانية، فما جمعية زادة في الرابطة الثانية الرئيس متاحة وانا من لموش، بالعكس راهو منشجع وكذا، عنده محل يصلح تليفونات معناها خدمة شريفة ونظيفة وربي يعاون وكذا، لكن هو رئيس جمعية زادة، كيفاش ينجم يقف مع جمعيته وقت اللي لازم؟ هذو ما شوية حاجات من برشا كي نقولوا جمعية الرابطة المحترفة الثانية عندها 7 أو 8 كور، تفهموا الموضوع الكل. هذا بخلاف التيرانات وبخلاف الشهريات اللي ما فماش واللي بريم وكذا، وش كاو نتاع بتاع لاعبين. دونك اثنين كل خلينا نسائلوا اليوم وليد وسامة، على الاقل كل قانون ما تغيرش قانون الهيكل الرياضيه، واحنا اليوم قانون لا يسمح انه النوادي تستثمر اموال واستاتيو نتاعها جمعيه رياضيه ثقافيه وكذا، هل على الاقل فنيا مش الحل انه نقصوا شويه؟ معناها يا خويا الرابطه الاولى عندك امكانيات تكون موجود فيها مرحبا، ما عندكش غير ما تدخل في التريب نتاعها تتسلف وتتداين ومظاهرات واحتجاجات وكذا، مانيش نحكي على اي جمعيه، نحكي في المطلق. راه جاء الوقت ولا يا اسامه؟
2: جاء بيان سور، جاء الوقت اللي نقصوا من الشعبويه، اولا نقصوا من الخوف خد القرارات هذوما ما يزممش واحد ضعيف شخصية. حسب رأيي اللي تجي فريق مثلا أي فريق وكان ما عندوش بيجي معين يا سيدي، ما نعملوش كالأوروب متاع تحط مثلا مونتان اللي متاع لسالير تاع عام كامل القدام متاع الموسم الجاي الكل يا سيدي، ما نخلتوش غادي
3: تبلوكيهم كما يقولوا في اتحاد الكورة،
2: ما نخلتوش الغادي يا سيدي اللي هي مستحيلة تو إن شاء الله جي نهار هذيك ونبدأ حيين زادة. ولذلك أنا أقول مثلا أول موسم ساعة أولا أول قرار يجب أن يتخذ اللي هو كتقلل في في في عدد الفرق اولا مهم للانتونسيتي نتاع البطوله، خاطر
3: كاليتي دو جو بصفه عامه
2: راكي تبدا ظروف خايبه ويبدا مثلا لاعب مش خالص 7 و 8 شهور شنو هو النيفو اللي باش يعطيه وشنو هو كذا، ومن بعد تلقى تعرف روحك انت فما مباريات باش تربحهم وفما مباريات اللي صدقني ساعات تشوف لاعبين تترى في قله التغذيه، مش نحكيوا على
0: اي فما
3: حتى على التنفس
2: والله فما حاجات نحب نتكلم فيها ما نحبش ريت هذوك اللي خمسه يتلموا فرد كهرباء باش ما يخلصوا
0: قبل الصوت. ليش وسام اعطينا دي زيكزامبل خلينا نستفهم الوضعيه
2: فيها. هذوما عادي هذوما موجودين راهو مواليد راهو نحكيو على تمشي تترانا هذه تمشي ترانا تقول موقوف في الكهرباء عرفت سته وسبعه في الكهرباء علاش باش من بقال ليسونس هكا تلموا الناس الكل فرد كهرباء ولا ساعات تبدا ماشيه بعيده فهمت
3: وبعد كل يوم مع واحد
2: اي وتهبط تترانا تحسي فما حاجات اللي بعاد كل البعد على كرة القدم وعلى الرياضة وعلى الكيف وعلى اللي تحب انت. ولذلك ساعات راه القرارات هذية يزمها كما قلنا برشا شجاعة. خويا ما عندكش لي مويان ما غير لا تكذب على الناس راه باهي اول موسم انت في البريباراسيون باش تمشي لعين دراهم وباش تتصور وباش تقول والله هاو الرئيس الفلاني وبعد شهرين نلقاك كيما الواحد تبدا تساسي وتبكي وتقول والله ما عندي وكذا وما عاونونيش ما عطاونيش ماكش قدها تمام يا سيدي على الاقل على الاقل نشوفوا كيفاش يا خويا اجا الجمعيات الكل عندك بتجي الفلاني شكس تعرف انا شنو امنيتي سيدي في كره القدم المسؤول ولو يعملوا له تيست كيما اللاعب ريت اللاعب قبل كي يبدا صغير يجي يعمل تيست المسؤول يعملوا له تيست سورتو على الكونت بانكير اولا النساء اي خويا عندك فلوس يجي شد اما تشد هذي وبينيفول زعما بينيفول في باله حاجه واو كنا احنا باش ننبهروا راني والله بينيفول ايش نعمل بيك بينيفول خويا عندك فلوس يجي شد ما عندكش يرحم والديك ما جاش لي بعدك ما حتى حد ما حب يشد ما غير شعبوي يا خويا نخرجوا مثلا في البلاصه الفلانيه ولا المنطقه الفلانيه حد ما حب يشد اما تجي تشد لي انت مثلا تجيب معاك زوز ملايين وأربعة من الناس يكتبوا لك على الفيسبوك باش تشد وتاك البهرج والشيخه نتاع اول موسم
3: وتاخذ امتيازات معناها
2: امتيازات ما عندوش فلوس اصلا هذا باش نحكيوا عن بو كذا نحكيوا على
3: ليفل اخر
2: هذاك ليفل اخر
3: فما امتيازات
0: وعليه معناها اليوم 28 جمعيه في الدوري المحترف الثانيه
2: ايش تعمل بهم
0: هي معناها المفروض رانا نحكيو على 14 ماكسيموم
2: يا ودي تعرف تحكي 28
0: اشتر الرقم
2: يا سيدي
0: وفي الرابطه الاولى 16 نحكيو على 12 ولا وين وين راح تقل روا اما 12 جمعيه ولا 14 في اقصى الحالات و14 في الليك 2 لازم حل خاطر قعدنا احنا في سنين معينه ترضيات وكذا شويه احتجاجات شويه ناس تخرج تعمل شويه عجل في كياسات وكذا نطلعوهم ونزيدوهم ونعاودوا لهم ماتش وكذا وكذا وصلنا اليوم الورطه احنا في ورطه اليوم يمكن الموجودين تو ما يتحملوش مسؤوليتها لكن مسؤوليتهم انهم يصلحوها لازم يصلحوها
2: وزاد حتى في حاجه مهمه خويا قبل ما تخرج من دارك وتمشي تاخذ القرار باش تمشي تسد رئيس جمعيه يغزل روحك في المرايه وغزل الكونت بانكير اللي عندك ما عندكش خويا ما تشدش لا تبدا هذه من بعد هذوما كما نحكيو الشعبويه والله مشيت وجريت والبارح مرقدتش وتسلفت وعملت ايش لازك يا خويا يتعذب في انا وتعذب في روحك فهمت ولذلك خوي ما عندكش فلوس ما تشدش هذه الاول ثانيا كي تقول لي انت 28 فريق في الرابطه الثانيه هي من بعد انت 28 فريق برا شوف المنتخبات انت ما نحكيو على التطوير وعلى كذا يا اخي انت تو كي تبدا عندك 28 جمعيه شنو الناس كل تبدا مركزه على ليكيب سينيور يعني لي جون تلقاه ترينر راه اسمك وحدك الجمال هذيك ما تراش الضوء يبدا تيران ليهم في الليل فهمت يا عمل انت خويا نظم الرابطه المحترفه الثانيه والاولى تلقى لاعبين شبان من بعد تلقاهم في المنتخب وتلقى يعني عده لاعبين اللي ولي عندك شوا خلينا نقول اما هكايا هاكا كل واحد هاكا والله المنطقه ذي خاطر سخونه ولا خاطر والله تو يحتاجوا برا نوافقوا لهم فلان كذا فلان والله عنده معاقب عنده منع انتداب من عام 2004 لا ميسالش اسمع لو كان عاقبوهم تو يسكروا الكياس اي من بعد هيك هم كل واحد قدامه كياس يسكر ويعمل جمعية على روحه وبعد يمشي ياخذ شوية هكا إعانات ووسط الموسم يهدد بال ما مش بيلعب بالبطولة واخر الموسم تولي حجر وما تابعه على خاطر باش ما يتيحش وكاو نبقاو في في الدوامة ذي. انا شوف
0: برشا موافقين منهم صديقنا وليد من بوردو باش تبدا تلعب رابطة اولى للرابطة الثانية وفر لي مبلغ وريني المبلغ
2: صحيح
0: نتاعك ولا كما قلت انت يصير ايداع على المبلغ هذا سينو راك تلعب باش معناها
3: ما تنجمش ما تنجمش تكون القطريه
2: كلام فرنسا بوردو تحت وليون موزان تيح ما حشموش من هذوكم ونحن لهنا مازلنا نتبعوا في كما ويا ودي يا مسؤول ما عندكش فلوس ما تشدش راه هذا تجيب عندك افكار عندك افكار يا خويا افكار وما عندكش فلوس راك ما تنجمش تعمل
3: هاك
2: جيب واحد دوم دافير جيب واحد دوم دافير وجيب معاه واحد مثلا عنده أفكار أما هذه أفكار يجي يقولك أنا رئيس وأنا مدير رياضي وأنا جيب لونترينر وأنا جيب كذا وأنا جيب كذا وبعد شهرين انتقاهم من مخليات الدنيا أسأل حاجة شنو يعمل وليد هاي لا تعبت ويزيني وفلوس ولادي وبش نشد الحبس وبطلت واللي جي بعده يلقى تركة وهكذا دولي
0: هذه الوضعية ولا فما وضعية أخرى مثلا تو ترجي هذه تونسي عنده قداش ويحكيوا على ترجي هولدينغ وقاعدين يحاولوا وقاعدين يلقوا حل على أنه على الأقل كان مش ستاتيو باش يتبدل أعطي الفرصة للجمعيات وترجي قدم مشروع كامل وواضح وللتو ما فماش حل واضح بالنسبة للعملية هذه مازال ما فماش موافقة كاملة مازال في منطقة جيبوا لنا أوراق رجعوا لنا أوراق مازال في المنطقة نتاع البيروقراطية شوي لانه في الاخر بالكل السيد اللي باش ياخذ هو القرار السيد او الجهه اللي باش تاخذ القرار الاول في انه نعطيه الجمعيه الحق في انها تستثمر اموال يقول لك انا
3: فاش يستناو
0: اسمع وليد خاطر هو قرار ستون بريمير في تونس يقول لك انا ما نحبش معناها لازمني نفهم معناها لا معناها باش ياخذ وين القرار كان تطلع حاجه مش باهيه تحسب عليه
3: نعمل انا دونك نفهم
2: لا لا لا يقول لك كومون
3: ساس باس حاجه محترمه معناها وكونترير
2: يقول لك كومون ساس باس انا يعني عندنا شويه نفهم شويه في اللي قاعد يصير اي مسؤول وكان كيما نحن نحكيو تو المسؤول لازم ياخذ قرار باش تولي مثلا بثمانيه ولا بعشره ولا باثناشر فريق في هو القرار هذا ما يحبش ياخذه هو يحب ياخذه اللي بعده يقول لك اختاني انا فهمت باش ما يتحاسبش هو اللي هو يا اخي تو كتجيك انت فريق محترف يجيب لك دوسي باش يحب يعدي الدوسي نتاعو يا اخي اضعف الايمان لازمك تخمم راه الفريق هذاك وراه مثلا رئيس ناجح اولا وراه مكتب كامل تاع محامات وناس ناجحه في حياتها باش يجيبوا لك مشروع فاشل وراهم جماهير يعني تستنى في البروجي هذا انت كمسؤول تتخيل الناس هذوما قاعد وعامل مديرين وكذا باش يجيبوا لك ما ما ما ما يعني مشروع فاشل باش يضرك انت وباش يضر الدوله وباش يضرهم هم
3: كي توافق انت للترجي مثلا في البروجي نتاعها تولي اوتوماتيكمون الناس الاخرين زاد الفرق الاخرى يقدموا معناها الدوسي وكذا
2: يعني مشكله المسؤول خايف
3: وتتطور الكره
2: هذا المسؤول خايف انا قلت لك هما يعني اداره تجيك فيها محامين ورئيس ناجح وكذا يجيبوا لك مشروع تو هما نجحوا في حياتهم يجيبوا لك مشروع فاشل لجمعيتهم ولذلك شوية عقل وشوية شجاعة
0: ممكن ياسر في الأيام القادمة يكون فهم أخبار رسمي بالموافقة وبالرفض بالنسبة لمشروع ترجي هولدينغ تنرجعوا للموضوع هذايا لاحقا باهي خل مازال عندنا دقيقة بالضبط نعلقوا فيها على آخر تصريحات صبري اللاموشي في حوار لصحيفة ذا أتلتيك

0: معز بوتار كان في ترجمة المقال ذي. دونك نعطيكم أبرز مقال وصبري لموشي في حوار نقلته لكيب نقلا نقلته لكيب عن ذي أتلتيك. يقول علاقتي بمنتخب تونس كانت كيف الراجل اللي عرس بمرأة ما تحبوش. تصريح لصبري لموشي. قال كان عندي حلمة باش نبدل برشا حاجات في تونس ما نجمتش، وما كان فم ما كانش فم إجماع على إقالتي، معناه ما كانش الناس الكل موافق على إقالتي. قال زادة غلطة الياس السخيري كلفتنا هزيمة ثقيلة قدام السويد، ومن بعدها ولدت مشكلة كبيرة. وتقريبا هذه أهم تصريحات صبري لموشي في حوار مع صحيفة أتلتيك. شكون يحب يعلق على جملة من جملة؟
1: أولا ساعات السكات نعمة أولا، ثانيا يحكي على بروجي قدام حاب يعملوا في تونس ولا، ومن بعد يحكي على لاعب قائد فريق غلط غلطة غلط غلط.
2: بل
1: ذلك ظهر المشروع باين من أول.
0: واضح.
2: وبعد اللي صار الكل مازال يحكي على جوار غلط له وكلفه هزيمة تو هكا.
0: نجم يكون في سياق آخر وحنا على جوز الجملة.
2: هو زاد ما كانش في المستوى.
0: هذا هو. شكرا شكرا لكم وليد الهيشري وسامة سليم. شو ها مرسي يعطيكم الصحة.
1: قلت لك عنا ليك سيربريز
0: بعد. يعطيكم الصحة شكرا لكم.
1: صبر باي صبر باي
0: صبر طيب ربي يفضلكم مرسي. شكرا صالح يعطيك صحة. شكرا للناس الكل اللي نحبهم واللي يحبوني حتى اللي مش تلمون خويا نشكرهم زادة. شكرا على كل الناس اللي بعثوا لي رسائل واللي تمنوا لي نعدي جورنيه اغريابل بمناسبة عيد ميلاد هذا. كبرنا شوي وسامة دونك واحد يروحوا واحد واحد. شكرا لكم وسامة وليد صالح كنت معنا في الاخراج وزين في الاخراج الرقمي. حسين الدبابي يجيكم توت شيت في الاخبار. حناخذ ان شاء الله 6 ل 7 مع الاولى موزايكا.

0: برودكسيون وغومانتيني سينما يقدمان
1: انا وهيثم قررنا بيت لارس ستيشن لحد الجاي
0: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
1: حبوا عرس تاع أكابر
0: محمد صابر الوسلاتي
2: كورناتا صالي وكورناتا سوتي
0: والنجوم شادي العرفاوي سيهام مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ وموزايك FM

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعي للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لا سيما ولايات تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب سويقة. والوزارة توضح في رد على سؤال كتاب للنائب أمل المؤدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عمرو بايم من معتمدية تونس المدينة أن بلدية تونس شرعت في حصر البنية المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوت اللجنة الثلاثية المعنية للقيام بالمعاينات الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. ووزارة الداخلية تضيف أنه بناء على نتائج التقييم يتم توجيه تنابيها لملك العقارات المعني لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء وفقا للإجراءات القانونية الجارية بها العمل. تونس تحتاج لنحو 55 مليار دولار لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا CDN 3.0 للفترة 26-2035 في مجال التغيرات المناخية، على أن تتم تعبئة 74% من هذه التمويلات على المستوى الدولي من خلال آليات التمويل المناخي في إطار اتفاق باريس. ومثل البحث عن سبل تسريع نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية وتعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية محور ورشة وطنية انتظمت الأربعاء بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس تحت عنوان نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية. تنظيم ملتقى الوطني في العاصمة اليوم لتقديم دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التربوية ببادرة من وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بهدف الحد من مخاطر تلوث الهواء داخل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس. وفي السياق الدكتورة هيلة كمونة الإخصائية في أمراض الرئة وعضو لجنة تحرير دليل جودة الهواء الداخلي تؤكد أن التوصيات الواردة في الدليل ليست قواعد جديدة وإنما هي ممارسات ومعايير معروفة لم يقع الالتزام بها بشكل كافي. والدكتورة كمون تفيد في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي بأن الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات تلوث الهواء باعتبار أن الرئتين تكونان في طور النمو خلال السنوات الأولى من العمر، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ومن أبرزها الربو لدى الأطفال.
1: دونك هي اهم حاجه كيفاش نجمو ان نرجعوا البيئه معناها الهواء الداخلي نظيف للصغيرات سورتو خاطر هما اكثر عباد ديزون عرضه للامراض في اللي الرئتين نتاعهم في طور التكوين وقت معناها في العمر الصغير يبداو في طور التكوين، دونك هما يتاثروا اكثر بالتلوث ويجوهم اكثر امراض ومن بينهم اكثر مرض معروف هو مرض الفدا لازم معناها. الدليل هذه ديزان الخطوة الأولى من مجموعة من الوحدات اللي جيد معناها باش نعملوا برشا قدرة ربي معلنا بوكو دو جيد دون سو سانس. شنو الأوبجيكتيف نتاعنا؟ الأوبجيكتيف نتاعنا أن نحسنوا الكاليتي نتاع لير انتيريور باش نحسنوا من الصحة ونقصوا من الأمراض ودونك نقصوا من المصاريف على الصحة. النصيحة أكثر حاجة وأسهل حاجة هي التهوية، نهويو للصلاة وإلا في الديار نزيدا.
0: دوليا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول أن روسيا قصفت بلاده اليوم بموجات من الصواريخ والمسيرات مشيرا إلى أنها أسفرت عن مقتل 24 شخصا على الأقل بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. محطة فرنسا فور إذاعية تنقل اليوم عن مصادر قولها إن فرنسا قررت سحب 10 ملايين برميل من الديزل من مخزوناتها الاستراتيجية دون أن تفصح عن أسماء المصادر. نهاية هذه الجولة والموعد الثقافي المساء اليوم يتجدد الآن مع السامية وزياد في كلتور بلوس. ابقوا معنا.

0: Non-stop music. Culture plus. Culture plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سمير حامي.
1: 7-6 دقائق على السلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا من توالى 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. كما كل نهار الأربعاء كما عودناكم يكون فما لو بورتري. اليوم فرحانين برشا باستقباله، هو ممثل مسرحي ممثل تلفزي، خاض عديد التجارب السينمائية، خاض زادة تجربة مع مسرح الطفل، وجه عديد الأعمال في الطفولة بالألحان كيف كيف، هو موسيقي وفنان. فرحات جديد يكون بحثينا شوية آخر في بورتري وقليل الظهور الإعلامي. نشكروه على قبول دعوة كوتو فلوس على موزايكا فام. شوية آخر نستكشفوا محطات من مسيرته كيف كيف في الغياب. هو ديما حاضر صحيح في المسرح ولكن حسوه كمان غايب. شوية آخر يكون بحثينا نحكيه على مسيرة بين التمثيل والغناء وعالم الطفولة، وكيف كيف نعطيكم فكرة عليه. لاجوندات دي جي ام سي قاعدين نعيشوا على وقع أيام قرطاج الموسيقية من 3 أكتوبر كانت تنطلق تتواصل حتى لنهار 10 أكتوبر. الاختتام يكون مع الفنانة فايا يونان، عروض يومية قاعدين تراو في متابعة خاصة على موزايكا فام مع موسيقات الجاز البلوز كيف كيف الروك، حاضر الموسيقات الشرقية المختلفة. اليوم شوية آخر تكون يسرى الهواري في مسرح الجهات، الفنانة المصرية اللي اختارت يكونوا أصوات مصر والقاهرة مادة موسيقية مع عالم موسيقية كامل. شوية آخر نكتشفوا عرضها في لي جي ام سي، هي اللي كانت بحثنا البارح هنا في موزايكا فام. بعدها يكون فما مجموعة جدل اللي تم برمجة عرض ثاني لها في لي جي ام سي. هذا كل بتبيعة تلقاه تفاصيله، خلينا مع أمير عيد رجعنا.

0: لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف
1: موزيك اف ام
2: موزيك اف ام

0: نيفر لاينز تواصلنا حتى لسبعة وأربعتاشر دقيقة. أنتم معنا في كل جهة بلوس على مزيكا فم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في نستمع سوى فكرة هبكم سيصر ويحكم طريقة سلمة للجميع على سيتنا مزيكا فم بانيت وتفيت القابل لايف متاعنا على صفحتنا على فيسبوك وحواراتنا على يوتيوب مزيكا فم كما كنا الأربعة وتفيت وقايت لبورتخي بورتخي. فرحانة برشا برشا باستقباله بحثنا هنا على مزيكا فام. هو قليل الظهور الإعلامي، ظهر لي هذا أول حوار لي هنا في مزيكا فام، ما يحبش الظهور رغم أنه نحكي وعلامي آيت الأعمال بين التمثيل التلفزي والمسرحي والسينمائي، نحكي وزادة على أعمال في الإخراج المسرحي طبعا، نحكي على أعمال في التلحين، كي نحكي مزيكا هو اللي يتعامل مع أهم الأسماء، كي نقول مختار لوزير، كي نقول منصف السويسي، كي نقول نوردين القصباوي، كي نحكي على البشير الدريسي، على عبد المجيد لكحل، على عبد العزيز المحرزي مؤخرا زاد في إقامة شهيرة وغيرها من الأعمال. هو اللي يمثل كما قلنا في عدد من الأعمال التلفزية. كيف كيف أنا باش نحكيو عليهم على فن العرائس، كان حاضر باش نحكي واش باش نخلي السيرة الفنية كممثل زاد بالتلفزة بالسينما والإذاعة، بداية من سلسلة تفهمني رباعية الوثق بالها الحفصي، حكاية عبد العزيز العروي، وصولا للخطب على الباب، الرباعية خميسة ترنين، المسلسل اللي يمكي في الريح، الحسابات وعقبات اللي نتصور، هذا أكثر دور قعد اليوم بسبب الإعادات تذكروه، شوف لي حل الدوام مكتوب وغيرهم من الأعمال. بكل حب نستقبل بحضينا في حلقة اليوم ميلو بورتخي الممثل فرحات جديد، مرحبا
1: وبيك وشكرا على الاستقبال، وكذلك شكرا لذاعة مزيك اللي يبدو لي أنا أول مرة راني.
0: مرحبا نورتنا.
1: شكرا كذلك لكل الناس اللي عاونوني وقفوا معايا وخدموا معايا وحبوني وحبيتهم، هذا أهم حاجة.
0: برشا محباتي تهل المسرح، برشا محباتي تهل التمثيل، رغم اللي كما قلت من الأول ما تحبش الظهور، ما تحبش هكا أنه تقول راني عملت، مالكري نحكيو على سيرة ذاتية مهمة كمان، نحكيو على مسيرة تواصلت لعقود، نحكيو على نجاحات خدمتها زادة سي فرحات.
1: هي. أنا يبدو لي العمل هو أهم من الظهور، يعني بالنسبة لي أنا كي يبدأ واحد فنان يخدم تو يظهر بطبيعته، معناها من غير ما يلوج باش معناها يكون معناها موجود دائما في الفضاءات ودائما في التلفاز ودائما، هذاك زاد راه مقلق مقلق.
0: ولكن الاعتراف زاده كونه اليوم يظهر فرحة جديد أكثر مهمة نتصور بالنسبة للفنان، مهم اليوم كونه صحيح تراف محبة الناس في الشارع اللي نتصور يسألوك سؤال وينك توحشناك مالغي تخدم في المسرح.
1: بتبيع بتبيع ديما يقولوا لي لا ولاو توا ولت معناها حديث آخر، ويقولوا لي وينكم انتوما القدم، فهمت تعرف شنو يقول لي وينكم القدم، أنا طيح لي الماء في الكيف كبرني للدرجة هذه واحد. لأني أنا بديت صغير هذاك علاش،
0: فهمت عمر بديت.
1: أنا بديت ألاج دو 17 ans، فهمت، وأول ما بديت خدمت مع بوديدح.
0: هي
1: بوديدح كانت عنده جمعية، فهو في الأسواق كانت الجمعية متاعه، وأنا نسكن في الأسواق غديك، فكنت معناها صغير نمشي نحضر غديك في المسرح اللي كان عامله.
0: وين في الأسواق؟
1: في الأسواق اللي المركز، توا المركز متاع الأسواق. شفتوا المركز متاع الأسواق هذاك كان فضاء متاع تياترو، وكان المسؤول عليه بوديدح.
0: هاي شكون اللي اكتشف فيك الموهبة أول مرة؟
1: والله أنا مليانة صغير ما اكتشفتها في روحي، أنا مليانة صغير، فهمت، مليانة صغير حسيت، خطر كي كنت نقعد مع أولاد حومتي ونقعد معاهم، فهمتي، يقولوا لي علاش ما تمشيش تمثل أنت، أو ساعات نغني يقولوا علاش ما تمشيش تغني، علاش ما تعملش الفن. فشيئا فشيئا من بعد معناها كي اخلطت كما قلت لك العمري وقت 17 اكتشفت كونه علاش لا نمشي نجرب، وانطلقت المسيرة من كهواية غديك، ما قعدتش برشا دايور، قعدت عامين ومن بعد مشيت طول المسرح العرايس، مسرح العرايس مع المرحوم المنصب الحاج يحيى، خدمت معاه غديك معناه كمحترف يعني، فهمت، عملت عامين معاه كمحترف في مسرح العرايس، ثم بعد مشيت لفرقة مدينة تونس عام 81، مشيت لفرقة مدينة تونس، عيط لي سي البشير الدريسي الفنان معناها
0: الفذ
1: الكبير الفنان، وفي من غديك بديت في يعني في
0: في الاحتراف أكثر
1: من الاحتراف. الاحتراف
0: سي فرحات وقتش نقوله معناها بديت قلت هذا هو طريقي، الفن هو طريقي، هذه هي حياتي باش نكرسها للفن للمسرح للموسيقى، وقتش اخترت فني هذه؟
1: هذه كيما
0: من الاول؟
1: لا من الاول، من الاول من الاول من البدايه، من البدايه حسيت اللي انا ما نجم نكون معناها كان فني. في الفن، في الفن
0: لقيت التشجيع الدعم؟
1: لا لقيت الحقيقه عاونوني برشا، عاونوني برشا، ومعناها من من معناها ما لقيتش صعوبات، ولا ما لقيت الصعوبات، انا من الفنانين اللي ما لقيت الصعوبات،
0: لقيت التغام واضح، كل شيء مسهل،
1: كل
0: الحمد
1: شيء
0: لله،
1: كل شيء مسهل الحمد لله، كل شيء مسهل الى يومنا هذا.
0: الى يومنا هذا سي فرحات مع الاعمال كما قلنا مئات الاعمال بين تلحين وغناء وبين زاد اعمالك الاطفال تو نحكيوا عليهم اليوم، تراكونو خذيت اللي تستحقه، خذيت المكانه اللي تستحقها في المشهد الثقافي والفني في تونس.
1: مش نقول لك خذيت يعني في الواقع بون خدمت قلت خدمت مليح الحقيقة، أما خذيت معناها شنو اللي خذيت؟ شنو اللي خذيت؟ أنا خذيت يمكن محبة الناس
0: فقط،
1: محبة الناس فقط، ناس تؤمن بيك تحبوك، أما البقية شنو اللي خذيت؟ أما مانيش ما متقلق، لأني أنا فرحان برشا، أنا سوي بيان.
0: اي اما تقلق اوقات كونه مع الاعمال اللي عملتهم، مع القضايا اللي دفعت عليهم لسنوات، مع الشخص اللي حافظ على مبادئه سنين وسنين، واللي خدم واللي اعطى واللي وهب زاد حياته للمسرح للفن.
1: اي لكن ما تنساش اللي راني الى جانب هذا اللي نعرف هالوضعيه ملي انا صغير، شفت الناس كيفاش عاشت، شفت كيفاش فنانين كملوا حياتهم، شفت الناس قداش تعبت، يعني معناها صعيب الفن مو سهل، صعيب معناها نجم تكون جيني وما تلقاش روحك، والعكس بالعكس نجم تكون معناها فارغ وما متفهمش الحكاية.
0: تفيت أوقات شعلة الغرام، شعلة المحبة للفن؟
1: لا والفن ولا لي كيف ولا لي شيخ، ما عادش اللي ما انا نخدم بالكيف بالشيخ، حاجه تعجبني نخدمها، حاجه ما تعجبنيش ما نخدمهاش. قبل كنت يلزمني نخدم، معناها كي تجي تشوف انت تو فما اشياء ماني معناها مانيش راضي عليها 100%، لكن جيتي اوبليجي باش نخدمها، وتو بالعمر وبالتجربه وبالسنين اللي تعدات وكل شيء وليت بالنسبه لي انا نخدم كان الحاجه اللي تعجبني والحاجه اللي هكا نحس فيها روحي، وبالاخص كي تبدا كيبه حلوه، كي تبدا مخرج باهي كيبه حلوه معناها تلقى راحتك،
0: وخاصه نتصور فما اصدقاء نجم نسميهم والا كانوا رفقاء الدرب اللي راك معاهم، مثلا شفت في كحله الهذيب اللي تفرج فيها مؤخرا، والا اقامه شهيره مؤخرا مع عبد العزيز المحرزي في
1: الأخرى. اي مع سي عبد العزيز المحرزي ما عندي معاه معناها من عام 81 داير اول مسرحيه في فرقه مدينه تونس بديت معاه هو فهمتي، وصارت محبه ما بيناتنا كبيره ياسر، معناها كنت نعتبره كي خويا الكبير، عشرة نوية عشرة كبيرة.
0: واليوم ما زلت كي تعرضت إقامة شهيرة في إطار تظاهرة الخروج إلى المسرح، وكما حكيت قبيلة على الدفاع على المبادئ لسنوات، بقيت محافظ أنه العمل المسرح اللي لازم تشارك فيه لازم يكون وراه كما ديغنيغمون الدفاع عن المرأة كان هو المحور متاع العمل.
1: أي طبعا طبعا، هي هو المسرحية هي معناها مش الدافع برك كان على المرأة، معناها الدافع على كل ما هو خير.
0: أما حكيت زاد على نظرة المجتمع للمرأة.
1: أي نظرة المجتمع للمرأة، أي نظرة المجتمع للمرأة كيفاش، مش الكل لها باش من
0: نعموش
1: باش من نعموش باش نولي، مش الكل فما اللي ينظر للمرأة كجسد فما اللي يطمع في المرأة، فما اللي يكره المرأة. فكان حلو ياسر الاقتباس اللي قام بيه سي عبد العزيز المحزي من خلال الكاتب الإيطالي جولدوني. أحلوة الاقتباس، معناها المسرحية تونسها.
0: أي، وشفنا تفاعل كبير من الجمهور في العرض هذا اللي كان في خروج إلى المسرح، وخاصة حضور الموسيقى. ديما كانت حاضرة الموسيقى في مسيرتك، ما غابتش، سواء في أدوارك سواء في أعمالك.
1: أي، هو حب هكا سي عبد العزيز المحزي، ديما يحب في الأعمال متاعو، يحب برشا الموسيقى، يحب الموسيقى.
0: موسيقى شنو تعني الفرحات الجديد؟
1: عنصر أساسي في العرض المسرحي. عندك الموسيقى، وعندك مش كان الموسيقى برك، عندك الموسيقى وعندك السينوغرافيا والضوء وكل الأشياء هذه، معناها ضروري في المسرحية.
0: كما خدمت أعمال مسرحية كنت خدمت لها الموسيقى نتاعها، كما زاد شفنا اهتمام بالطفل بالأطفال، عملت عديد الألحان للأطفال، تكرمت زاد في مهرجانات تعنى بالطفل، كان فما زاد مسرحية الكروان اللي كانت من إخراجك
1: نصي وإخراجي.
0: اليوم بالنسبة ليك تهرب للعالم هذايا، العالم الأطفال، عالم الألوان والأحلام.
1: أنا وقت اللي بديت معناها مع الأطفال، قلت لك راني بديت مع الأطفال ووصلت مع الأطفال، معناها أنا نخدم بالنسبة لي أنا للفن، ما فماش هذه الكبار وهذه الصغار، نجم كيما تخدم للكبار زادة تخدم للصغار. ما فماش علاش باش. فأنا مثلا تلقاني المرة هذه في عمل للأطفال، ثم المرة الجاية تلقاني في عمل للكبار.
0: شفنا اليوم بوست لكرم عزوز كان هابط ستاتيو على صفحته على فيسبوك سي فرحات، حكي عليه أهمية الأعمال للطفل، قال ما تستهينوش بمحتوى تقدموه للأطفال في المسرحيات. قاعدة أوقات تشوف في المحتوى متاع المسرحيات اللي قاعدة تدور توا بالنسبة للأطفال؟
1: الحقيقة مانيش قاعد نشوف برشا باش نكون، لكن الخدمة للأطفال راهي أصعب من الخدمة للكبار،
0: حساسة
1: بالطبيعة، سواء كان في النص سواء كان في الموسيقى كذلك. معناها الطفل راهو عالم آخر، معناها يعني قبل كل شيء راهو الطفل ماهوش جاي معناها باش يقلق، جاي باش يلعب الساعة. أول حاجة أنه الطفل راهو العفوي، يجي للعب أكثر. كيفاش أنت تمرر له الميساج باللعب
0: سلاسة،
1: بسلاسة، فهمت؟ وما يزمش يكون ميساج قوي، لازم يفهمه. موسيقى ما تسجمش تكون زادة معناها مقدمة انت 4 دقائق، فهمتي؟ لا، معناها تختار الموازين الخفيفة، الموازين اللي يميل لها الطفل، الموسيقى اللي يميل لها الطفل. وهذا معناها بالتجربة واحد ينجم يخلط له.
0: واليوم نحكيه على قداش من عام سي فرحات في العالم هذا،
1: شنو
0: في عالم التلحين للأطفال؟
1: من عام بالضبط، من عام 85، وأول عمل مع سي مختار الوزير في المسرح الوطني، وقت كان مدير سي المنصف السويسي الله يرحمه. بديت التلحين في عام 86 بالضبط في مسرحية غنائية اسمها ثعلب ثعيلب.
0: بديت مع الكبار وتعاملت مع أكبر الأسماء كما قلنا وحكينا في البداية سي فرحات. اليوم كنت عمل مقارنة بين قبل، بين نحكي والثمانينات التسعينات بداية الألفينات خليني نقول، واليوم ما زلت تشوف في نفس الديسيبلين، ما زلت تشوف في المشهد الفني كيفاش تشوفه، أو المشهد التمثيلي تحديدا؟
1: والله هذا سؤال شعبني أقول لك، أنا ما نجمش نقول قبل كان خير ولا توا ولا خير، لكن اللي نشوفه أنه الوضعية الكلها تغيرت. معناها تو خاطر كي تجي تشوف المشهد تو اش تلقى؟ تلقى تخرجوا معناها وجوه جديده، فنانين كبار، مخرجين كبار، ولا ياخذوا في جوائز كبيره، ثقافه ولات عندهم كبيره في المسرح، يعني فنانين جيدين اللي قاعدين تو يتخرجوا. لكن ما نعرفش اللي تغير هو حكاية، يبدو لي حكاية الإمكانيات. الإمكانيات كانت قبل خير،
0: إمكانيات المادية قبل خير،
1: الإمكانيات كانت قبل خير من تو برشا.
0: فرحات، قديش عندك تقريبا من عام ما تواجدتش في دور مهم، خلينا نقول في التلفزة؟
1: يمكن من اخر عمل، اخر عمل اللي من بعد حسابات وعقبات يظهر لي عملت، شاركت من بعد ما عادش.
0: حسابات وعقبات نحكي على 2004 تقريبا،
1: بعد لا عملت اعمال اخرى،
0: فما جيل اليوم، فما بين ثنايا، فما
1: اي هذوما كل خدمت فيه. انت تحكي من اهم
0: دور
1: الادوار اللي
0: خدمت، مهم
1: الاهم الادوار هو في حسابات وعقبات، وكنت جمعت ما بين التمثيل والعزف والغناء.
0: خلينا نسمع الاكستري هذا يا سي فرحات باش نرجعوا هكا. الناس اللي يسمعوا فينا توا كان ما زلتوا ما قلتوش فرحات جديد، خلينا نسمع بعضنا الاكستري هذا. كان تحب تحط الكاسك سي فرحات، خلينا نرجعوا مع بعضنا زوز عقود ابوبخي التالية.
2: سعيد جاي؟
3: سعيد هذا خشمه ما حبش يجي الليلة اللي تلاقش مع عبد جليل ولي خلوط. جاسي طيب شواشي؟
2: جاي يا لطيف، وحشتو سعيد.
3: صلاح صاحب الالحان نتاع الالبوم، متشرف برشا.
4: مرحبا.
2: اش بيه هكا صاحبك؟ شنو يعتذر وسي طيب قاعد يستنى فيه؟ مش تفهمنا باش نتحاسبوا ونتفهموا على الخدمه؟
3: ما يسالش الهم، هاني جيت انا وعندي المعطيات الكل.
0: ونرجعنا رجعنا لحسابات وعقبات،
1: خرجتوها من المسلسل.
0: اي رجعنا لديو سعيد الفاهم وجمال مدني، مجهول تحية كبيرة برشا. الثنائي وقتها اللي قعد لليوم، رانا نشوفوا فيديوهات لليوم، نشوفوا تصاور بيناتكم.
1: اي لا ساقبل كل شيء، انا جمال مدني ممثل كبير ياسر، نحبه ياسر، وتعاملت معاه في عدة بخلاف العمل هذايا، عملنا مع في الريو مسرحية. فجمال مدني معناها ممثل كبير ياسر، تبارك الله عليه، معناها تري سنسيبل، ويعطيك وتعطيه، فهمت؟
0: احكي لنا كواليس التحضيرات للحسابات وعقبات مع بعضكم.
1: مع بعضنا في البرايف، في البرايف، فهمت؟ نبرفوا مع بعضنا، وحدنا عدة مرات، نقعد ونعاود ونعاود ونعاود ونعاود ونعاود ونعاود حتى لين معناها هذيك المشهد ناكلوه ماكله، فهمت؟ في الاخير مره انا نثبت عليها، جاء سي المسلماني نوجه له التحيه،
0: الحبيب المسلماني،
1: سي الحبيب المخرج الكبير كذلك نوجه له التحيه، انه كعملناه صورناه المشهد، صورناه في لفايات، في قهوه في لفايات، العاده يعاود، فهمت؟ فقال زيد لكم نعاودوا فيه المشهد، هو طويل قد نعاودوش نعاودوا فيه، ما تعودش من المشاهد، مش هو برك عدة مشاهد، لأنه جمال مدني اللي يعجبني فيه هو جدي في الخدمة، ما يلعبش ما يفدلكش، تبارك الله عليه.
0: حبيتوا الدور في حسابات وعقبات؟
1: طبعا شنو حبيتوا، معناها من الادوار الهامه اللي خدمتها. عندك دور هذاك، وعندك دور صبات العيد في السينما
0: مع انيس الاسود.
1: مع انيس الاسود خدمت البو، انا عرفت تفرجت فيه.
0: اي اكيد تفرجنا فيه، هو مازال موجود على ارتيفايز، ده في بالي موجود على منصة ارتيفايز،
1: موجود. خدمت انا دور البوبا وبرش ناس معقلونيش، خطر عملت كومبوزيسيون كاملة متاع الدوري، لدرجة انه الناس يثبتوا باش يقولوا شكون هذاك،
0: شكون الممثل هذاك، شنو نقطة اللقاء بين الزوز ادوار؟ علاش الزوز هذوما بالنسبة لك انت تعتبرهم من اهم الادوار في المسيرة؟
1: على خطر هذا حسابات وعقبات دور متاع موسيقي بزناس يحب يصور الفلوس، معناها حاجته بالمادة، حاجته والآخر دور التراجيدي، دور جدي متاع بو ملقاش كيفاش يشري لولده نهارة العيد صبات.
0: في برشا وجيع على العمل هذاك.
1: هذاك
0: اليوم سي فرحات واعي كونه الناس ما زالت تستحضر خدمت عشرات الادوار، وانت قلت كونه من اهم الادوار، ولكن اليوم الناس ما زالت تذكرك بالدور هذا.
1: لا انا تو قلت لك شكون تو الاغلبيه ولاو يذكروا فيا بالدور انا والسبوعي منين نتاع الدخان هذيك. الدخان هذيك ولات اكثر حاجه تعجبهم، فهمتني؟

0: نساو اللي نساتهم الأغاني كما قال لطفي بوشنق. فهمت؟ هو باهي لأنه احنا في وقت ملوقات ما عادش عنا ذاكرة. فهمت؟ نورمالمون توا أهم الأعمال المسرحية حقها إذا حتى ما سجلتهاش التلفزة
1: توثق،
0: حتى إذا ما سجلتهاش التلفزة ما نعرفش أنا الفرقة تصرف عليها وتسجلها، توا ما عادش باش تبقى لها وثيقة، باش تبقى لها حاجة. خاطر أنا اللي نشوفيه في برشا أعمال وبالأخص في المسرح أعمال جيدة ياسر كما قلت لك بليك تاخذ في جوائز معناها برك عليها، ومن بعد عامين ثلاث سنين ما عادش تشوفها،
1: تنتهي
0: وذيك معناها كارثة كبيرة.
1: صحيح. اليوم سي فرحات تتوحش الكاميرا، تتوحش انك تخدم عمل تلفزي، تتوحش انه تاخذ سيناريو وتحضر وتكون حاضر في رمضان، تتوحش تمتهن مهنتك زيدا. نعرف كونه باش تقولي المسرح هو الحب الاول وموجود في المسرح وموجود باعمالي المسرحيه، ولكن الجمهور زيدا يحب يشوفك في اعمال تلفزيه. اليوم
0: باش نكون واضحه معاك، راه انا ما عيطوليش فقط، شكون ما يحبش ما التو ما عيطولي، انا عندي مده ما عيطوليش. فبالنسبة لي أنا مش نقعد نجي في جورته، بنيش مش نقعد معناها لعلى عديهم عيتولي، فما شافونيش ربما ما شافونيش أو ما نعرفش.
1: أمال صفتة قالت لي 15 سنة غبت، قالت لي خايفة لن نكون نسيت الصنع تلما توحشت أني نخف قدام
0: كاميرا. ما تتصورش واحد ينسى.
1: هي قالتها بمعناها بسخرية،
0: أما من حقها زادة، عندها الحق خاطر وجيها. شنو واحد معناها من بعد كارير وبعد ما عادش تشوفه ما عادش يظهر لهنا، مشكلة تولي للفنان من حقه باش يظهر. لكن أنا مشيت مع الجيل القديم، فهمت؟ الجيل الجديد ما أنا يعني يمكن عنده ناس أخرى.
1: نشوفه في الجيل، بعض الأسماء من الجيل القديم موجودين مع الجيل الجديد.
0: أي مش بكثرة، فما معنا كي تحسبهم تعدهم فلان وفلان وفلان وفلان، ذك هم اللي تدى فيش اللي حشتهم بيهم في رمضان معنا مش للظهور برك.
1: شو معنى؟
0: معناها حاشتهم بأسماء معروفة للبيبليسيتي وللظهور ولل توسكي، معناها أمور متاع رمضانيات اللي تتعدى هذيك.
1: أنت ولد التلفزة الوطنية، أغلب الأعمال كانت في التلفزة الوطنية.
0: أي
1: كل يوم وإحنا على أبواب رمضان نحكي على قريب رمضان.
0: ولد التلفزة الوطنية، لكن المخرجين اللي كانوا موجودين شكون يبقى منهم القدم؟ انا نعرف القدم، نعرف المخرجين اللي كان تقرأ تعرف، نعرف المخرجين القدم، المخرجين الجدد ما نعرفهمش.
1: اما هما نتصور لازم يكونوا يعرفوا فرحات جديد،
0: وربما خاطر كان جو يعرفوا فهمت، يروا يعيطوا لك.
1: ظلمت
0: يبدو. ايه يبدو اما مش مشكل،
1: يبدو ما زلت فيها الشك. تقول لي من تقريبا من حسابات وعقبات ما خدمت حتى دور مهم، ظلم.
0: اي طبعا ظلمت بالطبيعة. وشنو هاو استحبني نعمل بالسيف قولوا لي عيتولي نخدم، ما كان عيتولي كم عيتوليش هذيك. هي
1: خليني نقول الطاقة هي نفسها. نشوفه في مقالات ما زلت تكتب على فرحات جديد كي يطلع سيخسين وكيكون موجود، سواء في مختلف الأعمال المسرحية. فنان مبدع وحاضر موجودة، وهنا من موزيكا فيم قولكم فرحات جديد ما زال يمثل، ما زال موجود، ما زلنا على رمضان، على أبواب رمضان. كان يقولوا لك تجي تعمل كاستينج، تقبل سي فرحات؟
0: نقبل، علاش لا؟ كاستينج خطر، كاستينج مش معناها باش تهبط من قيمتي، لأنه
1: فما فنانين يقولك أو ممثلين يقولك أنا اليوم ما نعملش كاستينج.
0: لا، الكاستينج راهو ضروري، خطر مشكل المسرح كالسينما. السينما المسرح تنجم تعمل كومبوزيسيون تاع دور، تنجم تبدل في النص، ما في السينما كي يبدأ حاجته معناها كيفاش يقولوها بشخصية فلانية معناها عندها حاجات ما تنجمش تفرض علي أنا، ورا مش أنا برك مش قاعد نظهر باش نكون على علمك معناها، مش أنا برك من اللي مانيش قاعد نظهر، فما العديد من الفنانين الكبار معناها ممثلين كبار ما عادش قاعدين

0: يظهروا. يمكن زاد الامل شويه زاد
1: تاع صناعه نحكيوا على صناعه كيف تحركن في رمضان
0: مع الناس صناعه مع الناس صناعه هذيك يمكن زاد من الاسباب راهو مش معناها الظلم تخطري من الاسباب غير كي تعمل زوز ولا ثلاثه مسلسلات في العام حكايه فارغه اما كي تولي تعمل انت في 20 ولا مسلسل في العام وقتها ضروري باش نظهر
1: فما فرص ما استغليتهاش
0: جات فرص ما مش مش مش مهمة جاتني أدوار ما أدوار ما هيش هي اللي ما
1: شنو شروط اللي لازمها تتوفر في عمل باش تكون حاضر فيه
0: الدور معناها يكون معناها يقدم إضافة يعني هو دخل وخرج هذيك ما نحبهاش انا يكون عنده دور يقدم الاضافه لي انا وللمخرج وللمسلسل ما كانش زايد جي دخل على السلامه يا فيلمان معناها زايد تقول الوش تخدم
1: ومع هذا لقيت محبتك ولقيت الغرام في المسرح ما خليكش نتصور السنين هذه الكل
0: لا نخدم في المسرح قاعد نخدم مليح تقول لي في التلفزة منيش قاعد نظهر مليح سيفري أما في المسرح قاعد نخدم أنا توا مثلا في الفترة هذه عندي مع سي محمد طاهر بن عيسى اللي
1: نوجه له التحية
0: معناها فنان تبارك الله عليه كمخرج وككاتب وينرجي عنده قوية وعنده ثنية حلوة في المسيرة متاعه هذه مع في كحلة العذاب مع فرقة مدينة تونس عندي مع سي عبد العزيز المحرزي مسرحية وتبارك الله مسرحية ناجحة وعندي كذلك عمل الأطفال نصي ونمثل فيه مع سي جمال العروي مسرحية الأطفال داير قاعدة تخدم عروض يعني في المسرح قاعد نخدم وعندي أشياء جديدة باش نخدمها سواء للأطفال سواء للكهول
1: نستنى وإحنا ديما باش نكونوا في المتابعة في المواكبة سي فرحات شنو الحلمة اللي ما زالت ما تحققتش بالنسبة ليك
0: الحلمة اللي ما زالت ما تحققش هي المسرح الغنائي
1: كوميدي ميوزيكال تحطها من العرض
0: كوميدي ميوزيكال هذه اللي ما تحققش لأنه المسرح الغنائي يزن نفس كبير معنا خطر ساعة ونص موسيقى مش شوي اللي باش يغني تلقى الأغلبية متاع الممثلين ما همش متكونين في الغناء وأنا نفتح قوس ماذا بيا كان كل معناها ممثل محترف فيني يعمل حتى معناها ديكور متاع
1: فوكاليز
0: متاع فوكاليز ومتاع غناء ومتاع موشحات باش يقرب شوية للأدوار الجيش أدوار متاع غناء
1: شفنا احنا ديما نضحك ديما زاهي مع منير العرقي شفنا فيها جمال مداني
0: أي أنا فيها زاد هذيك
1: أي فوالا وحنان شكراني دونك
0: تحت السور مع سي بشير درسي هذه عام 92
1: حتى كحلة العذاب
0: وكحلة العذاب
1: مؤخرا مع كاوث الفادي والكيب كل مجهول متحية كبيرة برشا دونك إن شاء الله يتحقق الحلم وما زلت تحلم فرحات
0: طبعا إذا واحد معاش يحلم فانتهى هذا هو احنا عايشين باش عايشين عايشين نحلم إذا وفى العلم وفات
1: إن شاء الله ديما تحلم إن شاء الله ديما تبدع فرحات جديد فرحت برشا كونك كنت بحذنا كونك قبلت دعوة خليني نقول المستمعين أول ما نخد عليهم شايرة وأنا تقريبا عامين ولا 3 سنين وإن مرة في عرض نستدعاه قالي باهي تونجي وبعد يختفي ما تحبش الظهور الإعلامي
0: أي هكا ما كما قلت لك أنا الظهور برشا ما يقولي حد شيء أنا الخدمة اللي أهم حاجة بالنسبة لي
1: إن شاء الله برشا خدمة وبرشا موزيكا وبرشا مسرح شكرا ليك سي فرحات جديد نحكيوا على مسيرة تواصلت كما قلنا لعقود بين المسرح بين السينما بين التلفزة بين العروض اللي كانت للأطفال سواء مع فرقة مدينة تونس أو مختلف الفرق اللي كان تعامل معها البورتري كامل تلقاوه على صفحتنا على فيسبوك شوية خد تلقاوه حوارنا كامل على صفحتنا على يوتيوب موزايكا فيلم هذه كانت لو بورتري
2: بورتري كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايكا فيلم
1: مازلنا كاملين معاكم في كولتور بلوس على مزيكا فيلم شوية خير في أجندة. نعطيكم فكرة على بروغرام غدوة بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية. خليكم معنا نسمعوا الموسيقى ويكس أميرة ونرجو نكمل معاكم في كولتور بلوس على الأولى في تونس مزيكا فيلم.

0: الناس مريم وصلنا لسبعة وستة وخمسين دقيقة لباش يستناكم في لي جي ام سي في مسرح لوبيرا 9:30 نهار 9 اكتوبر في سيتي دو لا كولتور. يغست كيلكو بيات نجمو تاخدوهم على موقع تسكيرتي بونتي لو بروغرام نتاع غدوة بلوتو ونتاع اليوم. زاد شنو يستنى فيكم في لي جي ام سي تو تسويت في اجندا.
1: اجندا
0: خليني نبدا من اليوم الساعة شنو مازال يسر الهواري التردد 8 نتاع الليل في مسرح الجيد. توا شوية خير كنكم قراب من سيتي دو لا كولتور عاملوا طلا مازالوا ليبي. بالنسبة للعرض هذايا هو أصوات مصر أصوات القاهرة مع الفنانة المصرية يسرى الهواري. كنت ضيفتنا البارح في كولتور بلوس حكينا تفاصيل العرض نتاعها. بعد يجي جدل بعرض سولد أوت 9:30 نتاع الليل في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة. نذكر كونه غدوة 6 نتاع العشرية فما عرض آخر ثاني لجدل تنجموا تاخذوا ليبي امتعكم. بالنسبة لغدوة 8 أكتوبر البداية باش تكون مع بانيل بعنوان لقاء الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات في سوفي جولي لحدش متاع صباح في مدينة الثقافة. بعده هو 5:30 على العشية في شارع الحبيب بورقيبة تلقاو عرض بين تونس وفرنسا عنوانه The Sufi Movement. بعده هو في مسرح الجهات 6 على العشية عرض من السنغال بعرض بعنوان سهد. بعد تلقاو في مسرح المبدعين الشابين 7 متاع الليل في مدينة الثقافة عرض من المغرب بعنوان The ليلة ليلة 8 بروا حر الإنسان تونس وهولندا عرض فني تونسي. كنا البارح حكينا التفاصيل ويحكي خليني نقول فيه النسمات المتوسط فيه دي باغول يمسوا برشا على البلاد على الغربة على الهوية. زادة 8 في تياتر دي ريجيون فيه زوز من أهم العازفين خليني نقول في تونس منهم طارق المعروف اللي كان بحثينا البارح لنلقاه هو بيركسيونيست مع مجموعة لباس قبل مع قول ترازيدة ودار في عدد من المجموعات في العالم. حر الإنسان غدوة في تياتر دي ريجيون وقولتر ساند سيستم بألبوم جديد بعنوان وحيد القرن يستناكم غدوة في تياتر دو لوبيرا شوكيز 9:30 متاع الليل. اللي بيتلقاهم على موقع تسكرتي بونتين على سيت لي جي ان سي اي بيان سور في مدينة الثقافة شباك التذاكر تلقاه فيه لي بيي. كل هذه كانت أجندا بالنسبة اليوم.
1: أجندا كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: وصلنا لاخر كل جوخ بلوس بالنسبه لليوم. انا ما بقى ليكم شغل لكم باي باي تصبحوا على خير. الناس كنا تقابلوا غدوه في موعد جديد من 7 ل 8 متاع الليل في كولتور بلوس لو رانديفو 100% كولتوريل. شكرا لكل الفريق. شكرا ايوب كان معنا في الاخراج الرقمي. شكرا الوثق كان معنا في الاعداد وزياد كان معنا في الاخراج. شكرا ليه. احنا نتقابلوا غدوه في موعد جديد شويه اخر موعد الاخبار. موعد الاخبار يكون شويه اخر على موزيك كفام مع خوله الكابي. بعد يجيكم واحد من الناس شاكر بس بس. واحنا خليكم معنا بون شي على سيتنا موزايك اف ام بونيت على انستغرام وفيسبوك موزايك اف ام في متابعه خاصه للي جي ام سي. باي باي تصبحوا على خير.
1: السهريه على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعاده. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
2: ايه اما وين التحدي؟

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية خلال 24 ساعة المنقضية في كامل تراب الجمهورية تسفر عن القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاضر اقتصادية، إلى جانب حجز 51 آلة وزن و10 دراجات نارية وخمس سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونية. المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 4 مهندسين في اختصاصات علمية متنوعة. تواصل أعمال البحث والتنقيب الأثري بموقع سيدي سعيد من معتمدية برجو بولاية سليانة في إطار اتفاقية تعاون دولي بين المعهد الوطني للتراث والمعهد الكتالوني للأثار الكلاسيكية بإسبانيا، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للتراث في بيان. والمعهد يكشف أن هذه الأعمال مكنت من مواصلة توثيق عدد من المساكن والتحصينات بالموقع التي تعود إلى الفترة النوميدية بين القرن الخامس والقرن الثالث قبل الميلاد، بما يساهم في مزيد الكشف عن تاريخ الموقع وأهميته الأثرية. في الشأن الدولي، السلطات السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، وذلك إثر إعلان الحوثيين في اليمن استهداف المطارين. ووفق آخر المعطيات، فإن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل مقيمتين من الجنسية المغربية والجزائرية، فيما أسفر الهجوم على مطار الملك خالد عن مقتل سوداني. الشركة السورية للبترول تعلن عن تعرض خط نفط في شمال شرق البلاد إلى اعتداء تخريبي أدى إلى أضرار في حادث هو الثالث من نوعه في غضون نحو 10 أيام. الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة تعلن أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا بحسب المدير التنفيذي للوكالة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شكر بسبيس في واحد من الناس.
1: الأولى في تونس. واحد من الناس. واحد من الناس. بالاثنين الجمعة من 8 لـ9 متاع الليل. شكر بسبيس.
2: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك FM. مرحبا بكم في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة من 8 لـ9 متاع الليل. هو مكان من أجمل الأماكن في تونس، هو مزار لعديد السياح وآلاف السياح اللي يجوا للبلاد التونسية، وفي حكايات لكن مش كل الحكايات معروفة عن سيدي بوسعيد اللي باش نحكيه اليوم عليه. وسيدي بوسعيد تم إدراجه في التراث العالمي لليونسكو، واحد من المساهمين في إدراج سيدي بوسعيد في التراث العالمي لليونسكو سيدي علي الشريف اللي هو فنان وباحث وابن سيدي بوسعيد. سيدي علي مرحبا بك.
3: مرحبا يعيشك.
2: شكرا لك على قبول الدعوه. سيدي علي ايضا انجزت كتاب سيدي بوسعيد كولين دي لوميير، الكتاب اللي نشوفوه في اللي تبعوا فينا على ستريمينغ نجم نشوفوا الكتاب. كتاب ان شاء الله يشوف نسخه اخرى
3: ان شاء الله، يعني نسخه عن قريب
2: طبعا الاولادية استنفذت. فبارش حكايات على سيدي بوسعيد، زوار سيدي بوسعيد ما يعرفوهاش، ولكن البعض منهم يعرفها. وقعدوا معنا في الاستماع، رجعين بعد الفصل
4: يا سيدي.

0: علي شريف فنان باحث ولد سيدي بوسعيد من العائلة الكل مولود غادي ولد الحومة من سنة ألف
1: مسقط راسي
0: سنين قداش من عائلة
1: الجيل السابع في المنزل أبنائي هم الجيل السابع في المنزل
0: هاي ساق بكل شيء مبروك إدراج أخيرا سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو
1: يبارك فيك
0: علاش طولت الحكاية علاش ترفضت في وقت من الأوقات إدراج سيدي بوسعيد سيدي
1: هي حاجة جميلة جدا هي من من من أنبل الهدايا اللي نجم واحد يحب بقعة يقدمها لها هي العمل الهدايا اللي صار كان فما صفة نجم نضيفوها للعمل اللي صار اللي هي الصدق هو عمل كان فيه برشة صدق وبرشة محبة ولأول مرة تناول سيدي بوسعيد من جوانب ما تناولتش قبل على مدى عقود صارت محاولات عديدة وناس جندت ومن الدولة ومن غير الدولة ومن باحثين حبوا يدرجوا سيدي بوسعيد على لائحة التراث العالمي لكن كلت بالفشل لعدة أسباب وما كناش نعرفوا علاش لين جات سخر ربي أسباب وجات منذ عامين ونص جاني اتصال هاتفي من عند كاتب عام البلدية يعلمني يقول لي راهو المعهد الوطني للتراث جاب اكسبير من منظمة اليونسكو
0: تونسي
1: اكسبير تونسي منظمة اليونسكو ونحبوا نعملوا ادراج سيدي بوسعيد اول حاجة فسرها لنا تلمينا 20-30 رقبة باحثين محبين ابناء القرية ممثلين على عدة جامعات على وزارات على معاهد وعملنا نهارين برينستورمينج حب هو ديجا فسرنا شنو كيفاش نجمو ندرجو حاجة في اليونسكو خاطر احنا كان عندنا مفهوم غلط يمكن نحبوا ندرجوا حاجه في اليونسكو زي ما تكون حاجه جميله ولا
0: نظيفه
1: مزيانه الورك مش هذا بتاتا باش ندرجوا مكان باش نصنفوا مكان على لائحه التراث العالمي يلزم المكان هذا يروي قصه فريده لا يرويها حتى مكان مسجل قبله ce qu'on appelle une valeur universelle exceptionnelle ولذا قعدنا نلوجوا في شنية هالقصة الفريدة اللي يرويها سيدي بوسعيد
0: وهذا ما كانش يصير قبل
1: عمره ما صار
0: قبل ندرجوا سيدي بوسعيد على أساس
1: سيدي بوسعيد على أساس أنه في مكان جميل أنه الطبيعة كانت سخية والبانوراما جميل والبحر وزرقة السماء مع زرقة البحر وبوكرنين والخضار والهضبة جميلة والمعمار جميل لكن جمال الهضبة وجمال المعمار ما كانش كافي لانه موجود في عده قراها في المتوسط في البحر الابيض المتوسط
0: يعني كونفيجن بينه وبين اليونان مثلا
1: بينه وبين اليونان فما ايطاليا فما في الجزائر فما في المغرب فما ولذلك علاش ديما لي تونتاتيف اللي صاروا الكل فشلوا لكن المره هذه صار التطرق الى جانب ما صارش تطرق ليه قبل وهو الجانب الروحي والثقافي في سيدي بوسعيد الحياة الروحية والثقافية في سيدي بوسعيد وذلك علاش الملف اللي تسجل سيدي بوسعيد تحت مسمى سيدي بوسعيد مركز إلهام ثقافي وروحي في البحر الأبيض المتوسط
0: هذا اللي على أساسه خذينا
1: هذا اللي على أساسه خذينا
0: إدراج
1: خذينا التصنيف صار على الـ الـ الـ الـ القصة الفريدة التي يرويها سيدي بوسعيد هو خليط جمالية المكان وجمالية المعمار والإعمار الروحي والثقافي الذي لم يفارق سيدي بوسعيد منذ 10 قرون
0: يعني الإعمار الروحي اللي موجود في سيدي بوسعيد مش الولي سيدي بوسعيد هو اللي أعطاه لي هذا المكان
1: مش الولي سيدي بوسعيد هو اللي أعطاه لي هذا المكان هو أشهر من خلد اسمه على الربوة لكن قبل الولي سيدي بوسعيد جاء في القرن 12 قبل الولي ثم سلطان مدينة تونس سيدي محرز بن خلف كان يحب التعبد على أطلال قرطاج من ربوة سيدي بوسعيد وله قصائد جميلة مترجمة الفرنسوية ويذكرها الدكتور العزيز بن عاشور في مقالاته اللي كتبها على سيدي بوسعيد دونك الربوة كانت تجذب كل من كان لديه إحساس مرهف وحس روحي قبل مجيء الولي أبو سعيد الباجي لينهي حياته في سيدي بوسعيد. خاطر هو عاش حياة طويلة في مدينة تونس ومن بعد مشى للشرق ومشى لسوريا وآخر حياته كملها على كربوة، لكن أعطاها اسمه. أعطاها اسمه وانتسبت إليه.
0: وقبله كان ثم حكايات لأولياء أخرين لشخصيات أخرى،
1: وهو فما حتى قصص تعود إلى العمل الروحي في قرطاج،
0: يعني
1: اللي هي مثلا فما كرسي صلاح. كرسي صلاح هي كانت صخرة في أسفل الجبل كان يدرس عليها سيدي بوسعيد، ولكن كانت تقام فيها طقوس وثنية متاع ذبائح لغير الله من غير تسمية وترمى في البحر.
0: اكتشف
1: هذه على مدى قرون من العهد. هي عادات وثنية توارثها بعض السكان واعتقدوا فيها وتنحات بارابور لو تنحات توا تنحاها حمودة باشا الحسيني مع 1820 القاضي الجماعة الشيخ البارودي هو اللي أفتى الحمودة باشا باش كسر الصخرة باش كسر كرسي صلاح على خاطر متزال تتمارس فيها عادات وثنية تعود إلى عادات قرطاج.
0: وين بسطها بالضبط هي سيدي الشريف؟
1: فوق البرت. فوق البرت غادي في الأخر دروش كرسي صلاح بنتي من القرية الفوق هابت للبحر. في قبل ما تخلت للبحر تعرضك فما إسبلانات ريفة تعرضك كانت فيها صخرة اسمها كرسي صلاح. دونك الارتباط الروحي حتى من وقت الوثنية كان موجود على الربوة هذه. وقت الحضارة قرطاج وقت اللي قررت تستقر في قرطاج كان عندها قرطاج المركز السياسي والاعتباري، وسيدي بوسعيد كان عندها مركز روحي، وكان ثم المعبد متاع صلامبو، وكان فما طقوس خاصة تصير في سيدي بوسعيد من وقت قرطاج.
0: من بين هذه كرسي صلاح
1: من بين هذه اللي هي بعد ولات كرسي صلاح معناتها نسبة للصالحين. أما هي كان عندها عادات وثنية قبل قدوم الصالحين، وبعد من أقدم من نلقاه في التاريخ وفي الكتب هو سيدي محرز. كما قلت قبل مجيء سيدي بوسعيد بقرب 150 سنة ولا 200 سنة كان يحب العزلة والتعبد على هذه الهضبة. ومن بعد جاء سيدي بوسعيد ورث حلقة الولي عبد العزيز المهدوي دفين المرسى، ورث حلقة
0: علاش تم مقبرة سيدي عبد العزيز
1: هذاك. فما علاش مقبرة وفما اتصال كبير ما بين سيدي بوسعيد وسيدي عبد العزيز، وسيدي بوسعيد هو تلميذ سيدي عبد العزيز. ورث حلقة التدريس متاعه واستقر بها في الربوة، وعاش بها. هو يقول عنه الصالحين أبو سعيد الباجي أنه ولي يحب الخفاء، والبارادوكس من قد ما يحب الخفاء اليوم أشهر من نار على علم، أشهر من نار على علم. وعنده في حياته قصته الشهيرة مع الإمام أبو الحسن الشاذلي اللي تو نرجع بعد لفما اليوم طقوس سنوية تصير من أتباع الطريقة الشاذولية في جبل سيدي بوسعيد. سيدي بالحسن وقت اللي أتم دراسته عند سيدي عبد السلام بن مشيش في المغرب حب يتعلم علم كيمياء الأرواح. يا أخي سيدي عبد السلام بن مشيش بعثه إلى إفريقيا، إلى جبل إفريقيا، إلى جبل المنار، إلى سيدي بوسعيد الباجي. ويقول سيدي بالحسن وقت اللي هو أقبل على أبي سعيد الباجي في حلقة تدريسه رأى رجلا شديد الهيبة والوقار، خاف شوية سيدي بالحسن وهج. يا أخي تلفت له سيدي بوسعيد قالوا مرحبا بابن مشيش وبالذي بعثه ابن مشيش. فقال أبو الحسن الشاذلي فعرفت أن فيه ضالتي.
0: أنا عارفه حتى قبل ما يتكلم
1: وعرف به وانطلقت من غدي. كان لاحظوا اللي على مدى 10 قرون في كل قرن كان فما علم من الأعلام أو شيخ من المشايخ اللي استقر في سيدي بوسعيد ومات وتدفن في سيدي بوسعيد وخلت ذكراها في سيدي بوسعيد. والناس ما تعرفوا اليوم
0: واللي التو ما زالت أثارهم
1: هذو ما اللي مش تحكي لك عليهم ما زالت أثارهم إلى الآن. اليوم سيدي ذريف الناس تعرف جبل سيدي ذريف، قصر سيدي ذريف، وتيل سيدي ذريف، أما ما تعرفش سيدي ذريف. سيدي ذريف اللي هو مقامه موجود إلى الآن بناه حسين بن علي. سيدي ذريف اللي هو توفى عام 1385 وكان رجل علم ورجل صالح وكان يحب التعبد إلى الله بالفنون.
0: بالفنون؟
1: بالفنون. هو فنان وهو أديب، خلى وصية جميلة جدا
0: كيفاش كان يتعبد سيدي ظريف بالفنون سيدي علي الشريف؟
1: كان يتعبد مثلا من الآثار اللي خلاهم كتب قصيدة جميلة جدا اسمها ناعورة الطبوع. ناعورة الطبوع هذه القصيدة فيها الطبوع التونسية الكل.
0: شو تقول؟ كان
1: تقول من سفك دمعي ومن تحيير أشفاني صغت الهوى حيرة من حر نيراني من لامني في الهوى والحب قلت له دع عنك لومي فإن الحسن أدماني جس الرهاوي الرهاوي للمقام وجر الذيل من طرب الذيل المقام وتاه في الرمل أحيانا فأحياني وأصبهان غدا يحكي بسيكته محير الحال مزموما بهجراني فهجاني ما بكى أهل العراق على فقد الحسين ففاضت منه أجفاني يشكي النوى ودموع العين تسبقه حتى رثيت له شوقا فأبكاني والرصد الرست أشعل في قلب العليل جواء وماية أحرقت قلبي وأكناني والأصبعين غدا يبكي بصولته حتى أذاب فؤاد المدن في العاني أموت والقلب مشتاق لزورتكم ما لي شفيع سوى فني وإيماني.
0: حلوة برش حلوة برش والناس بتعرش الحكاية دي على سيدي ظريف.
1: سيدي ظريف إنسان شيخ فنان أديب قريب رهيب وآثاره موجودة إلى اليوم ومزاره موجود إلى اليوم وإلى مدام قريب إلى 20-30 سنة التالي كانت تصير له مواسم سنوية ولليوم تزوروا الناس.
0: علاش سيدي بوسعيد فقط معناها خذاه هذه الشهرة الكل على الأولياء الكل الموجودين؟
1: لأنه وقت اللي تسمات البلدية هو المكان ما كانش اسمه سيدي بوسعيد.
0: شو كان اسمه؟
1: هو كان اسمه جبل المنار. جبل المنار وقبل ما يكون جبل المنار كان اسمه جبل المرسى. بعد كي تعمل فيه المنار ولا جبل المنار وبعد كي تكون كي دخلت الحماية وتكونت تكون البلديات سمي بسيدي بوسعيد نسبة لهذا الولي. ما قبل كانوا كل كيف وقت اللي سمي الجبل بسيدي بوسعيد طغى صيت واسم سيدي بوسعيد على باقي الأولياء على باقي الأولياء الكل. لكن نرجع نتواصلوا بعد سيدي ظريف جانا إمام جامع الزيتون المعمور وتلميذ الإمام بن عرفة سيدي أبو مهدي عيسى الغبريني اللي احنا في سيدي بوسعيد اليوم نعيطوا له الغمريني واللي هو مقامه موجود الى الان وكان رجل صالح وكان قاضي وكان عنده كرامات كبيره ياسر موجود الاثار موجوده الى الان.
0: وين موجود بالضبط؟ خلينا العباد
1: سيدي الغمريني موجود كي طالع في الصعده نتاع سيدي بوسعيد كي تخلط للزرس يوفى الكياس ويبدا الزرس ثم دور على اليسار دور معها على اليسار تقدم شويه تلقى سيدي الغمريني
0: تلقى
1: مقامه مسكون إلى الآن من عائلات خدمت المقام لتلت قرون وتسكن إلى الآن. وهو من الزوايا القليلة وحتى سيدي بوسعيد مسكون إلى الآن فما حياة في زاوية سيدي بوسعيد فما عائلات تسكن أبائها وأجدادها خدموا المقام. لكن المقامات الأخرى فما برشا مقامات سكنوهم أحفاد الأولياء إلى الآن. ولذا الحاجة الفريدة فما حياة حتى وسط ضريح الولي فما حياة
0: تلقى عائلة
1: وتلقى حياة وتلقى نقدموا بعد نزيدوا نقدموا نلقاو سيدي حسين الدلواجي الكندي اللي هو شاف كرامة ومنع البي حمودة باشا من محاولة قتل شافها في المنام يا أخي اعتقد فيه كان مجذوب شوية ما كانش رجل عالم كان مجذوب شوية فاعتقد فيه حمودة باشا
0: مجنون يعني كان
1: لا مش مجنون مش مجنون مجذوب صاحب أحوال مش وكان عامل مهنته كان يصنع اللصلة دلواجي ذاك الدلو فبناله مقامه بناله مقامه كي توفى في 1825
0: اللي هو موجود سيدي بوسعيد
1: اللي هو موجود وضريحه هو بيت صالة متاع حفاده القبة متاع ضريحه بيت صالة
0: دار سيدي بوسعيد
1: دار في سيدي بوسعيد دار ما تدخل في النهج اللي هي فيه ناس سيدي حسين النهج باسمه ودار وحياة وكوجينة وناس طيب وتعيش أو أحفاده إلى الآن أحفاده من بنته
0: والقبار
1: الموجود في بيت الصالة
0: قاعد
1: قاعد وشافوه اليونسكو الخبراء تاع اليونسكو شافوه
0: وتنجم الناس تزوره
1: نجم الناس إلى الآن فما عائلات تعرف وعندها علاقة واتصال بهذه الأولياء دق الباب على السلامة نحب نزور. حلو الباب تفضل. دخل غريب إلى بيتصاله، مش غريب خاطر هو أخوك في الله، ولا دخل بيتصاله يقعد يقرأ فاتحة ويخرج على روحه،
0: انطلق على روحه.
1: وين وين انطلق على نفسه.
0: وثم معناها الناس اللي ما تعرفش سيد علي شريف أنه حتى القهوة العالية اللي تمشي لها الناس هي في الأصل فيها ولي.
1: هي القهوة العالية، هي القهوة العالية هي أصلها هي المدخل الرئيسي للمركب الديني اللي بناه حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية. كنا ندخل الجامع وصحنا الزاوية من القهوة العالية، كنبداو طالعين سيدي بوسعيد اللي هو معقول، خاطر كي بدا طالع تلقى الدروج وتلقى الواحد، ندخل طول للزاوية. والمكان نتاع القهوة العالية التكاكن اللي على اليمين وعلى اليسار، المكان هذاك كان مخصص لشرب القهوة، خاطر الناس اللي تذكر والمتصوفة وكل كانوا مما فما كان فما الارتباط بشرب القهوة او ما يسمى بالشاذلية. دونك كي كانوا يذكروا ولا يصليوا الداخل في المسجد ولا يذكروا في الصحن، المكان هذاك كان مخصص لشرب القهوة. دونك هي مقهى
0: قبل ما تولي قهوة،
1: ادت وظيفة مقهى قبل ما تولي قهوة. وفيها ولي
0: سميها المانجارة، زاد
1: المانجا المانجا المانجا، الدكان اللي على اليمين وعلى اليسار المانجا اسمها المانجا. طبعا تحدثوا على شنو اللي يصير من بعد ما نكملوا الاعلام هذوما. والحاجه الجميله اللي في القهوه العاليه اللي ما زالت الى الان، هناك ولي اسمه يظل اجمل اسماء الاولياء المعروفه، هو ولي سيدي فواح المسك.
0: سيدي فواح المسك ولي تونسي،
1: ولي
0: موجود
1: تونسي
0: في القهوه العاليه،
1: صالح مدفون في القهوه العاليه، وأثره موجود إلى الآن. كي ندخلوا للقهوة العالية نقدموا على اليسار باش نلقاو شباك مران، وهي مو جبل، الشباك عالي شوية، ما هو من تالي هو مدفون وراء الشباك هذاك.
0: نشوف في الشباك ساعات ثم المشامم،
1: ثم المشامم. صارت العادة أنه أبناء سيدي بوسعيد ومحبيه وقت اللي يطيح الزهر، خاطر برشا أشجار نتاع أرنج في سيدي بوسعيد، ويعملوا له مشامم بالأرنج ويعلقوهم له في في في شباك تابوته إلى يوم الناس هذا. وهي نقيشة باللوح جميلة جدا، وارتبط الياسمين والمشموم في سيدي بوسعيد ارتبط بهذا الولي.
0: يعني قصة المشموم في سيدي بوسعيد هي مرتبطة بقصة ولي صالح،
1: بقصة ولي صالح
0: سيدي فواح المسك.
1: سيدي فواح المسك. ومن هنا ندخلوا احنا في الروحانيات وفي الحس المرهف، ندخلوا الروائح الطيبة، خاطر حتى اللي يحب الروائح الطيبة عنده احساس مرهف، عنده احساس مرهف. دونك هو ارتباط تام. طبعا بعد كي نكملوا باش نلقاو ارتباط تام ما بين الاذن الموسيقى وما بين الانف الروائح وما بين الروح وما تغذى به وما بين العين الأشياء الجميلة والمعمار الجميل والطبيعة الجميلة الإلهية اللي كانت سخية. نكون ارتباط تام في الحواس.
0: هذه قصة ممكن آلاف التوانسة ما يعرفوهاش، لا يعرفوا اسم الولي سيدي فواح المسك ولا يعرفوا قصة المشموم كيفاش كانت. معناها قصة المشموم بالأساس خرجت من
1: أسامي، عنا أسامي جميلة جدا. فما خادمة من خدام الولي سيدي بوسعيدة يقال أنها عاصرت، اسمها للا زعفرانة، ومدفونة فوق الزاوية. نخرجوا من الزاوية من تالي بداو طالعين من فوق، نلقاو اون كونستركسيون كوبيك مربع شوية خارج على الكياس، جميل جدا، فيه قبر صغير. هي للا زعفرانة،
0: هي صارت ولية بخدمتها
1: لهذا الولي، أصبحت شاهدة لها أهل زمانها بالولاية،
0: صارت الناس تزورها وتتبرك
1: وصارت الناس تزورها وتتبرك ببركاتها. فما قصة الولية للا الشريفة ابنة سيدي بوسعيد،
0: بنته
1: اللي مدفونة عند راسه، اللي القصيدة تقول شريفة محلاك تابوتك بحذا باباك، الرب عطاك زيدني من السر شوية. وللا شريفة عملت اتصال وقصة جميلة مع سكان الحاضرة، اللي هي شنية، اللي هو يقول لك اللي عنده مشاكل في الانجاب ولا مشاكل في العقم، هو شنية يهز عن تروسو دي بيبي يحطوا عند ولا دي جوي بوغانفون، يهزهم يحطهم عند راس لله الشريف. وهي شنو اللي صار؟ ولا الميسور الحال الذي لا يقدر على الانجاب يهز تروسو لله الشريف، والفقير اللي ما عندوش يمشي ياخذ التروسو من عند لله الشريف.
0: دورة اقتصادية كاملة،
1: دورة فرتبطة اسم للا شريف إلى يوم الناس هذا.
0: التوى ما زلت
1: تمشي للا شريف المقام للا شريف، تلقى دي بوبي وكنستروات وغرونوير وحوايج تاع صغار وبيبرونات محطوطي. اللي عنده ويمشي وهو ينوي, هو ينوي على خاطر هو كي باش يعطيه, مش يعطيه للشريفة, الشريفة ماتت وانتهت, لكن باش يعطيه البشر جاب صغير وما عندوش. كيما هو فتح على هذاك, ربي بإذن الله يفتح عليه ويفرج ويفرج كربته. فعنا ولي كي نبداو ماشيين نلقاو البنبلوني, البنبلوني الأولاني, بعد البنبلوني فما دروج طويل شوية وباب أخضر, ولي اسمه سيدي شهلو.
0: أنا كنت نتصور ثم قصة البنبلوني زاد
1: الولي, الولي ضحك.
0: أيوة
1: سيدي شهلول اللي كان بائع الياسمين المشهور بيت, اللي كان ان جران كوليكسيونور دو موزيك, كان في انهى حياته غاديك يبيع, سيتي اون فيغور امبليماتيك دو سيدي بوسعيد, كان يبيع غاديك الياسمين. ولذا عندنا اولياء.
0: تخلينا في سيدي شهلول,
1: اي
0: شنو حكيته, شنو علاقته بالبنبلوني اللي في سيدي بوسعيد؟
1: سيدي شهلول منع, لا البنبلوني جاء عام 28, جاء عام 28 بعد وفاة, بعد وفاة سيدي سيدي عزيزي اللي نكملوا به, هو اخر اخر ولي. لا ما عندوش قصة ارتباط خاص بالبنبلوني, لكن معناتها هو هو اسمه يشرح القلب. سيدي شهلول
0: وين موجود مقامه في سيدي بوسعيد؟
1: البائع البنبلوني الاولاني في حيته على اليسار نلقاو دروج يطلعوا وباب,
0: هذاك سيدي شهلول,
1: هذاك سيدي شهلول.
0: شوف قداش من قصه وحكايه موجوده في سيدي بوسعيد, واولي وما نعرفوهمش وبرشا بالتوانسه ما يعرفوهمش, وقت اللي يمشي يزوروا سيدي بوسعيد مش كانوا نحكيو فيهم. وقعدوا معنا راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس على ابو زهي كيفام, ضيفي سيدي علي الشريف فنان وباحث ولد سيدي بوسعيد.
2: قول سبور, نقاشات, تحاليل, اسرار وكواليس, قول بالطبيعه فورم سبور.

0: لكم في واحد من الناس على موزايك اف ام. ضيفي علي شريف فنان وباحث ولد سيدي بوسعيد, وكنا نحكيوا على حكايه برشا توانسه نتصور ما يعرفوهمش على سيدي بوسعيد, ما يعرفوش انه غير سيدي بوسعيد الباجي الولي الموجود غادي اولياء يتعداوا قدامهم ويتعداوا قدام مزاراتهم وما يعرفوهمش. حكينا على انه قصه المشموم اللي اي واحد يمشي لسيدي بوسعيد يشرك المشموم ياسمين ولا فل, وراه قصه ولي اللي هو سيدي فواح المسك,
1: ارتبط بسيدي فواح المسك
0: اللي هو موجود في القهوه العاليه ومقامه مازال موجود في المقام نتاعو في شباك المقام فوق شباك الضريح, الناس تحط المشمم الى هذه اللحظه
1: الى يوم الناس هذا الى يوم الناس.
0: قصه جميله الحقيقه وقصه ريحتها بنينه كما نقولوا. وغير هذا فما زاد اولياء اخرين التوا موجودين في سيدي بوسعيد وما نعرفوهمش.
1: فما الولي الاخير اللي هو تحت القهوه العاليه اللي هو قبل البنبلوني, او البنبلوني بين زوز ولياء قلنا سيدي شهلول بعده لاصقه في الحيط وقبله قد قد القهوه العاليه قدامك. تحت القهوه العاليه فما دكانه وباب احمر واخضر هو اخر اولياء القريه, ومن عاشره كبار القريه خلطوا عليه
0: اللي هو
1: المغربي سيدي محمد بن شجره, لقب بسيدي عزيزي وكانوا كبار القريه عيطوله بابانا, كان عندهم احترام كبير ليه,
0: خلطوا عليه
1: عاشروه وعاشوه معناتنا عزيزي يثبت عليه بالقداء وعنده قصص ذكروها برشا مؤرخين, وكان صليط كان صعيب وكان يعطي الكلام وكان مجذوب
0: يعطي الكلام
1: يقول كلام لا يتماشى مع مستواه الفكري, لانه كان ما كانش ماهوش عالم ولا ساعات يجيه كلام يقولوا احنا في الدرجه التونسيه يعطي الكلام وكان صعيب بابانا, وكانوا يعتقدوا فيه ياسر, وعنده قصه مع شهيره يذكرها ماكس فوشي في كتابه مع رئيس فرنسا.
0: هي سمعت قصه انه منع رئيس فرنسا باش يدخل سيدي بوسعيد,
1: منع رئيس فرنسا من الدخول الى قريه سيدي بوسعيد, على خاطر زاد نعاودوا نرجعوا قريه سيدي بوسعيد كانت ممنوعه على غير المسلمين
0: حتى الوقت ايش
1: حتى الحدود 1850 1860
0: لا
1: يزورها غير المسلمين, هو ما هو هي هضبة مقدسة. حتى الـ الـ الـ الـ العائلات التي اختارت السكن في سيدي بوسعيد للخلاعة أغلبها عائلات دينية أرستقراطية دينية, كانت
0: كيما مثلا
1: كيما الشيخ محسن, كيما الشيخ بيرم, كيما الشيخ الشريف, الشيخ البنا, كلها كشيخ البحري كان معناتها أغلب القصور اللي نعدوها اليوم وأثارها موجودة هي عائلات أرستقراطية. الشيخ بن عاشور قصر اللوطة هي الأرستقراطية الدينية, هي التي اختارت الخلاعة في سيدي بوسعيد, فهمت, خاطر هي خلاعة بعيدة على البحر, الناس تخلعت في المرسى وفي كارتاج وفي حملنف على ضفاف البحر, واحد خارج يزم يحل الباب يمشي البحر, لكن الخلاعة في سيدي بوسعيد بعيدة عن البحر, معناتها يزمها جهد جهيد باش تنزل وباش تطلع. هي كانت خلاعة دينية, كانت للتقرب من الولي أكثر منه للبحر, وعملوا دي بيلوتي بريرك في البحر باش كي يهبطوا هاوكي يعوموا فيهم.
0: فسيدي بوسعيد إلى حد 1850 ممنوعة على غير
1: المسلمين, ونشوفوا فما لي بانتر اورينتاليست القدامى, فما لوحات قديمة على سيدي بوسعيد فيها مخيال متاع حيوانات برية ومتاع قرودة ومتاع أشكال معمارية وراء القهوة العالية اللي ماهيش موجودة.

0: يعني اعتقد فيه سكانه وعماره إلى الآن. من يسكن سيدي بوسعيد يعتقد اعتقادا كبيرا في هذا الولي وفي بركة المكان
1: وفي طهورية المكان
0: وفي البركة متاعه.
1: حتى كما قلنا الحادثة المشهورة لآخر الأولياء الموجودين في سيدي بوسعيد هو بابانا تسميه
0: بابانا سيدي عزيزي اللي هو الرئيس فرنسا عام 1922 ألكسندر ميليران كي جاء في زيارة لسيدي بوسعيد ونظفوا الدنيا وبيضوا وعملوا وحذروا
1: في وقت الحماية
0: نتاع الفرنسيس. وقف هو وفي اليوم وين نسميوها احنا في الثلاث درجات وين فما متحف دار العنابي اللي وين يوفى الكياس ويبدا زرس وسطر بعكازه قال له هذا حدك. قامت العباد وكيفاش ولا وبعدوه ما بعدوه قالوا ما قلت لك ما يتعداش حبوا يفرسيو وضربوا الكاليس الحصنة تهزوا كسروا الجامات ورئيس فرنسا روح مزار سيدي بوسعيد. هذه المؤرخ الفرنساوي يذكرها في
1: منهم فيهم
0: في هي موجودة في الذاكرة الشعبية لكن المؤرخ الفرنساوي هو اللي يذكرها في كتاب.
1: وقتاش فتحت لغير المسلمين؟
0: بدأت تفتح لغير المسلمين في أواخر القرن 19 قبل قدوم الحماية الفرنساوية. ثم قصة خرافية اخترعها الناس قريبة شوية من دائرة الحكم. يقال جاءوا على مدخل زاوية سيدي بوسعيد مدخل الخلوة إلى الآن ونقشوا زهرة الياس لا فلور دو ليس كي لومبليم دو لا مونارشي فرانسيز وخرجوا إشاعة تقول وخرافة تقول أن الولي سيدي بوسعيد ابن خلف بن يحيى التميمي الباجي اللي جاء من بنو تميم مع عقبة بن نافع عائلته وكل شيء عمره ما لم يوجد ولم يزر المكان ولم يدفن في المكان. والشخص الموجود والمدفون في المكان هو الملك الفرنسي سان لوي
1: اللي عنده كاتدرال
0: تاع كارتاج اللي هو الملك الوحيد اللي مش مدفون في فرنسا. وقالوا يا ناس شوفوا كي نحلوا المكان المبارك هذايا لغير المسلمين ملك صليبي اهداه ربي وفتح عليه ولا ولي صالح. ومن غادي بدات شويه لا توليرانس نتاع
1: دخول غير المسلمين
0: وخاصه من الفنانين. وبعد كان عندهم اشعاع كبير ودخول كبير مع قدوم الرجل الذي أعطى وأحب المكان حبا عذريا اللي هو البارون ديرلانجي رودولف ديرلانجي اللي كان ولليوم وهو اللي كان وراء التصنيف الأول لسيدي بوسعيد. خاطر سيدي بوسعيد مصنف وطنيا من عام 1915
1: في تصنيف
0: قبل اليونسكو مش موجودة وقت اللي جاء البارون ديرلانجي طلب من نصر بي أنه يصدر أمر علي للحفاظ على سيدي بوسعيد ولتصنيفه. وصار الأمر هذاك ومن الأسباب اللي خلت اليونسكو يمشيوا معانا في التصنيف العالمي اللي هو الدولة التونسية من عام من قرن و11 سنة التالي بدأت تحافظ على سيدي بوسعيد وسيدي بوسعيد حافظ على معماره وعلى جماله وعلى روحه وعلى رونقه انتروتر غراس للبارون ديرلانجي وللامر العلي اللي صار من سيد ناصر بي.
1: والبارون ديرلانجي هو اللي طلب انه الديار تتزين بالابيض والازرق.
0: هو راه الازرق الابيض والازرق
1: ماهوش اللون الاصلي
0: هو ساعه ماهوش اللون الاصلي. اللون الاصلي لسيدي بوسعيد هو الابيض والاخضر. وقلت لك معناتها منزلنا كي جينا نعاودوا في الدهينه على العظم الكوش الاولى نتاع الشبابك لقيناها نتاع البيبان خضراء. وفما بعد جات الانفلونس تاع البارون ديرلانجي كم هو عاش صغره في قرى اليونان اللي هي بيضة وزرقة وشاف جمالية المكان اعتقد انه الابيض والازرق في سيدي بوسعيد يكون عنده رونق خاص وله الحق في ذلك. عنده رونق جميل جدا واللي هي حاجة صعيبة خاطر احنا باش نمشيو من الاخضر للازرق في وقتها حاجة مش سهل على خاطر احنا الازرق عنده كونوتاسيون مش باهية في يعني يقول لك مصيبة زرق
1: في الاعتقاد
0: يقول معناتها الأزرق ماهوش لون ننتسب إليه
1: يعني يقول الأخضر
0: إن شاء الله خضرة إن شاء الله عام أخضر إن شاء الله. أما كي تصير مشكلة نقولوا مصيبة زرق
1: صحيح
0: باش نمشيو من الأخضر للأزرق ما كانتش سهلة وكان فما عائلات رفضت وإلى الآن فما دو ولا زوز ولا تلاتة.

0: هذا ابواب تيموان ماهمش خضر لليوم
1: في سيدي بوسعيد.
0: في سيدي بوسعيد اما عامه في الابيض والازرق لازم دقه ملاحظه كبيره كي تحوس باش تلقاهم هزوز ابواب
1: باب مارون.
0: اما باب مارون فما باب مارون فما عائلات رفضت انها تعمل الازرق والازرق ما فيش قانون. الناس كل تخيل قانون في سيدي بوسعيد ما فيش قانون الازرق.
1: معناها استجابه طوعيه
0: الى الان ما فيش قانون ولا سمي فما أزرق بلود تونس بلود سيدي بوسعيد فما أزرق خاص بسيدي بوسعيد لكن ما فيش قانون.
1: هي استجابة طوعية للبارون دي لونجي اللي يعطاه برشا زاد الجانب الموسيقي الفني لسيدي بوسعيد.
0: هو اللي رسخ ثقافة المألوف في سيدي بوسعيد. هي سيدي بوسعيد فنيا نرجع فما الطريقة العيسوية. الطريقة العيسوية اللي هي أقدم موروث يعيش إلى الآن في سيدي بوسعيد اللي هو الطريقة العيسوية. هي فنية ياسر طريقة فنية. هو الشيخ حمد الوافي اللي كان مع البارون وعاونه باش كتبوا التخيتي والده كان برداجي وكان شيخ عمل في زاوية سيد الحاري في القلالين في تونس اللي هي الزاوية الأم للطرق العيسوية. دونك ترعرع في ظل الموسيقى العيسوية. هي موسيقى يعيطوا لها مألوف الجد. أغانيها وأناشيدها مألوف الجد. المألوف اللي نعرفوه هذاك مألوف الهزل تاع فدليك والمألوف الديني مألوف الجد هو ما يقال في العيسوية. دونك الموروث العيساوي موجود في سيدي هو أقدم موروث في سيدي بوسعيد. وما قام به أيضا البارون دي لونجي الناس اللي كانت في العيسوية أهل البلاد الفلاحين والناس اللي تخدم والناس اللي تعيش وعمار سيدي بوسعيد على مدى السنة برشا منهم البارون خدمهم عنده الجنان اللي أعطاهم مهن حتى مهن سورية أنا أظن لتكريمهم وباش واصلوا وعداوا المشعل للأجيال اللي بعدهم في الغناء وفي المألوف. وأبرز الموسيقيين والفنانين تعداوا بناس من سيدي بوسعيد حفظوا من عندهم المألوف. وسي خميس الحفناوي الله يرحمه ولا شيخ طار غرسة يقال أنه كان يمشي يتسلط على فلان وفلان في سيدي بوسعيد من جماعة العيساوية باش حفظ من عندهم. فما أسماء خلدت
1: ذكراها
0: لدى في الذاكرة الشعبية نتاع سيدي بوسعيد.
1: وارتبطت أيضا سيدي بوسعيد بطقوس صوفية منها خرجات معروفة حتى التوى مازالت موجودة ربما توجد حتى قبل سيدي بوسعيد يدور لي كولي.
0: هو مش قبل سيدي بوسعيد كولي معناش اعتقاد خاص معناش معلومة ثابتة لكن أقدم موروث كما قلت لك في سيدي بوسعيد هي العيسوية. هي الخرجة العيسوية الناس تعرف منها الخرجة الكبيرة اللي هي تصير في الحد الثاني متاع أوت اللي هي آخر موروث جاء
1: اللي قبله شنو
0: اللي هي الخرجة هذيك الكبيرة اللي هي الناس تسميها خرجة سيدي بوسعيد لكنها هي زيارة عيسوية أريانا إلى سيدي بوسعيد. هي طلعت أريانا لسيدي بوسعيد.
1: جماعة أريانا يجوا لسيدي بوسعيد للزيارة.
0: أما الناس تسميها خرجة سيدي بوسعيد وهي تصير فيها إلى يوم الناس هذا. هي زيارة تدوم 3 أيام وفي اليوم الأول تجي عيسوية أريانا يخرجوا من سيدي عمار المعروفي في قلب مدينة أريانا يعملوا خرجة وبعد يجيوا صباحا لسيدي بوسعيد يطلعوا وعيسوية سيدي بوسعيد تهبط من زاوية سيدي عزيزي تعرضهم في الثنية بالأناشيد وتغني مرحبا بكم يا زيار مرحبا أهلا وسهلا أقبل البدر علينا كذا. وبعد يدوروا عيسوية سيدي بوسعيد يخليوا عيسوية أريانا يطلعوا قدامهم وبعد يطلعوا راهم وهو تعبير كانوا يسلموهم مفاتيح المدينة.
1: تفضلوا تعديوا
0: تفضلوا وهاو وانتم مالي البلاد. وفك 3 أيام هذوكم العمل العيساوي اللي يصير الكل هو عيساوية أريانا مش عيساوية سيدي بوسعيد.
1: يعني كل الطقوس اللي
0: يشوفوا فيها هي عيساوية أريانا في الزاوية في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وما يتلى من الأحزاب وكل شيء. وأريانا بيدهم إلى يوم الناس هذا هما اللي ضيفوا أهالي سيدي بوسعيد ويوكلوهم وشربوه.
1: يهبطوا لهم على الساقين سيدي الشيخ
0: يهبطوا لهم على الساقين العيساوية أريانا طالعين على ساقيهم وعيساوية سيدي بوسعيد هابطين من فوق يعرضوا بعضهم يتدنوا جماعة سيدي بوسعيد ويخليوا جماعة أريانا يطلعوا قبلهم اعترافا لهم كأنهم سلموهم لفتح تفضلوا انتم مالي البلاد.
1: هذه حكاية خرجة سيدي بوسعيد
0: هذه الخرجة الكبيرة. لكن خرجت العيساوي عيساوي الطريقه في سيدي بوسعيد كانت خرج، كان كل ولي عنده الخرجه نتاعو، يقول 66 علام درج حين على راس البي على راس البيجي كانت خرجت لا تحصى ولا تعد. قعد منهم
1: شو حكيت 66 علام درج حين على راس البيجي؟
0: 66 ولي يقال انه فما 66 ولي كانوا موجودين في محيط ابي سعيد البيجي. قعدنا منهم 14 ولا 15 نعلم اثارهم. يقال انه دروج كرسي صلاح 365 درجه، يقال ايضا انه على كل درجه كان فما ولي. واخر الدرجات سيدي براك لجمال،
1: سيدي براك لجمال،
0: براك لجمال
1: شنو هذي اللي براك لجمال
0: فهمت. وقلت لك اشهر الخرجات اللي مازالت تصير هي خرجة الاستفتاح، تصير
1: هي
0: تصير في شهر جوان، وفما خرجة سيدي عزيزي اللي هو بابانا اللي هي تصير في الأوقات هذه في آخر سبتمبر وفي أول أكتوبر. هذه العمل العيساوي اللي يصير على مدى قرون في سيدي بوسعيد. عنا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
1: شنو الطقوس الخاصة اللي تقام؟
0: الطقوس الخاصة أنه ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يصير موكب مهيب في صحن زاوية سيدي بوسعيد، يفتتح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وبعد تصير سرد لقصة المولد النبوي الشريف لسيدي إبراهيم الرياحي ولا للشيخ البرزنجي، وبعد تصير قصيدة الهمزية لمدح خير البرية الإمام شرف الدين البصيري اللي هي قصيدة جميلة جدا تحكي على مناقب سيدة النبي وعلى الشمائل المحمدية، وكانوا في تونس تلقبوا ببقلاوة الوذنين لجمالها.
1: هذه قصة بقلاوة الوذنين
0: بطبوع تونسية بحتة، وكذية إلى يوم الناس هذا ما زالت تصير. وفما ما يلقب بجمعة التشيع وهو ختم العمل الصوفي الصيفي بمدينة تونس، يصير في زاوية سيدي بوسعيد. يقال أنه أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه سيدي أبو الحسن وقت اللي يكمل السيكل دو بريير متاعه كان يحب زيارة الولي سيدي بوسعيد. اليوم أتباعه كي يكملوا الـ 14 الخميس متاعهم في مقام سيدي أبو الحسن في جبل السلاز، السبت اللي بعد في سبتمبر يجيوا لسيدي بوسعيد اعترافا بجميل هذا الولي على شيخهم وباتصالهم المتواصل معه الى الان. وهذا الشيء شافوه الخبراء تاع اليونسكو، شافوه شاءت الاقدار، فماش يا با دازار، شاءت الاقدار انه الزياره التقييميه نتاعهم
1: جات مع الخرج،
0: جات مع ختم العمل الصوفي الصيفي. جاءوا جات الخبيره شفت نساء ورجال وصغار وكبار وناس حافظة عن ظهر قلب وناس تبكي وناس تعتقد، وشفت جانب غير الجانب السياحي والجانب الفولكلوري، شفت الروح الحقيقية اللي موجودة إلى الآن في سيدي بوسعيد.
1: علاش هذا الجانب الروحي، الطقوس اللي كنا نحكي عليها، الأولياء الموجودين اللي برشا يتعديوا من سيدي بوسعيد ما يعرفوهمش، علاش موش بارز سيد علي الشريف على الجانب السياحي اللي نعرفوه مشموم؟
0: والله يلزم عمل كبير، معناتها انا يلزم هاوته. وهذا العمل اللي صار، انا قلت لك كيما حكيت لك، انا كان عندي حاجه خرجت منها بعد التجربه هذه، انا انبهاري الكبير واعجابي التام للناس اللي ابناء الدوله اللي خدمت في اعداد الملف هذا. ريت ناس من وزارة الثقافة، من بلدية تونس، من المعهد الوطني للتراث، ناس تخدم شهارة جندت أنفسها على مدى سنتين ونيف مجانا وخدمة صباحا مساء ويوم الأحد وفي رمضان، نساء قبل شقن الفطر وفي الليل وبعد شقن الفطر. فما ما نجموش نحكيه على التصنيف هذية من غير ثم أسمان تعديوهم، فما مدير المعهد سي طارق البكوش، فما السيدة حميدة رحومة، فما سي منير فانتر، فما لا فاطمة الجباري، فما لا يسرى زليلة، فما كوثر مدام كوثر الورغي، سي محمد صالح العمراني، أسمى بالحاج، مدام خديجة التهامي، جمعيات المجتمع المدني، معناتها ناس جندت على مدى سنتين مجانا لخدمة هذا المكان ولإنجاح هذا الملف. علاش أنا من الأول نعاود نرجع الكلمة، قلت كان فما صفة نجم نعطيوها هي الصدق والمحبة.
1: هو كجدني الدنيا نهارت اللي تم تصنيف اليونسكو سيدي بوسعيد في التراث العالمي راه ثم اكرون جيان وراه بتتفرج خاطر تعدى تعدى اون ستريمينغ لايف لل
0: صحيح
1: اي
0: صحيح
1: حقو كان ليفينمون معناها تاع تاع تونس تمام فهمت علاش ما صارش هكا
0: ان شاء الله مازال عندنا الوقت مازال عندنا الوقت
1: اي نجمو نعملوه هذيك كان هو التصنيف كان في 25 جويليا
0: التصنيف كان في 25 جويليا والدولة التونسية تسلمت رسميا الاسبوع الفارط شهادة شهادة التسجيل من عند من عند اليونسكو
1: وثم مساهمة كبيرة زاد الأولاد سيدي بوسعيد العائلات
0: الناس الآن السكان سكان سيدي بوسعيد أنا مجاهدين ناس معناتها اليوم كيف كيف من الحاجات اللي كانت اللي قاعدوا باهتين فيها الخبراء كيفاش في خضم الإقبال السياحي هذا الكل الداخلي والخارجي ما زال هناك حياة في سيدي بوسعيد
1: روحية
0: ما زالت روحية وحياة حياة بمعنى الحياة ما زالت ناس ترقد وتقوم وتتألم وتفرح وتقرأ وتموت وتحيا في خضم هذاك الكل الناس كي تمشي لسيدي بوسعيد في مخاخة فسحة وفي مخاخة هذاك ديكور لا وراء هذاك فما ناس عائلات رابطت ولليوم ما زالت مكبشة على حساب راحتها وعلى حساب القلق وعلى حساب الحس وتفرح بالناس وتقبل الناس لإعمار سيدي بوسعيد
1: مفارقة هالمكان المكان اللي كانت الناس تمشيله للراحة واللي طلب الهدوء ويطلب تقرب من الله
0: بالضبط هو اللي هو هو معماره هو هو سيدي بوسعيد القرية كمعمار تكونت باش تعيش شهرين في العام كانت تعيش شهر أوت وشهر سبتمبر أواخر جويليا أوت وشوية سبتمبر وعلى مدار السنة كان خلاو قفار كانت صحراء قايمة الناس كل تلم تلم زادها وزوادها وتهبط وتهبط المدينة تونس وفما قصة مع أحد أجدادي وقت اللي لموا الشيخ أحمد الشريف اللي كان إمام كبير شورى الملك كبير أهل الشورى الملكية وإمام جامع زيتون المعمور خارج آخر سبتمبر بالكاليس وبحويج وكل شيء باش يروح المدينة تونس عام 19 وولده الكبير سيدي محمد متعدي وقف له سيدي عزيزي الولي قالوا وين ماشي سيدي محمد قالوا راه الشيخ قال باش نروح لتونس قالوا لا
1: ارجع
0: ارجع قالوا بابا قال قالوا قلت لك ارجع قل له حتى تعدى هالزوبعة
1: ليش شنو هالزوبعة
0: قالوا شنو هالزوبعة سيدي عزيزي خلوا ذندر شنو مشى البوه قالوا راه قال لك هكا وهكا قالوا وهو كبير اهل الشورى الملكية في البلاد والامام الاكبر لجمع زيتون المعمور قالوا كاو مدام قال يا ما تمشيش ما تمشيش وروحه طلعت نهارتها في في في سيدي بوسعيد هذا الشيخ احمد الشريف الجد توفي ليلتها في سيدي بوسعيد سيدي عزيزي اراده ان يتوفى في سيدي بوسعيد
1: يعني كما قلنا القصص كبيره موجوده هذه اللي خلت اليوم الملف يكون
0: هذا هو عاد اليوم الشيء انعكس باش نرجعوا وليت العمار المكان يعيشوا 10 شهر وشهرين صيفي
1: ولا سيدي بوسعيد ولاو يعيشوا في الشتاء
0: يعيشوا في الشتاء
1: يجي يخرجوا
0: يجي الصيف يخرجوا يمشيوا يشوفوا وين يتخلعوا معناتها هي مكان خلاعه مع ولا مع ولا ولا العكس
1: خلينا نستعرف زاد سيدي علي الشريف شنو نربحوا نحن كي تم تصنيف سيدي بوسعيد على قائمه التراث العالمي
0: هو اعتراف من الانسانيه بفراده هذا المكان هي ديجا سي اون بيل ريكونيسانس قبل الربح خاطر مش كل شيء نجمو ناخذوه من باب الربح والخساره وهذا هو الباب اللي مش به من برشا ناس يدخل لك يتصنفنا اي ومن بعد اي ومن بعد افرح ساعه هي كي خذيت الباك ومن بعد خذيت الدكتوراه ومن بعد هي افرح اون اسي دو سافوري لو مومون نعيشوا نشوه الفرحه مثالش ومن بعد بعد الفرحه هذه ثم المسؤوليه اليوم كان فما حاجه باش تزيد مش باش نربحوا كان فما حاجه باش تزيد المسؤوليه ساعه
1: الحفاظ على المكان
0: المسؤوليه ولات مسؤوليه مشتركه خاطر على مدى قرون اللي الموروث المعماري والروحي والفني واليوم ما حكيناش برشا على على الموروث الفني اللي هو فيه باع
1: باش نعملوا حلقه اخرى
0: باع كبير
1: باش نعملوا حلقه اخرى المعمار الفني
0: في الموروث الفني في سيدي بوسعيد والرسم والرسامين وكل ما قام به الرسامون للمحافظة على هذه القرية وعلى معمار هذه القرية وليكول دو تونيس وتأثيرها في قرية سيدي بوسعيد وأغلب فنانيها عاشوا في سيدي بوسعيد وأشهرهم ماتوا ولم يغادروا ودفنوا في سيدي بوسعيد إلى اليوم باب ما فيه قصص لا تحصى ولا تعد لكن اليوم كما قلت لك مسؤولية مشتركة ما عادش مسؤولية السكان ولات أيضا مسؤولية الزائرين
1: حفاظ على المسكين.
0: الزائرين اليوم الزائر اللي يجي لسيدي بوسعيد باش يتفرهد سيدي بوسعيد ويعرف اللي فما نواميس في سيدي بوسعيد، فما طقوس في سيدي بوسعيد، فما حياة في سيدي بوسعيد، فما انتيميتي في سيدي بوسعيد يجب احترامها كما كانت على مدى قرون. قلت الناس تنحي سببتها وتعدى حفاية، هذا يلزم عمل كبير باش في الذاكرة نتاع زوار سيدي بوسعيد نحاولوا نوصلوا شوية باش يصير هالاحترام. هذه حاجة، والحاجة الأخرى هالتصنيف هذا ينجم يكون قاطرة كبيرة لجمعيات المجتمع المدني ولا للسلطات المحلية باش يجيبوا مشاريع ثقافية ولا مشاريع نتاع بنية تكون الأموال المرصودة لها أسهل بكثير على في لي زون جي وفي لي زورغانيزم انترناسيونو. اليوم كيبدا مكان مصنف مع ملف معد جيدا نجم نلقاو أموال مرصودة أسهل برشا من مكان مش مصنف.
1: وهو كذلك علي شريف، شكرا لك. نصور بعد الحلقة ذي العبيد اللي تغرز لسيدي بوسعيد برؤية أخرى بنظرة أخرى، واللي حكيناه من حكايات وقت اللي تعديه وقدمهم باش يكتشفوهم بعد الحلقة. فنشكرك برشا علي شريف، فنان وباحث ولد سيدي بوسعيد. هذا الكتاب سيدي بوسعيد كولين دي لوميير ماذا بينا نسخة أخرى
0: إن شاء الله
1: في أقرب وقت. شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا ذي، شكرا لك في الإخراج بثينة خليل في الإعداد، عدنان في الإخراج الرقمي، مع تحياتي شكر بسبيس. موعدنا جدد يوميا من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل على موزايكا فن.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وذلك بعد دراسة آخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني، إلى جانب تطورات التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. والبنك يشير في بيانه إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة لتبلغ مستويات تفوق بشكل واضح التوقعات السابقة، مؤكدا أن عدم اليقين بشأن عودة ظروف التزويد إلى طبيعتها ما يزال مرتفعا، وهو ما يواصل الضغط على تكاليف الإنتاج والتوزيع وعلى أسعار الاستهلاك عالميا. والبنك يؤكد ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية لتونس إلى 11.3 مليار دينار إلى موفى شهر أوت 2026 مقابل 8.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي الذي ربط هذا التطور بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميا. والبنك يفيد بأن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتونس تبلغ 23.7 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد إلى غاية 6 أكتوبر مقابل 24.3 مليار دينار، أي 104 أيام توريد قبل سنة. ومجلس إدارة البنك المركزي يشدد على أهمية الحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملة الأجنبية، خاصة من خلال مزيد التحكم في العجز الطاقي وانعكاساته على المدفوعات الخارجية. أعوان منطقة الأمن الوطني بسيجومي ينجحون في الإطاحة بعنصر محل 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة لارتكابه عددا من عمليات السلب والسرقات. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف يعد من العناصر المرتبطة بتنفيذ عمليات البركاج والسرقة، وكان يعمد في كل مرة إلى تغيير مكان الجريمة وأساليب السلب واختيار ضحاياه بعناية في محاولة لتضليل الوحدات الأمنية والإفلات من الملاحقة. كما كان يتسلح خلال عملياته بسكين كبيرة الحجم ما جعله يشكل خطرا على ضحاياه قبل أن تنجح الوحدات الأمنية في تحديد هويته والإطاحة به. دوليا، مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري يقولان إن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية لحليفتها الرئيسية السعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. والخيارات قيد الدرس تشمل تقديم مساعدات دفاعية لحماية المملكة من الهجمات أو نشر قوات بمهام هجومية لمساعدة القوات اليمنية المدعومة من السعودية في قتال الحوثيين. السلطات الروسية تعلن عن عدم وجود أي خطر وبائي في سيبيريا عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد متخصص في أبحاث الطاعون، منددة بمعلومات مضللة حول هذه القضية في ظل تزايد المطالبات بمزيد من الشفافية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفم.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسري جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم في ثلاثة سوايع ونسوكم في السهرية على موزايك فام بحسن موزيكا لابونيمور. وهنا معاكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا, في كرهبكم تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك فام. احنا معاكم واحنا عنا ليكم منو تخي فغي اليوم
1: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
0: وي عنا المعلومات المفيدة في كولتور ديجيتال, عنا الموزيكا في سامبلينج, عنا زاد البلاي ليست ليكم انتوما واللي تختاروها انتوما على واتساب موزايك فام 23 500 و13000. جوست ابعثوا لنا اقتراحات الموزيكا نتاعكم, الغنيات اللي تحبوا تسمعوها, من بعد عندكم ربع ساعه في بنت لفام ليكم انتوما مع ال11 غير بون تاع الليل, تقترحوا علينا الموزيكا اللي تحبوها واللي تحبوا تسمعوها معنا. اوكي تشاركوا معنا في الموزيكا, مالا شنو نحبكم تشاركوا, نحبكم تكونوا موجودين بالموزيكا نتاعكم زاد. اما فاش نجموا تشاركوا اخر, تنجموا تشاركوا معنا في الربح والكاش. عندكم برشا فلوس الحقيقة الليلة, ما مش نكذب عليكم, عندكم تحدي كبير ياسر, عندكم فلوس الحقيقة مهمة ياسر ياسر ياسر, واليوم فرصتكم باش انكم تبدلوا حياتكم.
2: هايل في كل شيء, الله يصلي على النبي.
0: كنيوتا كبيرة برشا الليلة, كنيوتا تستحق التركيز, كنيوتا من بعد لكم مش تعرفوا المونطون تتفهموني علاش, تتفهموني علاش نقول لكم بعد شوية في بنت لفام. عندكم زادة زوز طرق للمشاركة, عندكم ملول فوق بلاستيك على واتساب موزايك فام 23 500 و13000. تبعثونا زادة ميساج نحب نشارك فيه فوق بلاستيك, وأول واحد فيكم بش يطلع معانا في القرعة هو اللي بشيخ ولانديس لولاني بلاش على بكري أمورك واضحة.
1: الله الله الله الله
0: يا أخي مالها كيكة, ما نخليوك عندك لافونتاج بش انك تبدأ الاحتمالات قدامك, تبدأ حاضر على بكري بش تربح معانا الكاش اليوم ثم 400 دينار في فوق بلاستيك. اما زيدا كي تكلمنا بعد شوية على 71 100 و13000, عندك فرصة كبيرة برشا للربح. التحدي راهو انا شوف تعبتونا را. تعبتونا تعبتونا, نحبوا والله العظيم نحب فيكم شكون يربح الليلة, على خاطر سيد الحكم على قد ما يزيدك يطول يطول في المواضع هذية.
3: شو مدخلك انت علي حسودي قلبيك دغمي صافا.
0: انا قلت لكم يزيد يطغرى على خاطره لازم شكون يجي يربحوا, لازم شكون اليوم بقدره ربي يروح بالكنيوتا كامله. الليله الكنيوتا فيها برشا فلوس.

0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
1: كاش 3000 دينار اليوم في التحدي نيوي نينا، 3 ملايين ليكم انتوما تربحوهم بطريقه سهله برشا. عندكم دقيقه 60 ثانيه، اغلى دقيقه في الجمهوريه فورلي، تخليكم تربحوا 3 ملايين كاش.
2: يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف؟
1: والله والله والله والله كان يوتا كبيره ياسر. 3 ملايين كاش الليله في بنت فام في التحدي نيوي نينا. ما عليكم كان تركزوا، ما عليكم كان تحضروا رواحكم. تيوفكو هيلو كان يوتا سيد الحكم
3: ومتروح كان فرحان.
1: هو راو سمعني ما يغركمش، راو يبدأ زعما يشجع فيكم ومتروح كان فرحان، أمورك واضحة وقدرة ربي وكذي. أما راهو شادت جارد للخر، راهو ما يفلت حد شي، راهو قلق قواعد اللعبة. أنا نطبقهم للخر.
3: جاردي سكيبي مزيان، برافو عليك سكيبي.
1: انت هذه اصدق حاجه قلتها اليوم، هذول سيد الحكم جاردي وسكيبي. وعلى خاطر من بعد سيد الحكم يادي قال لكم شوف اللي باش يربح 3 ملايين كاش الليله راهو لازم غلطه ليه غلطه
4: ليه. سيستم عباس وخي جومونج كيمونج
1: اي تعرفش كيفاه اي مدام كنتش جومونج تيمونج اي تعرفش كيفاه. كلمونا من توا على 71 113 1000 باش نسهل عليكم انا نيوينينا. ومن بعد اي تحبوش هكا عندكم فرصه، عندكم هكا الفرصه الذهبيه اللي تعرفوها وانا بدي نعرفها تو. من بعد نقول لكم كيفاش في النجم نسهل نيوينينا الليلة. حبكم تربحوا الليلة 3 ملايين كاش. ياي برشا فلوس الليلة، برشا فلوس بين التفين. 3 ملايين في نيوينينا على 71 113 1000. وعندكم زيدة فوق بلاستك على واتساب موزايكا فام 23 513 1000. ان بوتي ميساج نحب نشارك فيه فوق بلاستك، تلقى روحك تدخل معنا في القرعة، وأول واحد بيش يطلع في القرعة راهو الشيخ هولنديس لولاني بلاش أمور مريك لجو به حاضر. شوف لازم تربحوا الليلة. عندكم 400 دينار في فوق بلاستيك، وعندكم نيوينينا 3 ملايين كاش، برشا فلوس في بنت لفام.
5: انت هات الفصحى كما يقولوا.
6: طبيعي نشق فتري مع ميسي يعجبني، نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة.
1: ميسي اللي اعتزل اللعب دوليا البارح مع الارجنتين. ميسي الحقيقه لحظات كبيره برشا البارح، سورتو عشناها زاد على سبور باي موزايكا فام. ميسي الاسطوره، واحد من اكبر اساطير كره القدم، اكيد مازلنا باش نشوفوه يلعب مع الانتر ميامي، مازلنا باش نشوفو ميسي، ولكن مع الارجنتين سي فيني هكا هو بوسيبيليتي زيرو. انت الموضوع وانتوما زاد من بعد نجموا تربحوا معنا الكاش والفلوس 3 ملايين في مينينا. سلام برشا على توت ليكيب، زياد في الاخراج، طرق في ديجيتال، وائل في ستاندار. نبداو مع ديسكو جانكي، تراك ياسر جروفي في الديسكو بوم، توت سويت على موزايكا فام.

جيمي جيمي غنية خرجت عام 79 وليت ديسكو هيت انترناسيونال. الغنية في اللورو ديسكو مشهورة دائر بالميلودي سانتي دائر اللي تسمع فيها السريعة والإيقاع الانيرجيتيك. أمام السر وراء اللحن متاحة واللي يعطي جو شرقي خلينا نقوله نوعا ما هو أنه مأخوذ من غنية اندونيسية قديمة.

سريعة اللي نسمعوا في غنية أبا، خاصة في الانترو أصنها جايتنا من غنية بولبول أفندي للمغني والممثل الأندونيسي بنياميناس. الغنية خرجت عام 74 وهي غنية بوب أندونيسية تقليدية. داير تعرف باش وصلنا لقينا الأصل مع الغنية ذي، خاصة باي فيديو انك تلقاها. داير مش موجودة برش على الستريمينج بلاتفورمز ولا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. الغنية داير معروفة بالجو متاحة واللحن السريع اللي فيه آلات شرقية. هنا منجين أبا اللي هما زيدة أعضاء الفرقة بيني أندرسون وبيورن يولافيوس، خذوا الميلودي لوب من غنية بنيامينس وخذوا السينثريف دمجوه بإيقاع ديسكو سامبل. أعطى غنية أبا جو غريب فانكي يساهم في نجاحها العالمي، خاصة وأنها استعملت استعملت في فيلم ومسرحية ماما ميا. كل حدا باش نسمعهم مع بعضهم.

الأفندي. ولا الغنية اللي جينا من عند المغني والممثل الأندونيسي بنيامين إس تمشي ديريكتومون للسويد. دخلت الأبا اللي انت تولينا غنية جيمي جيمي جيمي، غنية إيكونيك في عالم الديسكو.

0: Flink.
1: بعد شوية 3 ملايين كاش للربح في نيمينينا التحدي على 71,113,000 برشا فلوس للربح. خليكم مع نانسي عجرم شهادية دينية.

جان جون يكفي جراح على موزيك فام توصلنا للتسعة واربعة وثلاثين دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام بعد شوية 3 ملايين كاش لربح في المليون تحدي على 71 113 ألف. تكلمونا من توا باش تدخلوا معنا في القرعة. ما خلينا نحكيو موندو ديجيتال. كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. اليوم باش نمشيو لعالم النوغوسيونس، اي نعم علوم الاعصاب، ونحكيو على ظاهره تقنيه وفنيه قادت حير داير في برشا ناس، وهي العلاقه الغريبه بين موسيقى لوديم او الالكترونيك دانس ميوزك واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركه المعروف باي دي اتش دي. زعما علاش المخ اللي يعاني من التشتت هذايا يلقى راحته وسط البيتس القويين هذوكم؟

أعرفوا الـ ADHD من داخل كيفاش يخدم. هو الحقيقة ما فماش تعريف واضح وواحد بركة، ولكن فما نظريات علمية، منهم نظرية أنه مخ الإنسان اللي عنده الـ ADHD يعاني من نقص في مادة الدوبامين والنوردرينالين في مناطق معينة مسؤول على التركيز. النقص هذا يخلي المخ ديما في حالة بحث عن تحفيز خارجي أو ستيمولاسيون، والسبب هذا داير نلقاو الشخص يتشتت بسرعة أو يولي إيبراتيف لأنه يحب يعوض النقص هذاك. المخ وقتها يولي كيما الراديو اللي تلوج على الفريكونس ما تلقاش.

دور الـ EDM والتكنولوجيا الصوتية اللي وراها. موسيقى الـ Electronic Dance Music تتميز بحاجة تقنية اسمها الـ Predictable Structure أو الهيكلية المتوقعة، وستيدي بيت أي إيقاع ثابت وقوي. التكرار المنتظم هذايا متاع الكيك والبيس يخدم كي الميترونوم أو منظم الإيقاع للمخ. الموسيقى توفر كمية مهولة من التحفيز الحسي اللي يحتاجه المخ اللي عنده الـ ADHD، وهذا يخليه داير يشبع ويسكت الضوضاء اللي يعيش فيها. البي بي ام السريع من بينات 120 حتى 140 يتماشى مع السرعة الداخلية للمخ، وهذا يخلق حالة تسمى بالفلو ستيت، وين يولي التركيز على مهمة واحدة أسهل برشا. السؤال اللي مطروح من الأول، هل الإيديم يعتبر الدواء للADHD؟ الإجابة العلمية والواضحة دير اللي هو لا، ما ينجمش يكون دواء ولا يعوض دير العلاجات الطبية والتشخيص الطبي وخدمة الميتسان، ولكن خلينا نقول ونأكد زيادة اللي هو راو ما ينجمش يداوي الاضطراب على خاطر ما هوش دواء وما هوش كيور معناها للADHD، أما هو يعتبر أداة تبيير أو الكوبينج تول أو علاج مساعد فعال برشا. الموسيقى دي تخدم كوايت نويز أو كالضجيج الأبيض دير متطور دير ويغطي على التشتت ويحفز الدوبامين بطريقة طبيعية. يعني الإيديم هو أكل عكاز الرقمي اللي يساعد المخ باش يمشي في طريق مستقيم، أما التشخيص والمتابعة الطبية يبقاو ديما هما الأساس. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنات الفم الموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفام. غنية الحقيقة عملت حالة كبيرة ياسر على السوشيال ميديا، كارول جي، جوجا لاين، بيبي واو.

0: your husband is coming.
1: Where is my husband على موزايك اف ام انتم تسمعوا في بنت اف ام انتوا حتى نوصل لي لنوين سوكم بحسن الموسيقى البلاي ليست اللي تختاروهم على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف ام على واتساب زيدا شاركوا في فوك بلاستيك
2: فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك اليوم زوز متبيرين جدد مرحبا بيهم اكيد معانا باش يحاولوا يفكوا بلاستهم ويربحوا 400 دينار. اليوم زعما يطلعوا شنو الشخصيه نتاع اليوم زعما يربحوا ويفكوا الكانيوت لبعضهم. خلينا نبدا نسلم على رمزي. مرحبا
3: مرحبا
1: شنحوالك شنو امور رمزي؟
3: والله لاباس الحمد لله
1: الحمد لله. رمزي في فورم امورك واضحه حاضر
3: ان شاء الله.
1: هيا باهي رمزي باش يحاول يفك لك بلاستيك امير. مرحبا
4: وليك اكثر
1: سافا الامور
4: لاباس
1: الحمد لله. فايق امير امورك مريقله
4: بشبيعه.
1: هيا باهي يلا رمزي وامير سلموا على بعضكم. اي
3: عسلامة امير.
4: عسلامة رمزي.
3: مرحبا بك.
1: ان شاء الله مربوحه عليكم انتم الزوز امير ورمزي. خليني افكركم بقواعد لعبه فك بلاستيك. فك بلاستيك شوف راهي نص دقيقه سهله برشا برشا برشا 30 ثانيه تنجم تربحكم اليوم 400 دينار. 400 دينار تربحوهم وقت اللي تطلعوا الشخصيه نتاع الليله. اما شوف نحن ديما نختاروا حاجتين مثلا نختاروا زوز بلدان نختاروا زوز اختراعات كيما الليله مثلا نختاروا زوز شخصيات. زوز شخصيات واحده سهله برشا برشا برشا برشا برشا والاخرى بوم معروفه ولكن أصعب شوية ولكن انتم تنجموا تختاروا السهلة. أما كيفاش تختاروا السهلة؟ وقت اللي الزوز تختاروا انكم تواصلوا معنا. شو معناها تواصلوا؟ معناها في حالة انه واحد فيكم اليوم ربح وطلع الشخصية يرجع يلعب معنا غدوة على 500 دينار، نهار الاثنين على 600 700 800 مليون، زوز ملايين الكنيوتا كل ليلة تزيد 100 دينار وربحكم يزيد ويكون مضمون من نيلة الليلة. عندكم زيادة حاجة أخرى تنجم تشجعكم انكم تواصلوا هو انه في حالة انكم ربحتوا اليوم واخترتوا انكم تواصلوا معنا ريتا بارتير من غدوة كي تكلمنا تقول له مرحبا نكلموك نحن مع العشرة غير درجين قولوا لك مرحبا انت سي بون تهز علينا تليفون ديجا تكون ربح فلوس. اش معناها ربح فلوس؟ اي كل ليلة تكون ربح شطر الكنيوتا مثلا غدوة في حالة انك لا قدر الله ديجا ربحت معنا انت ليلة ولكن غدوة نقولوا مثلا ما طلعتش خسرت راك ديجا تربح شطر الكنيوتا اللي هي 250 دينار يكونوا في جيبك مريقلين حاضرين جاوهم باهي حتى لو كان لا قدر الله ما ربحتش بالنسبة لغدوة. دونك حاجة نجم تشجعكم باش انكم غدوة ترجعوا تلعبوا مرتاحين ترجعوا تلعبوا ربحين واموركم مريقلة. هذا في حالة انكم وصلتوا. دونك عندكم لافونتاج متاع انكم كل ليلة ربحين لافونتاج متاع كل ليلة نزيدوا 100 دينار ولافونتاج متاع انه الشخصية تكون سهلة بالكدي بالكدي وليزانديس يكونوا سهلين بالكدي يا رمزي ويا امير. هذه حاجة نجم تشجعكم باش انكم تواصلوا ولكن بيان سور تنجم تختار كل اسمعني اوكي كان اليوم طلعت الشخصية نربح 400 دينار كان ما طلعتش للأسف نروح يدي فارغة ولكن شوف أنا ديما نشجعكم باش انكم تواصلوا باش سهلوها على رواحكم. السوفي واحد فيكم بركة يقول أنا ما نواصلش اليوم راهو نتعديو للشخصية الصعيبة شوية. دونك الكرة عندكم انتوما وديما خليلكم حرية الاختيار. رمزي تواصل ولا تكتفي؟
3: نواصل إن شاء الله.
1: بيه رمزي مواصل. أمير
4: نواصل.
1: بيه أمير ورمزي مواصلين والله سهلتوا على رواحكم بالكدي بالكدي بالكدي بالكدي. بيه شني أحوالكم مع سبور؟
3: باهي معلومات باهي ان شاء الله.
1: باهي امير
4: عندي شويه معلومات
1: باهي. اوكي باهي مثلا نحكيو عشان نحكيو تنس نحكيو كوره نحكيو فورمولا سافا مريقلين باهي باهي باهي. شوف مادامكم انتم اخترتوا اليوم انكم تواصلوا لا باش نقول لكم انا خارجي من الكوره دونك سافا نحكيو على فوتبول اليوم. خليني نفكركم بقواعد اللعبه انه راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا. دونك يا رمزي ويا امير نحكيو ديريكتومون من التليفون نحيو لو بارلور على خاطر يعتبر محاوله غش ويخسركم نهائيا. دونك اذا كان واحد فيكم يفيق به سيد الحكم حط لو بارلور راهو يخسر ويقعد متبري لاخر يلعب وحده في 30 ثانية باش يحاول يربح الكنيوتا اللي فيها 400 دينار. كيف كيف ما نبدأ ونجاوب وما نبدأ نعطيه الاقتراحات كان من بعد نكملوا لزانديس الكل. يعني بعد ما نكمل نقول لكم لزانديس الثلاثة وبعد نقولوا 3-2-1 انطلاق. انت تسمع انطلاق تبدا ديريكتومون تنجم تعطي الاقتراحات نتاعك. بيان سور اليوم القرعه هي كل ليله تخرج لنا شكون اللي باش يبدا الاولاني. اليوم القرعه خرجت رمزي هو اللي باش يبدا يجاوب الاولاني. دونك يا رمزي بعد ما نقولوا 3-2-1 انطلاق مش قبل وقت اذا كان جاوب واحد فيكم قبل كيف كيف يتم اقصاؤه ونخليه المتباري الاخر في 30 ثانيه يحاول يطلع شنو الشخصيه نتاع الليله. واضحين قواعد اللعبه؟
3: واضح.
1: اوكي باهي برشا. دونك عندكم 30 ثانيه نبداو مع رمزي ومن بعد تور دو رول رمزي امير رمزي امير. كل واحد فيكم مره يا اما يسال سؤال انا نجم نجاوب اي والا لا والا ديريكتومون يعطيني اسم الشخصيه والاقتراح نتاعو. دونك اللي باش يسال سؤال ولا يعطي اقتراح ومن بعد يعدي الكلمه لغيره 30 ثانيه نمشيو بيناتكم انتوما تور دو رول باش تحاولوا تطلعوا شخصيه اليوم. ان شاء الله مربوحه ليكم يا رمزي ويا امير.
3: ان شاء الله.
1: اي سيدي نلعب على 400 دينار اليوم ورمزي عندك ديجا لانديس لولاني. شنو هو لانديس يا رمزي؟
3: لانديس لاعب لعب في مختلف البطولات.
1: باهي برشا. دونك لعب في مختلف القارات مختلف البطولات فوالا. دونك هنا رمزي عنده لانديس لولاني على خاطره هو لولاني اللي طلع معانا في القرعه. دونك ديما ياخذ لانديس لولاني بونوس على بكري باش هكا يبدا يحضر روحه. نكمل لكم لزانديس اللي جايين. لانديس لولاني هو انه لاعب معروف برشا ولعب في مختلف البطولات مختلف القارات. لانديس الثاني يقول هو اللعبة ذي اصله يعني اصل الجنسية متاعه افريقية. يعني هو لاعب اصله افريقي ولكن بانيسيسير ما لعب في افريقيا. دونك ينجم يكون لعب في الاوروب ينجم يكون لعب في امريكا في دوريات مختلفة الدوريات العربية في اسيا. شوف الفايدة لعب في مختلف الدوريات. والانديس الثالث والاخير هو انه اللاعب هذية لعب سيد الحكم حب يزيد يسهل هولكم الانديس. اسمعني زعما نسهلوه يا رمزي وامير
3: ما المستحيل.
1: هو بيه راه سيد حكم في فوق بلاصك فين وينينو مش بيه. نزيدو سهلو
3: شوية. مختلف القارات صعيبة برشا هذي
1: هذاك علاش هاو باش يزيد يعطيكم انديس واحد اخر ثالث ممكن ينجم يسهل لكم المأمورية. باهي دونك قلنا الانديس لولاني لعب في مختلف القارات مختلف الدوريات هو اصل جنسيته افريقية. والانديس الثالث والاخير كان لعب في الكوب دو موند اللي فات 2026 معناها نحي وكل الفرضيات نتاع انه يكون لاعب قديم لاعب معتزل. دونك لاعب مازال يلعب مازال موجود ولعب في الكوب دو موند لاعب قوي برشا معروف في العالم اصل جنسيته افريقيه واللاعب هذايا لعب في مختلف القارات والدوريات. زعما شكون اللاعب هذايا؟ خلينا نبداو مع رمزي بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كره عندك
3: محمد صلاح.
1: لا ماهوش محمد صلاح. عندك امير. امير
4: افريقي
1: اي اي اي اي اي اي لا ماهوش صلاح. هاي نرجع لرمزي.
3: بونو حارس المغرب.
1: لا ماهوش بونو. برا امير. اي امير شنو دقيقة ما نحن عندنا 30 ثانية يا رمزي.
3: صعيب شوية شوية
1: والله لا صعيب والله لا صعيب. به نعود لكم لزانديس هو التوقيت وفي التوقيت وفي ولكن باش نزيدكم انديس واحد اخر وما زلت عندكم اجابة واحدة واحدة مرة رمزي مرة امير هذه اخر كرتوش. به هو قلنا نعود نفكركم راهو رياضي معروف انترناسيونال لعب ديجا في مختلف الدوريات يعني ما قعدش يلعب في بلاصة واحدة برك. لعب اصل جنسيته افريقي نزيدكم اكثر من هكا ماهوش عربي. هذا هو الانديس الرابع انه ماهوش لاعب عربي فوالا. والانديس الثالث والاخير انه كان لعب في الكوب دو موند اللي فاتت دونك مازال يلعب مازال اكتيف حاليا. شكونوا اللاعب هذا يا رمزي؟
3: لا اله الا الله جوردن.
1: هذا مش جوردن مش جوردن اسهل منك لك.
3: لا ويا لا
1: امير
3: غانا.
1: يا امير وينك يا امير؟
4: ادريسال
1: لا لا لا جوجل ما يساعدش راه. تستعمل في لو بارلور زاده.
4: راني
1: اسمعني راهو ساهل ياسر. هو لاعب سنغالي لعب في البريمير ليج وتو حاليا يلعب
3: صحيح ماني ماني
1: ماني بعد ما وفاه الوقت يا رمزي بعد ما وفاه الوقت وبعد ما كل شيء وفاه ريت مسلو ساديو ماني ساديو ماني تعرف امير ولا ساديو ماني ساديو ماني
3: كان يلعب في ليفربول
1: صحيح تو يلعب في السعوديه لا لعب مع منتخب السنغال في الكوب دي موند اللي فاتت ساديو ماني سهل ياسر الليله الشخصيه اي اي اي اي اي للاسف يا رمزي يا امير ما طلعتوش شخصيه الليله ميرسي بوكو اللي شاركتوا معنا الليله الشخصيه شوف راي مادام اختاروا نواصلوا الشخصيه تكون سهله وانتم زيدا بعد شويه نجموا تربحوا معنا 3 ملايين كاش فيني وينينا خليوها تو خليوها فوق بلاستيك على جنب نلعب ونيوينينا على 71-113-1000 أما نحن مزلنا مواصلين بعد شوية موعد رياضة سبور إكسبريس على موزايكا فام لكن توت سويت الأخبار مع خولة الكعبي

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تحذر من أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم ما تزال في اتجاه تصاعدي في ظل استمرار عوامل الضغط الداخلية والخارجية. وقد ارتفع التضخم إلى 5.6% في شهر سبتمبر مدفوعا أساسا بتسارع أسعار المواد الغذائية الطازجة التي ارتفعت بنسبة 13% على أساس سنوي، في حين استقر التضخم الأساسي عند 5.1% للشهر الثالث على التوالي. والبنك المركزي يحذر من أن استمرار أسعار الطاقة العالمية عند مستويات مرتفعة يمكن أن يزيد من الضغوط على تكاليف الإنتاج والتوزيع ويقلص هامش تحرك الاقتصاد، كما قد يعمق هشاشته المالية. والبنك يشير إلى أن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بتطور الطلب الاستهلاكي وبمدى تعافي قدرات الإنتاج، لذلك يؤكد أنه سيواصل المتابعة الدقيقة للأسعار والطلب والسيولة البنكية والتوازنات الخارجية، ويعلن أنه مستعد لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للحد من الضغوط على الأسعار ودعم عودة التضخم إلى مستويات مستدامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد تؤكد في بلاغ منذ قليل أنه نظرا للعطب الطارئ على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1100 مليمتر على مستوى منطقة السودة من ولاية سيدي بوزيد، فقد تم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب ابتداء من الساعة 8 من مساء اليوم لمعتمديتي بير علي ومنزل شاكر من ولاية صفاقس، ومعتمديتي أولاد حفوز وسعيدة والرجال من ولاية سيدي بوزيد، ومعتمدية الشراردة من ولاية القيروان. والسوناد تتوقع استئناف التزود بالماء بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 6 من مساء يوم الغد الخميس بعد الانتهاء من أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة. إشعار حكومي يظهر أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اقترحت فرض رسوم تدريب لا تقل عن 70,000 دولار على الطلبة الأجانب الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، في خطوة تأتي ضمن تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات الأجانب. وينص المقترح على إلزام الطلبة الدوليين من حاملي التأشيرة F1 بسداد 70,000 دولار لمؤسسة معتمدة للمشاركة في برنامج التدريب العملي الاختياري الذي يتيح لهم اكتساب خبرة عملية في الولايات المتحدة، إلى جانب دفع 30,000 دولار لأي برامج تدريب عملي إضافية. مصدران مطلعان يؤكدان لوكالة رويترز أن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تلقت 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع الاحتلال الصهيوني في هذا العام. في المقابل الولايات المتحدة تنفي صحة ذلك متهمة حزب الله بمحاولة حفظ ماء الوجه بقصص وصفتها بالكاذبة بشأن تدفقات نقدية من إيران. التوقعات الجوية بالنسبة ليوم الغد الخميس 8 أكتوبر: سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتة رعدية بعد الظهر وسحب عابرة ببقية الجهات ودرجات الحرارة في استقرار. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم الجمعة فهناك توقعات بأن تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ بالشمال والوسط وتكون في استقرار بالجنوب، والوضع الجوي يكون يوم الجمعة ملائم لنزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مناطق الشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة بالجنوب. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.

0: بونس.
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي بعد الاعتراض اللي تقدمت به إدارة النجم على خلفية قيام مستقبل المرسى بتغيير لاعب دون استشارة الحكم في المقابلة لفيست بيرلي قناوية واحدة بلاش. من جهتها إدارة مستقبل المرسى أكدت أنها باش تستعمل جميع وسائل الطعن حتى قدام التاس في صورة الاقتضاء. مكتب الرابطة قرر زاد قبول اعتراض قوي في القفصة ضد مستقبل القاسرين على خلفية تشريك مستقبل القاسرين لاعب تحت طائلة العقوبة، وبالتالي فوز قوي في القفصة جزائيا على مستقبل القاسرين. مقابلة في الملعب كان فاز بها مستقبل القاسرين 2-1، لكن اليوم الفوز القوي في القفصة جزائيا، وإدارة مستقبل القاسرين تأكد انها باش تطعن في القرار. هيئة النجم الرياضي الساحلي سكرت مدارج الفيراج في القاعات الأجل غير مسمى، وقررت إلغاء بيع التذاكر الورقية وتعويضها بالتذاكر الإلكترونية فيما يخص صنف المدارج في القاعات، وفي حال تواصل التجاوزات باش يتم أيضا غلق مدارج الفيراج في الأولمبي سوسة. هذا بعد أحداث العنف اللي صارت ما بين المجموعات في مباراة كرة السلة ضد غرومبيليا الرياضية. رئيس الملعب الجيبسي عصمت جيسة أعلن استقالته من رئاسة النادي. بعد نهاية أيام الفيفا البارح آخر تحيين لترتيب المنتخبات، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم موجود في المرتبة 61 عالميا والمرتبة 11 إفريقيا، وبعيد 13 مرتبة كاملة على المنتخب الإفريقي العاشر اللي هو جنوب إفريقيا. المرتبة 61 عالميا هي أسوأ مرتبة في تاريخ المنتخب الوطني التونسي من أوت 2011، وقتها كنا في المرتبة 64 عالميا، والمرتبة 61 عالميا هي ثالث أسوأ مرتبة في تاريخ المنتخب من اللي بدأ تصنيف الفيفا عام 92. مرتين فقط عملنا ترتيب أسوأ من هكا، في أوت 2011 المرتبة 64، وفي جويلية 2011 المرتبة 65. المنتخب وصل ترتيب ما يشرفش تو سامبلومون، والأخطر أنه مش ما فماش قرار في حجم التراجع الكبير. الرابطة الوطنية كرة اليد قررت اليوم معاقبة وإيقاف المسؤول الأول لفريق اتحاد صيادة محمد سويد لمدة عام واختية مليون. 9 مقابلات دون جمهور لاتحاد صيادة من 3 مقابلات خارج قاعة صيادة ومعهم اختية 5 ملايين. بالنسبة للملعبية 8 مقابلات عقوبة لمحمد خليل الوسلاتي من الترجي ومحمد إياد المطر من اتحاد صيادة معهم اختية 300 دينار، وعقوبة 4 مقابلات من مزوز السرسي معهم اختية 300 دينار، الكل من أنس الحلوي، عبد المومن كيتوني، واسكندر الحمروني من الترجي، ومحمد ياسين بن مخلوف، عمر القطاري، ومحمد أمين ميلاد من اتحاد صيادة. هذا بعد أحداث العنف اللي صارت في مباراة الأصاغر ما بين اتحاد صيادة والترجي. نتائج الجولة الرابعة لبطولة كرة السلة، النادي الافريقي ربح الملعب النابلي 84-46، الاتحاد المناسيري فاز على النادي الرياضي بحمام سوسة 83-35، النجم الرادسي ربح اتحاد الانصار 63-54، شبيبة المنازة خسر ضد شبيبة القيروان 52-61، داليت غرومبيليا ربحت النادي صفاقسي 82-70، والنجم حلق الواد خسر ضد النجم الساحلي 72-79. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك. بنت لفهم بنت لفهم يسري جديدي
4: ما كنت نعرف

0: كاينة على موزايك فيم. غنية هي كانت تجي بيك كنا نحكيونا زياد دوفيس في أي لكتور أم تيتروا قبل كنا نخلوه. عرفت ما لك لكتور الفلاش ديسك عرفته يبدأ يا إما لونه جري ولا أزرق, هذاك هو ديما تلقى فيه غنية أشرف خاين على موزايك فيم. جونا تونسي ديما حاضر. أما زيدا نحكيو موزيكا في Artist Spotlight.
1: Artist Spotlight.

أكثر وزيدة في عالم الهاوس برشة دي كولابوراشون خليوها تتعرف بالكدي بالكدي وغنيتها تشارتي بالكدي في مختلف البيلبورد تشارتس في العالم. اليوم نحكيه على جيس غلين. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

جيسي غلين زيد الحقيقة جدنا الفكرة من وقت اللي حكينا على ماك لومور, حكينا زيد على المسيرة الفنية متاعه. هي فنانة خلينا نقوله بديت منول بالكل عام 2014 ريالمون كانت البريك متاعها. فنانة اللي كان زيد عندها انوتخ سينجل اسمه ماي لوف متاع روت 94 اللي تعرف ياسر فراجويت عام 2014. دونك عام 2014 ريالمون كان العام متاعها هي موندو الالكترونيك ميوزيك لارن بي سول. زيد صوتها يخليها تغني مختلف لجنغ موسيكو اللي تنجم هي جنجلهم في ساعة في ساعة بينت بعضهم. جيس غلين اللي بالغنية راثر بي بيعت أكثر من 600,000 إكزمبلير في العالم. نحكيه على غنية سيرتيفية ديسكو دو بلاتين ودو فوا ديسكو دو بلاتين بالنسبة للأريا. نحكيه على الأستراليان ريكوردينج إندستري أسوسيشن. دونك عندها برشة برشة غنيات تشارتيو بالكدي. في مثلا نحكيه على راثر بي نمبر 1 في اليو كي, نمبر 1 في إيرلندا, نمبر 2 في فرنسا, ماي لوف نمبر 1 في اليو كي وفي ليكوس. دونك غنيتها ياسر داروا العالم الحقيقة, وهذاك علاش اليوم تنجم تكون لكم هي زادة ديكوفيرت. نحكيو على جيس غلين. بورتو مش برشا البومات ستوديو, لكن نحكيو على زوز البومات بركة, I Cry When I Laugh عام 2015 و Always In Between عام 2018. خليكم تكتشفوا جيس غلين, Take Me Home, Artist Spotlight.

0: الموسيقى المزيانة تاع جيس كلين
1: بنات الفم
0: جاو قايت التحدي جاو قايت نيوينينا اليوم 3 ملايين كاش في الكنيوتا صعبة نيوينينا برجولية صعبة نيوينينا سيد الحكم تشبث ياسر بالكنيوتا نتاعو سيد الحكم شو نقول لك خليكو داير خليكو زاية والله ما عادش
1: شنو دخلك انت عليها حسوديا قلبي ياك دغميعي سافا
0: لا هذايا في بالي سمعتك سيد قدك سيد الحكم جاوك به نيوينينا اليوم فيها 3 ملايين 3000 دينار كاش اليوم التحدي صعب ولكن ان شاء الله ان شاء الله اليوم ياسمين تكون سعيده الحظ وتربح الكنيوتا ياسمين شحوالك
2: حاسمه
0: صباح الامور ياسمين
2: والله الحمد لله سافا
0: مرحبا بك على موزايك اسمع فيك الناس كلها هي لحظه شهره يلا ياسمين
2: والله برشا دي انا معاكم عايشك. اليوم والله ميرسي
0: يعيشك ياسمين ها وكريت اسمك طلع في القرعه وفرصتك اليوم تعرفها نيوينينا
2: الحمد لله اي نعرفها نسمعها
0: لحقيقة هاني باش نفكرك ونفكر مستمعينا في قواعد اللعبة هما 60 ثانية ياسمين سافا مازلنا مبديناش شيخ زفير لبيس لبيس لبيس كالما كالما جو ريت اجا نقول لك حاجة ياسمين هاو هو مش باش يعجبو سيد الحكم الكلام ما نعطيك انا استوس من لي زاستوس نتاع نيوينينا راهو على قد ما تسهلها تسهيل والله العظيم على قد ما تركز فيها على قد ما تركز فيها على قد ما باش يرجع لك هكا لي في كونترير باش تولي تدخل بعضك وتولي هكا
2: والله
0: فهمت ويولي يضحك سيد وزيد اسمعني وزيد يستريسيك ويعملهم الكل زعما زعما كي هو فهمت شنو شيمك فيه شيمك فيه شيمك فيه شيمك فيه اسمعني وركز معايا انا وشيمك فيه ياسمين اي عندنا 60 ثانية عندنا دقيقة من زمان لازمك ترد بالك يا ياسمين لا تقول لا وي لا نو ني وي ني نو يس نو ايواه ما حتى وي وممنوع زاد اي حاجه في المعجم هذه الكل يا ياسمين راهي ممنوعه منعا باتا وتخليك تخسر نهائيا بالضربه القاضيه
3: مريقل
2: مريقل
0: اوكي انا حاجه اخرى ياسمين لازمك ترد بالك منها مليح مليح مليح مليح باش ما تقوليش ما في باليش عاد اللي هي الانذارات تتحصل على انذار يا ياسمين وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث
3: عليه مزيبه هي ثم قانون في البلاد راه
0: اي ثم قانون وثم تحدي يا ياسمين ريت اي طريقه نتاع اونتي جو باش تحاول تضيع الوقت راك تتحصل بها على انذار يا ياسمين هذاك علاش لازمنا نركزوا مليح مليح مليح من الانذارات فرصتك اليوم ياسمين انا اليوم متشمت في سيد الحكم اسمعني الغرب كل نهار ونهارو انا كل نهار ونهارو انا اليوم ما تشمت فيه سيد الحكم ما تحبني اقول لك على غالب هكيك وجات لصالحك راه
4: لطيف شو هذا
0: ايش اقول لك حاجه كيفاش ما تشمت فيه سيد الحكم هي كنيوتا كبرت ياسر 3 ملايين كاش الحقيقه تحدي صعب عندك فرصه ياسمين وعندك خيار باش تعملوا

0: يسهل عليك المأمورية ياسر. نجم ياسمين اليوم تختار انك تقسم الكنيوتا.
1: الله الله الله الله،
0: مليون ونص تلعب الليلة، اما يجي معاها افونتاج كبير ياسر. شنو هذا الافونتاج؟ احنا ما نشنية بين سور هذاك اي والا لا ما فيهوش حديث، ولكن الانذارات هما اللي نوليه هنا نلعبوا على الانذارات. هو في الاصل نيوينينو على 3 ملايين كاش، فيها 3 انذارات اكحو، يعني الانذار الاول مريقلين، الانذار الثاني ندخلوا في الخطر، والانذار الثالث ينتهي الموضوع ضربه واحده.
2: باعوا روح يا تنتظر من العسل من الفرزز.
0: الله قال لك رد بالك. هذه نيوينينو الاصلانيه، ونيوينينو اللي فيها برشا كاش، اما النجم يقترح عليك البنكيشي انك تزيد زوز انذارات، يعني وليو اوتوتال 5، وتقسم الكنيوتا تلعب على 1500 دينار، مليون ونص الليله.
3: اعطيني يا سوية، اعطيني يا سوية، شطحني يا سوية.
0: ايش خص ايش خص ايش خص ايش خص ايش خص يا ياسمين ايش خص. دونك 5 انذارات يوليو عندك ديجا 4 انذارات نجم تغلط فيهم، والخامس ينتهي الموضوع.
4: معناها نقسم المونطون كي ربحت وعندي 5 انذارات، هذا كله يعاونوني شوي.
0: فوالا نجم تختار بين 3 انذارات ولا 5 انذارات. 5 انذارات تربح مليون.
5: كيفاش هكا ما يجيش منه راه؟
0: انا ماني قلت لك متشمت فيك خويا، خليني اموري هذيك. والله ما فهمتش، ما فهمتش دخل، والله ما فهمت.
6: راه باش يهبلني الراجل هذا.
0: اي اموري هذيك. حبوا سهلوها شوية، سهلوها شوية عليكم مستمعين. هاي رأيي، شوف ديما يبقى تحدي، ديما يبقى تحدي. أما يا على 5 انذارات ولا على 3 انذارات، والخيار يبقى عندك أنت يا ياسمين.
4: أنا الحقيقة تساعدني 5 انذارات الحقيقة.
0: إيه هاي لوجه.
6: أنت تحب تربح
4: على روحي.
0: إيه تحب تربح ياسمين، هاك قتلك تعمل في تكتيك. هاي كملي كملي كملي النقش الممتع. هاي
4: أكها وتساعدني إن شاء الله من عرش ربي سهل نربح مليون ونص. تعاوني خير خاطر 3 انذارات الحقيقة.
0: والله تحدي
6: يا أخي، خلاص نعاملك ولا شبيك.
0: أي اختارت 5 انذارات، شقاولك سيد الحكم ماي. بيه ياسمين اخترت خيار، وعندك الخيار هذا، اعطيتك الفرصة، سي بون مليك. دونك اليوم ياسمين اختارت انها تقسم الكنيوتا تلعب على مليون ونص، اما عندها 5 انذارات. دونك الفرصة عندك ياسمين، لازمك تستغل هالفرصة للاخر. باي حاضرين؟
4: ان شاء الله.
0: اوكي اكسيبسيونيل مورا، كي تفوت الكنيوتا 3 ملايين نبداو نحكيو فيه الموضوع هذا. راهي ماشي ديما تجي الفرصة، دونك لازمك تركز يا ياسمين بالكدي بالكدي. حاضرة؟
4: اي
0: اي ياسمين، رد بالك عاد تقول لي ايه بعد. رد بالك عاد بعد تقول لي ليه، ولا تزرف كي كلمة اي ولا ليه هكا. صحيح
4: نزلت النقص في الاي توقف ما يبدلنا العضو.
0: فعلا.
6: لا بدنا نهدى شوي.
0: اوكي قال لك لا بدنا نرو، بدنا نرو يا ياسمين. شيخ زفير، اوكي عندنا 5 انذارات مرتاحين ديجا هكا، ولا
4: عندنا شويه
0: صحيح
4: عندنا ماغز نتاعها.
0: باهي باهي باهي، واحد يدخل يلعب مرتاح.
4: طال
7: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: هاي ياسمين توكلوا على ربي.
4: باهي
0: يلا ياسمين نلعبوا نيوينينو كيما اختارت ياسمين اليوم على شطر الكنيوتا 1500 دينار، اما بخمسة انذارات. زعم ياسمين اليوم خيارها كان صحيح والا لا؟ زعم ياسمين بالخمسة انذارات تدخل تلعب مرتاحة اكثر ولا لا؟ فرصة لا تعاد. اي يا مدام سعاد.
4: يا مدام ياسمين.
0: يا مدام ياسمين. اي ياسمين
6: قدرة ربي،
0: قدرة ربي لاباس، التركيز انا حاسه بشي يكون موجود، وان شاء الله مربوح
4: ان شاء الله.
0: اي ياسمين نلعبوا نيوينينو على مليون ونص اليوم اللي هي اشتر الكنيوتا على 5 انذارات مع ياسمين. نبداو بعد 3 2 1 انطلاق.
8: اي شد روحك مليح،
9: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل.
10: على عين والعين حق.
0: اتونسيون نيوينينو. ياسمين
4: عسلامة
0: خويا يسري، صافا؟ اي فهمتك، حسيتك فهمت التكتيك ولا ليه؟
5: إيه توش نعتبرها، نعتبرها انذار الضحكة.
4: أكيد
5: أكيد إيه، حتى ذي كلمة بيرد بالك. ركز لي ركز لي، ياسمين باكسني
4: باك إيكونومي، وربي نجحني
5: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ربي نجحني. مين أسمع لي بديت لتوديت عاد
4: شوي شوي
5: مزلنا ممكن اسمعني ممكن بيه إن شاء الله ممكن معناها تكل بعضها تبدأ في ديسمبر
4: تكل بعضها حتى من أكتوبر تكل بعضها
5: بيهي بيهي برش
4: مزلنا نخد معنجيح.
5: أنت تسمع فينا من تونس؟
4: من تونس من سيجومي أنا.
5: بيهي بيهي رد بالك عاد تعود في بالك عاود كلمة تونس
4: عاود كلمة تونس برشة مرات
5: هاي صحي ليه ما من بعد ما أنا قلتها دونك تيخو انذار رد بالك.
4: بي قدش صلنا من امبارح
5: هو الحقيقه سيد الحكم بكري شو اقول لك هو راهو سيد الحكم
11: وجعان للاسف للاسف للاسف نهايه رحلتنا
4: خسرت
5: والله سيد الحكم راهو جرب وحاول
4: بلي خسرت
5: والله شوف شو نقول لك هو راهو مشي مع الانذار الاولاني مشي مع الثاني مشي مع الثالث
12: خيبة أمل كبير
13: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
5: تعاود كلمة تونس هو اسمعني انت راك بديت بالصحيح من الاول الحقيقة من عسليم أخوي يسري وكي بديت تلقى في الجملة من بعد
4: من بعد طيب
5: هو راه شد الحساب الحقيقة هو شد الحساب هو راه سيد الحكم والله ايش باش نعملوا له هو سيد حكم راه يا سيد الحكم معناها شنو صار معناها سي خسرت ياسمين خسرت زعما
14: التنفيذ جول مبروك يا ياسمين مليون ونص 1500 دينار اليوم يا ياسمين
4: يا
14: يا يا يا ياسمين والله يا ياسمين شوف
4: ريت التنسير
14: كي اختار الخمسة انذارات انتبه نعطيك البيلون تو اي او يقيد لك الورق الانذار الاولاني تحصلت عليه صحيح الانذار الثاني زاد كيف كيف الانذار الثالث الانذار الثالث اللي ريت كان اخترت انك تلعب على كل راو الانذار الثالث راك ديجا واحد الانذار الثالث حصلت عليه كي انا قلت لك تسمع فينا من تونس قلت لي من تونس عاودت كلمه تونس هذاك الانذار الثالث اما الانذار الثالث حصلت عليه ومازالك زوز سكوندات من بعدهم ريت حتى كي دخلت بعضك قلت لك هكا ليه انذار واحد كل باقي لا قلت لك كلمه لا اي لا لا لا ايواه معها لا نيوي لا نو وربحت معانا المليون ونص يا ياسمين مبروك يا ياسمين مبروك مبروك مبروك مبروك ريت تكتيك صحيح
4: ان
14: شاء الله يا رب ان شاء الله اسمع نجاح هذيك هذول باك على بك هذول باك على بك هذي نتاع اسمعني نستثمروه توا في الليتيودات نستثمروه توا في القرايه وبعدها يا اسمعني توا يجيب نجاح بعد ان شاء الله ياسمين ياسمين ياسمين مبروك عليك مليون ونص ياسمين مبروك الحقيقة ميغيتي ميغيتي الحقيقة ريت شنايا ما دخلتش بعضك برشا وكمام إذا كان راك اخترت ثلاثة منين راك خسرت الحقيقة أما مادام اخترت اشتر الكنيوتا وعندك خمسة انذارات ربحت معانا ياسمين المليون ونص اشتر الكنيوتا اليوم فيني ويني نام راهي ممكنة راهو سيد الحكم عنده قواعد لعبة يتبعهم ومن بعد الربح عليكم أنتوما ركزت ياسمين اليوم اختارت انها تريح بالها وتختار خمسة انذارات هذيك باش ربحت تشتر الكنيوتا مليون ونص اليوم عندي ياسمين ان شاء الله مبروك عليها كيما زيد العقبة ليكم انتم مستمعينا مازالت فما اشتر كنيوتا اخرى ومازال الكاش متواصل برشا برشا فلوس تستنى فيكم اذا الكل اكيد ابارتير من غدوة
15: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
16: بنت الفم
5: انتم اخترتوا جونا التونسي اخترتوا الموسيقى التونسية على واتساب موزيكا فام 23 500 و13000 بعد شوية صابر الربيعي غنية قديمة احنا برشا ما سمعناش دلولة امام مش نبدأوا بغنية انا بيدي الحقيقة فرحت اللي انتم بعثتوها واخترتوها من عند زياد غرسة بعد شوية الاخبار مع خولة الكعبي اخبار الاحداش متاع الليل وعندكم الترابيات عندكم الجولد ميوزيك اي نخليكم مع زياد غرسة حبك كما عياره على موزيكا فام

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تؤكد بمناسبة أحياء يوم المربي العالمي أن التمدرس كان ولا يزال خيارا وطنيا ثابتا منذ الاستقلال وإلى اليوم، وتشدد على أن مهنة التربية والتدريس القائمة على ترسيخ القيم المثلى تحظى بقدسية معترف بها في العالم بأسره. والمنظمة تؤكد ضرورة تحسين الوضعية المادية للمربين ودعم مكانتهم الاجتماعية، معتبرة أن المهنة الشاقة تستوجب المثابرة والحرص على التكوين الذاتي والرسكلة المستمرة والألمام بتقنيات التدريس، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي. عوان مركزي الأمن الوطني بالقصبة بالعاصمة يتمكنون من القبض على شخص حقن شقيقه المصاب بمرض خبيث بمادة مخدرة أثناء خضوعه للرعاية الطبية بأحد المستشفيات، مما أسفر عن تدهور حالته الصحية ووفاته. ووفق الأبحاث الأولية فإن الموقوف أفاد بأنه أقدم على ذلك بهدف التخفيف من آلام شقيقه. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تم الإذن بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الواقعة. ناقلة تبحر قبلة الساحل الشمالي لدولة قطر تعلن إصابتها بمقذوفات عدة، ما أوقع ضحايا لم يحدد عددهم وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، لكنه أقر بوجود شكوك حول فرصه في الفوز بها. يشار إلى أن المتحصل على الجائزة في العام الماضي زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو قد سلمت ميداليتها للسلام للعام الماضي إلى ترامب في إطار طمعها في الحصول على دعم الولايات المتحدة لجهودها في فنزويلا. جمعيات تمثل تلاميذ المدارس الثانوية في فرنسا تدعو إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك تلمذي عشية تظاهرات جديدة مقررة غدا الخميس. ويندد تلاميذ المدارس الثانوية الذين انطلق حراكهم من ضواحي باريس بسوء حالة المباني واكتظاظ الفصول الدراسية وعدم توفر بدلاء عن المعلمين المتغيبين لا سيما في الأحياء الشعبية. نهاية الموجز خدمته لكم حول الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفم.
1: الأولى في تونس بنت لفم. بنت لفم يسري جديدي. Sélection Tarab.

Albert فخري سيبوني ناس على موزايك فام. هذا مطربيه اللي ديما موجودين من الاثنين للخميس في بنت الفام على 11 متاع الليل. انجوي الموزيكا.

لايف الجود ميوزك هي زاد الموسيقى اللي نحبوها برشا نعرفوها بالقدي نسمعوها بالفيرشون اللي ما تلقاهاش في استوديو معاهم الجمهور معاه برشا حاجات ما يتعودوش. بعد شوية ستيفي وندر هوفرفونيك لكن نبدأوا بالجيبسي كينجز فولاري لايف على موزايكا فام.

بل صوت تا جيتار بيث هارت I'll take care of you live على مزيكا فام في الجولد ميوزك. هذه الموسيقى اللي تحبوها وديما تسمعوها في بنت لفام. بنت لفام تسمع زاد الموسيقى جديدة ممكن بون جديد في الحكاية هو أنه فضل شاكر يرجع للعروض الحية. فضل شاكر بش يرجع عن طريق موسم الرياض الليلة الأولى اللي تم الإعلان عليها سولد أوت في دقائق. هذاك علاش تم الإعلان على الليلة الثانية. على قريب فضل شاكر يرجع للجمهور متاعه لكن هو ولده محمد شاكر كيفك عافاك.

إيهاب توفيق نكونوا خلطنا لخير بنت لفاهم. بالنسبة لليلة شكرا لكم انتم مستمعين اللي تبعتونا وميرسي لتوت ليكيب. زياد في الإخراج, طارق في ديجيتال, وائل في ستوندار. والرونديفو نتاعنا كي العادة غدوة في نفس التوقيت. بنت لفاهم اللي تلقاو فيها برشا ربح وكاش. البلاي ليست اللي تختاروهم على واتساب موزايك فاهم 23 513 ألف. وكي العادة السهرية على موزايك فاهم كلها بونيمور. بعد شوية موعد الأخبار نص الليل مع خولة الكعبي, لكن قبلها كي العادة نختموا بالموسيقى. باش نرجع بيكم الأواخر الأيتيز. هي الغنية أصلها من عند الفنان تيمي تامس وخرجت عام 72, لكن من أكثر الفيرسيون المعروفين في العالم هي فيرسيون غنيتها واحدة من أقوى وأكبر فنانين السول والبوب في العالم. كان معكم يسري جديدي, مخليكم مع شادي سانتانا, Why Can't We Live Together. تصبحوا على خير.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. والمجلس يلاحظ أن التضخم وصل منحاه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال شهر سبتمبر المنقضي مقابل 5.4% في شهر أوت الذي سبقه، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل 11.7% في الشهر السابق، معتبرا أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم ما تزال متجهة نحو الارتفاع في ظل استمرار الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية. السلطات السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض إثر إعلان الحوثيين في اليمن استهداف المطارين. ووفق آخر المعطيات فإن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل مقيمتين من الجنسية المغربية والجزائرية، فيما أسفر الهجوم على مطار الملك خالد عن مقتل سوداني. مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري يقولان إن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية لحليفتها الرئيسية السعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يتظاهرون بالرباط في الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في قطاع غزة، ويطالبون بلدهم بقطع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني بعد إعلان اتفاق لرفع التمثيل الدبلوماسي بينهما. وتجمع بعض المحتجين قبالة مقر البرلمان المغربي رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب بإسقاط اتفاق التطبيع مع إسرائيل. ويلتزم المغرب منذ أواخر العام 2020 باتفاق ثلاثي يقضي بتطبيع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادته على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. في الختام، السلطات الروسية تعلن عدم وجود أي خطر وبائي في سيبيريا عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد متخصص في أبحاث الطاعون، منددة بمعلومات مضللة حول هذه القضية في ظل تزايد المطالبات بمزيد من الشفافية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. ميوزيك نوستوب. ساعة كاملة موسيقى نوستوب على موزيك كفر. دي جي مارون. دي جي ريحان. فلاش مي باك.